صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.

أخذتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن طلحة بن

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول:

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرائر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.

0: باسمك اللهم يا رب كل شيء وهداه، يا عظيم المغفرة، يا كريم العفو، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله سبحانه، هو رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.
1: يا لطيفا بقضائك، يا رحيما بعبادك، يا قادرا على كل شيء، يا قدير، يا قوي، يا ولي، يا حميد، يا وارث، يا رشيد، يا غفار، يا قهار، يا جبار، يا باسط، يا قابض، يا رافع، يا خافض، يا كاشف الهم، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة

من سواك. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الخلق السراج المنير في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. آمين.

0: منزلة التوبة.
1: ربط الله سبحانه الجزاء بالأعمال، وربط الأسباب بمسبباتها، وجعل الجزاء من جنس العمل، والتوبة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين وأعظمها غناء عنهم، والخلائق إليها أحوج من كل شيء.
0: والتوبة تثمر للعبد محبة من الله خالصة لا تحصل بدون التوبة، بل التوبة شرط في حصولها. فسبحان غافر الذنب، قابل التوب، ستار العيوب، ذي المن والإكرام.
1: اللهم إني مذنب فاغفر لي، وإني مسيء فأدخلني في رحمتك التي وسعت كل شيء.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له.

عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب

0: من أخلاق الصالحين.
1: قال أحمد بن عيسى الخراز: كنت في البادية فنالني جوع شديد، فغلبتني نفسي أن أسأل الله تعالى الطعام، فقلت: ليس هذا من أخلاق المتوكلين، فطالبتني نفسي أن أسأل الله تعالى صبرا. فلما هممت بذلك سمعت هاتفا يهتف بي يقول: ويزعم أنه منا قريب، وأن لا نضيع من أتانا، ويسألنا على الإقتار جهدا كأن لا نراه ولا يرى.

0: من دعاء قبيصة بن المخارق:
1: سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأفض علي من بركاتك يا أكرم الأكرمين.

أدعوك يا رب، أدعوك يا رب بالدارين ترحمنا.

بالمصطفى المجتبى خير الأنام، بالمصطفى المجتبى خير الأنام، ومن جلالة جلالة نزلت في مدحه السور، ثم الصلاة على المختار ما طلت، ثم الصلاة على المختار ما طلعت، شمس النهار وما قد شعشع القمر، ثم الصلاة على المختار ما طلعت،

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري الحرامي صاحب المقامات.
1: وكانت ولادة القاسم بن علي الحريري في البصرة سنة 46 و400.

0: كان القاسم بن علي أحد الأئمة المعروفين في عصره، رزق الحظوة التامة في عمل المقامات، واشتملت مقاماته على شيء كثير من كلام العرب من لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامها.
1: ومن عرف هذه المقامات حق المعرفة استدل بها على فضل الحريري وكثرة اطلاعه وغزارة علمه ومادته.
0: كان سبب وضعه للمقامات ما حكاه

0: إلى أبي زيد المذكور.
1: واشتهرت المقامة، فبلغ خبرها الوزير شرف الدين أبا نصر أنوشروان بن محمد بن خالد بن محمد القاشاني وزير المسترشد بالله، فلما وقف عليها أعجبته، وأشار على والدي أن يتم غيرها، فأتمها 50 مقامة. وإلى الوزير المذكور أشار الحريري في خطبة المقامات بقوله: فأشار من إشارته حكم وطاعته غنم إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع، وإن لم يدرك الضالع شأو الضليع.
0: وأكمل أبو القاسم حديثه فقال: ثم رأيت في بعض شهور 56 و600 بالقاهرة المحروسة نسخة مقامات، وجميعها بخط مصنفها الحريري، وقد كتب أيضا على ظهرها بخطه أنه مصنفها للوزير جمال الدين عميد الدولة أبي علي الحسن وزير المسترشد أيضا. ولا شك أن هذا أصح من الرواية الأولى.

0: ورد في بعض المجاميع أن القاسم بن علي الحديري لما عمل المقامات كان قد عملها 40 مقامة وحملها من البصرة إلى بغداد وادعاها، فلم يصدقه في ذلك جماعة من أدباء بغداد وقالوا إنها ليست من تصنيفه، بل هي لرجل مغربي مات بالبصرة ووقعت أوراقه إليه فادعاها.
1: فاستدعاه الوزير إلى الديوان وسأله عن صناعته فقال أنا رجل منشئ، فاقترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عينها. فانفرد الحريري في ناحية من الديوان وأخذ الدوات والورقة ومكث زمانا كثيرا فلم يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من ذلك، فقام وهو خجل.
0: وكان في جملة من أنكر عليه دعواه في عملها أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر، فلما لم يعمل الحريري الرسالة التي اقترحها الوزير أنشد ابن أفلح قال
1: شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عثنونه من الهوس، أنطقه الله بالمشان كما رماه وسط الديوان بالخرس.
0: وكان الحريري يزعم أنه من ربيعة الفرس، وكان مولعا بنتف لحيته عند الفكرة، وكان يسكن في مشان البصرة.
1: فلما رجع الحريري إلى بلده عمل 10 مقامات أخر وسيرهن واعتذر من عيه وحصره في الديوان بما لحقه من المهابة.

0: وللحريري تواليف حسان، منها درة الغواص في أوهام الخواص، ومنها ملحة الأعراب المنظومة في النحو، وله أيضا شرحها، وله ديوان رسائل وشعر كثير غير شعره الذي في المقامات. فمن ذلك قوله وهو معنى حسن:
1: قال العوازل: ما هذا الغرام به؟ أما ترى الشعر في خديه قد نبتا؟ فقلت: والله لو أن المفندلا تأمل الرشد في عينيه ما ثبتا. ومن أقام بأرض وهي مجدبة فكيف يرحل عنها والربيع أتى.
0: وله قصائد استعمل فيها التجنيس كثيرا. ويحكى أن القاسم كان ذميما قبيح المنظر، فجاءه شخص غريب يزوره ويأخذ عنه شيئا، فلما رآه استزرى شكله،
1: ففهم الحريري ذلك منه، فلما التمس منه أن يملي عليه قال له: اكتب.

0: ما أنت أول سار غره القمر، ورائد أعجبته خضرة الدمن، فاختر لنفسك غيري، إنني رجل مثل المعيدي، فاسمع بي ولا ترني.
1: فخجل الرجل منه وانصرف. وكانت وفاة القاسم سنة 1615 في البصرة في سكة بني حرام، وخلف ولدين، ونسبته بالحرامي إلى هذه السكة رحمه الله تعالى. وبنو حرام سكنوا في هذه السكة فنسبت إليهم.
0: والحريري نسبة إلى الحرير وعمله أو بيعه. والمشان بلدة فوق البصرة فيها كثير من النخيل. وكان الحريري من ذوي اليسار، وكان له بمشان 18,000 نخلة، والله تعالى أعلم.

بذكر محمد تحيا القلوب، بذكر محمد

بذكر محمد تحيا القلوب، بذكر محمد تحيا القلوب.

نبي كامل الأوصاف، نبي كامل الأوصاف، تمت محاسنه فقيل له الحبيب، وصفت شمائلا من

وصفت شمائلا منه حسانا وصفت

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: يا زهير بن قيس البلوي.
4: نعم أيها القائد عقبة.
3: هل أفضل جند إلى الراحة؟
4: أجل، وقد أقمت الحراسة تناوبا بين الجند طوال الليل.
3: جزاك الله الخير، لقد أتعبت الجند، كنا نتحرك بأقصى ما نطيق من السرعة.
4: أجل يا عقبة، ولكننا لم نصادف ما يعرقل مسيرتنا.
3: ومع ذلك فإن الجند والخيل والجمال أجساد في حاجة إلى راحة.
4: ما رأيت الجند إلا أكثر اشتهاء إلى بلوغ الهدف.
3: هذا حق يا زهير، فالإيمان هو الذي يعمر صدورهم على لقاء الأعداء حيثما كانوا.
4: ولم نقطع حتى الساعة إلا قفارا وواحات ليس فيها أحد من جند الروم، ومن فيها من جماعات أشتات تميل إلى الدعة والسكينة.
3: بتنا آخر الأمر على مسيرة 4 فراسخ من فزان، وغدا نحن بالغوها بإذن الله.
4: وهل سنقيم فيها طويلا؟
3: لا يا زهير، أمرني القائد عمرو أن ألقاه في برقة، ولما كانت المسافة بينه وبينها أقصر من الذهاب إلى زويلة وفزان والعودة منهما شمالا نحو برقة، فقد كان علي ألا أقيم فيهما طويلا، ولا بد أن أعبر زويلة في الطريق إلى لقاء القائد عمرو، لأطمئن على استقرار الأحوال فيها وإسلاس قيادها إلى من خلفتهم من جندنا فيها.
4: لك الأمر وعلينا الطاعة أيها القائد عقبة.
3: بعد صلاة الفجر نمضي على بركة الله نحو فزان.

0: قد بلغنا مشارف فزان.
1: وكيف ترى أن يكون الاقتحام؟
0: فلنتحرك هذبا. مر ثلاث فرق أن تطوق نواحي فزان الثلاث، وبلغ قادتها أن يمنعوا من يكون في فزان من الروم مغادرتها، ولا يدخلوها إلا إذا وجهت إليهم الأمر.
1: أمرك أيها القائد عقبة.
0: مر الجند يا زهير أن يتوقفوا عن الزحف.
2: توقفوا أيها الجند، توقفوا أيها الجند.

0: أرى القوم في فزان وقد اعتلوا سطوحها.
1: أعتقد أنهم يستطيعون.
0: فلننتظر قليلا لنرى ما هم فاعلون، فقد يحاولون قتالا.
1: لا أرى معهم سلاحا.
0: سلاح أهل فزان الرماح القصيرة والنبال، وليس عسيرا عليهم أن يستعدوها، ولعلهم فوجئوا بنا فراحوا يستطلعون أمرنا.
1: أرى علما أبيض أيها القائد عقبة.
0: أجل يا زهير، وهي علامتهم على الحوار، فلننتظر قليلا.
1: أربعة يتقدمون، يحمل واحد منهم علما أبيض. لقد توقفوا.
0: الخطوة التالية من قبلنا، تقدم مع ثلاثة من جندك واحمل راية بيضاء، فإذا قطعت من المسافة ما قطعوا توقف، وعندئذ يأتون إليك، فاصطحبهم وعد بهم إلي.
1: أمرك أيها القائد عقبة.

0: حضر الرجال أيها القائد عقبة.
1: تقدموا أيها الرجال. من المتكلم باسمكم؟
2: أنا يا مولاي.
1: لا مولى إلا الله يا رجل.
2: بما أخاطبك يا مولاي؟
1: قلت مولاي ومولاك الله. قل يا عقبة بن نافع، قل أيها القائد، خاطبني دون نعت، فإني أعوذ بالله من قولة مولاي.
2: هل لي أن أطرح بعض الأسئلة؟
1: سل ما شئت.
2: من أنتم أيها القائد؟
1: نحن العرب وديننا الإسلام، وها نحن بينكم، فاشهدونا واسمعوا منا إن شئتم.
2: وما تريدون منا أيها القائد؟
1: لا نريد بكم أذى ولا منكم مالا أو ملكا، إنما جئنا نبشر بدين الله السمح.
2: إذن لما هذا السلاح؟
1: السلاح لأعدائنا من الروم ولأعداء الله من أبوا طاعته.
2: الروم أعداؤكم؟
1: نعم، إنما جئنا لنحرركم ونحرر هذه الأرض من ظلمهم وطغيانهم.
2: وهل عرفتم الروم من قبل؟
1: عرفناهم وبلون ظلمهم قبل نزول الرسالة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: النبي محمد؟ متى جاء؟
1: منذ نيف 30 عاما.
2: لا علم لنا بذلك.
1: لأن الروم لا يريدون لكم أن تعلموا بأمر الدين الحنيف.
2: وهل تحررتم من الروم أيها القائد؟
1: بل تجتاح جيوشنا الآن أرض الروم.
2: وفي حوالي 30 عاما؟
1: لقد حطمت جيوش المسلمين دولتي الفرس والروم.
2: الفرس أعداء الروم؟
1: أجل،
2: لابد أنكم قوم أشداء.
1: أشداء على أعداء الله بإيماننا وطاعتنا لله عز وجل.
2: وما يقول دينكم؟
1: يدعو إلى الحق والعدل والمساواة ورفع الظلم عن الإنسان وإباء الذل ودحر الباطل والجهاد في سبيل الله.
2: وهل تعدلون بيننا أيها القائد؟
1: إذا رضيتم الإسلام دينا كنتم منا، وكان عليكم أن تقيموا العدل بين ظهرانيكم.
2: نقيم العدل بأنفسنا؟
1: أجل،
2: ما أغرب ما أسمع.
1: مالكم ورزقكم وما تملكون حلال عليكم، وما نطمع إلا في عفو الله ورضوانه وجنته.
2: الجنة؟
1: من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وعمل صالحا فإن له الجنة.
2: إني لأسمع وأشهد ما يصعب علي تصديقه.
1: ذلك هو الإسلام.
2: وهل يأتي نبيكم إلينا لنسمع منه؟
1: لقد رحل عن هذه الدنيا الفانية بعد أن أدى رسالته وأتم الله عليه نعمته.
2: أيموت النبي؟
1: إن هو إلا بشر أوحي إليه.
2: أيها القائد، لا تلمني إن أنا ذهلت عن نفسي، ما سمعت مثل هذا قط. وماذا تعبدون؟
1: نعبد الله الواحد القهار فاطر الأرض والسماوات.
2: وكيف يعامل بعضكم بعضا؟
1: نحن سواء، لا فرق بين كبيرنا وصغيرنا، قائدنا وجندنا، إلا ما يستوجب قيام النظام. نعاقب المسيء حسب إساءته ونكافئ المحسن حسب إحسانه.
2: ألن يكون بيننا فرق؟
1: بل نحن وأنتم عباد الله.
2: أيها القائد، هل تأذن لي أن أمضي إلى قومي فأبلغهم أمركم وأستشيرهم فيما جئتم من أجله؟
1: افعل، ولكن حذاري أن

0: يخرج رومي من مدينتكم.
1: ولكننا لا نطيق ردعهم.
0: ما عددهم؟
1: الروم قلة، ولكننا نخشى بطشهم.
0: أولستم أكثر منهم عددا وعدة؟
1: بلى أيها القائد.
0: فما يمنعكم أن تأخذوهم أخذ قوة؟
1: لطالما فكرنا في ذلك، ولكن
0: لقد عودوكم البطش.
1: صدقت أيها القائد.
0: فما تقول في من جاءوا يحررونكم منهم ويتخذونكم لهم إخوة؟
1: سأسعى إلى قومي، فلعلي واجد لديهم قبولا.
0: وإن لمنتظرون، ولن ندخل مدينتكم قبل أن تعود إلينا بنبأ قومك.
1: سأعود قريبا أيها القائد.
0: في أمان الله.
2: ألا يجوز أن يعتقل كبير القوم من بفزان من الروم؟
0: سننتظر كما عهدنا، فالقوم مسالمون ولن أحنث بما وعدت. ثم هل تريدهم أن يقبلوا على دعوتنا قبل أن ينظروا في الأمر؟ فلخير لنا وللدعوة أن يؤمنوا عن قناعة من أن يؤمنوا خوفا منا أو خلاصا من الروم.
2: وإذا احتجز الروم من بفزان؟
0: إخال ما خطبتهم به قد بعث فيهم نخوة الرجال، وما أحسب القلة من الروم في فزان قادرة على احتجاز ساكنيها جميعا.
2: هل آمر الجند أن يخلدوا إلى الراحة؟
0: افعل، ولكن ليكونوا على حذر، ولتكن الرقابة شديدة على كل المنافذ حتى لا يطيق رومي الهرب.
2: سمعا أيها القائد عقبة،

0: أيها الأمير، هل أنت مستيقظ؟
1: ادخل يا زهير، لقد فرغت من أداء الصلاة.
0: لقد بكر القوم يا عقبة.
1: سأخرج إليهم لألقاهم. أهلا أهلا بكم، وإني مصغ لما تقولون.
2: قومي يدعونكم على الرحب والسعة في بلدنا.
1: وما اتفقتم عليه؟
2: يحب قومي أن تمهلهم بعض الوقت، وإن كانوا أحب ما أنتم عليه.
1: فليكن لهم ما أرادوا، فلا أريد لهم أن يأخذوا بما ندبناهم إليه إلا بعد روية وأحكام نظر.
2: شكرا لك أيها القائد.
1: والروم في فزان؟
2: هم رهائن لدينا، نلقي بهم بين أيديكم متى حللتم بلدنا.
1: احتجزتموهم؟
2: أجل، فلقد حاولوا تحريضنا على قتالكم فأغريت بهم قومي فاحتجزوهم.
1: ألم أقل لك يا زهير، الكلمة الطيبة أفعل في النفس من حسام.
0: صدقت أيها القائد.
1: يا كبير القوم، ندخل بلدكم الساعة.
2: سأتقدمكم إليها لأستقبلكم مع قومي.
1: بل تدخلها معنا دلالة على دخولنا فزان صلحا لا حربا.
2: لك ما تريد أيها القائد.
1: يا زهير، مر الفرقة الأولى أن تتحرك، وليعسكر الآخرون عند منافذ المدينة، وليحذر كل جندي أن يسيء إلى أحد أو أن يمس ملكا أو رزقا.
0: سمعا أيها الأمير.
1: هيا بنا.
2: أنت تتقدم أيها القائد.
1: بل نمضي معا جنبا إلى جنب.
2: ولكن
1: تلك عاداتنا، فلا تحملني على عادات الروم. ما هذا الذي يضعه قومك بين يدي؟
2: الهدايا تعبيرا عن ترحيبهم وامتنانهم.
1: فليحملوها عني، فهم أحق بها مني.
2: كنا نقدم أمثالها لمن يأتينا من الروم.
1: لسنا الروم يا هذا. قل لي، أرى على قومك سمات الحاجة.
2: لم يترك لنا الروم ما يقوم بأولنا.
1: يا زهير، وزعوا المؤن على القوم.
0: سمعا أيها الأمير. أحضروا المؤن
1: وأخذوا أسر الروم يا زهير. يا كبير القوم، قل لقومك إننا لن نطيل المكوث بينهم.
2: ترحلون أيها القائد؟
1: وأترك بينكم بعض قومي يساعدونكم على تنظيم شؤونكم، ويجيبونكم على أسئلتكم، ويعرضون عليكم مبادئ ديننا الحنيف.
2: والروم؟
1: لا تخشهم، فلن نبقي لهم أثرا في أفريقيا كلها.
2: وفقتم في مسعاكم أيها القائد، ولكن ألا تعود إلينا بعد حين؟
1: إن شاء الله العلي القدير عدت إليكم بين الحين والحين.
2: شكرا أيها القائد، شكرا.
3: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. الحكومة تؤكد أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا لتعزيز لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات. رئيس الوزراء يؤكد أن إحياء الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعزز مكانة الأردن كوجهة للحج المسيحي. 65.3% نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لسنة 2026. الأردن يجلي الدفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة. من العناوين إلى التفاصيل، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان سيكون محدودا ويأتي تنفيذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وسيشمل التعديل تعيين نائبين لرئيس الوزراء لتعزيز عمل لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات وتسريع تنفيذ المشاريع والملفات الحكومية. وأكد المكتب أن الأولوية ستكون للمشاريع الوطنية الكبرى والتشريعات المرتبطة بمسارات التحديث مع الحفاظ على استقرار الفريق الحكومي وتراكم الخبرات. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الوزراء والقيادات الدينية والمجتمعية إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بهدف وضع الخطط والتحضيرات اللازمة لهذه المناسبة. إلى التفاصيل.
1: يعكس تشكيل اللجنة بهذا المستوى الرفيع اهتمام الأردن بهذا الحدث التاريخي المهم، حيث ستكون اللجنة المرجعية الوطنية والجهة الوحيدة المخولة والمشرفة على وضع التوجهات والسياسات العامة واعتماد المخاطبات الدولية والإجراءات الوطنية والإشراف على التخطيط والإعداد لتنفيذ الفعاليات المرتبطة بإحياء هذه الذكرى في المملكة بوصفها أرض المعمودية ووجهة عالمية للحج المسيحي. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة البدء الفوري بالتحضير لإحياء هذه الذكرى إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بدعم هذه المبادرة التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن ووفق خطة متكاملة وبرنامج زمني واضح. وأكد أن إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعكس مكانة الأردن وقيادته الهاشمية التاريخية والدينية والعالمية، ويبرز رسالته الحضارية ونموذجه المتقدم في احترام الآخر وقيم العيش المشترك، ويجسد قيم السلام والمحبة والأخوة الإنسانية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع جميع إمكاناتها لدعم هذا الحدث التاريخي المهم الذي يشكل فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الأردن أرضا للرسالات السماوية وموطنا لمعمودية السيد المسيح وتعزيز حضوره كوجهة عالمية للحج المسيحي. وناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خطط مؤسسة تطوير الأراضي

0: المجاورة لموقع المغطس المرتبطة بتنفيذ المشاريع التي تشمل إنشاء قرية متكاملة للحج المسيحي والزوار ومتحف معمودية السيد المسيح والممر الأخضر إلى جانب تطوير البنية التحتية في الموقع، كما جرى التأكيد على أهمية تشكيل لجان فرعية تشرف على إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف المطلوبة مع الاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا الشأن لإبراز هذه المناسبة بالصورة التي تليق بمكانتها.
1: ويأتي هذا الاهتمام الرسمي بالتحضير للمناسبة في وقت يؤكد فيه مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أهميتها في إبراز مكانة المملكة، إذ أكد رئيس المجلس المطران خريستوفوروس أن أحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يجسد المكانة التاريخية والدينية والعالمية للأردن، ويبرز دور القيادة الهاشمية في رعاية المقدسات وتعزيز حضور المملكة على خريطة الحج المسيحي العالمي. وقال المطران خريستوفوروس:
2: حقيقة بتوجيهات جلالة الملك المعظم اللي كانت بمكان المقدس في اللقاء اللي تم بوجود رئيس الحكومة ووزراء معنيين، اللي تم في توجيهات صاحب الجلالة للحكومة بعد المبادرة اللي أطلقها جلالة الملك، وهي هي مبادرة أردنية والكنائس كلها تجاوبت مع هاي المبادرة، فبالتالي الحدث هو حدث أردني بامتياز. الاهتمام هو اهتمام هاشمي والدولة الأردنية بأكملها، واليوم دولة الرئيس أعرب عن أنه كل الدولة مساهمة في إنجاح هذا الحدث الهام اللي فيه بيظهر الأردن برسالته الحضارية والروحية والثقافية للمجتمعات المعاصرة، وبالتالي التخطيط بيصير مع كل الوزارات المعنية ومع الكنائس حتى نقدر أنه نكون مهيئين لاستقبال الأعداد اللازمة من الزوار اللي راح يزوروا بلادنا طيلة هاي الفترة وصولا لل 2030. تهيئة الأماكن المقدسة الموجودة في الأردن، لأنه الأردن هو بلاد مقدسة وجزء رئيسي من الأراضي المقدسة، وبالأخص الأردن المعمودية المقدس وارتباطها مع أماكن عديدة مقدسة في داخل الأردن، اللي راح يكون اهتمام في وضع السردية بطريقة سليمة. وبالتالي هون بنطلب من الكل أنه يتعاون معنا حتى نقدر أنه ننجح هذا الحدث وتظهر صورة الأردن بالصورة اللي نحن كلنا، اللي هي الصورة الحقيقية للعيش المشترك للوجود الإسلامي والمسيحي، فكلنا مع بعض، فربنا يبارك.
1: أعلن مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أن النسبة العامة للنجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 بلغت 65.3%. وأكد شحادة خلال مؤتمر صحفي أن نسبة النجاح المسجلة هذا العام هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ امتحان الثانوية العامة، وأضاف يقول:
3: بلغ عدد المشتركين في الامتحان العام لعام 2026 196,050 طالب وطالبة، حضر منهم 178,296، وبلغ عدد الناجحين منهم 116,366، وبنسبة مئوية عامة بلغت 65.3%. ويكتسب امتحان الثانوية العامة لهذا العام أهمية خاصة، إذ يشهد تخريج الفوج الأول من الطلبة وفق الخطة الجديدة للثانوية العامة، والتي تقوم على توزيع العبء الدراسي على عامين، بما يتيح للطلبة فرصة أفضل للتعلم والاستعداد. وإننا ونحن نعلن نتائج هذه الدورة نلمس مؤشرات إيجابية على أثر هذا التطوير، فقد شهدت نسب النجاح تحسنا ملحوظا لتكون الأعلى على الإطلاق في تاريخ عقد امتحانات الثانوية العامة، كما أظهرت تدارج المعدلات ارتفاعا في مستويات المعدلات لم نشهده خلال السنوات الخمس الماضية. كما تحمل نتائج هذا العام محطة مهمة أخرى تتمثل في تخريج الدفعة الأولى من طلبة المسار المهني والتقني الذين التحقوا به لأول مرة في العام الدراسي 2023-2024 ضمن 6 تخصصات، ويأتي هذا المسار لإعداد الطلبة بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل ورفته بالأيدي الماهرة والمؤهلة، وقد شهد إقبالا متزايدا من الطلبة على تخصصاته، وفي العام الدراسي المقبل سيتوسع هذا المسار بارتفاع عدد

0: تخصصاته إلى 14 تخصصا، بما يوفر خيارات أوسع للطلبة ويعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. ونبارك لجميع أبنائنا الطلبة الناجحين وذويهم هذا الإنجاز، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح على أن يكون ما حققوه خطوة جديدة في بناء مستقبلهم وخدمة وطنهم. وإلى أبنائنا الذين لم يحالفهم النجاح الكامل في هذه الدورة نقول: لا تجعلوا من هذه النتيجة نهاية الطريق، فما زالت الفرصة أمامكم، وثقتنا بقدرتكم على تجاوز التحديات وتحقيق النجاح كبيرة.
1: وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، جددت وزارة الداخلية التأكيد على منع إطلاق العيارات النارية، محذرة من مخالفة القانون والتعليمات. وأكدت الوزارة أن مطلقي النار سيتم تحويلهم إلى الجهات القضائية والحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم. أوعز مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة لمدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بتكريم 117 نزيلا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا امتحان الثانوية العامة التوجيهي للعام الحالي بنجاح. وأكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام دأبت على ترجمة فلسفة إصلاحية شاملة لنزلاء مراكز الإصلاح تساعدهم على إكمال حياتهم الطبيعية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو عند خروجهم. وأشار إلى أن نجاح هذا العدد من النزلاء وحصول أحدهم على معدل 92.1% هو مؤشر واضح على نجاح الخطط والبرامج الإصلاحية التعليمية التي تم وضعها للنزلاء. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في جمهورية بيرو كارلوس إسبا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصا في المجالات الاقتصادية والسياحية والتعاون في إطار المنظمات الدولية. واتفق الوزيران على عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين في أقرب وقت، كما بحثا التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار. أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الدفعة 30 من الأطفال المرضى من قطاع غزة، والتي تضم 50 مريضا يرافقهم 78 من ذويهم، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتوفير الرعاية الصحية والإسناد اللازم للأشقاء في قطاع غزة. وتنفذ عمليات الإجلاء التي انطلقت في شهر آذار عام 2025 بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ضمن تنسيق إنساني متكامل ووفق المعايير والإجراءات الصحية المعتمدة. وتأتي هذه الجهود تأكيدا على الدور الإنساني الذي تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة. اختتمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية الشريك الاستراتيجي للهيئة أسبوعا طبيا مجانيا في قطاع غزة بالتعاون مع مركز يأس الطبي ضمن الجهود الإنسانية لدعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. وبلغ عدد المراجعات والخدمات الطبية المقدمة خلال الأسبوع 1845 مراجعة وخدمة شملت عددا من التخصصات الطبية إلى جانب خدمات المختبر والصيدلية والتمريض، بما أسهم في توفير خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة. وبالتزامن مع استمرار هذه الجهود الإنسانية تتواصل تداعيات الأوضاع الميدانية في القطاع، حيث استشهدت طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس بحسب مصادر فلسطينية. وباستشهاد الطفلة يرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول الماضي إلى 1259 شهيدا. وفي سياق متصل أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في بلد

جباليا شمال قطاع غزة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة تتواصل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وسط عمليات هدم واخطارات بهدم منازل فلسطينية وتجريف للأراضي وشق طرق استيطانية، إلى جانب الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم. وفي السياق ذاته تواصل قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقال في عدد من مناطق الضفة بالتزامن مع تشديد القيود على حركة الفلسطينيين وفرض إجراءات عسكرية في بعض المناطق. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستطالب إيران بتعويضات عن قتلى وجرحى وأضرار يقول إنها نتجت عن هجمات إيرانية، مؤكدا توجيه ممثلي بلاده بإدراج هذا المطلب في أي مفاوضات سلام مستقبلية. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لا مفاوضات مباشرة حاليا مع واشنطن، موضحا أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء لا يعني بدء مفاوضات، وأن طهران تشترط معالجة ما تصفه بخروقات أمريكية سابقة قبل استئناف المحادثات. وعلى صعيد متصل، عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي 6 قادة عسكريين جدد في القوات المسلحة والحرس الثوري، فيما أعلن الحرس الثوري أن بعض الصواريخ الإيرانية باتت قادرة على تغيير مسارها أثناء التحليق وتفادي أنظمة الدفاع الجوي. وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر حول مضيق هرمز وتصريحات ترامب التي قال فيها بأنه يفضل مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من شن هجوم عسكري جديد، معتبرا أن الأزمة يمكن حلها عبر التفاوض. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال اليومين المقبلين حارا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، داعية إلى عدم إشعال النيران وترك مخلفاتها في المناطق الحرجية. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. الحكومة تؤكد أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا لتعزيز لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات. الرئيس الوزراء يؤكد أن إحياء الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعزز مكانة الأردن كوجهة للحج المسيحي. 65.3% نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لسنة 2026. الأردن يجلد دفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراوني في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد شموط في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أردن تكبر برجالها، عبد الله تاج عقالها، وهاشميين أسيادها بالعز مشيدها.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الورد، صباح الأمل، صباح التفاؤل. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا.

اليوم مستمعينا اليوم الثلاثاء وقد انتصف الأسبوع الموافق 11 آب 11/8 للعام 2026 و27 صفر للعام 1448 هجري. بداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة. ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحاد. يا صباح الورد. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان.

كان بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا. ومن الأعداد سهر الجبور. تحايا موصولة مستمعينا من التقديم صدمرت في المجالي ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد، يسعد صباحكم مستمعينا. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان، تحياتنا لكم جميعا. صباح الخير أيضا لأشخاص اللي عم بيسمعونا من وين، من مختلف، سواء من داخل الأردن ولا خارج الأردن، من مختلف محافظاتنا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا، ويا هلا فيكم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. اليوم الطقس حار نسبيا والله في المرتفعات الجبلية والسهول. اليوم شوي بدنا يعني على ما كانت عليه بالأمس درجات الحرارة, بس عم نشوف إنه الأجواء حارة نوعا ما. بدنا ننتبه خصوصا وقت الظهيرة مستمعينا, نحاول نبعد عن أشعة الشمس المباشرة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا, درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 36, في الزرقاء 38, في جرش 34, في البلقاء 33, في الكرك 34, في معان 36, في إربد 34, في المفرق 37, في عجلون 36, في مأدبة 36, الطفيل 32, والعقبة 44, والله تعالى أعلم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، مبارك لأبنائنا وبناتنا الطلبة. طلاب التوجيه بالأمس كان نتائج الثانوية العامة لطلاب 2008، مبارك إن شاء الله نجاحكم لكم ولأهاليكم. يمكن اليوم إحنا بنحكي عن فرحة، أتوقع يعني كل اللي جربها بحكي لك ما في بعد فرحة نجاح التوجيه، سواء الأهالي سواء الطلاب أيضا نفسهم. اليوم إحنا يعني مثل ما بنعرف طلاب التوجيه امتحنوا لأول مرة، هذا النظام عم يطبق في بلدنا الحبيب على سنتين اللي كنا متعرف فيه. طلاب الصف الأول ثانوي سنة كاملة بيقدموا ثلاث مواد وباقي المواد السنة، واليوم طلعت بالأمس طلعت نتائجهم. اليوم بدنا نحكي لكم شغلة، هلأ في أشخاص كثير صاروا يفكروا والله أربعة بأربعة مش ثلاث، علامة من ثلاثين أربعة، صحيح طب مظبوط صحيح العلامة من 30 والسبعين النهائية. هلأ في يمكن كثير من الأشخاص صاروا يفكروا شو بدهم يدرسوا. اليوم مهم جدا مستمعينا يكون في هناك اطلاع على سوق العمل، اطلاع على وين أنا ميولي أني أدرس، مش والله عشان أنا بدي والدي حابني أدرس هذا التخصص وأنا بس حابه بس عشان ألبي له رغبته. اليوم نتمنى كمان من الأهالي يكونوا يشجعوا أبنائهم على ميولهم، نستشير الجامعات، نستشير وين في هذا التخصص له سوق عمل، في تخصصات جديدة بالمناسبة مستمعينا كمان. هذا كل هاي الأمور لازم يكون في عنا اطلاع فيها، نسأل الأشخاص ذو اختصاص بهذا الموضوع، وربنا يوفقكم جميعا يا رب.

وبالمناسبة مستمعين يمكن اليوم في طلاب كمان ما حصلوا على المعدل اللي كانوا يطمحوا له أو كان مقصر في مادة معينة أو طلع عليه مواد. اليوم الأمور سهلة جدا, يمكن زي ما تحدثنا بالأمس شهرين وبتلتحق مع زملائك. المهم يكون في عندك إرادة بأنك أنت ناوي أنك تعيد مواد وتجيب علامة أعلى وتلتحق مع زملائك. موضوع سهل جدا مستمعينا بخصوص النجاح والتوجيه أصبح يعني هو أنا بحكي لكم فرحة لا تعوض, ولكن اليوم سهل جدا أني ألتحق بزملائي بالجامعة وأقدر أحقق طموحي وأقدر أحقق النجاح. فإن شاء الله ربنا بيعوضكم للأشخاص اللي ما نجحوا بالأمس, إن شاء الله ربنا بيعوضكم بالفصل الثاني وبتشدوا حيلكم شوي اليوم. أكيد أنا بتوقع دايما وبحس إنه الأشخاص اللي بيكون في عندهم بيصير في عندهم تقصير بمادة معينة أو رسوب بمادة معينة, بس يجي عيدها بتحسه ببدع بالجامعة وبتخرج بامتياز احيانا وبصير يطمح انه يكمل دراسات عليا. فهذا الشيء بالعكس انا بالنسبه لي بحسه انه بيعطي دافع لك لقدام انك تستمر, وانه الحياه ما انتهت, لسه بدايه الحياه. واهم شيء مستمعينا الاهل انهم يشجعوا ابنائهم على هيك. هلا ضل علينا طلاب 2009 كمان يوم موعدهم نتائجهم لسه ما أعلنت وزارة التربية والتعليم اللي المادة راح يكون معدل من 30. فضل علينا طلاب 2009 وبعدها كمان راح يبلش تجهيزات للمدارس وبداية فصل دراسي, بداية فصل عام دراسي جديد, وإن شاء الله يا رب ربنا يفتحها عليكم جميعاً.

0: مالك النظامي صباح الخير، يسعد صباحك. أبو عبيدة صباح الخير. فيصل المومني يسعد صباحك. محمد فريد العمري، محمد طبيشات صباح الخير.
1: هات الطبلة والمجوز هنو
0: فاخر أو فخري أبو عامر، والله مش الاسم سريعا إن شاء الله أرجع بين عندي مرة ثانية. سعود العمامري صباح الخير. أبو رشاد يسعد صباحك. وأبو راشد صباح الورد.

0: دكتور معن المحافظة. يسعد صباحك يا سيدي. خالد عبيدات صباح الخير. رزق التلاوي صباح الورد. دعد البيايدة صباح الخير. ما شاء الله بتحكي بنت أخوي جايبة 98 وتسعة أعشار. ما شاء الله مبارك يا رب. أحمد الخطيب يا سيدي أمننا برقم تليفونك, إحنا بخدمتكم. تحياتنا صباح الخير. إيمان أبو ليلى صباح الورد. نواف أبو فالح سعود تحياتنا. نسيم بني بكر وعبد الباسط الفراية صباح الخير.
1: سموا يا حبابو التموا صلوا على النبي وسموا.
0: إسماعيل صباح الخير, ببارك للناجحين من فلسطين. تحياتنا مبارك يا رب. سهام مارديني صباح الخير. أم يوسف صباح الورد. زاهد دبابنة صباح الخير.

نعيم صباح الورد والياسمين، تحياتنا صباح الخير. أم مراد صباح الورد. أم محمد المشاقبة صباح الخير. من بعدها بوسيد أمك وأبوك. حسام شتاوي صباح الخير. حمد حاتم صباح الورد يا سيدي، صباح الخير. باسم العموش صباح الورد. أم دحام صباح الخير. هيا صباح الورد. عمر داراتك يسعد صباحك. محمد بكار يسعد صباحك، صباح الخير. الدنيا عكبرها ما ويسعد ما شاء الله. أمل حماد ابن أختها جايب 99 و3 أعشار.

رائدة السراير صباح الخير. والله هي قوية، لا يمكن أن تزرع ورد تطلع شوكة. ساري خليفة صباح الخير. وسبر هارت صباح الخير. أبو شاكر الخلايلي يسعد صباحك يا حي. يلا نسيم بني بكر بيبارك لابنه حمزة، مبارك يا رب. إيمان أبو ليلى صباح الورد. عبد الحفيظ صباح الخير، بيبارك لحفيدته ندى، مبارك. يونس سليمان صباح الخير. محمود الهياجني أبو راشد يا صباح الورد، والله فاقدينك، وين هالغيبة، زمان ما توصلت معانا. هشام الدمور يسعد صباحك. جهاد غالب الكسواني صباح الخير إليك ولوالدتك أم زياد، حي الله يا سيدي. أبو تايه صباح الخير. شامل جزازي صباح الورد. أبو شاكر الشوبكي يسعد صباحك. أستاذ بهجت صباح الخير. محمد كامل الزعبي صباح الورد، والله فاقدينكم، في أشخاص زمان ما تواصلوا معنا. سيرين حسن الخلايلة.

97.4 وسدين حسن الخلايلة 90.5 وخالد حسن الخلايلة 93.9. طبعا هدول ثلاثة توأم. مبارك إن شاء الله. طارق قدوم يسعد صباحك، صباح الورد. رجاء سنقرط صباح الخير. ناجح ناجح ناجح جاب الشهادة. عمر الطورة يسعد صباحك. نعمة العلي صباح الخير. مش ناسيكم والله أبو ينار، رح يحط لكم الأغنية تكرم. عيسى أبو حماد ومحمد بني حمد صباح الخير. ماجد أبو دية صباح الورد. سحر استيتية، هيا الله يا ستي.

أسامة أبو أحمد يسعد صباحك. صباح الخير. بالمناسبة أبوينا إحنا والله ما باركنا ليزيد ابنك، مبارك نجاحه بالتوجيه إن شاء الله. هلا شو بصير نحكي عقبال قبولهم الجامعة، وإن شاء الله بيختاروا بيطلع لهم التخصصات اللي حابين إنه يدرسوها. عادل النعامنة يسعد صباحك. عيسى أبو حماد صباح الخير.

0: عبد الله الرواجدي، صباح الخير يا سيدي، سعد صباحك.
1: الله يهنيها امك يا ناجح.
0: والله طول امبارح احنا نهنيهم.
1: من دعاوي
0: اليوم الزملاء بيجيبونا

هلال العمايري صباح الخير بيبارك لحفيدته ريناد، مبارك يا رب. أم عبد الله صباح الخير. عوض الرحمات ومحمد الرجدان صباح الخير. لولو شاهين يسعد صباحك. محمد خالد ببارك لبنت أخوه سارة بمعدل 81، مبارك. علي حماد وأم مروان الشخاترة صباح الخير. أستاذ بهجة ببارك لبنت أخوه حكمة، مبارك إن شاء الله. أحمد جديفات صباح الخير. أبو قصي العتوم صباح الورد. عبد العزيز السلامات صباح الخير.

0: سعود صباح الورد والياسمين، تحياتنا.
1: رشوا الوارد من كل الألوان، انصبوا الأعلام عالدار وعلى
0: رحتي. أبو سامر يسعد صباحك، صباح الخير. طارق علي صباح الورد، والله زمان ما تواصلت معنا. علي بني خالد صباح الخير، ببارك لعبود الرفاعي بمناسبة نجاح ابنه، مبارك يا رب.

0: هيبي الكسواني صباح الخير. محمد وعمر الدباس صباح الورد والياسمين، يسعد صباحك.
1: ليلة ليلة ليلة ليلة أما ليلة يا سلام.
0: أحمد الحراحشة صباح الخير. أم راشد الطوالبة

0: المجالي سعد صباحك صباح الخير. غازي الشيحان صباح الورد.
1: صلوا على النبي يا ناس والناجح يرفع الراس.
0: مبارك لحفيدته مبارك يا رب. وغازي الشيحان أيضا مبارك لابنه ريان مبارك.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. والله ما شاء الله كثير من الاشخاص اللي عم بيستمعونا وعم بيتابعوا برنامج البث المباشر العمل كلهم عم بيهنوا، الكل عنده توجيه. جماعه صرنا اسبوع بنسالكم مين عنده، كلكم ساكتين، بس طلعت النتائج كله اعترف انه عنده. مبارك إن شاء الله عليكم جميعا. عمر وقيس محمود المصلح ومحمد نائل أبو الحج، مبارك النجاح إن شاء الله. بدنا نبارك مرة ثانية لأستاذ مأمون شحاتي ونجاح ابنه يزيد، مبارك إن شاء الله.

0: صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. ومن إدارة الأرصاد الجوية انضم إلينا على الهواء مباشر الأستاذ محمد صدقي. أستاذ محمد صباح الخير.
1: صباح الخير إليك ست مها، صباح الخير للمشاهدين الكرام، حياكم الله.
0: حياك الله يا سيدي، سعد صباحك. يعني من بداية شهر آب والله والأجواء حارة نوعا ما.
1: نعم،
0: حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا سيدي.
1: نعم، بالنسبة لليوم يوم الثلاثاء راح تكون درجات الحرارة في عمان بين 34 و 36 درجة مئوية. راح يكون طقس حار نسبي في المرتفعات الجبلية والسهول، راح يكون حار جدا في مناطق البادية، البادية راح تلامس 40 درجة. أيضا راح يكون حار جدا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، ممكن تلامس 43 درجة مئوية. أما ليلا راح تكون درجات الحرارة معتدلة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبيا في مناطق الأغوار والعقبة. راح تستمر هذه درجات الحرارة يوم الثلاثاء والأربعاء حتى يوم الخميس. راح نشهد إن شاء الله من يوم الجمعة راح تنخفض درجات الحرارة، تعود لمعدلها الطبيعي لمثل هذا الوقت من السنة. راح يكون طقس صيفي عادي في أغلب مناطق المملكة ويبقى حار في البادية والأغوار والعقبة. يعني يوم الجمعة راح تكون بين 31 إلى 33 درجة في العاصمة عمان، بينما الأغوار والعقبة بين 41 إلى 42 درجة مئوية. وراح نشهد أيضا من يوم الجمعة راح نلاحظ طقس لطيف الحرارة ليلا في أغلب مناطق المملكة، يعني راح تكون تقريبا عاصمة عمان بين 19 إلى 20 درجة مئوية، المرتفعات بين 16 إلى 18 سواء الشمالية أو الجنوبية. هذا والعلم عند الله تعالى.
0: نعم، بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ محمد.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يترأس الاجتماع الأول للجنة التحضير الاحتفال الألفية الثانية لمعمودية المسيح. بدء استقبال طلبات المكرمة الملكية لطلبة الثانوية اعتبارا من الأربعاء. وزارة التربية والتعليم من المتوقع تطبيق امتحان التوجيه إلكترونيا العام المقبل. ووزارة التربية والتعليم نسبة نجاح الثانوية هي الأعلى على الإطلاق. وزير الأشغال العامة والإسكان يتفقد مشاريع طرق في الشمال ويؤكد ضرورة تسريع الإنجاز.

0: ضبط اعتداءات كبيرة على المياه في إربد والعقبة والشونة ومأدبة. تفعيل 3 ملايين هوية رقمية عبر تطبيق سند. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، يستعد الأردن منذ الآن لمحطة تاريخية ودينية وسياحية استثنائية مع بدء التحضيرات لإحياء الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح لعام 2030 في حدث ينتظر أن يسلط أنظار العالم على المملكة بوصفها أرض المعمودية ووجهة رئيسية للحج المسيحي. ولهذه الغاية ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير لهذه المناسبة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني وبمشاركة وزراء وقيادات دينية ومجتمعية وممثلين عن الجهات المعنية. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان سعادة العين ميشيل نزال. سعادتك صباح الخير.
1: صباح النور، صباح الخير لكل المستمعين أيضا.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، سعد صباحك. يعني بداية سعادتك، كيف تنظرون إلى تشكيل لجنة وطنية برئاسة رئيس الوزراء للتحضير منذ الآن للألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح؟ وما الرسالة التي يحملها هذا المستوى من الاهتمام الرسمي؟
1: السياحة الأردنية منذ نشأتها تعتمد على السياحة الدينية المسيحية والسياحة إلى المواقع الأثرية، وموقع المقطس هو من المواقع الأثرية الهامة جدا تربط السياحة الدينية بالسياحة الأثرية. الأردن هو موقع بداية الديانة المسيحية في العالم، كون المسيح أتى إلى عبر نهر الأردن إلى الضفة الشرقية، وكانت الكنائس بدايتها أيضا في الأردن، في رحاب، في العقبة، وفي كافة المواقع وكافة المدن الأردنية. نحن نرى أن الاهتمام بموقع المقطس عام 2030، كونه 30 سنة عندما كان السيد المسيح عمره 30 عاما، تعمد في موقع المقطس على الضفة الشرقية من نهر الأردن، هي بداية لتطوير السياحة الدينية إلى الأردن. فقبل 2000 عام من 2030 حدث ما هو الحدث الهام، وهو بداية الرسالة المسيحية. فالبناء على هذا الموضوع، البناء على ما هو هام

0: السياح الحجاج المسيحيين إلى الأردن لزيارة ليس فقط المغطس، وأن لا تكون زيارة زيارة تقليدية، فالزيارة لا نريد نحن أن يأتي سائح فقط للتصوير، نريد أن تتحول إلى مناسك حج على شبيه بالعمرة السنوية المستمرة. فبادرنا بعدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية مع كافة الجهات المعنية لتطوير والاهتمام بموقع المغطس بناء على توجيهات صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني الذي بادر منذ عدة سنوات بتطوير البنى التحتية في الموقع، بتشكيل لجنة لإدارة الموقع، بتشكيل لجنة لتطوير الأراضي المجاورة للمغطس. كون هذا العمل لا يرتبط فقط بالسياحة إلى موقع المغطس وإنما إلى مواقع أخرى في الأردن، نحن نتكلم عن عجلون، نتكلم عن عنجرة، نتكلم عن جبل نيبو،
1: نعم مواقع مختلفة في المملكة صحيح.
0: نعم، فالموضوع هام جدا لتطوير السياحة بشكل عام إلى الأردن، واهتمام دولة الرئيس بتشكيل مجلس أعلى أو مجلس لتطوير العملية السياحية إلى أرض المعمودية موضوع هام أتى في الوقت المناسب لا تكون المبادرة من جهة أو من جهات متعددة، بل لتكون مشروع دولة وليست رؤية هنا وهناك.
1: نعم، اليوم تحدثت قبل قليل وقلت أن جلالة الملك يعني كان في هناك اهتمام وأولى موقع أولى موقع المغطس والحج المسيحي اهتماما كبيرا على مدى سنوات. إلى أي مدى أسهم هذا الاهتمام في تعزيز الاعتراف الدولي بالموقع ومكانته الدينية والسياحية؟
0: طبعا احنا لا ننتظر ان يكون هناك اعتراف دولي في الموقع معترف به كنسيا عالميا، يعني احنا لا نريد احد ان ياتي الينا ويقول نعم هذا هو الموقع، الموقع موجود ومكتوب عنه في الانجيل المقدس. فالموقع ليس لا نريد احد ان ياتي، ولكن نريد ان نؤكد للجميع ان هذا هو الموقع الاساسي الذي بدات من خلاله الرساله المسيحيه. زيارات البابوات من الفاتيكان خلال 20 عام أو 25 عام الماضي، 3 بابوات زاروا الموقع، كافة الطوائف المسيحية أنشأت كنائس في الموقع، فالموقع معترف به من كافة الكنائس.
1: نعم.
0: الآن يجب أن نرى كيف نقوم بجذب أكبر عدد من السياح باستمرار سنويا إلى هذا الموقع وإلى الأردن بشكل عام. إن جلالة الملك ليس فقط مهتم بالموقع كموقع، أنا مهتم أيضا بالقطاع السياحي وبتطوير السياحة الدينية وبتطوير كافة المواقع في المملكة. اليوم نرى أن هناك أصبح جامعة في الموقع افتتحها جلالة الملك قبل 2 شهر، نرى أن هناك تعظيم لتطوير الحركة السياحية من خلال توسيع خطوط الملكية الأردنية وزيادة عدد الطائرات التي تعمل من خلالها. فالمشروع مترابط ما بين أكثر من جهة، ولكن لم يكن هناك الربط من خلال هناك الجهات كلها تعمل كلا على حدة. اليوم نرى أن ما تم هو أصبح الموضوع مشروع دولة وليست مشروع مشاريع وزارات مختلفة وشركة طيران وموقع مغطس وهيئة تطوير أراضي حول المغطس. فالموضوع أصبح له اليوم إدارة متناسقة تجمع كافة الجهات الدينية المختلفة الطوائف المختلفة، ومن ثم يضاف لذلك أراضي أو المسؤولين عن مادبة وجبل نيبو ومكاور وعجلون والسلط والفترة، يعني الموضوع متكامل.
1: نعم، اليوم هل هناك فرصة لإشراك المجتمعات المحلية بصورة أكبر بحيث تنعكس عوائد الحركة السياحية مباشرة على فرص العمل والدخل في المناطق المحيطة؟
0: بالتأكيد المجتمع المحلي أساس أي عملية. لماذا نقوم السياحة؟ السياحية أكبر مشغل وخادم للمجتمعات المحلية، بدون المجتمع المحلي لا يمكن أن نقول أن لدينا سياحة. السائح لا يأتي فقط لتصوير موقع والذهاب، السائح يريد أن ينزل إلى أسواق شراء حرف، الحرفيين سيستفيدوا، إنشاء محلات تجارية حول الموقع، النقل السياحي، النقل المتخصص، نقل السياح داخل الموقع بوسائط نقل صغيرة داخل مثلا مدينة مادبة، داخل مدينة جرش، زيارة، لا نريد أن يأتوا إلى جرش فقط لزيارة الموقع، نريد أن يذهبوا إلى وسط المدينة أن يشتروا الحرف، أن يشتروا الأجبان والألبان ويشاركوا المجتمع المحلي بما لديهم من أكلات شعبية وما شابه. فتطوير الفكر السياحي لدى المجتمعات المحلية أيضا ضرورة، وهذا أيضا من واجب الجهات المعنية في التربية والتعليم، في وزارة الثقافة، في عدة وزارات، وهذا كله يجب أن يتربط ليصبح هناك فائدة للمجتمعات المحلية.
1: نعم، هل يمكن أن تتحول الألفية إلى فرصة لاستقطاب فعاليات وشخصيات وقيادات دينية عالمية بما يمنح السياحة الأردنية زخما دوليا غير مسبوق؟
0: بالتأكيد هذا هو الهدف الأساس، أن نأتي بكافة الطوائف المسيحية، الأرثوذكس من أوروبا الشرقية، الكاثوليك من أوروبا، من جنوب أمريكا، من أفريقيا البروتستانت، يعني هناك يجب الربط مع كافة الطوائف المسيحية في العالم. نرى اهتمام كبير من الكنيسة في كوريا، نرى اهتمام كبير من الصينيين، نرى اهتمام من الهند، فربط الجميع. وجلالة الملك لم يألو جهدا بدعوة كافة المسؤولين عن هذه الطوائف في كافة الدول لزيارة الأردن وتعريفهم بما لدينا.
1: نعم، أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان سعادة العين ميشيل نزال، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
0: شكرا لكم ولكل المستمعين.
1: يا هلا فيك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، سماء الأردن على موعد هذا الأسبوع مع مشهد فلكي حافل تتزاحم فيه الكواكب والشهب والظواهر النادرة في أيام قليلة، فبين كسوف كل ليلة الشمس يشهده العالم واصطفاف ظاهري لستة كواكب في السماء المملكة واقتران عطارد والمشتري ونشاط شهب البرشويات وصولا إلى مرور محطة الفضاء الدولية فوق عمان، تبدو الأيام المقبلة فرصة استثنائية لمحبي مراقبة السماء. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي. دكتور عمار صباح الخير.
1: صباح النور، شكرا لإذاعتنا إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامجنا المميز جدا البث المباشر الذي نتابعه منذ سنوات طويلة من أيام القرن المنصرم.
0: الله يخليك يا دكتور، يسعد صباحك.

0: صباح الورد يا
1: صباح
0: دكتور.
1: الورد، يا هلا فيك.
0: دكتور، يعني بداية، ما الذي يجعل هذا الأسبوع مميزا فلكيا؟ بدنا توضيح عن هذا الموضوع.
1: طبعا الأحداث الفلكية بشكل عام أحداث كثيرة جدا بسبب الديناميكية لحركة النجوم والكواكب بشكل عام بالسماء. تميز هذا الأسبوع بتزامن مجموعة أحداث فلكية، بعضها دورية وبعضها أخرى بتكون نتيجة الحركة اللي حكينا عنها قبل قليل. يعني نحن نعلم أنه مثلا الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، وفي هذا الإطار في هناك باك جراوند أو خلفية نجمية موجودة. شهر آب بشكل عام هو تميز بوجود حقيقة عدة ظواهر فلكية، وبعضها ظواهر فلكية نادرة، مثل يعني نحكي عن كسوف الشمس الكلي، نتكلم عن شهب برشويات، وهي شهب برشويات شهب دورية كل سنة في هذه الفترة بتظهر في السماء.
0: نعم. طيب اليوم دكتور، ماذا يحدث فلكيا بالضبط عندما نشاهد كسوفا كليا للشمس؟
1: طبعا الكسوف الكلي بشكل عام كما نعلم أنه هو عبارة وجود القمر بين الأرض والشمس، فيحجب القمر ضوء الشمس. هذا هو بكل بساطة الكسوف، وهذا الكسوف الكلي هو تقريبا نادر في هذه السنة، يعني يحدث بشكل نادر. لكن هذا الكسوف بشكل عام غير مرئي في الأردن، يعني
0: يعني ما رح
1: حيكون
0: نقدر نشوفه.
1: لا مش حنشوفه، يعني حتى لن نرى لا كسوف كلي ولا كسوف جزئي.
0: جزئي.
1: إذا حجب قرص الشمس كاملا يسمى كسوف كلي، وإذا حجب جزئيا يسمى كسوف جزئي. لكن يرى في مناطق المغرب العربي مثل تونس،
0: شو
1: الجزائر،
0: السبب يا
1: ليبيا.
0: دكتور إنه نقدر نشوفه بالدولة الجزائر وهدول بالأردن ما بنقدر؟ البعد يعني؟
1: لا لا، الاتجاه في
0: الاتجاه.
1: لحظة الفترة اللي بيصير فيها هذا
0: ما
1: الكسوف،
0: بيكون جهتنا مفهوم.
1: احنا بتكون الشمس عندنا غابت،
0: غابت.
1: فبتكون الشمس تحت الأفق. فالمناطق الغربية في غرب العالم العربي وأوروبا، إسبانيا مثلا، راح ترى إسبانيا كسوف كلي، بعض أجزاء من بريطانيا. لكن احنا سوف نقوم في الجمعية الفلكية الأردنية بعمل بث مباشر من أعضاء الجمعية في بريطانيا، وسوف ننقلها على وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يشارك جمهورنا في رؤية هذا الكسوف ولو أنه ما كان موجود عندنا.
0: طيب دكتور، اليوم سماء الأردن تشهد اصطفافا ظاهريا لستة كواكب، ماذا نعني بكلمة اصطفاف؟ هل
1: يعني
0: تكون فعلا
1: عندما
0: الكواكب
1: تنظر،
0: على خط واحد في الفضاء؟
1: نعم، مش على خط واحد، يعني عندما تنظر إلى الأفق ترى هذه الكواكب كأنها على صف واحد، سموها باريد، يعني اصطفاف الكواكب، أو كأنها زي كأنهم واقفين ورا بعض، لكن مش كلها ترى بالعين المجردة. دعنا نحدد أنه هذا الأمر، اصطفاف الكواكب، هي زحل ونبتون وأورانوس والمريخ وعطارد والمشتري، ترى بتشوفيها كأنها على خط واحد، وهذا بيحدث يوم فجر بكرة 12 آب، فجر الأربعاء.
0: ساعة
1: هاي
0: أربعة
1: الأربعة،
0: وخمسة وأربعين رح يكون مشاهدة ال
1: نعم، بعض هذه الكواكب قد نستطيع رؤيتها بالعين المجرده مثل زحل والمريخ، لان يكون اعلى شويه، بينما مثلا عطارد والمشتري في صعوبه برؤيتهم لانهم بيكونوا قريبين من الشفق الشرقي للاردن. يعني لما ننظر للشفق قبيل شروق الشمس بيكونوا عطارد والمشتري قريبين من بعض، ممكن رؤيتهم لكن بصعوبه. أما أورانوس ونبتون لا، نحتاج إلى تلسكوبات أو أدوات بصرية لكي نرى أورانوس ونبتون. يعني هاي الست كواكب لا ترى ظاهريا بالعين المجردة، وإنما قد نحتاج لرؤية بعضها إلى أجهزة بصرية.
0: طيب اليوم دكتور نتحدث عن شهب البرشويات، وهي من أشهر زخات الشهب سنويا، ماذا نتوقع هذه المرة؟ كم شهابا يمكن أن نشاهد في الساعة في الظروف المتتالية أو المثالية؟
1: نعم، الشهب البرشويات هي موسم حقيقة، بسبب دخول الغبار المصاحب لأحد المذنبات يسموه سوفت تكل المجال الأرضي، فتتفاعل هذه الحبيبات مع الغلاف الجوي، ونتيجة السرعة الشديدة تعمل أشكال زي إذا كان بحجم حبة الرمل تعمل زي شهاب بالسماء، إذا أكبر شوي تعمل زي كرة نارية. حقيقة هذا الموسم بدأ من 17 تموز وبينتهي ب 24 آب، لكن بكرة الأربعاء 12 آب هو ذروة هذه الشهب. ومن ناحية مثالية قد بتكون 100 شهاب في الساعة،
0: مئة
1: لكن حقيقة هاي هي

0: الناحية المثالية لتوفر ظروف بورتال 1 وسماء معتمة. لكن احنا قمنا في الجمعية الفلكية الأردنية بعمل دراسي موسع، واخترنا منطقة وادي رم لدعم السياحة الفلكية. احنا بهمنا حقيقة الناس ترصد السماء من أماكن سياحية أو أثرية، هذا يتقاطع مع أهداف الجمعية الفلكية الأردنية وهي السياحة الفلكية. عملنا دراسة موسعة حقيقة ولعدد الشهب في الساعة بالنسبة لوادي رم، واستخدمنا المنهجية اللي تستخدمها منظمة الشهب العالمية IMO، وأخذنا بعين الاعتبار الموقع الجغرافي لوادي رم وخصائص هذا الموقع الجيومكانية الجيوسبيشال.
1: يعني تقصد أنه راح يكون واضح فيها أكثر؟
0: نعم، كلما كنا بعيدين عن التلوث الضوئي للمدن كلما كانت عدد
1: الرؤية أوضح،
0: عدد الشهب في الساعة أكثر. يعني بشكل عام تبدأ يعني مثلا بكرة الأربعاء مساء تبدأ بتقريبا حوالي 11 شهاب في الساعة، الساعة العاشرة مساء، حتى تصل إلى 60 أو 50 شهاب في فترات ما بعد الساعة الرابعة صباحا، يعني ما بين 10 شهب بالساعة إلى 60 في المناطق التي تتوفر فيها الظروف المعيارية وهي التلوث الضوئي القليل، واللي هي بتكون بعيدة عن المدن مثل منطقة وادي رم، قصر الحراني، المناطق الصحراوية في الأردن. فهذه المناطق هي مناطق التلوث الضوئي فيها قليل، وبالتالي احتمالية رؤية عدد أكبر من الشهب والكرات النارية بكون عالي جدا. وهي مش بحاجة لا تلسكوب ولا ناظور ولا شيء، فقط انظر إلى السماء سوف ترى أشكال جميلة جدا، وقد تكون محظوظ إذا رأيت كرات نارية تتحرك في السماء ومنظرها جميل ولا خطورة عليها، هي عبارة بحجم ذرات التراب يعني بحجم حبة العدس، وعندما تدخل الغلاف الجوي تحترق وليس لها أي تأثير. صح منظرها بيكون جميل لكنها ليس لها أي تأثير وما في خوف منها.
1: دكتور، اليوم في كثير من الأشخاص بيصيروا يربطوا باصطفاف الكواكب أنه حدوث زلزال لا قدر الله، ما هي العلاقة بين ذلك؟
0: حقيقة علميا لا توجد أي علاقة،
1: ما في علاقة
0: بين الظواهر الفلكية سواء اصطفاف الكواكب أو الاحتجابات أو الاقترانات والأحداث الأرضية. اصطفاف الكواكب هي عبارة عن توزيعات هندسية ظاهرية للأجسام السماوية، وما في علاقة بينها وبين حدوث الزلازل أو حتى إمكانية تنبؤها، لأن الزلازل هي عمليات أرضية، عمليات نتيجة حركة الصفائح التكتونية وتراكم الجهادات في القشرة الأرضية، فلا يوجد أي علاقة. لو حسبنا من خلال فيزياء الجاذبية تأثير الكواكب على الأرض من مسافات بعيدة نجدها قليلة جدا بالمقارنة مع الجذب المركزي للأرض، وهذا الأمر. الأمر الثاني أن المسافة بين الأرض وهذه الكواكب مسافة بعيدة جدا، مئات الملايين من الكيلومترات، وهذا الاصطفاف ما بين الكواكب هو حقيقة إحنا نراه ظاهريا بحد بعض، لكن هم حتى بين الكوكب والكوكب الثاني هناك ملايين الكيلومترات، فلا يوجد حقيقة أي دليل أو أي إثبات علمي يؤكد هذا الاصطفاف والزلازل أو إمكانية التنبؤ بالزلازل.
1: طيب دكتور، اليوم ما الفرق بين الكواكب والأبراج؟
0: حقيقة الأبراج أو البروج بشكل عام، البروج أو الكوكبات هي عبارة عن المجموعات النجمية الموجودة بالسماء وعددها حوالي 88 كوكبة، هاي موزعة مجموعات نجمية في السماء. أما المجموعات النجمية التي تكون على دائرة البروج والتي هي مسار الشمس الظاهري يسمى برج، وبالتالي كل برج هو كوكبة وليس العكس. لأنه الكوكبات التي توزع على مسار الشمس الظاهري اللي تسمى مدار البروج تسمى بروج أو أبراج. طبعا هاي هي عبارة عن الخلفية النجمية للشمس، يعني سابقا البابليين اهتموا بمعرفة مكان وجود الشمس بين النجوم، يعني ما هي الخلفية النجمية للشمس، بالتالي قسم البابليون دائرة البروج اللي هي مسار الشمس الظاهري إلى 12 قسم متساوي وسميت بروج زي برج الأسد، برج العذراء وما إلى ذلك. لكن مع تطور العلم الحديث ودراستنا للسماء باستخدام يعني تقنيات جديدة وجدنا أن المجموعات النجمية الموجودة على دائرة البروج ليست متساوية، وهناك مش 13 برج، وبالتالي صار في تغيير ما بين التقسيم القديم البابلي والتقسيم العلم الحديث، لكن ما زال بعض الناس اللي بيشتغلوا في التنجيم يعتمدوا التقويم القديم. هذا
1: أنا لسه بدي أحكي لك عن هاي النقطة دكتور. يمكن إحنا اليوم لما نشوف دائما واللي بيقرأ أو ممكن متابع للأبراج بشكل عام ومتابع قارئي الأبراج

0: رح يحكي لك اليوم العطارد رح يكون قريب من المشتري بتاع، يعني بصيروا يعطوا نصائح
1: نعم
0: وكأنه إحنا حياتنا مطبقة أو نصير نعتمد على وجود الكواكب. إذا اليوم أنت مزاجك رح يكون معكر لأنه الكوكب الفلاني قريب من الكوكب الآخر، لهيك حاول ما يعني هل هذا الشيء موجود فعلاً؟
1: حقيقة الأبراج هي كمجموعات نجمية موجودة ونحن نرصدها باستمرار ونعلم دخول الشمس في هذه الأبراج والخروج منها بدقة عالية جدا تصل إلى أجزاء من الثانية. دعني بداية قبل أن أتكلم عن تأثير هذه الأبراج على السلوك البشري من خلال تقسيماتها ناري
0: هوائي
1: ترابي
0: ترابي.
1: مائي
0: نعم
1: هوائي، فدعنا نؤكد شغلة أنه علم الفلك الحديث الآن لما يصنف الأبراج، أول شيء كيف هذا الشخص عرف برجه؟ أنا بأكد لك أنه أكثر من 95% من الناس ما بيعرفوا أبراجهم الحقيقية،
0: 99
1: ما
0: مش
1: بيعرف
0: 95 نعم
1: متى دخول الشمس وخروجه من هذا البرج. بدي أعطي مثال حقيقة على تأثير الزمان. لو عندنا اليوم مولود ولد في عمان، الساعة 3 مثلا و28 دقيقة، ومولود آخر بيكون هذا المولود الأول بتكون الشمس في برج السرطان، ولو مولود آخر ولد الساعة 3:28 وبعد ثانية واحدة هيكون في برج الأسد. شوف فرق 3:28 و33 ثانية كان هذا المولود في برج الأسد، والمولود الثاني اللي ولد بعديه بثانية واحدة اللي هو الساعة 3:28 و34 ثانية بيكون في برج الأسد. شوف كيف بنفس اليوم فرق ثانية
0: بس
1: واحدة
0: احنا ما
1: بينهم.
0: يعني كثير منا ما بيطلع على الوقت دكتور، بيطلع انه اليوم تاريخك مثلا
1: اليوم في
0: اتنين
1: برجين،
0: تمانية
1: اليوم
0: او
1: في
0: تمانية
1: برجين
0: تمانية الفين وكذا، خلاص بيعتمد هذا اليوم، ما في
1: هذا
0: تاريخ
1: تأثير
0: ولا وقت
1: الزمان.
0: ولا ظهر ولا عصر.
1: خلينا أضيف شيء آخر، لو أخذنا تأثير المكان، لو في واحد ولد في لندن اليوم الساعة 2:06:44 رح يكون برج السرطان، وإذا ولد الساعة 2:06:45 رح يكون برج الأسد. شوف كيف اختلاف المكان اختلف البرج، اختلاف الزمان في اليوم الواحد اختلف
0: الوقت
1: البرج.
0: صحيح.
1: ومعظم الناس بشكل عام بيأخذوا الأبراج البابلية القديمة اللي هي ارتبطت بالتقاويم وليست دقيقة، لا تعني دخول الشمس في هذا البرج أو الخروج منه، وهذا خطأ شائع جدا ويحتاج إلى متخصص لكي يستطيع أن يحسب بدقة متى تدخل الشمس هذا البرج ومتى تخرج منه.
0: طيب
1: هذا الشق الأول من سؤالك اللي هو يجب أن نحدد البرج بشكل صحيح. النقطة الثانية تأثير الأبراج، زي ما ذكرنا الأبراج السماوية هي 13 برج حسب التصنيف الجديد، ولا يوجد حقيقة تأثير أو تأثير على سلوكنا، هذا برج ناري بيتفق مع برج هوائي، هذا برج، هاي كلها حقيقة
0: مش موجودة.
1: لا العلم الحديث لا يصنفها كعلم ولا يعتد بها، وتعتبر جزء من الثقافات والخرافات الموروثة سابقا من أيام البابليين وما إلى ذلك.
0: يعني الصفات كمان يا دكتور
1: نيوتن،
0: نفس الشيء؟
1: نعم
0: يعني حتى الصفات كمان نفس الشيء، مثلا هذا صفات
1: لا
0: البرج
1: ما في ما
0: ما
1: في
0: في،
1: بقول لك على مستوى ثاني بيختلف برج الشخص.
0: يعني ما في اللي بيحكوا دائما انه انت مثلا برجك كذا صفاتك كذا عندك، هدير بقى، يعني انا ما بتفق معك، هذه الامور كلياتها مش صح بعلم الفلك.
1: لا بعلم الفلك بشكل عام لا يعتد بها، وكلها عبارة عن ايمان بفكرة معينة وتعزيزها من خلال الحوادث. يعني بعض الناس لما يقرأ الابراج في الجريدة ويصير يقيس على نفسه بصير عنده ايمان معين، مع مرور الزمن وتكرار هذه الأحداث وكلها قضايا عامة يصبح عنده جزء من الإيمان. والله اليوم أنا مثلا رح أكسب ثروة، اليوم رح تصير معي كذا، بصير يربط الأحداث
0: دكتور. في
1: الأرضية.
0: أشخاص ما بيطلعوا على عملهم غير لما يقرأوا برجهم.
1: لا لا لا لا هذا حقيقة، يعني ها كان موجود عند العرب، تشاؤم العرب مثلا إذا رأى مثلا طائر معين كان يلغي
0: صحيح
1: الرحلة.
0: صح.
1: هاي كلها تشاؤم يعني مش موجودة بالعلم، وحتى في الدين، الدين يعني يرفض هاي الأمور، ما في تنجيم ولا في شغلات زي هيك، وكلها العلم يسمي كل هاي الأمور بسيدو ساينس، يعني علم زائف، علم غير حقيقي، وهي لا تصنف كعلم. يعني التنجيم بشكل عام لا يصنف كعلم في الغرب والشرق وكل دول العالم، فبالتالي واحد ما حتى لو كان عنده اهتمام أو فضول بمعرفة هاي الأمور، أول شيء يعرف برجه الحقيقي إذا استطاع. الشغلة الثانية كل ما يرتبط من أمور وصفات وما إلى ذلك كلها عبارة عن خرافات لا أساس لها من العلم.
0: طيب دكتور إحنا نرجع لموضوعنا، النقطة المهمة جدا، الأشخاص اللي حابين إنهم يشوفوا الظواهر غدا وهذه الكواكب، متى الوقت المناسب ليستيقظ فيه وينظر، وماذا يحتاج؟

0: يحتاج حتى يرى كل ذلك؟
1: بعض الظواهر زي ما ذكرنا ترى بالعين المجرده، يعني مثلا شبه البرشويات، يعني غدا صباح الاربعاء لو الساعه الرابعه او الثالثه او الثنتين، يعني بعد الثنتين بالليل نظر الى الافق الشرقي تقريبا في منتصف السماء في منطقه بعيده عن التلوث الضوئي، ويركز بنص ساعه الزمان، راح يلاحظ طبعا في هناك حركه شهب بتكون يعني زياده عن المعتاد، وكلما كان بعيد عن التلوث الضوئي وراء الأفق كاملا والسماء كاملة راح تتعزز حقيقة قضية رؤية الشهب، وهذا الأمر بسيط لا يحتاج ولا لأي شيء، فقط ينظر ويستمتع إلى السماء، ارفع رأسك إلى السماء وانظر واستمتع بقبة السماء اللي هي أجمل كتاب وأجمل منظر رآه الإنسان.
0: وما في شيء بيخوف وما في شيء بيأذي أو أنه ممكن أنهم يخافوا، نعم هذه
1: لا ما فيها أي شيء، ما فيها أي شيء، هي هاي الشهب زي ما حكينا بحجم حبة العدس، عندما تدخل وتتفاعل بالغلاف الجوي تحول إلى رماد وانتهى أمرها، فما في أي خوف نهائيا.
0: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا دكتور، تحياتنا، الله يخليك، هلا فيك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.
1: البث المباشر

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة وعلى أرقام هواتفنا مستمعينا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. يمكن إحنا دائما بنحكي من خلال الرسائل مش من خلال التعليقات، يمكن كثير لما نكون دائما نتواصل مع إخواننا ونصبح عليهم في ساعات الصباح الباكر، في كثير من الأشخاص بيكونوا كاتبين لي من ضمن التعليقات إنه أنا عندي ملاحظة، ممكن تتواصلوا معي على الرقم كذا. يمكن إحنا صعب، وتحدثنا أكثر من مرة إنه صعب نرجع لتعليقاتكم خلال الحلقة، يمكن إحنا بيكون في عنا فوق

يعني 1000 تعليق أو أكثر أحيانا، فصعب أنه فريق الإعداد يرجع يقرأ التعليقات أو يشوف مين هو اللي عنده ملاحظة. لهيك من خلال الرسائل أو واتساب برنامج البث المباشر عمان بتسهلوا علينا وبتسهلوا عليكم أيضا، بكون سرعة بالاستجابة والرد. يسعد صباحكم.

0: معنا أخونا المواطن وسام. وسام صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
0: تحياتنا أخ وسام، يسعد صباحك، تفضل.
1: يسعد صباحكم، حياكم الله.
0: تفضل يا سيدي.
1: ستي، أنا كان عندي ملاحظة بخصوص المجلس الأعلى لذوي الإعاقة.
0: مجلس أعلى ذوي الإعاقة، نعم.
1: نعم، كان عندي
0: صوت راح أخ وسام. يا أخ وسام، طيب نعود الاتصال بأخونا المواطن وسام. إذن مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. واصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47

0: 47 111 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 4222. معنا أخونا المواطن إبراهيم. إبراهيم صباح الخير.
1: صباح النور عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام يا سيدي ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ إبراهيم.
1: جزاك الله خير. والله إحنا منطقة بن مذكورة القديم نبنى
0: شوي

0: انه يزودوكم انتم، مش يعني مش ما عندكم ساعة مياه؟
1: ما عندنا ساعة، احنا بيوت شعر اخوكم متنقلين يعني بيوت شعر ما في مياه. ما
0: اه تمام. اه كانوا يزودوكم بايش، بصهاريج؟
1: اه والله بيزودونا بصهاريج يعني،
0: بصهاريج
1: يعني كانوا يعطونا بس قبل 14 يوم كانت معطلة والله، وانا ما قصروا.
0: شوي شوي اخ ابراهيم، شوي شوي عشان اسمعك بوضوح، بتحكي بسرعة والله مش مركزة معك. طيب كانوا يامنوكم سلطة مياه العقب؟
1: مياه العقبة هو وسلطة وادي الارد.
0: تمام، كانوا يامنوكم بصهاريج مي من 14 يوم ما امنوكم؟ من 14 يوم ما امنوكم بمياه؟
1: والله التنكات معطله يعني، حكينا مع المهندسين يقول التنكات مودينا العمال واللي في الغور واللي ما عندهم تنكات اثنين بس بيقولوا على حسب ما يحكوا. والله وهنا 14 يوم اليوم من الساعه 3 مساء اللي قبلها ما جتنا نقطه للآن.
0: طيب خليك معي اخ ابراهيم. ينضم الينا على الهواء مباشره المهندس اياد الخصاونه الناطق باسم مياه العقبه. مهندس اياد صباح الخير.
2: صباح
0: الخير تحياتنا مهندس، يا صباح الورد. يعني سمعنا لأخونا المواطن إبراهيم يعني
2: نعم.
0: تعقيبك
2: نعم.
0: على الموضوع، إحنا بنعرف إنه حاليا إحنا شوي فترة ضغط عنا بالمياه، تعقيبك صحيح. على الموضوع مهندس تفضل يا سيدي.
2: فعليا وصلت ملاحظة سيد إبراهيم، وأنا حولتها للزملاء حتى نشوف بديل فعليا عن الصهاريج اللي حاليا بالصيانة، علما إنه هي يعني خلال أيام راح يعني المفروض إنه ترجع الأمور لطبيعتها، لكن لغايه هذيك الفتره احنا راح نشوف يعني ايش امكانيه نحب يعني نجد حل بديل حتى نخفف من معاناه الاخوان في منطقه بير بذكور من عدم وصول مياه خلال هذه الفتره. فان شاء الله راح يكون في رد واجراء سريع لحل هذا الموضوع.
0: اخ ابراهيم
1: نعم
0: سمعت لك كلام المهندس اياد.
1: اشكر المهندس اياد والله ما قصر.
0: شكرا
1: ان شاء الله دامنونا بامر الله ان شاء الله.
0: شكرا لك اخ ابراهيم، يسعد صباحك.
1: شكرا لك جميعا
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك. مهندس اياد انا بستغل وجودك معي، بالامس كان في هناك ضبط اعتداءات كبيره على المياه ومن ضمنها محافظه العقبه، حدثنا عن هاي الاعتداءات وكيف تم ضبط هذه الاعتداءات، تفضل يا سيدي.
2: فعليا للأمانة يعني مش أنا يمكن الشخص اللي ممكن أجاوب عن هاي الاعتداءات، لأنه اللي بيقوم فيها هي كوادر سلطة المياه بشكل أساسي. أكيد في تنسيق ما بين شركات المياه في شركة مياه في المحافظات الجنوب الأربعة، لكن الترتيب والتنسيق لأعمال الضبوطات فعليا يقع ضمن صلاحية أو مسؤولية سلطة المياه مباشرة.
0: نعم.
2: فبتوقع يمكن
0: مفهوم مفهوم نتحدث ممكن نقدر نتواصل مع وزارة المياه والري بخصوص هذا الموضوع، ولكن أنا كان يعني كنت إلا ما يكونوا عارفين، أكيد بيكون في هناك تواصل من قبل إخواننا المواطنين، هل هو بلاغ من قبل إخواننا المواطنين؟ كل ذلك يعني بإمكاننا، يعني أنا بعرف إنه هي المفروض إنه المخول إنه يحكي عنه وزارة المياه والري بخصوص هذا الموضوع، وهم يعني التصريح أصلا طالع من عند وزارة المياه والري، ولكن يمكن في أحيانا بيكون الشريك دائما بالبلاغ عن هذه الاعتداءات من قبل إخواننا المواطنين في على هذه الخطوط. أنا بدي أتشكر تواصلك معنا.
2: نعم تفضل. نعم فعليا اللي تفضلت فيه صحيح، يعني فعليا موضوع ضبط الضبوطات بيكون عادة بأحد طريقتين يعني، وأحيانا بيكون طريقتين نفس الوقت، يعني بيكون في ضبوطات يتم التبليغ عنها من قبل إخوان المواطنين فعليا، لأنه ما دام في ضبط معناته في جهات متضررة، فكثرة الشكاوى من الجهات المتضررة يعني أنه في اعتداءات، بيكون في عملية البحث لتحديد سبب مثلا عدم وصول مياه لجهات معينة أو الاعتداء على الشبكة، فبيكون في عملية مراقبة من قبل كوادرنا وكوادر السلطة لموضوع ضخ المياه، ممكن على أساسه يتم تحديد حجم الاعتداءات ومكانها، بالإضافة إلى ورود أحيانا اتصالات مباشرة، وإحنا بنأكد أنه جميع الاتصالات اللي بتم التبليغ فيها عن ضغوطات تعامل بسرية كاملة، وإحنا بنشجع الأخوان المواطنين أي مواطن يكون عنده معلومات فعليا يبلغ عنها، وسيتم التعامل معها مع حفظ سرية الطرف المبلغ، فعليا أنا عارفين طبيعة المجتمع عنا
0: صحيح،
2: يعني يكون في حساسية بهذا طبعا. الموضوع وإحنا بنعتز بشراكتنا مع المواطنين، وبنأكد أنه فعليا المياه ثروة وطنية، وأي اعتداء عليها فعليا هو لا يعتبر فعليا ضرر فقط لأشخاص معينين، بل هو بالعكس ضرر على مستوى الوطن.
0: نعم أتشكرك على هذا التوضيح، شكرا للمهندس إياد الخصاونة الناطق باسم مياه العقبة، شكرا جزيلا لك يا سيدي، سعد صباحك، تحياتنا.
2: شكرا لكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. وصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. معنا أخونا المواطن سليمان. سليمان صباح الخير.
1: بحكي بخير معها.
0: يا هلا فيك، سعد صباحك أخ سليمان، تفضل.
1: الله الله، أنا سليمان المرايا مقيم لا 7-6 أنفار.
0: نعم.
1: والله وأنا أحكي مع الدكتور محمود النابض علاجي، هو رجل غاني محترم والله يا بنته. يعمل مع الواجب.
0: أخ سليمان والله صوتك مش واضح عندي.
1: ودي والله مشان قلت مشان بس والله
0: أخ سليمان.

0: أخ سليمان، يسعد
1: نعم
0: صباحك. ممكن تكون موجود في موقع يكون في الصوت أوضح من ما بتحكي معنا فيه؟
1: هسه كويس.
0: تفضل يا سيدي، شو ملاحظتك؟
1: أنا ملاحظتي والله إني معونة قبل فترة
0: قدمت للمعونة
1: مشان زيادة راتب.
0: زيادة راتب، أنت بتاخذ من المعونة يعني؟
1: نعم باخذ من المعونة وراجل معاك، أنا معي خلع ولادي في رجلي وقصر في رجلي خلفي في رجلي الأيسر.
0: لحظة شوي، أنت مستفيد من صندوق المعونة الوطنية، طلبت بزيادة راتب، مظبوط؟
1: آه قالوا لي جد، قالوا لي جد تقريرك
0: آه.
1: وإن شاء الله بزيدك، هم يعطوني كل شهرين 120، يعني كل 90 يوم 120 على 99 دينار.
0: كل شهرين، كل 60 يوم إذا شهرين.
1: ثلاث شهور شهرين والثالث يعطوني 120 حرارات.
0: آه لحظة شوي، أنت بتاخذ من المعونة الوطنية راتب صح؟ 99 دينار، يعني 100 دينار، وبعدين كل 3 أشهر بيعطوك، بيرجعوا بيعطوك كم؟
1: يعطوني 220.
0: 220
1: نعم.
0: طيب طلبت زيادة
1: آه.
0: راتب،
1: زيادة راتب جيت على مدير المعونة الوطنية
0: حكوا لك جدد تقرير. آه
1: قالوا لي جدد تقرير الطب، جددت تقرير الطب.
0: طيب
1: آه
0: متى قدمت الأوراق؟
1: نعم قدمت 19/7.
0: اه يعني جديد مقدمهم.
1: آه هم قالوا لي الشهر الماضي ما ينزل، بس انا حكيت مع وزارة التنمية قالوا لي طلبك مرفوض.
0: طلبك مرفوض؟
1: نعم.
0: شو السبب؟ هم بيكونوا واضحين السبب.
1: هم قالوا لا احنا نعطيك كل شهرين 120 دينار زيادة، يعني كل 6 شهور.
0: من وين تحكي معنا اخ سليمان؟
1: آه من معان والله ويا اخوك وضع الله.
0: طيب يا سليمان، ينضم إلينا على الهواء مباشر أستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. أستاذ محمود يسعد صباحك يا سيدي.
2: صباح الخير، هلا بك.
0: كيف الحال؟ سعد صباحك.
2: الله
0: أهلاً فيك أستاذ محمود. يعني أنت أكيد الإجابة الشافية عندك بخصوص أخونا المواطن سليمان، أكيد من كثر القضايا اللي بتجيكم عندك الإجابة الوافية لأخونا المواطن. تفضل يا سيدي.
2: نعم ست، لا ما في مشكلة. هلا ست مها، أنا ما يبدو بحاول استعيد ذاكرتي، اتوقع اني تعاملت معه بالنسبه للاخ سليمان او مر علي، لا اذكر يعني. هلا هو يعني للامانه بتقاضى من، كان يتقاضى من برنامج المعونات الشهريه على فئه مصابين في كل الدائم 99 دينار. وكان في عندنا نظام ستمها على نظام المعونات الشهريه انه احنا بنعطي الزياده كل 3 شهور، يعني أسرة مش زي نظام الدعم النقدي، بيختلف البرنامج.
0: نعم.
2: يعني الدعم النقدي بنزل 36 دينار شهري في حال كان هناك دراسة وأثبت أنه الأسرة مستحقة. الآن نظام المعونات القديم كنا نعطي، نظام المعونات الشهرية كنا نعطي كل 3 شهور، فهو بتقاضى 99 دينار شهري زائد كل 3 شهور بيطلع له زيادة 120 دينار، يعني معدل 40 دينار شهري.
0: نعم
2: تمام، وهاي تعتبر زيادة طبعا. الآن تم نقل مخصصاته من برنامج المعونات على برنامج الدعم وبنفس القيم، فالآن هو بتقاضى من عنا 99 دينار يعني 100 دينار زائد كل 3 شهور نعطيه 120 دينار، يعني فعليا هو بتقاضى من عنا 140 دينار مش 100 مش 99 دينار. يعني ال 120 دينار ما بنعطيها شهري، بنعطيها بنجمعها كل 3 شهور بننزلها مرة واحدة للأسرة. فالآن هو الزيادة اللي بالقانون اللي هي 36 دينار ماخذها بطريقة أخرى، يعني بشكل كل 3 شهور.
0: نعم
2: فلا تنطبق عليه للأسف، يعني
0: ما بتنطبق عليه.
2: لا يجوز الازدواجية بالزيادة.
0: آه مفهوم. إذا نعم. أخ سليمان،
1: نعم.
0: أتوقع أن الأمور واضحة من قبل صندوق المعونة الوطنية. يلا تفضل يا سيدي على السمع.
2: صباح الخير. هلا يا سيدي. الله يكرمك، واجبنا سيدي، هذا واجبنا ما في مشكله.
1: الله يطول عمرك، الناس لان انتوا الناس مكرمين والله.
2: حياك الله يا سيدي ولا يهمك. بس سليمان انت مثل ما حكيت لك صديقي، احنا مشان ما ناخذ بكثير من وقت البرنامج، هلا الزيادات لا يجوز انه الاسره تتقاضى زيادتين. انت فعليا الزياده الاولى ما ياخذها اللي هي 120 دينار ما يعادل 40 دينار شهري، 120 دينار كل 3 شهور، فلا يجوز بالقانون انه نعطيك زياده ثانيه، والا بتصير الاسر كل اسره بدها زيادتين، يعني هيك ما بزبط بالقانون، لا يجوز.
1: دكتور بس عندي مراه.
0: تفضل تفضل اخ سليمان سريعا لو سمحت.
1: لا والله يا دكتور اقسم بالله، عندي انا 6 اطفال على كل، يعني

0: تكرمت يعني من أصلك بس الحظ يعني يصرفون معونة طارئة وخمس مئة تجيب لأولادي أكل.
1: طيب استثناها بالنسبة للمعونة الطارئة أنا راح أتواصل معه راح أتواصل مع المكتب يشوف كون الأسرة كبيرة يدرس وضعه إذا مستحق ما في مشكلة يعني بناء على الدراسة اللي راح
2: تصير. شكرا أستاذ محمود أخي سليمان شكرا لتواصلك مع برنامج بث مباشر عمان أستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطني شكرا جزيلا لكم يسعد صباحكم يا هلا تحياتي

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن محمد العودات. محمد صباح الخير.
1: صباح الخير وورد، كيف حالك؟
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك.
1: يعطيك العافية، الله يسعد صباحك.
0: يا هلا، صباح الخير، تفضل.
1: يا أختي، هي لي أخت معها قدم سكري ورجعنا البشير قبل تقريبا شهرين. ما شاء الله، يعني خدمة طيبة وراقية، ولكن ما في معالجة عن طريق القدم السكري.
0: لحظة شوي، أنت من شهرين مراجع مستشفى البشير؟
1: نعم.
0: مستشفيات البشير راجعتها من شهرين.
1: أختي لي معها قدم سكري ووضعها يعني مأساوي.
0: تمام.
1: فبنقول في عيادة القدم السكري، قالوا لنا ما في عيادة. طبعا من خلال الناس بيقولوا انه في ممرضين اكفاء في المنطقة او في غرفة او الموقع يعني موجود، ولكن غير مفتوحة انه الناس يستفيدوا منها بس.
0: طيب، من شهرين لليوم ما رجعت مستشفيات البشير؟
1: لا، ما رجعت المستشفى البشير، يعني قالوا له خذ تحويل وروح على التوتنجي.
0: مين لحظة شوي، أعطوك أعطاك تحويلي ولا ما أعطاني؟
1: ما أعطاني، قليل تروح على المركز الصحي تأخذ تحويلي.
0: من المركز الصحي تأخذ تحويلي على التوتنجي.
1: ورحنا على أخذنا تحويل ورحنا على التوتنجي. وهذا هل متعارف؟ طيب ليش مستشفى البشير ما يكون فيه؟
0: يعني تعالجتوا بالتوتنجي.
1: نعم، بس البشير يعني من أكبر مستشفيات المملكة.
0: أنا معك، يمكن فريق الإعداد بيأكد لي، بيحكي لي تواصلنا مع مدير مستشفيات البشير، بيحكي إنه حاليا هو العلاج متوفر. مزبوط حسب كلام فريق الإعداد وتواصلهم مع مدير
1: الغرفة الموجودة اللي عايزوا فيها. أختي ما موجودة،
0: ما في غرفة.
1: لأنه نفسه لما رحنا على الطبيب قال ما عندنا.
0: لا طيب، حكى لكم الطبيب
1: الطبيب قال قدم سكري، يعني روحوا راجعوا ورحنا أخذنا تحويل لمستشفى.
0: احنا بدنا نتأكد من هاي المعلومة، يعني المفروض أنه يكون معانا أو تكون معنا الأستاذة صفاء مبيضين الناطقة باسم وزارة الصحة بخصوص هذا الموضوع، ولكن يعني لعل المانع يكون خير بعدم الرد لهذا اليوم. وهم دائما بتواصلوا معنا وبردوا على طبعا
1: الناس.
0: طبعا يا سيدي، احنا ان شاء الله. أخ محمد، ألف سلامة على شقيقتك، وان شاء الله ربنا يشافي كل مريض ويعافي الجميع.
1: شكرا لك يا رب.
0: شكرا لك أخ محمد، يسعد صباحك.
1: شكرا لك.
0: يا هلا فيك، صباح الخير.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وبعدهم معانا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر عماني. يسعد صباحكم راجح المحاشي، صباح الخير أم سوار الضمور، تحياتنا إلك. وأيضا عبد الله محمد صباح الخير، الله يخليك يا سيدي، شكرا. خالد أزريقات وكوكب المعايطة صباح الخير.

مفيد الشناق صباح الخير. داود الربيعة يسعد صباحك. أم محمد المغايرة صباح الخير. أبو جمال الناصر يسعد صباحك. وعادل هزاع صباح الخير. زياد بني عيسى يسعد صباحك. إبراهيم النسور صباح الورد. سلامة الشورى صباح الخير. أم أيمن صباح الورد. رمضان اللي بدور وهاي المعايطة صباح الخير. طوينا الصعب وأوقاته بقصيناها عثراته. حسن الشايب يسعد صباحك صباح الورد يا سيدي.

نوفق السرحان، يسعد صباحك، صباح الورد. إيمان المعايطة، صباح الخير، تحياتنا. أم ممدوح الشخان، صباح الخير. وأم رمزي الرواضية وسالم الحجاية، صباحكم سعيد. ومستمعينا، إلى هنا انتهى مشوارنا مع كل اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل، الهندسة الإذاعية والإخراج أستاذ مأمون شحادي، الله يعطيك ألف عافية. ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمار النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. رئيس الوزراء يؤكد أن إحياء الألفية الثانية لمعمودية سيد المسيح يعزز رسالة الأردن الحضارية ومكانته كوجهة للحج المسيحي. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدوداً ولا يتضمن وزراء جدد. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة اليوم. وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإسباني سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المنظمات الدولية. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تجلي الدفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة. استشهاد طفلة متأثرة

جروح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس في قطاع غزة. مجلس الأمن يبحث اليوم الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن أن واشنطن ستطالب إيران بتعويضات عن قتلى وجرحى وأضرار يقول إنها نتجت عن هجمات إيرانية. مقتل 9 أشخاص على الأقل بضربات روسية ليلية على أوكرانيا. محلياً، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. بدء استقبال طلبات المكرمة الملكية لطلبة التوجيه اعتباراً من يوم غد. طقس حار خلال اليومين المقبلين في معظم مناطق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: الرحلة المعينية، ماء العينين، ابن العتيق، الجزء الثاني.

0: أهلا بكم مجددا هذا اليوم مع الرحلة المعينية ومع صاحبها ماء العينين بن العتيق، حيث إننا لم نزل نرافقه في النصف الأول منها.
1: أهلا بك أيضا أيها الراوي.
0: شكرا. كنا قد توقفنا بالأمس عند حديثنا عن شعر ابن العتيق ورفاقه، وما أريد أن أنوه به هو أن معظم أبيات الشعر التي نقلها إلينا أثناء رحلته المعينية كانت ارتجالا ما بينه وبين معظم الشعراء والذين كانوا من العلماء المرموقين.
1: والدليل على صحة ما تنقله أيها الراوي أن ابن العتيق وصحبه كانوا يلقون الخطب النثرية البديعة ويتساجلون في معظم المناظرات الشعرية والأدبية والعلمية المدونة بدقة في هذه الرحلة.
0: وقد حرص ابن العتيق على توثيق ذلك في الحديث عن اللقاءات العلمية والأدبية، وذكر أسماء وقبائل أعضاء الوفد القادمين من الأقاليم المغربية.

0: قبل أن يحط الرحال في البقاع المقدسة، فقد حرص ابن العتيق على تسجيل ملاحظاته عن أوضاع ليبيا وأهلها كما رآهم، وقال:
1: رأينا في أهل طرابلس تواضعا عجيبا عموميا، وأخلاقا جميلة لطيفة، وطباعات رقيقة طريفة، وكرما طبيعيا، وسخاء أنفس، واعتبارا لعامة الحجاج وخاصتهم. ومن أحسن ما فيهم أن نساءهم لا يخرجن إلى الطرقات ولا يتبرجن، ومن تلجأ إلى الخروج فمن قواعدهن لا تراها إلا وهي مستترة غاية. أما أحوال صحاريهم وباديتهم في كسبها ومعاشها وأكثر أمورها فهي قريبة من أحوال الشناقطة.

0: يخرج ماء العينين من طرابلس في ليبيا، حيث كانت آخر محطات النصف الأول من رحلته، والتي بدأها من بلدته طنطان في المغرب، لينتقل مع وفد الحجاج على متن باخرة اتجهت بهم للحرم الشريف عن طريق بورسعيد، وذلك في 23 من ذي القعدة الحرم.
1: قال لي الشيخ بأننا سنعلم الحجاج قبل وصول رابغ بثلاث ساعات ليتهيأ الناس للإحرام بالاغتسال ولبس ثياب الإحرام. ولما كان بعد العشاء يوم الجمعة صوتت الباخرة صوتا شديدا ثلاث مرات كما وعد رئيس الوفد الشيخ، وذلك إعلاما بقرب رابغ. اشتغل الحجاج بالاستعداد للإحرام، فما تمت الساعات الثلاث حتى فرغوا من شأنهم. وصلت الباخرة مقابل رابغ عند انتصاف الليل، وصوتت أيضا إعلاما بالوصل، فأحرمنا وقت انتصاف ليلة الجمعة 29 من ذي القعدة، وأعلنا بالتلبية لعلام الغيوب، وسألناه غفران الذنوب، وتجردنا من لبس المخيط بصدق النيات، ووصلنا رابغا محل الميقات.
2: كان قد وصل ورفاقه إلى طرابلس ليبيا، حيث توقفوا كما ذكرنا بالأمس، ثم انطلقوا إلى مكة المكرمة عازمين حج بيت الله الحرام.
0: وفيما الباخرة تمخر عباب الأمواج، وبعد مرورهم في بورسعيد ومدينة سويس، وقف الشيخ مربيه ربه يخطب بالوفد بأنهم سيصلون إلى جهة رابغ، والتي هي محل الميقات.
1: تجردت لما وصلت لرابغ ولبيت للمولى كما حصل الندى، وقلت: إلهي، عندك الفوز بالغنى، وإني فقير قد أتيت مجرداً.

0: بدأ الوفد بالعمرة لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من الحث على التمتع بالعمرة إلى الحج.
1: بعد أن رست الباخرة عند جدة واشتغل الناس بالنزول إليها، نزل ابن العتيق ورفاقه حيث قال:
2: كان نزولنا عند الشيخ صالح بن جمجوم، وهو رجل ذو كرم وأخلاق حسنة واعتناء بالحجاج، ولسيما بالوارد منهم من قطر شنقيط في المغرب. رحب بنا وأكرمنا، ولما كان وقت العشاء ليلة السبت الأخيرة من ذي القعدة دعا ولد المطوف الذي عينه، واسم المطوف عبد الله الكردي، واسم ولده أحمد، وكان رجلا له مشاركة في العلم والأدب. سرنا مع ولد المطوف لداره في جدة، فأحسن علينا وبالغ في إكرامنا.

0: زار ابن العتيق بعضا من الفقهاء والشرفاء في جدة، انطلق ليلة افتتاح ذي الحجة الحرام يقصد مكة المكرمة، حيث يقول:
1: فدخلنا مكة المشرفة بمسرات وأفراح لم تغادر في الحشا إثر أحزان وأتراح. ضحى يوم الأحد فاتح ذي القعدة الحرام، واثقين منه تعالى نيل كل مرام. قصدنا المسجد الشريف الحرام، ودخلناه بحمد الله من باب بني شيبة من باب السلام، فشاهدنا البيت العتيق وقد تدلت أستاره وأشرقت أضواء منظره وأنواره، فانشرحت بمشهده صدورنا وأسرارنا. وبعدها قطعنا ما كنا فيه من التلبية، وقرأنا الوارد الممكن من الأدعية، وبادرنا وسط الزحام الحجر الأسعد، وقد اضطرب القلب من هيبته وارتعد. فطفنا بيت الله بحمده سبعا، وصلينا خلف المقام ركعتي الطواف، وخرجنا للسعي من باب الصفا، وبدأنا بما قاله الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ارتقينا على الصفا ووقفنا، وباستقبال الكعبة الشريفة تشرفنا، فهللنا ما شاء الله وكبرنا، ومن الأدعية المأثورة بقدر ما أمكننا أكثرنا. فسعينا سبعا بين الصفا والمروة متمسكين من السنة بأوثق عروة، ونزعنا بالإحلال لباس الإحرام، ثم رجعنا إلى المسجد الحرام شاكرين الله على ما من من الأنعام ببلوغ المقاصد والمرام في مشاهدة ذلك المقام.

0: لازم وفد الحجاج المسجد الحرام في أكثر الأوقات لإقامة الصلوات والطواف، وكانوا لا يغادرون إلا في أوقات الضرورة أو إذا استدعاهم أحد من الأعيان.
1: قام ابن العتيق بزيارة الكثير من هؤلاء الأعيان والأساتذة، وكتب جل أسماء الأدباء والعلماء الذين التقاهم، ومنهم الأمير شكيب أرسلان المشهور بالعلم والبراعة، ومن كبار كتاب العالم كما وصفه ماء العينين ابن العتيق.
0: قد لا نتمكن من ذكر الأعلام والأعيان والذين التقاهم في رحلته، وهم كثيرون وكثيرون جدا. وهو يقول إنه التقى كثيرا من الإخوان من أهل العلم والصلاح من سائر الأقطار.
1: ويتحدث ابن العتيق عن دخول الكعبة المعظمة والصلاة فيها، والتي هي من فضائل الأعمال والسنن المستحبة، لأنها من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد دخلها صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، ودخلها أجلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم وصلوا فيها، كما دلت السنة الصحيحة على ذلك.

0: يقول ماء العينين بن العتيق:
1: ثم كان يوم الجمعة السادس من ذي القعدة، حضرنا صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، وخطب الإمام خطبة حسنة طويلة بالغ في الوعظ فيها، وذكر فضل الحج وعلم الناس مناسكه. وقد وقع في المسجد وقت صلاة الجمعة ازدحام كثير. وإلى جبل عرفات كان انطلاقنا، فاليوم يوم التروية.
2: مستمعينا الكرام، نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم في الغد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة اليوم. وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإسباني سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المنظمات الدولية. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تجلي الدفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة. استشهاد طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس في قطاع غزة. مجلس الأمن يبحث اليوم الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن أن واشنطن ستطالب إيران بتعويضات عن قتلى وجرحى وأضرار، يقول إنها نتجت عن هجمات إيرانية. مقتل 9 أشخاص على الأقل بضربات روسية ليلية على أوكرانيا. محلياً، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. بدء استقبال طلبات المكرمة الملكية لطلبة التوجيه اعتباراً من يوم غد. وأخيراً،

0: طقس حار خلال اليومين المقبلين في معظم مناطق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
4: يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. خمسة وعشرون عاماً ليست مجرد محطة زمنية، بل نتحدث عن ربع قرن من العمل التنموي الذي جعل الإنسان الأردني محور للاستثمار، والشباب شريك أساسي في صناعة المستقبل. 25 عاماً حمل خلالها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رؤية تنموية امتدت إلى مختلف محافظات المملكة، وراكم من خلالها تجارب وبرامج ومبادرات كان هدفها بناء القدرات، تمكين الشباب، وأيضا تعزيز ثقافة المبادرة والابتكار والعمل التطوعي. وفي نهاية هذا العام يحتفل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية باليوبيل الفضي، لحتى تأتي الرسالة واضحة في الشعار: رؤية تتجدد ومستقبل يصنع. فالمسيرة هنا لا تتوقف عند استذكار ما تحقق، وإنما ننتظر كل ما هو قادم. ومن بين المحطات التي رسخت الحضور في المشهد الشبابي هيئة شباب كلنا الأردن، والتي انطلقت عام 2006.

6 لحتى تكون مساحة تجمع الشباب في مختلف محافظات المملكة، تمنحهم فرص للتدريب، بناء القيادات، المشاركة السياسية والديمقراطية، وأيضا العمل التطوعي والتفاعل مع قضايا الوطن. اليوم من خلال نوافذ رح نفتح نافذة 25 سنة من الاستثمار في الشباب، و20 سنة أيضا من تجربة هيئة شباب كلنا الأردن، لحتى ممكن نجيب على سؤال كيف ننتقل من تمكين الشباب إلى جعلهم شركاء حقيقيين في صناعة المستقبل.

إذن نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. كما تعودنا مستمعين، اليوم نوافذ أو مايكروفون الإذاعة الأردنية في أروقة مقر هيئة شباب كلنا الأردن في العاصمة، لحتى ممكن نكون مع هذه الهيئة الغنية عن التعريف بإنجازاتها، بمشاريعها، ببرامجها التنموية، وأيضا بدعمها منقطع النظير للشباب. لكن ببداية أكيد نحيي زملائنا فريق العمل لهذا اليوم. بدنا نحيي زميلنا محمد العميان ومعتز اللوم فريق النقل الخارجي للإذاعة الأردنية، نحيي زميلنا رحيل الخالدي من السوشيال ميديا، وبدنا نحيي أكيد زميلنا من استوديوهات الإذاعة الأردنية ومن الهندسة الإذاعية مأمون شحادة. راح أكون معكم من وراء المايكروفون نجود المجالي، فيسعد صباحكم.

0: إذن مستمرين معكم مستمعينا، وزي ما حكينا بالبداية نحن من أروقة مقر هيئة شباب كلنا الأردن في العاصمة عمان، وأكيد نتشرف نكون بضيافة يعني هيئة شباب كل الأردن. واليوم ممكن بصدد الحديث مع ممكن عراب هيئة شباب كل الأردن ومدير عام هيئة شباب كل الأردن الأستاذ عبد الرحيم الزواهري. يسعد صباحك وشكرا لك على هذا الاستقبال الطيب.
1: صباح الخير إليك ولكل المستمعين وفريق العمل، أهلا وسهلا.
0: يعني اليوم بدنا نحييكم وبدنا نعيدكم السنة هاي العيد 20 لهيئة شباب كل الأردن. نهاية السنة هاي كمان بنحكي عن 25 سنة من عمر صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، فاليوم بتز

0: رغم المعي اليوبيل واللي بيصادف نهاية هاي السنة، ماذا يعني مرور 20 عام على تأسيس هيئة شباب كل الأردن وهي الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية؟
1: بداية أستاذة نجود، كل الشكر والتقدير لإذاعتنا الحبيبة صوت الحق وبرنامج نوافذ. بنرحب فيكم بمقر هيئة شباب كل الأردن العاصمة خلدة، وبنرحب بفريق العمل المميز اللي يعني اليوم أضفتوا الشيء الكثير لهذا المكان اللي دايما كله حيوية، فأنتوا أصحاب المكان، ونشكركم على المبادرة الطيبة بالانتقال للميدان، وهذا يعني مش غريب على الإذاعة الأردنية اللي دايما حاضرة في كل المحافل الوطنية وفي كل المحافل الشبابية، ويعني برنامجكم والعديد من البرامج للإذاعة الأردنية بتغطي كثير من الفعاليات والمناسبات الوطنية والفعاليات الشبابية، وأنتوا جزء من الإنجاز اللي حققته هيئة شباب كل الأردن بسنواتها 20. كنتوا شركاء معنا في الميدان، شركاء في العمل. مجموعة الشباب الموجودين في إذاعة الجامعة الأردنية اللي اليوم يحملوا معرفة وفكر، سواء الفنيين أو السوشيال ميديا أو المقدمين أو يعني جميع فريق العمل، يشكر على هذا الجهد الكبير. احنا شفناكم من الصبح بتجهيزات للبث من هذا المكان اللي هو هدية من القائد. احنا نتشرف بكل مؤسساتنا الإعلامية اللي بتسلط الضوء على المؤسسات اللي بتنجز. اليوم احنا هيئة شباب كل الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. إذا بدي أتحدث بالعام، الصندوق هو داعم حقيقي للهيئة من بداية إطلاق المبادرة الملكية، واليوم الصندوق يعني على مقربة يحتفل في اليوبيل الفضي للصندوق بإنجازات عديدة لمسها الشاب الأردني ولمسها المواطن الأردني من خلال ذراعه التنموي وذراعه الريادي وذراعه الشبابي ومبادراته اللي حاكت كل ربوع هذا الوطن، وجهد كبير عابر للسنوات لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهذا بتوجيه من رئيس ومجلس أمناء الصندوق وأيضا مدير الصندوق اللي دايما بيوجهوا بأهمية التفاعل والتواصل وإطلاق مبادرات وبرامج تحاكي هذا الفكر اليوم النير للشباب الأردن والتواصل مع الشباب الأردن وتذليل الصعاب. هيئة شباب كل الأردن بدأت بفكرة بعد الملتقى الأول، وإحنا بنفخر أنه يعني صاحب الفكرة في وجود هيئة شباب كل الأردن جلالة الملك الله يحفظه، اللي دائما داعم للشباب، دائما قريب من الشباب، دائما بحاكي أفكار الشباب، دائما بيوجه الشباب بلقاءاته العديدة المستمرة مع الشباب سواء في الجامعات. بعد الملتقى الأول اللي تم بالبحر الميت وملتقى على مدار 3 أيام، فلما شاف الطاقة والشغف والحيوية والعطاء ورغبة الشباب إنهم يكونوا جزء من التغيير، أمر آنذاك بدولة معروف البخيت بتشكيل هيئة شباب كل الأردن. بدت قافلة الهيئة ومجموعة من الشباب الأردني المؤمنين برسالتهم باتجاه هذا الوطن، وإحنا دائما نتحدث عن الانتماء الحقيقي لهذا الوطن بعمل وليس بشعارات وأقوال. أخذوا على عاتقهم ترجمة هاي الرؤية إلى أفكار ومبادرات ومشاريع وبرامج موجودة على أرض الواقع. عفوا، بدت قافلة الهيئة، راحوا الشباب على الأندية، راحوا على المراكز، راحوا على التجمعات الشبابية، حكوا مع الشباب. شو احتياجاتكم، شو أولوياتكم اليوم؟ وأنا دائما يعني لغة الأرقام بحب أقدمها. اليوم بفضل رب العالمين وصلنا ما يقارب 2,400,000 شاب وفتاة استفادوا من برامج وأنشطة الهيئة. اليوم إحنا بفضل رب العالمين ودعم جلال سيدنا ودعم الوطن، اليوم عندنا 13 فرع لهيئة شباب كل الأردن مجهزة زي هذا المبنى، مجهزة بقاعة تدريبية، عندنا محطات المستقبل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، بالإضافة للمكاتب الإدارية والمرافق الموجودة. أنشأنا 13 محطة مستقبل وأنشأنا 13 مكتبة لنزيد المعرفة لدى الشباب الأردني. إحنا ما يقارب 60% أستاذة نجود من برامجنا تنفذ خارج

0: ميدانية.
1: نعم خارج مقرات ومباني الهيئة لتسهيل الوصول للشباب بالأطراف والمناطق. عندنا فرق عمل موجودة في الأقضية والألوية والمخيمات والجامعات من خلال ضباط ارتباط، واللي بيميز هاي الفرق انه ضباط الارتباط هم متطوعين من شباب الهيئة اللي بنينا قدراتهم. اليوم احنا مستمرين، ويعني جزء من رسالتنا اذا بدنا نحكي عن رسالة ورؤية واهداف الهيئة هي بناء جيل واعي ومنتج ومنتمي لهذا الوطن، وخلق قيادات شبابية، تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومعرفيا ليكونوا قادة بالمستقبل، وعملية الربط مع كل الجهات اللي بتشتغل على الشباب. وأيضا جزء رئيسي من برامجنا وأنشطتنا هي تأهيل الشباب لسوق العمل. اليوم حتى موضوع التشغيل احنا بنشتغل عليه.
0: نعم، يعني صدقا انتم غنيين عن التعريف زي ما حكيت انا بالبداية، ودائما نحرص من خلال الإذاعة الأردنية ان نكون معكم بفعالياتكم، بالمشاريع اللي بتم تنفيذها زي ما تفضلت بالميدان، وايضا بتم تنفيذها يعني مع مختلف الشرائح، ويحسب لكم بنوعية البرامج اللي بتقدموها. تفضلت عن تنمية سياسية، تدريبات عديدة، مواضيع اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، هناك تنوع يعني كبير من خلال البرامج التدريبية اللي بتقدموها لشبابنا اليوم للمتطوعين. اليوم لو بدنا نحكي بس يعني زي ما بدأ تطور عمل الهيئة من عام 2006 لليوم، أكيد الدنيا تغيرت، كل شيء تطور، وأنتم مواكبين لهذه التطورات من خلال مشاريعكم والبرامج اللي بتقدموها للشباب.
1: نعم، أحد المحاور الرئيسية اللي عابر للسنوات من بداية تشكيل الهيئة، بتعرفي موضوع العمل التطوعي هو نهج لمجتمعنا.
0: نعم،
1: يعني المجتمع الأردني في عنده فكرة العمل التطوعي، احنا ما أسسنا هاي الفكرة،
0: ما أسسناها من نظام الفزعة
1: نعم
0: إلى نظام مؤسسي،
1: إلى صار مؤسسي، واليوم انتقلنا إلى مرحلة العمل التطوعي الريادي.
0: نعم،
1: العمل التطوعي اللي أنجز في عمر الهيئة ما يقارب 800 إلى 900 ألف شاب وفتاة شاركوا في أعمال تطوعية، هي أعمال تطوعية نوعية.
0: نعم،
1: تنوعت الأعمال التطوعية ما بين اللي هي زراعة الأشجار، ما بين التوعية والتثقيف، ما بين طلاب التوجيهي. فترة كورونا كانوا شبابنا يتطوعوا لينظموا عملية الدخول والخروج، وبيستقبلوا الطلاب بابتسامتهم المعهودة ولباسهم المميز اللي بيحمل شعار كلنا الأردن وعلم الأردن. أعمال تطوعية وقت كورونا شارك من عنا ما يقارب 18,000 ما بين إعطاء المطاعيم، طلاب الطب والصيدلة دربناهم وصاروا يعطوا المطاعيم، تخصصات الاي تي صاروا يشتغلوا على إدخال البيانات، عملية التنظيم في الأسواق كانوا موجوديننا. كمان بفترة كورونا اللي ميز هاي المرحلة انه شبابنا كانوا موجودين مع حملة الشعار اللي بنحييهم عبر هاي الإذاعة، الجيش العربي والأمن، الأجهزة الأمنية اللي كانوا فعليا موجودين بالميدان. وكنا يعني بداية الأزمة بتعرفي كان على أساس انه الشباب في محاذير كثيرة للنزول، لكن كان عنا إصرار من خلال الطاقة الموجودة عند الشباب انه لازم الشباب يكونوا موجودين في الميدان
0: فعلا.
1: فعملوا عمل ريادي، عملوا حلقات لتنظيم عملية المواطنين في الأسواق. واللي بيميز هاي الفترة انه ايضا مواطننا يعني ملتزم.
0: نعم،
1: يعني كانوا يعني بتعاونوا مع الشباب بالالتزام بالحلقات لتجنب الفيروس. في عنا متطوعين موجودين على مدار 3 سنوات في وسط البلد بوقف التريد، وهو وقف هاشمي.
0: نعم،
1: يوميا بيوزعوا من 1,000 إلى 1,500 وجبة على المارة وعلى الناس ضيوف الأردن. شبابنا شاركوا مع بنك الملابس والهيئة الخيرية الهاشمية، نشكرهم على ثقتهم بشبابنا. من خلال تجهيز الملابس، توزيعها للأسر الفقيرة. عنا مثلا احنا هذا الأسبوع عنا أسبوع كامل في الكرك اللي هو بنك الملابس في مناطق مختلفة، الشباب بيجهزوا الملابس وبيوزعوها على الأسر. في عنا أيضا ساعدوا لما كان تجهيز الملابس لأهلنا بغزة الله يفرجها عليهم، كانوا شبابنا موجودين مع الهيئة المستقلة للهيئة الخيرية الهاشمية. بوقت الانتخابات في أحد السنوات شارك من عنا 13,000 شاب وفتاة، في السنوات اللي بعدها شارك من عنا مجموعة لعمل عملية تنظيم الدخول والخروج وتسهيل عملية التصويت ومساعدة ذوي الاحتياجات ذوي الإعاقة.

0: أيضا إرشاد المواطنين وكبار السن. عمليا الأعمال التطوعية اللي يقوم فيها الشباب اليوم، أيضا إدارة المؤتمرات يعني يقوموا بدراسات ميدانية واقع حال، هذا جزء من العمل التطوعي. عندنا مجموعة من الشباب أيضا بيساعدوا باستقبال الوفود اللي بيزوروا متحف السيارات الملكي وبتحدثوا، لأنه شبابنا بيحكوا عدة لغات. المؤتمر الاقتصادي العالمي شبابنا بتطوعوا فيه، ومهرجان جرش موجودين على مدار السنوات ليكونوا جزء من نجاح هاي الفعالية الوطنية. أيضا صيف الأردن بفعالياته المختلفة، أمانة عمان قبل أسبوع فريق عمل عمان كان مشارك، من عنا 25 مشارك ومشاركة بيظلوا للساعة 12 ليلا لينظموا عملية المشاركة بالفعاليات الموجودة، مساعدة الأسر الأطفال. فلذلك العمل التطوعي اليوم انتقل عنا للعمل التطوعي الريادي اللي انعكس، وهذا بحكيها الحمد لله، لأنه احنا نشتغل ضمن خطة ومنهجية علمية. اليوم العمل التطوعي صار جزء من توفير بعض فرص العمل،
1: فرص تشغيل
0: وبناء قدرات الشباب أيضا نطور مهاراتهم أثناء المشاركة في العمل.
1: جميل جدا. يعني من خلال حديثك كمان يحسب لهيئة شباب كل الأردن أن يعني المشاريع والبرامج مش مختصرة للعاصمة. اليوم انتشاركم بمختلف محافظات المملكة أعطاكم يعني صبغة من القبول عند الجميع، وأيضا على مدار 20 سنة أصبحتوا ماركة مسجلة في العمل التطوعي زي ما تفضلت، بالمشاركة، بالتنظيم، بالمبادرات، بالفعاليات على مستوى الوطن، على مستوى حتى الجهات خاصة. فاليوم يعني يحسب لكم هذا الانتشار على مستوى المملكة، مش مختصرين بس على العاصمة.
0: نعم، أنا بحكيها عبر هذا الأثير بكل فخر، وهذا المنجز هو منجز فريق عمل. فريق عمل آمن برسالته، ومتطوعين أنا بحييهم عبر هذا الأثير، كل متطوع
1: نفسهم طويل
0: ونفسهم قوي مع الوطن. المتطوعين بعطوا وقت وجهد ودائما حاضرين، فلذلك سجلنا هذا الرقم وسجلنا هذا الالتزام. أستاذ نجود والمستمعين الكرام، إحنا كل قرية أو مدينة أو مخيم احنا موجودين على الخارطة الأردنية من خلال شبابنا. اليوم واحنا بنتحدث هون عنا ما يقارب 40 شعبة لطلب التوجيهي من خلال مبادرة تعلم معنا. عنا اليوم 5 شعب بمخيم البقعة، عنا مخيم الشنيلر 3 شعب مفتوحة، عنا في منطقة مادبة مليح والمناطق، في عنا بقريقرة، في عنا بكل مناطق المحافظات، بالكرك، بمعان، بالمفرق، بالبادية الشمالية الوسطى، من خلال مبادرة تعلم معنا اللي نعطي دروس لطلبة الأول ثانوي والتوجيهي لنخفف من أعباء الأهل
1: والدروس الخصوصية فعلا،
0: ونستثمر وقت العطلة الصيفية للشباب. لذلك اليوم احنا موجودين في كل مناطق المملكة، الجامعات احنا موجودين فيها، القرى والأقضية والمخيمات. انتشارنا، وانا زي ما تحدثت ببداية حديثي، ما يقارب 60-65% من برامجنا وأنشطتنا تنفذ خارج المقرات. وأيضا الميزة الثانية، وهي أنا بعتبرها ثقة من الأهل، أنه ما يقارب 60% من المشاركين هم من الفتيات حتى في المناطق البعيدة.
1: نعم، هذا يحسب أيضا لهذا يعني من خلال مشاركاتكم. اليوم لو بدنا نحكي بتفصيلة البرامج اللي بتقدموها، اليوم صار في المهارات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، وأنا من يعني الناس يعني المتابعين لكل برامجكم، لكل حتى الدورات التدريبية اللي بتعطوها للشباب في مقرات الهيئة على مستوى المملكة. دخلتوا بالذكاء الاصطناعي، التسويق الرقمي، موضوع اللغة الإنجليزية، قديش مهم هاي الأشياء إنه يتمتع فيها شبابنا أو نطور مهاراتهم فيها.
0: يعني أنا بشكرك على هذا السؤال وهذا الحوار الثري، وحتى نعمم الفائدة ليكون فرصة لكل الشباب الأردني يستفيدوا من برامجنا وأنشطتنا. إحنا باستمرار نطور خطتنا بناء على اليوم المعرفة والتسارع الرقمي. اليوم ثورة صناعية تكنولوجيا المعرفة، أصبح من الضروري أنه نواكب هاي المعرفة وهذا التسارع الرقمي ببرامج بتحاكي المرحلة، لأنه إحنا جزء من برامجنا هي بتأهل الشباب لسوق العمل. خطتنا إحنا هي مبنية بناء على أفكار تقدم من قبل الشباب، وعندنا فريق مستشارين بيقدموا لنا النصح في هذا المجال. برامجنا سريعا، وإذا يعني رغبتي بالتفصيل لاحقا، لكن اليوم المحور العمل التطوعي سميناه لأجل الأردن التطوع بمفرداته، بتك، نفذنا بتك لطلبة المدارس، استهدفنا طلبة التاسع لنحكي لمسار المهني والتقني وعن

لأجل أن تعلم معنا عن التدريب. التدريب من خلاله عدة محاور. التدريب في عنا دورات في مجال الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، التجارة الإلكترونية، التسويق الإلكتروني، كل هذا حقيبة تدريبية تأهلهم لسوق العمل. اللغة الإنجليزية أعطينا 3 مستويات، طورنا اللغة الإنجليزية اليوم.

0: برنامج آخر مشروع أطلقناه هذا الأسبوع، وهو أيضا كان في السنوات السابقة، صوت الشباب الأردني، وهو تدريب في مجال فن المناظرات. جميل. دربنا 50 مدرب وصاروا يدربوا عنا هذا البرنامج، فرصة دخل لهم وأيضا فرصة أنهم يدربوا مع المؤسسات الأخرى. في نهاية كل تدريب يكون عنا مناظرة ويكون عنا مسابقات على مستوى المملكة. نعم. محتوى سياسي. في عنا البرنامج الآخر هو له علاقة برفع قدرات الشباب ليكونوا رافعة حقيقية لمشاريع الدولة في مجال الإصلاح، وهي الإصلاح السياسي والاقتصادي. نعم. والإداري. المشروع هذا بعنوان التمكين السياسي والديمقراطي، أدوار تنتظرنا. ليش أدوار تنتظرنا؟ أخذناه من الورقة النقاشية الملكية الثالثة اللي تحدث فيها عن أدوار الشباب. هذا نبني قدرات الشباب، يكون عندنا جلسات عصر ذهني بكل المحافظات. نعم. نجمع التوصيات في المحاور الرئيسية، التعليمي، سياسي، اقتصادي، تنموي، سياحي. وبعد ما يكون عندنا جلسات في كل المحافظات بنجمع هاي التوصيات. في عندنا فريق الميسرين وفريق المستشارين. نعم. نجمع ونعيد صياغة هاي التوصيات، نعملها نطبعها في كتيب، نخلي الشباب يروحوا يلتقوا مع صناع القرار، النواب، رؤساء اللجان في مجلس النواب، الوزراء المعنيين، ويتحدثوا. يكون بين ايدينا توصيات لكل الشباب الاردني. عندنا برنامج اخر، مشروع اخر، وهو الأنشطة الشبابية، وهو عبارة عن مبادرات وافكار تقدم من قبل الشباب، احنا بنترجمها وننفذها على ارض الواقع، بالإضافة للعديد من المهارات الحياتية والبرامج اللي بنقدمها اللي لها علاقة ببناء قدرات الشباب. نعم. مهارات التأسيسية، الذكاء الاصطناعي أعطينا تدريب، المهارات الرقمية أعطينا تدريب في هذا المجال. وعنا محور رئيسي وهو التمكين المعرفي، حقيبة تدريبية عبارة عن 40 دورة في مجال المعرفة والرقمنة، هي تقدم من خلال محطات المستقبل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي. وأيضا المحور الآخر وهو برنامج تدريب المدربين، نبني في كل محافظة قدرات 25 مدرب بيحصلوا على شهادات دولية كمدربين ليصيروا يدربوا عنا وتصير فرصة دخل لهم، وفي بعض الشباب دربوا خارج الأردن وداخل الأردن.
1: نعم، يعني فعلا جهود جدا جبارة. اليوم احنا انتقلنا بشبابنا من تلقي البرامج إلى المشاركة في هذه البرامج. اليوم اتفضلت بأنه 2 مليون مستفيد من برامج الهيئة، يعني ماذا وراء هذا الرقم؟ كيف بدنا نقيس الأثر الحقيقي على حياة الشباب؟ ولو بدنا نحكي إنه يعني ماذا بعد؟ يعني كل هذا العمل وهذا الجهد وهذه النتائج الجدا مبشرة في الخير. يعني صدقا أنا اليوم حتى بس إجيت هنا شفت الشباب من وجوههم مبين الإصرار، مبين الانتماء أيضا لهذا البلد. فماذا بعد هذه الأرقام وهذا العمل الجبار؟
0: تمام. احنا دائما بنقيس الاثر بطريقه علميه. نعم. احنا في كل برنامج نقدمه، كل دوره نقدمها، كل دوره بنقدمها. نعم. بهيئه شباب كلنا الاردن بكل فروعها عندنا تقييم قبلي وتقييم بعدي. جميل. وتقييم للمدرب. نعم. بالاضافه لتقييم برامجنا، فلذلك قياس الاثر هذا شيء مهم جدا، نشوف احنا وين رايحين، نشوف. نعم. الاثر. كل برنامج عندنا لازم يكون مخرجات. نعم. مثلا دورة صناعة المحتوى، لما بنعطي اليوم البودكاست بنشوف البودكاست هل حقق. نعم. أثر على الشباب، وفي بعض الشباب اليوم أتحلهم فرصة في في في في العمل في الميدان. دورة صناعة المحتوى أحد الدورات اللي كانت قبل أسبوع في هذا المكان اللي احنا. نعم. فيه، فكان عندنا 25 مدرب، فمن ال 25 مدرب 19 طلعوا بمشاريع بأفكار مشاريع. جميل. احنا نعمل لهم عملية ربط أيضا مع المؤسسات التمويلية، وفي حالة يعني إذا بده أي واحد من الشباب نعمل له دراسة جدوى، احنا في عنا اتفاقية مع إرادة نعمل دراسة جدوى مجانية. نعم. فلذلك اليوم احنا مخرجات البرامج هي مدخلات أيضا بعض البرامج بالصندوق، مثلا برنامج الزمالة بالصندوق. نعم. مخرجات برامجنا هو مدخلات لبرنامج برامج بالصندوق، مخرجات برامجنا. عندنا برنامج بنهاية كل سنة، هذا برنامج احنا نعتبره نوعي. نعم. وهو إعداد القيادات الشبابية، الشباب اللي شاركوا طبعا بمعايير. نعم. يتنافسوا ليكونوا جزء من هذا البرنامج على مستوى الإقليم، بكل إقليم بندرب ما يقارب 40 نصنع 40 قائد لنصدرهم للمجتمع. اليوم الشباب اللي بدؤوا معنا وبفضل رب العالمين موجودين. نعم. في كل نواحي الحياة العامة، موجودين قادة، بعضهم فتح مشاريع. جميل. يعني عندنا مشاريع احنا

0: يعني يطول
1: الحديث عنها.
0: الحديث
1: نعم
0: عنها،
1: نعم
0: قصص نجاح حقيقية لشباب بدأوا معنا بدورات. عندنا شباب خارج الأردن حتى اليوم موجودين، قصص نجاح بيقدموا الأردن كنموذج كشاب أردني بدأ وانطلق من هذا المكان
1: يشبك له. نعم
0: وبرجعونا. يعني أحد الشباب قبل أسبوع كان عندنا، اليوم عنده شركة في أمريكا في مجال المقاولات، بدأ معنا متطوع، رجع إنه أنا كيف بقدر يعني أشكر الهيئة وأقدم لها أي شيء
1: نعم
0: بخدمة شباب الهيئة في حالة السفر. اليوم في الأردن العديد عندنا أحد الشباب عنده شركة في مجال التكنولوجيا في الزراعة في موسم الزيتون، بيشغل ما يقارب 1000 شاب وفتاة. في عنا شباب اليوم بالانتخابات المجالس المحلية اللي السابقة عنا 38 شاب وفتاة فازوا بالانتخابات،
1: أصبحوا أعضاء.
0: أصبحوا نعم أعضاء، أصبحوا عندهم القدرة على أنهم يؤدوا رسالة الشباب. في بعض شبابنا الحمد لله بالدورات السابقة والدورة الحالية نواب
1: نعم
0: موجودين، بعض الشباب اليوم عمداء كليات في الجامعات، يعني في الإعلام عندنا مجموعة من الشباب
1: إنشاء جيل
0: الإعلاميين
1: كامل فعلا.
0: في الأكاديميين موجودين في
1: نعم
0: القطاع العام والقطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني عندنا قائمة تطول في الشباب اللي عملوا مؤسسات مجتمع مدني
1: نعم
0: وانتقلوا، إنه ما بنتظر دوره على ديوان الخدمة، لا بل
1: مشروعه الخاص.
0: يشغل مجموعة من الشباب مراكز تدريب. في عندنا مجموعة من الشباب برضو عملوا مراكز تدريب
1: جميل جدا.
0: اشتغلوا فيها وشغلوا مجموعة من الشباب، فلذلك اليوم الأثر موجود على أرض الواقع.
1: نعم
0: اليوم الشباب أصبحوا قيادات يحملوا رسالة وفكر الهيئة ورسالة وفكر الوطن
1: فعلا،
0: ونهجهم لأنهم بنوا تأسس بطريقة علمية ومهنية، اليوم بيأثروا في المواقع اللي موجودين فيها. يعني اليوم المعلم لما بيجي بيتطوع معنا مشان يعطي رياضيات
1: فعلا.
0: ولا لغة إنجليزية، لو لا مؤمن برسالته أكيد ما راح يكون يعني بعطي كل هذا الوقت. لكن اليوم المعلم اللي متطوع عنا بالهيئة لما يكون بالمدرسة بيأدي رسالة التغيير ويبني فريق داخل المدرسة أو الجامعة أو
1: فعلا.
0: القطاع العام أو القطاع الخاص.
1: يعني صدقا الحديث جدا يطول، لما بدنا نحكي عن هيئة شباب كل الأردن بنحكي عن 20 سنة، بدنا ممكن حلقات لحتى
0: صحيح.
1: فعلا نعطيكم حقكم من خلال هذا الحديث ومن خلال تغطية كافة المشاريع وكافة البرامج. أنا صراحة بدي كلمة أخيرة منك أستاذ عبد الرحيم، كيف انتقلتوا بالعمل التطوعي من نشاط من مبادرة مجتمعية لصار ثقافة مجتمعية مستدامة بنهاية اللقاء؟
0: يعني
1: كلمة أخيرة للشباب.
0: يعني احنا بنرسخ مفاهيم.
1: نعم
0: انا بنظري اذا بدك تنجح بدك تغير بسلوك.
1: نعم
0: احنا سلوك شبابنا المتطوعين وفريق العمل هو اللي بيأثر في الاخرين. احنا
1: نعم.
0: مؤمنين بفكرة ونظرية الاقران، دائما الاقران بيأثروا اكثر. من الاسباب الرئيسية لنجاح هيئة شباب كل الاردن في سنواتها هي أنا آمنت بفكر الشباب وخاطبت عقل وفكر الشباب. اليوم رسالتنا موجهة نحو عقل وفكر الشباب، احنا مؤمنين بقدرات الشباب فلذلك نعطيهم الدور والمساحة الحقيقية. ضباط ارتباط متطوعين مدربيننا اليوم بيدربوا عنا لأنه احنا دربناهم فنؤمن بقدراتهم بيدربوا عنا وبنصدرهم للمجتمع. القيادات اليوم احنا مؤمنين فيهم اعطيناهم فرصة ممارسة القيادة ببرامج وأنشطة بنصدرهم للمجتمع. رسالتي الختامية في هذا اللقاء، احنا بنشكركم على دوركم وجهدكم، نشكر فريق العمل اللي موجود واللي موجودين بالاستوديو وجميع الاخوان. انا رسالتي للشباب الاردني اليوم، هيئة شباب كل الاردن هي مؤسسة وطنية تعمل للشباب ومن أجل الشباب ومن خلال الشباب.
1: نعم.
0: هم القادة.
1: نعم.
0: هم اللي بيستفيدوا، هم اللي بيقودوا المؤسسة، وهم اللي بيأدوا رسالة المؤسسة. أنا أدعو الشباب اللي ضمن الفئة العمرية المستهدفة ببرامجنا وأنشطتنا
1: نعم.
0: التوجه لمقراتنا، وإحنا موجودين على السوشيال ميديا.
1: نعم. والتدريب
0: اليوم
1: مجانا، كل هذه
0: كل
1: البرامج ميدانية
0: تدريب
1: مجانية
0: مجاني بشكل
1: نعم.
0: مجاني، ما بنكلف الشاب أي شيء. دورات برا ممكن تكلف 700 و800 دينار، احنا بنقدمها بشكل مجاني. بيبدأ معنا بمهارات تأسيسية بعدين ينتقل للمتقدم.
1: نعم.
0: فيعني انا وكل ثقة انه شبابنا على قدر من المسؤولية.
1: نعم.
0: والمهم ان نؤمن بقدراتهم وناخذ بيديهم لمراكز صنع القرار. احنا رسالتنا باتجاه الوطن ودائما نشتغل بضمير بما يرضي رب العالمين.
1: نعم.
0: ويرضي وطننا ويرضي قيادتنا اللي هي كلها عطاء. جلالة الملك وسمو ولي العهد دائما بحفزونا ويدعمونا، وإحنا خجولين أمام عطائهم وهم متقدمين علينا كثيرا. فلذلك إحنا دائما نلتقط الرؤية الملكية والرسالة الملكية بالتعامل مع الشباب.
1: وأنتم دائما عند حسن ظن.

القيادة الهاشمية. بدي أشكرك أستاذ عبد الرحيم الزواهري المدير العام لهيئة شباب كلنا الأردن. إحنا مستمعين مستمرين معكم بنوافذ من خلال أكيد مقر هيئة شباب كل الأردن في العاصمة، ورح نكون بعد قليل مع نماذج شبابية ترفع الرأس. خليكم على السماء.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا أكيد بنوافذ عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ويعني البداية كانت جدا مبشرة في الخير، أكيد كنا مع مدير عام هيئة شباب كل الأردن الأستاذ عبد الرحيم الزواهري، والآن رح ننتقل لشبابنا اللي بيرفعوا الراس فعلا، ومعنا متطوعة من متطوعي هيئة شباب كل الأردن لانا النجار. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك، الله يسعدك يا رب. صباح الخير لجميع مستمعينا ولجميع متطوعين هيئة شباب كل الأردن في كافة المحافظات.
0: يعني اليوم إحنا بدنا نحكي عن كيف بدت رحلتك مع هيئة شباب كل الأردن، وليش اخترت التطوع بالذات؟
1: هلا رحلتي مع بالتطوع بلشت من أيام الجامعة للأمانة بال 2022 تقريبا. كان في برامج أنا أشارك بالجامعة، من وقتها إحنا بلشنا تقريبا التطوع. هلا ليش أنا شاركت وبلشت؟ لأنه الواحد حلو إنه يعمل شغلات جديدة عشان يفوت بمجال هو ما عمره جربه أساسا، ويتعلم شغلات كتير جديدة.
0: نعم.
1: فتتعلمي شغلات كتير، بتفوتي على مجتمع جديد، بتشوفي كيف أنت بتصير تقدمي لمجتمعك قد ما بتقدري.
0: فعلا فعلا. اليوم لما بدأتي شو كنت تتوقعي بعد ما انه تدخلي بعالم التطوع، وشو يعني شو توقعتي وشو شفتي على ارض الواقع فعليا؟
1: هلا للامانه اول ما بلشت اني ممكن اني اكمل بمجال التطوع وممكن لا.
0: نعم.
1: بس بعدين لما صرت افوت مع الهيئه ومع صندوق الملك عبد الله ببرامج كتير، لا. نعم. حسيت انه الواحد حلو يضل مكمل معاهم ويستمر، لانه كل برنامج انت عم تتعلمي منه شغله جديده. يعني في برامج كتير مختلفه، في برامج جميل. انسانيه، في برامج بيئيه، في برامج تعليميه، فانت ما
0: في تنوع،
1: في كتير تنوع. فحلو انه انت تجربي كل شيء عشان تقدري تعرفي انت وين بدك بالضبط تكملي،
0: يعني وين اهتماماتكم
1: بالضبط، وين اهتمامك بالضبط.
0: نعم. اليوم من خلال التطوع شو الشيء اللي اتعلمتي سواء على مستوى الجامعة، على مستوى العمل، على مستوى الحياة، وشو الصفة اللي انت فعلا حسيتي حالك تغيرتي فيها او اكتسبتي فيها؟ لا انت اكيد ما قبل

0: تطوع شخصية
1: طبعاً.
0: وما بعد تطوع شخصية أخرى.
1: هلا الأشياء اللي أنا تعلمتها، تعلمت أول شيء إنك أنت تقدري ذاتك، تقدري تعطي مجتمعك قد ما بتقدري.
0: نعم.
1: تقدري تتعلمي إنه أنت كيف تتعاملي بروح الفريق، بتتعلمي إنه أنت كيف يكون عندك تكافل مواطنة، كيف إنك تصير يعني حتى من البرامج الإنسانية أنت بتصير عندك تراحم.
0: نعم.
1: مع الناس، فبصير كثير شخصيتك بتتغير، غير إنه أنت بتقوي، بتعرف كيف تحكي، بتكسري هذا حاجز الرهبة من إنك أنت تجربي شغلات جديدة أو حتى تتعاملي مع المجتمع اللي برا.
0: نعم.
1: فبتصير شخصيتك كثير قوية وحلوة.
0: تفضلتي بموضوع أنه أنت بلشتي بالجامعة من التطوع، كيف شفتي هذا التطور؟ أنه تطوع مبادرات شبابية متفرقة إلى جهة رسمية مؤسسية، يعني أخذت نهج التطوع كنهج مؤسسي منظم.
1: هلأ زمان كان التطوع مجرد تطوع بسيط عفوي، يعني إشي كتير الواحد بيقدر يتطوع فيه بس بمجهود كتير قليل، وما كان حتى في انتشار كتير كبير لهاي التطوعات. بس هلأ لما تيجي تطلع التطوع صار في تطور كتير كبير فيه، صار تحت يعني هيك منظم تحت هيئات ومؤسسات.
0: صحيح.
1: عم بتدرب الشباب وبتوجه جهودهم للمكان اللي بيحتاجه المجتمع، لوين بيحتاج المجتمع شغلات، عم بتوجه هاي الجهود، غير انه في مدربين كتير اقوياء حاليا عم بيكون. جميل. مش زي زمان.
0: نعم. يعني انا بدي كلمة اخيرة منك للشباب، للهيئة، شو تعلمتي منها؟ وانه برضو نصيحة لشبابنا اليوم اللي لسه مش عارف شو بده يعمل، اللي ممكن يتخرج ومش لاقي شغل، انه في جهة بتقدم لك تطوير مهارات، تقدر تطور من امكانياتك، ممكن زي ما تفضلت يدلك على الطريق الصحيح من خلال التنوع بهذه البرامج وهذه التدريبات.
1: هلأ بالنسبة لكلمتي، أنا بشكر هيئة شباب كن الأردن، بالنسبة إلي هي بيتي الثاني للأمانة وصندوق الملك عبد الله الثاني. هلأ هم قدموا لنا كتير شغلات إحنا كنا جد بنحتاجها، دعموا الشباب، قدموا لنا برامج كتير بتفيدنا للمستقبل، بتقوي السي في كمان، عرفونا على ناس وشبكونا مع مؤسسات وهيئات تانية ممكن إنه الواحد من خلالها يلاقي وظيفة أو حتى يصير إله يعني اسمك معروف في كل مكان. فأنت لما حتى تفوت أي مؤسسة أو أي مكان، مجرد ما أنه أنت يعرف أنه أنت متطوع مع هيئة شباب كل الأردن، إلهم نظرة تانية إلك، يعني حتى أنت بتكون إلك هيك كيف بدك تحافظ على هاي الصورة.
0: ماركة مسجلة
1: بالضبط، أنت بدك تضلك محافظة على هاي الصورة عشان الناس يتعلموا وأنه يشوفوا عن جد كيف متطوعين هيئة شباب كل الأردن. فحلو الإنسان أنه جد يتطوع، بتعلم شغلات كتير حلوة، فمش غلط أنه الكل يشارك في هاي البرامج يجي.
0: يعني أنا بدي أشكرك لانا النجار، أحد متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن، وأكيد إحنا مستمرين معكم مستمعينا. فاصل صغير رح نرجع مع متطوع آخر ومشارك آخر وبطل من أبطال هيئة شباب كلنا الأردن، خليكم على السماع.

0: إذن مستمرين معكم مستمعينا هيك بنهاية الأغنية والطيب في ديرتي فاحت بساتينا، وإحنا اليوم مع أشخاص فعلا فاح ذكرهم من خلال مشاركتهم بهيئة شباب كلنا الأردن، ومعنا أحمد العنانزي. أهلا وسهلا فيك أحمد.
1: يا أهلا فيك.
0: يعني التطوع ومشاركتكم في هيئة شباب كلنا الأردن، ماذا قدمت لك هذه التجربة الغنية من خلال ما سمعنا من برامج من مشاريع ومن تدريبات تلقيتوها؟
1: أول شيء يسعد صباحكم ويسعد صباح الوطن الجميل ويسعد صباح الهيئة وموظفين الهيئة ومقدمتهم عميدنا وكبيرنا أبو هيثم الغالي علينا كلنا. التطوع بالنسبة لي يعني إشي كتير رائع، لأنه ضاف لي قيمة، غير أنه عمل القانوني ضاف لي نقلة نوعية بكثير أشياء وكثير مناحي للحياة.
0: نعم، هل هو اللي بيميز برامج الهيئة؟

0: يعني انه ما في تخصص معين بيعتمده.
1: نعم.
0: شو ما كان تخصصك شو ما كان توجهك انت مرحب فيك.
1: نعم.
0: في برامج هيئة شباب كل الأردن.
1: نعم.
0: لو بدي احكي عن كيف بدأت معهم.
1: والله هي نعم. كانت صدفة بصراحة. نعم. انه يعني هيك كنت بالجامعة الأردنية التقيت بكم من واحد من الأشخاص الهيئة.
0: نعم.
1: حكى لي احنا هيئة شباب كل الأردن احنا مبادرة وطنية من صندوق الملك عبد الله. فشو
0: نعم.
1: رأيك تكون معنا ونشوف انشطتك بالجامعة انك انت متابر بالجامعة. فحكيت له ما في مشكلة والحمد لله تبنتني الهيئة بهذا الشيء.
0: نعم. نحكي عن شو تعلمت من التطوع يعني صدقا بدنا نحكي عن يعني ممكن نفس سؤالنا للانا انه اليوم التطوع كيف كان مبادرات متفرقة على مستوى الجامعة على مستوى الطلاب واليوم نحكي عن نهج مؤسسي معتمد ورسمي ايضا.
1: نعم. بقول لك احنا يعني استفدنا من الهيئة.
0: نعم.
1: انه يعني كثير برامج وانشطة غير عن مجال التخصص اللي انت تكون دارسه. مثلا على سبيل المثال انا دارس بالقانون مش بس خاص بالقانون بجميع المجالات.
0: نعم. لو بدنا كلمة أخيرة منك لشبابنا للهيئة.
1: نعم.
0: برضو كان نصيحة من حدا مجرب.
1: نعم.
0: من حدا يعني استفدت من برامج الهيئة من تدريباتها.
1: نعم. بنصح الجميع أنهم ينتسبوا لهيئة شباب كل الأردن شباب وشابات محافظات الأردن كاملة ب 12 محافظة لأنه فعليا الهيئة شباب كل الأردن البيت الثاني لكل واحد فينا.
0: يعطيك العافية أحمد.
1: الله يعافيك يا رب.
0: احنا فاصل صغير واكيد رح نرجع مع ختامها مسك مع زينة عبد الهادي لحتى كمان نسمع تجربتها الغنية. خليكم على السماء.

0: إذن مستمرين معكم مستمعينا، وختامها مسك اليوم مع زينة عبد الهادي، أيضا أحد متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن، لحتى ممكن نعرف ونتعرف على تجربتها، مشاركتها بهيئة شباب كلنا الأردن. اليوم تجربتك مع الهيئة ممكن خلتك أكثر اهتمام بالقضايا الوطنية، بالقضايا المجتمعية، يعني اليوم ممكن الصورة النمطية لشبابنا المستهتر اللي ما بيفكر غير بنفسه، لا، احنا تغيرت الصورة النمطية للشباب، أصبحنا نرى شباب يعني يفكر بقضايا الوطن، بالقضايا المجتمعية. فالتجربة كيف غيرت اهتماماتك ونظرتك للقضايا المجتمعية بشكل عام؟
1: بالبداية بشكركم على استضافتكم لنا اليوم،
0: وبشكر احنا بشكركم انتم المستضيفين لليوم من خلال مقركم،
1: وبشكر جلال سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم اللي وفر لنا مساحة هيئة شباب كلنا الأردن لحتى نطور من مهاراتنا أكثر، نعلم حالنا أكثر، ندخل بتجارب، يعني نكتسب هاي المهارات أكثر. هيئة شباب كلنا الأردن مش بس لنحكي إنه تطوع، وفرت لنا برامج تدريبية، وفرت لنا كمان حتى إنه إحنا نحكي جلسات حوارية، نقدر نتواصل مع بعض أكتر. اللي إله 20 سنة عم يعني بتطوع يعلمنا، واللي يعني إحنا كشباب نحكي بداية، في قبلنا كمان لسه متطوعين أكتر عم بيعلمونا، عم نستفيد من خبراتهم من مهاراتهم.
0: يعني اليوم من خلال برامج هيئة شباب كل الأردن، شبابنا اليوم انتقلوا من أنه أنا نفسي أشارك، نفسي أكون، لأشخاص فعلا مؤثرين وبيتركوا أثر في مجالاتهم؟
1: أكيد طبعا.
0: نعم.
1: يعني هلأ يعني أنا بالبداية كنت عادي، لا أحكي لك إياها بالعامية، إنه أنا قاعدة في البيت، والدتي الله يخلي لي إياها دعمتني، بلشت تأخذني معها على التطوعات، وأنا حلو. يعني لسه بالبداية ما كنت بعرف إشي، كان عمري 16 سنة.
0: نعم.
1: وبلشت يعني أروح وأتعلم وأتعرف على ناس.

0: ناس، أجرب أشياء جديدة. أثر في الموضوع، يعني صرت أحكي إنه أنا قاعد عم بتعلم أشياء جديدة،
1: جميل.
0: عم بجرب أشياء جديدة وحلوة، فأنا ليه ما أكمل؟ هلأ الآن أنا عمري 20 سنة ولساتني مكملة، أنا طالبة جامعية صرت ولسه مكملة.
1: يعني واكيد احنا بدنا نتمنى لك التوفيق، ما انك انه انت طالبه جامعيه.
0: شكرا.
1: لو بدي رساله اليوم للشباب في الجامعات، كيف غيرت هيئه شباب كون الاردن ببرامجها، بدعمها، بشخصيتك، باهتماماتك، ونصيحه لهم؟
0: هيئه شباب كون الاردن هي بيت ثاني لنا، قوتنا اكثر، خلت ثقتنا بنفسنا اكثر واعلى كمان. ما يعني بدي انصحهم انه اللي ما بلش بالتطوع يبلش فيه.
1: جميل.
0: اللي ما بيعرف عن هيئة شباب كل الأردن يستكشف أكثر عنها، يعرف أكثر عنها، لأنه هي برضو مثل ما قوتنا ودعمتنا راح تقويكم تدعمكم. ونتذكر إنه التطوع مش بس تطوع عادي، هو أثر راح نتركه بكل مكان موجود.
1: أنا بدي أشكرك
0: يعني هو
1: زينب.
0: أثر كتير حلو
1: أكيد، وإحنا دائما شبابنا إن شاء الله بيكونوا قد ثقة يعني جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد، لأنه وضعوا مستقبل البلد على أكتافكم، وإن شاء الله هي أمانة.
0: إحنا إن شاء الله قد المسؤولية،
1: وأنتوا قدها إن شاء الله. أنا بدي أشكرك زينة، وأكيد مستمعينا فاصل صغير رح ننهي معاكم هذه الحلقة المميزة من أروقة مقر العاصمة هيئة شباب كل الأردن. خليكم على السماء.

إذن مستمعينا حلقتنا انتهت لهذا اليوم، بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. تحدثنا عن صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، 25 سنة مضت، لكن الحكاية التنموية لا تقاس فقط بعدد السنوات ولا بعدد البرامج ولا المبادرات، إنما ما تم تركه من أثر في الإنسان وبما تم صناعته من فرص، وبما يعني شفنا صوت الشباب القادر على المبادرة والمشاركة وتحمل المسؤولية. من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية لهيئة شباب كولون الأردن، فكرة جوهرية: الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة في مستقبل هذا الوطن. ومن شعار اليوبيل الفضي: رؤية تتجدد ومستقبل يصنع، التحدي هو القادم. أنا متأكدة لأن شبابنا اليوم أمام عالم سريع متغير، حتى المهارات والوظائف وأدوات المشاركة تتغير. المستقبل لا ينتظر من يصنعه، وشبابنا اليوم مش بس عنوان المستقبل، هم شركاء في صناعة اليوم وبكرة وبعده. بدنا نحيي أكيد زملائنا والجنود المجهولين لحتى خرجنا بهذه الحلقة المميزة إلى حيز الأثير، الزملاء محمد العميان ومعتز اللوم فريق النخل الخارجي الإذاعة الأردنية، زميلنا المبدع رحيل الخالدي من السوشيال ميديا، بدنا نحيي مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، وتحية أكيد يعني لكل من ساهم لحتى ننجح ببث هذه الحلقة، عثمان العبادي منسق العاصمة اللي استقبلنا وأحسن استقبالنا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.

موجز الثانية عشرة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة اليوم. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الإسباني سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المنظمات الدولية. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تجلي الدفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة. استشهاد طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس في قطاع غزة. مجلس الأمن يبحث اليوم الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن أن واشنطن ستطالب بإيران بتعويضات عن قتلى وجرحى وأضرار يقول إنها نتجت عن هجمات إيرانية. مقتل 9 أشخاص على الأقل بضربات روسية ليلية على أوكرانيا. محلياً، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. بدء استقبال طلبات المكرمة الملكية لطلبة التوجيه اعتباراً من يوم غد. وأخيراً، طقس حار خلال اليومين المقبلين في معظم مناطق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور وأحلاما

0: شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير، نلتقي معكم مستمعينا ونسعد بأن نكون معكم على الهواء مباشرة بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية وبرنامج متابعات على الفيسبوك. وكرما لا أمرا شاركونا آراءكم وقضاياكم، وذلك من خلال صفحة برنامج متابعات باللغة العربية على الفيسبوك وخدمة الرسائل المتوافرة على مدار 24 ساعة. مستمعينا ومشاهدينا، اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نسعد بأن يكون معنا مهندسنا مجد الزعبي بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. وموفور الشكر الجزيل لك مهندسنا علم العبادي الذي يتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة عبر صفحات الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. ومباشرة باسمكم جميعا دعونا نرحب، والشكر الموصول لك عطوفة أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى سليم مصاروي. أهلا وسهلا بك، وإن شاء الله يعني في جعبتنا العديد من الملفات والقضايا التي نود أن نستمع إليها من خلال من يدير ومن تسلم الأمانة العامة لهذا المجلس. أهلا وسهلا بك.
5: شكرا على الاستضافة. طبعا إذاعتنا الوطنية نحن لا نبخل عليها بأي

0: دعوة للحديث في موضوعات تهم وطننا العزيز.
1: نعم، إذن لأبدأ مستمعينا الكرام الحديث بأولى هذه النقاط، وهي التركيز بأنه المجلس الأعلى للسكان والذي نجده حاضر دائما، وذلك من خلال الاحتفالات ومن خلال الإشارة إلى أيام تم تحديدها بالتوافق ضمن العديد من المجتمعات الدولية، نجدها هي حاضرة بملف عملها، بدراساتها، بمسوحاتها، عمل طويل، ويسعى المجلس أنه يكون دائما يقدم المعلومة الدقيقة والبيانات التحليلية الإحصائية التي نصنفها أنها تتميز بأنها كمية ونوعية في هذا المجال. العديد من الأيام مستمعينا الكرام، ممكن هذه الأيام تتناسب مع اليوم الدولي للشباب، فلكم الحديث في هذا اليوم، وأكيد لديكم الخطة ولديكم العديد من المهام والأهداف، فتفضل دكتور.
0: يا لماذا الحديث عن الشباب في يومهم الدولي؟ هل لأنه عددهم كبير؟ نعم، في الأردن عددهم كبير، عدد الشباب بين سن 15 والتاسعة والعشرين 2,400,000 من الشباب الأردنيين.
1: نعم،
0: وهناك أيضا 2,600,000 دون سن 15. معنى ذلك أن أعداد الشباب ستستمر في التزايد، فإذا لدينا مجموعة كبيرة. السبب الثاني للاهتمام بالشباب أنهم هم آباء وأمهات المستقبل.
1: نعم.
0: وفي يدهم مستقبل وطننا، لأنهم سيكونوا في سوق العمل وسوف يتزوجون وينجبون. فالحالة في الواقع أن الحالة الديموغرافية والاجتماعية التي نعيشها هي في الواقع ناتجة عن قرارات أسرية.
1: نعم.
0: الأسرة تتزوج، تنجب، تباعد، تأخذ قرارات الطلاق، إعادة الزواج، عدد الأبناء، التحاقهم بالتعليم وماذا يدرسون. فالأسرة هذه المؤسسة الاجتماعية مناط بها دور غير مناط بأي مؤسسة أخرى، وهي الإنجاب.
1: نعم.
0: الزواج والإنجاب. أما دورها في التنشئة فتشاركه فيها المدرسة والمعلمين والمسجد والكنيسة.
1: نعم.
0: ووسائل الإعلام اللي أنتم منهم.
1: نعم.
0: فالاهتمام بالشباب يعود إلى عدة أسباب، منها كبر الحجم، وهم سيديرون مستقبل الوطن، وهم سيكونون أرباب أسر يتخذون قرارات تحدد الحالة التي نعيشها.
1: نعم، وبالتالي مستمعينا الكرام نجد أنفسنا أمام فاصل زمني قصير سوف يصل بنا الحال إلى الفرصة السكانية. ضمن الإحصائيات التي تحدث بها الدكتور عيسى فيما يتعلق في أعداد الشباب، وكذلك الحال بأعداد الفتية التي يفصلهم عام فيما بينهم، نجد أنفسنا نحن على أعداد 5 مليون دكتور، وبالتالي لكم أن تتخيلوا وأنتم النظر إلى صناع القرار فيما يتعلق في هذه القوة التي نجدها من جانب أنها طاقة إيجابية وأيضا هي ميزة لهذا المجتمع الفتي، ومن جانب آخر نجد أين هم صناع القرار في إعداد الخطة والعدة من أجل استيعاب هذا الكم. وبما أنه إحنا في مواسم الآن تخريج من الجامعات والتحاق أبنائنا في الجامعات، كذلك الحال بالنظر إلى هذا الكم يجب أن يكون لدينا ذلك تلك النظرة الثاقبة التي تضعنا أمام خطط يجب أن تنفذ. ويمكن المجلس هو بيت هذا النوع من الدراسات، هذا النوع من الإحصاءات، هنالك بيانات كمية نوعية، هنالك شركاء يعملون من أجل الخروج بذلك الرقم الذي نضع أمام صناع القرار.
0: في مفهوم شائع إشراك الشباب، مشاركة الشباب. يظن البعض أن هذا يعني أن يتولوا يعني مواقع اتخاذ القرار. لا يمكن، لأن عددهم كبير. المقصود في وجهة نظرنا من إشراك الشباب هو استطلاع آرائهم، مواقفهم، احتياجاتهم ورغباتهم، ومحاولة الاستجابة لها. هذا مفهومنا لإشراك الشباب. ولذلك جرى في هذا العام بداية نهاية العام الماضي وهذا العام 26 المسح العالمي للشباب، وهذا شمل الشباب

0: في 73 دولة،
1: نعم،
0: ومنها الأردن، وكان الأكبر في الاستطلاعات الرأي، تشمل أكثر من 100,000 من الشباب في الفئة العمرية 18 إلى 39. وأعطانا النتائج، ولما نظرنا في النتائج لا تختلف عن تطلعات وآمال شبابنا في الأردن. الشباب متفائلين، ظهر في الاستطلاع، متفائلين في المستقبل، في مسارات مستقبلهم، لكن كان لديهم مخاوف من النزاعات اللي جارية في العالم.
1: نعم.
0: عندهم مخاوف من عدم الحصول على عمل لائق ومستقر ذو دخل يعني يكفي للمعيشة، وكلهم عندهم أهداف أن يبنوا مستقبلهم وأن يحسنوا دخلهم وأن يحافظوا على صحتهم، لأنه الاستثمار في الشباب كقوة بشرية لابد أن نستثمر فيهم بالإعداد والتعليم والتدريب، لكن أيضا أن نحافظ على الصحة حتى يبقوا معافون في سوق العمل.
1: نعم، وبالتالي صانعين.
0: ومما يعني يثلج الصدر أن 90% منهم قالوا أن الزواج والأطفال يجلبون السعادة. مع ذلك لديهم حافز أن يتزوجوا، أن يستقروا، أن يبنوا أسرة جديدة، لكن عم بيواجهوا تحديات كما يواجه الشباب في الأردن في إتمام هذا التطلع، هذه الرغبة في الزواج والإنجاب وتكوين أسرة، وهي ممكن نتكلم عنها. أغلبها عوائق مالية اقتصادية مرتبطة بالبطالة وبتدني الدخل والأجور قياسا بكلف المعيشة وكلف المسكن والاستقرار العمل والحماية الاجتماعية. ممكن نتكلم عن العمل اللائق.
1: نعم.
0: البعض يظن العمل اللائق هو العمل الخفيف. لا، العمل اللائق هو المضمون في دستورنا وفي قانون العمل، وهو ساعات عمل محددة، إجازات سنوية، وأن يكون الأجر ملائم ولا ضير من تحديد حد أدنى جيد متناسب مع كلف المعيشة، وأن يكون هذا العامل مغطى بحماية اجتماعية، مشترك في الضمان، عند اشتراك في الضمان إذا كان مستخدم أو يعامل لحسابه، لأنه الضمان، الاشتراك بالضمان الاجتماعي يوفر حمايات كثيرة فيما لا سمح الله، ليس فقط تقاعد الشيخوخة، بل أيضا إذا صار إصابة عمل.
1: نعم.
0: مرض، عجز، أيضا هاي الحمايات تكون موجودة. فهذا في صفات العمل اللائق، ليس هو العمل الخفيف، بل هو العمل ذو الأجر والدخل العائد المجزي، وأن يكون العامل مشمول بنظام للحماية الاجتماعية، وأن يكون محمي من تعسف صاحب العمل، وهذا مكفول في دستورنا وفي قانون العمل. لكن عم نشوف يعني المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نشرت مؤخرا أن 23% من أصحاب العمل في الأردن متهربين من
1: التسجيل في الضمان،
0: التهرب التأميني يسمى،
1: التأميني. نعم.
0: بمعنى أنهم يريدوا أن يوفروا على نفسهم مصاريف، لأن صاحب العمل عليه يدفع نسبة،
1: نعم، اقتطاعات 17%. نعم.
0: فهذا طبعا مخالف لشروط العمل اللائق. ذلك وذلك الآن المؤسسة
1: تسعى
0: اجتماعا بفتشوا، بيسألوا عن المؤسسات، ما هم العاملين وهل هم مشتركين في الضمان أو لا.
1: نعم، وتم تسجيلهم في هذه المظلة التأمينية، مظلة الحماية الاجتماعية. يمكن الموضوع ضيف الكريم وأنت أمين عام المجلس الأعلى للسكان دكتور عيسى، نجد أن الأمر والعمل المنوط بهذا المجلس يتطلب منه أن يكون في هنالك شراكات حقيقية ما بين المجلس والجهات ذات العلاقة. أكيد وزارة الصحة هي من أوائل الوزارات، يجب أن تكون حاضرة وزارة العمل في هذا المجال حتى نحقق من موضوع العمل اللائق والحماية الاجتماعية. نتحدث أيضا في عديد من هذه المواضيع التي لابد أن يكون هنالك تنسيق مشترك. أنا أتحدث أيضا كيف يمكن لهذه البيانات التي يعمل المجلس على إحصائها وجمعها أن تكون ذكية، وهي بمتناول من يطلبها، تصف الواقع الدقيق للحالة الديموغرافية في المجتمع.
0: هناك 10 مهام كلف بها المجلس بقرار مجلس الوزراء.
1: نعم.
0: من هذه المهام العشر هو توفير

0: المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرار في وضع السياسة والبرامج وفي متابعة تنفيذها، وهذا أحد الأدوار. وهنا يأتي دور البيانات، ونحن عقدنا عدة لقاءات تنسيقية تنفيذا لمهامنا فيما يخص البيانات التي مصدرها السجلات الإدارية. الآن دائرة الإحصاءات العامة تقوم بالمسوح الأسرية وتقوم بالتعداد.
1: نعم.
0: الآن عندنا تعداد
1: سكاني
0: جديد
1: ومساكن
0: 2026 سيبدأ بالشهر العاشر، فيمكن
1: نتطرق له ورح نتطرق له. نعم.
0: بالدائرة يمكن تستضيفوهم يتحدثوا، لأنه
1: نعم.
0: جزء من الحملة الإعلامية أنه يصل للناس
1: نسل.
0: أن
1: نعم.
0: هناك عمل كبير.
1: نعم.
0: عملية إحصائية كبرى، لكن هناك مصدر آخر للمعلومات غير المسوح الأسرية والتعدادات، هي ما يعرف بالسجلات الإدارية. ونحن عملنا في السنوات الماضية مع المؤسسات التي لديها مثل هذه السجلات، وعقدنا في الشهر الماضي عن اجتماع جديد.
1: نعم، وتنسيقي صحيح.
0: حضروا دائرة قاضي القضاء. دائرة قاضي القضاء هي الدائرة توفر معلومات عما يسمى الحركة، جانب من الحركة الحيوية، وهي الزواج
1: والطلاق
0: وإعادة الزواج وغيره من المهام الموكلة للمحاكم الشرعية. لكن فيما يخصنا، ما يخص عملنا في المجلس، بيانات الزواج والطلاق الآن صارت مكتملة وذات جودة عالية ومفصلة حسب العمر، الجنس، الجنسية،
1: نعم،
0: وحسب الحالة الزواجية.
1: لأنه
0: أحيانا العريس مطلق، أحيانا العريس متزوج، أيضا هو معدد في الزواج لأول مرة. فعندنا معلومات الآن كافية من 2010 إلى 2025 عن كل هاي الواقعات التي تسجل وتوثق في دائرة قاضي القضاء.
1: لدينا
0: علاقة قوية، ويعني
1: المحاكم
0: الشرعية متعاونة كثير معنا، وهم جزء من ما يسمى اللجنة الفنية للسجلات الإدارية. في الجانب الآخر، الأحوال المدنية والجوازات، هذه الدائرة لديها مخزون كبير من المعلومات.
1: نعم.
0: عن الأردنيين، الأردنيين اللي عندهم أرقام وطنية، الآن يقترب عددهم من 9 ملايين، 9 ملايين أردني يحملون أرقام وطنية مسجلون في الدائرة. وفي هذه الدائرة الأردنيين موجودين حسب العمر والجنس وحسب الحالة الزواجية. نعرف كم منهم أعزب لم يسبق لهم الزواج، كم منهم سبق له الزواج مطلق أو أرمل، وكم منهم عنده أكثر من زوجة. الحمد لله عدد الأردنيين اللي عندهم أكثر من زوجة واحدة عددهم بحدود 40,000، فليس عدد كبير. يظهر أنه الرجال الأردنيين يطلق الزوجة الأولى قبل أن يتزوج بالثانية، ولكن هاي المعلومات، المخزون الديمغرافي عن الأردنيين موجود في دائرة الأحوال المدنية.
1: نعم.
0: والبيانات الآن أصبحت مكتملة، والآن دائرة أيضا ليس فقط المخزون، تعنى بجزء من بسموها الأحداث الحيوية، وهي المواليد والوفيات. والآن اعتبارا من هذا العام بدأ نظام جديد، التسجيل الفوري للولادات.
1: نعم.
0: والوفيات مباشرة من المستشفى. طبعا في وفيات تتم خارج المستشفى، لكن في بعد تلحق،
1: يتم نقلها صحيح.
0: لا يترك للأهل تسجيل مواليدهم، المستشفى يبلغ إلكترونيا إلى دائرة الأحوال المدنية. فهي بيانات المواليد الآن أصبحت دقيقة ومكتملة.
1: نعم. وكذلك الحال،
0: لأنه لا يترك للأسرة أن تسجل، لأنه قد تتأخر.
1: نعم.
0: وقد لا تسجل، وقد يتوفى المولود فلا تسجل لا الولادة ولا الوفاة. فهذا تطور جديد، ووزارة الصحة مشكورة على أنها قامت وضعت هذا النظام.
1: نعم.
0: المنصة،
1: وألزمت كل المستشفيات
0: ودربت العاملين في كافة المستشفيات الخاصة والعامة على الإبلاغ الفوري عن الولادات.
1: نعم.
0: فهذا في الجانب. الجانب الآخر فيما يخص غير الأردنيين، غير الأردنيين، السجلات الإدارية التي تعنى بهم هم موجودة لدى إدارة الإقامة والحدود في الأمن العام وزارة الداخلية، وأيضا هم معنا شركاء في اللجنة الفنية، ومعنا أيضا غير وزارة الصحة، معنا وزارة الاقتصاد الرقمي اللي هي معنية بعمل نظام معلومات وطني.
1: نعم.
0: كان سند ولا غيره، فهم موجودين. فالحمد لله، يعني الآن سجلاتنا

0: الإدارية تتقدم وتتحسن، وقد يكون في المستقبل أن لا داعي لأن نجري تعداد.
1: نعم،
0: إذا
1: هي النظر
0: كانت
1: فقط،
0: البيانات
1: صحيح.
0: حسب مكان الإقامة موجودة للأردنيين وغير الأردنيين، فإن شاء الله التعداد القادم يكون تعداد سجلي
1: نعم، وإلكتروني.
0: وليس ما في داعي لزيارة الأسر، ونصل إلى درجة متقدمة من البيانات الديموغرافية.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، نتحدث عن سجلات إدارية يجري العمل على تطويرها، تحديثها، بحيث تصبح هذه السجلات ذكية من حيث التداول أو حتى من حيث التناول. نتحدث عن معلومات أكثر دقة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال تطبيق ذكي عصري مرن نستطيع الحصول عن تلك المعلومات. خلينا شوي نتوقف مع هذا الفاصل مهندسنا مجد الزعبي، ويسعد مساك زميلنا مهندسنا مأمون شحادة. فاصل قصير ومن ثم نعاود.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ومرة أخرى الدكتور عيسى مصاروي أمين عام المجلس الأعلى للسكان، أهلا وسهلا بكم. يمكن إحنا تحدثنا كيف يمكن لنا النظرة إلى جودة وتكامل البيانات الإحصائية، وكيف هي الحال وانعكاسها على تطوير المؤشرات الوطنية، وصولا على إنه إن شاء الله يكون عندنا هذه الكم من المعلومات وأيضا الإحصاءات المرنة الرقمية، وصولا إلى ذلك التطبيق اللي إن شاء الله راح يكون معتمد بشكل أكثر وبشكل أوسع من أبناء المجتمعات، المجتمع الأردني أجمع. طيب، أتحدث بمعيتك دكتور عيسى. إذن هذا هو واقع الحال وهذه البيانات بالإشارة إلى دائرة الإحصاءات العامة، يمكن الجهة الرسمية التي تعمل على إجراء العديد من المسوحات والعديد من الإحصاء. إحنا مقبلين على تعداد سكاني للسكان والمساكن في بداية شهر 10 أكتوبر، والعمل على قدم وساق من أجل التجهيز. ما شاء الله هنالك تطوير في خدمات إلكترونية، في هنالك بيانات إحصائية يتم التعامل معها بشكل ذكي من خلال تطبيقات ذكية وصولا إلى ذلك اليوم. نتساءل، وأنتم يعني قادرين على التعامل مع الرقم الإحصائي والتحليل الكمي واستنتاج القرارات ووضع اليد يمكن على بعض نقاط القوة وحتى نقاط الضعف في العديد من المساحات التي يطلب المجلس إجراءها أو حتى يقوم بإجراءها.
1: نعم، هو يمكن المطلوب في الشهر القادم ينعم البرنامج خاص من خلال إذاعتنا عن التعداد، ممكن أحضر ومدير دكتور حيدر فريحات مدير
0: والتقاطعات صحيح
1: مدير العام ونحكي في هذا الموضوع بعد انتهاء، لأن العملية هي عملية كبرى وتحتاج إلى تأييد والدعم ونشر الوعي حولها وحث المواطنين على الاستجابة.
0: نعم،
1: وطبعا بعد ما ينتهي التعداد سيكون عدة أوراق تحليلية حوله، لأن المعلومات هذه تعطي الدليل اللي يستند عليه التخطيط والعمل. فبنطلع على تنظيم مثل هذا اللقاء قريبا.
0: نعم، أيضا مستمعينا، العديد من النشاطات، العديد من ورشات العمل، التدريب حتى والتوعية يطلقها ويعقدها المجلس الأعلى للسكان، وذلك من نشر باب التوعية ووضع الرقم أو النسبة الإحصائية أمام أهل الاختصاص، أمام المسؤولين أو حتى أولياء الأمور في العديد من الدراسات، ويمكن كان أهمها هي الدراسة أو المسح اللي كان للتدخين هنا في الأردن. يمكن كانت هنالك أرقام ونتائج صادمة.

0: بسموه مسح تعاطي التبغ، وليس فقط تدخين السجائر، لأن تعاطي التبغ يأخذ أشكال أخرى. النسب المتعاطين للتبغ في ارتفاع، تجاوزت 50% بين الأردنيين 15 سنة فأكثر. والملفت أن الارتفاع اللي صار سريع في تعاطي التدخين بين الإناث، بين الفتيات، وهذا أمر مقلق. وعم التقرير أشار إلى أنه الارتفاع في حالات السرطان بين الإناث قد يكون مردها إلى بدأ
1: التدخين،
0: انخراطهم في هذه الممارسة.
1: لما
0: في نشرنا إحاطة في الواقع نظرنا على أن الخوف من الآثار الصحية المباشرة للتدخين على الصحة، والأثار غير المباشرة من خلال تأثير التدخين على ميزانية الأسرة، على الإنفاق على الغذاء، الإنفاق على التعليم، على الصحة، على التدريب، ما عاد تجدي. فدخلنا برسالة مفادها أن إقلاع الأسرة، إذا كان الأسرة فيها أكثر من فرد كذلك تعاطي التبغ، إقلاع الأفراد الأسرة عن تعاطي التبغ سيساعدهم على سداد قروضهم. نسمع أن الأسرة الأردنية تتحمل قروض كثيرة، يعني مستدينة من عدة جهات، وهاي فرصة أنه الإقلاع عن التدخين بيساعد الأسرة ليس فقط سداد الدون والتعافي من الفوائد اللي تدفعها وتحسين أحوالها المعيشية. يعني فهذا المدخل، يمكن لأن المدخل الصحي تحذير من المخاطر الصحية
1: وأضرار التدخين، نعم،
0: مش عم تجدي. وطبعا احنا طالبنا بهذا برفع أسعار هذه المنتجات. صحيح هذا بأثر على عائدات الخزينة، لكن العائد الصحي والعائد على إنفاق الأسرة على غذائها وإنفاقها على تدريب وإعداد أبنائها وتعليمهم وصحتهم يوازي ما تفقده الخزينة من الضرائب نتيجة لإقلاع الكثيرين عن التدخين. فالمنافع من منافع الإقلاع عن تعاطي التبغ كبيرة.
1: كبيرة، نعم. وإذا إحنا أخذنا بعين الاعتبار أصلا علاج المصاب بمرض السرطان جراء التدخين بكافة أنواعه وشراسة هذا المرض، نشوف قديش بيكلف خزينة الدولة، لأنه يمكن المعظم يسعى من أجل الحصول على التأمين الصحي من أجل الحصول على العلاج وبرنامج العلاج الكامل. يعني هذا جانب يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. وهنالك أيضا إحصاءات رقمية تصدر من أهل ومن الجهات الصحية التي تتحدث كيف ينتشر هذا المرض وأنواع أخرى من السرطانات مرتبطة بعادة التدخين بكافة أنواعه. يمكن كمان الدكتور كان هنالك حديث لأهل الاختصاص حول عدد المواد الضارة وكثرتها وشيوعها وتنوعها.
0: لا شك في
1: ذلك. نعم، في هذه الأنواع غير التدخين، غير السجائر، هنالك السجائر الإلكترونية وهنالك أنواع أخرى وأثرها السلبي. يعني إذا إحنا فقدنا الأمل في التوعية الصحية سوف نضق ناقوس أو نضرب على وتر قد بيكلف اقتصاديا ويثقل، نعم، الكاهل
0: وأحوال الأسرة.
1: نعم.
0: لتعاني من ديون.
1: من ديون، صحيح.
0: من ديون، بعضهم لا يذهب إلى البنك لا يسلم شيء، من راتبه القليل وبالطالب من البنك يكشفوه يعطوه، يعني يسلفوه راتب،
1: نعم،
0: إضافي بمقابل فائدة.
1: نعم.
0: فلماذا يعني ما يقلق عن التدخين؟
1: نعم. أيضا هنالك كان اهتمام والحديث حول الازدحامات المرورية في العاصمة عمان، أخذين بعين الاعتبار مستمعنا التوسع العمراني وكذلك الحال الكثافة السكانية العالية في هذه العاصمة. يمكن إحنا رح نتحدث بالأرقام لما نحكي أنه سنويا يقضي الأخ المواطن كم يوم في الشوارع وانتظار انفراجات الأزمات والازدحامات المرورية.
0: الاختناقات المرورية اللي من نمر فيها الآن هي توقعناها من بداية الألفية.
1: نعم، من بداية
0: لكن
1: الألفية.
0: لم يصل أحد لنا أن المجتمع الفتي هاي من ما يترتب على المجتمع الفتي. الآن عندنا مثلاً 5 ملايين دون سن 20. نتوقع أنه في عدد المركبات وعدد السائقين على الطرق سوف يزداد.
1: نعم.
0: في عام 2000 أنا أعطيت محاضرة في كلية الشرطة وتنبأنا بهذا الوضع، وقالوا لا، هاي الأرقام مبالغ فيها. رغم أنه حاولنا نقنعهم أن الذين يصبحون

0: سائقين ويمتلكون هم مولودون وليس سيولدون. والآن عندنا 5 ملايين دون 20 هم مولودون.
1: مولودون صحيح.
0: ما ننتظر اللي راح يولدوا بعد 15 بعد 18 سنة حتى يبدأوا يدخلوا في هذا. فالآن عم نشوف كل يوم سيارات جديدة على الطرق، معنى ذلك سائق جديد، في مركبات جديدة،
1: نعم،
0: في تزايد. وكانت التوصية في ذلك الوقت 3 توصيات. التوصية الأولى رفع سن السياقة، طبعا هذا تجار السيارات لن يوافقوا عليه، رفعوا إلى 21، رغم أن الدراسات في الدول الأخرى بيقول أنه كل ما بدأ تعليم السياقة مبكرا بيكون أفضل، من 16 بدل 18
1: كمان.
0: إنما رفع سن السياقة إلى 21 يعني بيأجل 3 أفواج من المواليد بحدود 500 ألف سائق محتمل.
1: نعم.
0: لكن هذا تجار السيارات ما مش راح يرضوه، دائما القطاع الخاص في عندهم أسباب. التوصية الثانية كانت أن لا التوقف عن ترخيص العمران بتافة أشكاله حول المدن المزدحمة، وللأسف هذا عم بيجري وما زال مستمر على أراضي مزروعة وزراعية وخصبة ومنتجة.
1: نعم.
0: التوصية الثالثة أن لا تحول الشوارع، أن لا يرخص دكاكين وحوانيت على الشوارع، وهذا لم يؤخذ بها. جميع طرقنا أصبحت للتسوق وليس للتنقل، وهي النتيجة. وإحنا نشرنا عن اليوم العالمي للمرور، نشرنا أنه لا بد من مدينة سكنية، مدن سكنية جديدة بعيدة عن المدن المزدحمة، ليس فقط من لوقف التزايد في الازدحام، الازدحام سيبقى لكن ما يتفاقم، ولحماية البيئة، لأنه الآن كثير من أماكن العمران الجديدة تخلو من شبكة الصرف الصحي، وهاي ممكن الحفر الامتصاصية تبدأ تتسرب على الجيران على بعض،
1: نعم، أو حتى على المياه الجوفية والأبار. أوه. لك أن تتخيل
0: طبعاً
1: ذلك الأثر.
0: مش مضمون الحفر أنها آمنة. لذلك لابد من تفكير بتجمعات سكانية بعيدة عن المدن المزدحمة، تخدم بالبنى التحتية خاصة شبكة المجاري، ثم يسمح بالعمران. الآن في مناطق جنوب عمان من المكلف جدا ومن المتعب للساكنين،
1: نعم،
0: أن يبدأ عملية مد شبكات الصرف الصحي
1: ووصلات شبكات الصرف الصحي المكلفة. نعم. وبالتالي اللجوء إلى تلك الحفر،
0: نحن بحاجة إلى
1: لابد يكون في هنالك، نعم، تشريع ناظم،
0: نظرية نظرية تنظيم جديدة مبنية على قانون استعمالات الأرض، أن تصنف الأرض يحدد استعمالها ولا يغير. ما هو زراعي لا يمكن أن يكون سكني، وبالتالي نحافظ على اقتصادنا الريفي وهو اقتصاد أسري نسوي.
1: نعم.
0: في منتجات كثيرة مفيدة للمرأة الريفية.
1: نعم. إحنا وللأسر الريفية صحيح. وتعتمد عليها بشكل كبير حتى تتمكن اقتصاديا. أيضا مستمعينا الكرام، المجلس الأعلى للسكان، إحنا أشرنا إلى عدد من مشاركاته، إسهاماته، إضاءاته في العديد من الأيام الدولية العالمية والتي تعنى بالشباب، بالأسرة، بالصحة وغيرها من هذه الأيام اللي إحنا سعداء يكون لنا زملاء بيعملوا على تغطية هذه الأيام من خلال برامجهم. نتحدث في جانب هام، وهو أنه حتى المجلس أخذ على عاتقه أن يكون عنده منصات توعوية، سواء كانت إلى جانب الصحة، الاهتمام بفترة الشباب اليافعين وتساؤلاتهم، لابد من نشر الوعي والتثقيف في ظل دكتور هذا الانتشار الكثيف من الأجهزة الذكية، التطبيقات التي يمكن واللي هي بتكون بين أيدي أبناء الشباب اليافعين اللي هم بأمس الحاجة للتوجيه، الإرشاد وإعطاء المعلومة الصحيحة من أهل الاختصاص.
0: لأن جميع الأسر تتذمر أنه أبنائها صاروا يقضوا ساعات طويلة على الهاتف الخلوي أو على الألواح الكفية وغيرها، وكأنهم استسلموا مش قادرين يغيروا هاي العادة. لكن يمكن يكون تعاون ما بين المدرسة والأسرة. المدرسة لها دور، لأن المدرسة مركز، يعني مؤسسة ليست تنويرية فقط، بل هي مؤسسة إشعاع المعرفة والتنشئة للأبناء. ف فيمكن هذا التعاون أن يحد من استخدام هذه التقنيات. والآن الحديث عن بيسموه السلامة الرقمية، وفي دراسات عنها في الأردن، وفي التربويين ومجلس الوطني لشؤون الأسرة بتابع هذا الأمر. الأطفال اللي بيقضوا ساعات طويلة هذا مضر لصحتهم لنظرهم، وبينت دراسة منشورة على أن كل ساعة يقضيها الطالب الطفل على هذه التقنيات،
1: نعم، على الهواتف، صحيح،
0: يحرم من استخدام بساعة 400 كلمة مع أسرته ومع أقرانه اللي بيزوروه في الحي أو في المسكن. كمان يشاهد أن بعض الأطفال يمارسون ألعاب على الهاي، بعض كثير من الألعاب يمارسها كل يوم فلا يتعلم شيء جديد منها، وبعض الألعاب فيها عنف،
1: نعم،
0: وهذا بيجعل عندهم اتجاه عدم الرأفة وعدم الرحمة مع أشخاص في المستقبل بيطلبوا العون منهم، بيصيروا فاقدي العطف مع الناس أصحاب السعادة.
1: نعم،
0: فهاي بدأت. لذلك نحن نعمل عن اتفاقية، عنا مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتطوير المناهج وتطوير المناهج والتقويم، الآن أضاف له أنه يطور المناهج ويقوم بعملية تقويم للعملية التعليمية. عندنا هذا لأنه نرى أن هذه الأعداد الكبيرة من الأطفال واليافعين لا يمكن الوصول إليها لا من خلال وسائل الإعلام ولا من خلال ورش عدد كبير، لذلك لا بديل عن المدرسة والمناهج، لأنه لدينا أفواج يخرج فوج يأتي فوج آخر. لا نستطيع أن نعمل ورش في المحافظات والمناطق، العدد كبير، فذلك المدرسة والمناهج والأنشطة الصفية هي اللي نحن نعول عليها في التنشئة وفي بناء اتجاهات إيجابية لدى يافعينا ولدى شبابنا. وآخر الأمثلة على ذلك العنف الأسري، المدرسة يمكن أن تقوم بدور كبير في الحد من العنف الأسري من خلال، لأن وزارة التربية والتعليم بمؤسساتها المختلفة أوكل لها في القانون مادة 4 من قانون الحماية من العنف الأسري أن المربين والموجهين والمعلمين في المدرسة مكلفون باكتشاف عنف واقع على التلاميذ،
1: نعم،
0: وهم أطفال ولا يحتاج إلى موافقة من هؤلاء قاصرين، اكتشاف والإبلاغ،
1: نعم،
0: هذا بيؤدي إلى حماية الطفل من هذا، ويوجه رسالة للمجتمع المحلية أن الآباء ليسوا أحرار في أولادهم،
1: نعم، والتعامل معهم،
0: من يتابع،
1: صحيح،
0: ما بالنسبة للأطفال. فهذا الآن بدأت تأتي حالات من المدارس إبلاغ، لأن القانون موجود لكن إذا ما في إبلاغ أو شكوى فإذا القانون لا يفعل،
1: نعم،
0: فإنفاذ القانون يأتي من خلال المكلفون بتنفيذه أن يبلغوا عن الإساءات وبالتالي يفعل القانون. فهذا أحد يعني الأمثلة على دور المدرسة،
1: نعم،
0: مربين في الوقاية من الحمل
1: من العنف المدرسي أو العنف،
0: لأنه لا ننتظر، صحيح، من الطفل اللي بحكم عمره ووعيه الاجتماعي أن يبلغ،
1: نعم،
0: ولا من الجاني أو المعتدي أن يبلغ
1: طبعاً، نعم،
0: فإذا لا الضحية قاصرة والمسيء لا يبلغ عن إساءته خوفا من العقوبة، فإذا المكلفون بالقانون،
1: نعم. إذن مستمعينا نتابع حديثنا بمعية الدكتور عيسى مصار وأمين عام المجلس الأعلى للسكان، نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا، وحديثنا بمعية الدكتور عيسى مصاروة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان. أهلا وسهلا بك. كنا قد أشرنا إلى أهمية وجود ذلك التشريع والقوانين التي تلزم أو أنه لها دور أكبر في الإعلان عن حالات العنف لدى أطفال، لدى أبناء المدارس. القانون مباشرة يكلف المعلم أو المشرف أو المرشد المتابع بأهمية الإبلاغ حتى نحميهم من حالات العنف. أتابع حديثي معكم مستمعين الكرام، وأيضا ملف الصحة المدرسية، والذي نجد أن المجلس الأعلى للسكان هو حاضر في أهمية استثمار الأعداد المتواجدة في المدارس، واللي يمكن إحنا بنعتبرهم نواة عمل لكل المشاريع التي تستهدفهم أو التي نبغي أنه إحنا نحقق أهداف من خلالهم. تفضل.
1: في موضوع الصحة المدرسية، المدرسة طبعا لازم تكون مدرسة خالية من التدخين.
0: نعم.
1: المعلمين والعاملين أمام الطلبة، هذه من ناحية.
0: هذا القانون.
1: نأتي في جانب المقصف المدرسي. الآن المدرسة عندها ثلاث خيارات، ممكن ما لا يكون فيها مقصف ويترك للأهل أن يعطوا أبنائهم ما يريدون من أن يأكلوا فيه خلال
0: العطل. نعم. والفرصة والاستراحة. نعم.
1: في خيار آخر، أن إما الطلبة يديرون مقصفهم

0: ضمن معايير هذا المدرسة. الخيار الرابع أنه إذا المدرسة خاصة أن نسبة من المدارس الخاصة تريد أن تضمن المقصف لجهة خارجية أن يقدم الضامن لهذا المقصف يقدم قائمة بالمواد التي الغذائية التي سيبيعها وأن تعرض على مختص في التربية ويختار منها في التغذية عفوا
1: نعم
0: ويختار منها ما هو صحي.
1: نعم
0: هذا هنا دور المدرسة في بناء الصحة صحة الأطفال لأنه الحفاظ على الصحة الوقاية من الأضرار التدخين والغذاء الغير آمن مهم. التنمية البشرية تعتمد على مسألتين ليس فقط التعليم والتدريب والإعداد بل تعتمد أيضا المحافظة على الصحة.
1: نعم.
0: في عنا احنا أخطار اللي المخاطر الصحية بين أبنائنا هي أن تعاطي التبغ السمنة وضعف النشاط البدني فهذه عوامل خطورة قد تؤدي إلى فيما بعد ما يسمى الأمراض
1: المزمنة.
0: غير المعدية. في موضوع النظافة الشخصية هنا تلعب المناهج دور ونحن نعمل مع المركز الوطني لتطوير المناهج على أن يكون في المناهج ما يحمي صحة الأطفال ويحميهم أيضا من العنف ومن الإساءات لأنه لما نشوف حجم الإساءات الجنسية على الأطفال من واقع نشرات معلومات إدارة المعلومات الجنائية تصدر عن الإساءات الجنسية بين الصغار السن عالية وبالتالي لا بد من الأطفال منذ صغرهم حتى من مرحلة رياض الأطفال أن يعرف أجزاء جسمه
1: نعم.
0: وأن يعرف أمام من يمكن أن يخلع ملابسه ويلبس وأن يبلغ الأسرة والمعلمين عن أي إساءة من أقرانه أو من بالغين إساءات جنسية تحرشات جنسية وهذا بيخفف من هاي الأعداد كبيرة الإساءات الجنسية.
1: نعم والتوعية.
0: والمركز الوطني للطب الشرعي جزء كبير من عمله فحوصات جنسية لإثبات وجود اعتداء وإساءات جنسية على قاصرين أحيانا فهذا جانب لازم يكون في المناهج. ناس كانوا يقولوا هاي مواضيع حساسة لا هي من صلب احنا ندخل مدخل الحماية وليس لتعليم عادات غير أخلاقية في هذا. في هذا الجانب يحضرنا أيضا أنه كثير من مدارسنا غير مجهزة بمرافق دورات مياه مجهزة فيها خصوصية.
1: نعم.
0: وفتيات ما زالوا في نهاية المرحلة الابتدائية في الصف السادس أو بداية الصف السابع عندهم الدورة الشهرية الأولى والمعلمات العلوم الحياتية والمرشدات موجودات وإذا كانوا بتحرجوا من توعية هذول البنات في قابلات في طبيبات من المركز الصحي ممكن يجي يتحدثوا لهم
1: نعم.
0: عن النظافة الشخصية
1: تمكين المجتمعات صحيح
0: لأنه هذا إذا لم يكن إدارة صحية لهذه العملية البيولوجية الفسيولوجية البحتة قد إلى التهابات وإلى عقم
1: نعم.
0: إلى عقم فيما بعد فهذا أحد الأدوار فالمدرسة إما من خلال المناهج أو من خلال الأنشطة اللاصفية يعني لماذا المدرسة ما بتستدعي ناس بتكدروا في المخدرات في التدخين
1: نعم
0: في القضية في موضوع الدورة الشهرية وهذا من واجب أن التعليم أو أعداد للحياة من كافة جوانبها فالإنسان ليس كائنا فقط اجتماعي بل هو أيضا له حاجات
1: نعم وبالتالي دور الإرشاد أيضاً. من أهل الاختصاص المتواجد في المدارس وممكن إحنا على يقين بأنه هذا الملف يعتبر من أهم الملفات اللي الإرشاد والتوجيه المراكز الصحية دورهم في التمكين المجتمعي خدمة المجتمعات المحلية هي حاضرة لأنه حتى في هنالك أيام عالمية للصحة نشهد أنه الساحة تزدحم وبحمد الله تنتشر هذه الأنشطة من باب التوعية لكل الفئات العمرية اللي يستهدفها هذا النشاط وهذا اليوم يعني بحمد الله في متابعة والإدارة وبحمد الله الإدارات في المدارس هي تتابع كل هذه الأمور من عدة جهات الملف هو حاضر التوجيه التوعية لكن أيضا بأنه يكون في هنالك برامج أوسع شمولية أكبر لكل المدارس الحكومية يمكن على وجه الخصوص دكتور من خلال المجلس الأعلى للسكان أيضا مستمعينا الكرام يعني العديد من الدراسات المسوحات التي نجدها

0: أنها تتقاطع بين العديد من المجالس، بحيث تصبح هذه التقارير هي إقليمية على مستوى الإقليم، على مستوى الوطن العربي. هذه الدراسات وهذه التقارير تأتي وذلك من خلال التشاركية والتنسيق مع المجالس أقران المجلس الأعلى للسكان هنا في الأردن، وبالتالي نقدم المعلومة ونقدم التحليل لنخرج بنتائج وتوصيات قد تختلف في آلية التطبيق لكنها تتفق في الجوهر.
1: نعم، المجلس الأعلى للسكان كان له دور في إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية، وهو نعم. يضم في عضويته ممثلين عن مجالس مشابهة بتسميات مختلفة، ستكون مجالس السكان أو اللجان الوطنية للسكان من 22 دولة عربية.
0: نعم.
1: وهناك اجتماع سنوي يجري لهذه المجالس لتبادل المعلومات، تبادل البحوث، تبادل النتائج، التجارب فيما بيننا.
0: نعم، وهنالك مقياس أيضا يشير إلى تقدم العديد من الملفات في بعض الدول دونا عن غيرها.
1: في قضايا مشتركة متشابهة.
0: نعم.
1: لكن فيما عدا موضوع واحد وهو الختان، وهو موجود في عدد من الدول العربية.
0: نعم.
1: قليل منهم في اليمن، إنما في السودان ومصر وموريتانيا.
0: نعم.
1: وكذلك جيبوتي دولة عربية، والصومال دولة عربية. فهذه القضية موجودة هناك. بقية دول المشرق هاي الممارسة غير موجودة. لكن فيما يخص بقية القضايا، قضايا الإنجاب، المباعدة بين المواليد، زواج اليافعات،
0: نعم، القاصرات،
1: صغار
0: نعم.
1: العمر، هذا قضايا مشتركة. قضايا الطلاق أيضا، كل ما يمس الحياة الأسرية في أشياء مشتركة
0: فيما بينهم. إذن مستمعينا الكرام، في هذا اللقاء اللي جمعني بمعية الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى مصاروة، نأمل أن نكون إنه إحنا سلطنا الضوء حول القضايا التي والمهام التي يقدمها المجلس. ما بننسى إنه إحنا نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذة ازدهار عكاشة المقابلة اللي كانت معنا خطوة بخطوة حتى نخرج بهذا اللقاء. الله يعطيهم ألف عافية، كل الكوادر العاملين في المجلس. شكرا لك مرة أخرى عطوفة الأمين العام.
1: شكرا لك وللإذاعة، وإن شاء الله احنا
0: شكراً.
1: منبر لإيصال رسالتنا، وإن شاء الله تكون هاي الرسالة وصلت
0: نعم.
1: وتكون لها فائدة
0: نعم.
1: في تحسين أحوالنا
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم مستمعينا لحسن استماعكم. تبقى لنا أن نشكر مهندسنا مجد الزوبي اللي رفقنا بالأشراف الهندسي المباشر. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة اليوم. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظير الإسباني سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المنظمات الدولية. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تجلي الدفعة 30 من أطفال قطاع غزة المرضى للعلاج في المملكة. استشهاد طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس في قطاع غزة. مجلس الأمن يبحث اليوم الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن أن واشنطن ستطالب إيران بتعويضات عن قتلى وجرحى وأضرار يقول إنها نتجت عن هجمات إيرانية. مقتل 9 أشخاص على الأقل بضربات روسية ليلية على أوكرانيا. محلياً، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. بدء استقبال طلبات المكرمة الملكية لطلبة التوجيه اعتباراً من يوم غد. وأخيراً، طقس حار خلال اليومين المقبلين في معظم مناطق المملكة. ختام الموجز، دمتم بخير.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام،

0: قامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى. نرحب بكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، أهلا ومرحبا بكم. طبعا اسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله أخي دكتور منصور.
0: نرحب بكم مستمعينا الكرام وبأسئلتكم واستفساراتكم على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. نأخذ أول اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيفك يا دكتور منصور؟
0: الله يسلمك وبارك
2: الله
0: فيك.
2: الله يعافيك
0: ويعافي عمرك وبارك فيك.
2: على البرنامج الطيب هذا.
0: الله يكرمك. تفضل يا سيدي.
2: السؤال سيدي.
0: نعم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: صلى
2: الله عليه وسلم. في ميراث تركته متوفى يعني من ذهب يعني. فالورثة حبوا انه يبيعوا. باعوا على سعر انه كان نازل فيه السعر. التنين أخذوا حصصهم، باعوا بسعر يعني لما علي. إجوا هذاك قالوا لهم يا عمي أنتوا بعتوا لما علي السعر، وإحنا بعنا رحنا بعنا حصتنا لما كان السعر أقل. إلهم إيش هيك يا عمي؟
0: هم يعني اتفقوا الورثة اتفقوا إنهم يبيعوا الذهب ولا في ناس كانوا موافق وناس مش موافق؟ يعني كيف كيف
2: اللي باعوا اللي باعوا هذاك كانوا مستعجلين على البيع، باعوا وهو السعر نازل،
0: باعوا حصتهم
2: وهو السعر نازل، هذاك استنوا ضل السعر ايش ارتفع. باعوا لما ارتفع
1: يعني.
0: طيب. اتفضل سيدي
1: الكريم. التقسيم يعني تم تقسيم الذهب، يعني كل واحد اخذ حصته من الذهب.
2: ايوه نعم
1: واضح.
0: تمام.
2: وهذاك باعوا ولا. والسؤال الثاني توجيه من فضيلة الشيخ.
0: نعم.
2: لهل نتائج هالتوجيه اللي طلعوا ضجة وزوامير وسب وغلط من هالشبابيك على هالناس يعني الطيبين.
0: نعم.
2: يعني احنا امبارح شفناها بعينينا، يعني طالعين بهالسيارة وبلشوا يغلطوا على زلمة كبير. والله
0: لا حول ولا قوة الا
2: والله عيب. يعني انت اذا بدك تنجح
0: يعني شوف احنا احنا مع فرحة الناس، ولكن إذا الآخرين أيضا هذه يعني نعم بأدب. صحيح
2: بأدب يعني.
0: نعم.
2: وتوجيه كمان من فضيلة الشيخ لهل بلقوا هالنفايات برضو من بارح. والله يا شيخ
0: والله مشكلة، هاي مشكلة النفايات.
2: بلشوا يرموا هالعلب من هالسيارات وهالكسات من هالسيارات وهالورق من هالسيارات. يعني برضو أنت حافظ على بلدك.
0: نعم.
2: بلدك.
0: نعم.
2: حافظ عليه.
1: أحسنت.
2: يعني مش إنه يعني نجحت بهالتوجيه يعني يعني أنت شايف حالك بجوز أنت جايب معدل 50.
0: نعم. طيب تسمع الإجابة.
2: يعني قدامنا نحكي له عمو عيب. والله عيب.
0: صحيح. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. حياكم الله. حياك.
3: السلام
0: عليكم. السلام.
3: الله يكرمك. سؤال بعد إذنك. أنا
0: فضل.
3: مرات بكون أنا مرات بكون مثلا محل خضروات وأنا من عادتي بتذوق مثلا شيء، فمرات بيطلع مثلا حامض مش جيد ما بشتري. طيب الآن كيف بدي أجمع ما بين نصحي مثلا لواحد بيقول لي كيف هذه اللي وجدتها، وبين انه يعني في حديث او زي ما مرأة او كعرف انه لا يبيع مثل بادي لا او حاضر لبادي. فهل هذه النقطة اني انا بدخل بالاسم او بخفي النقطة عن المسلمين، او كل واحد حر بحاله اقول له ذوق انت؟
0: نعم. طيب تسمع الاجابة ان شاء الله.
3: بارك الله فيك. السلام.
0: حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله.

0: الله. معنا اتصال آخر. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيك.
0: الله يسلمك يا أختي.
1: يا حي، احنا بالنسبة للأذان احنا منطقة الجبل الأخضر.
0: نعم، بس بدي أغلبك تبطين الراديو واسمعينا من التليفون يا أختي. الله يكرمك.
1: بارك الله فيك.
0: تفضلي، في صوت لأنه ضوضاء عندك.
1: أيوة، اللي هو الراديو بس.
0: الراديو. نعم.
1: احنا في منطقة الجبل الأخضر.
0: نعم.
1: فأنا بهيب في سعادة الوزير انه يخلي الاذان يعلى شويه، لانه احنا لا بنصحى على اذان الصبح ولا بنسمع اذان الظهر، ولا لما نكون صايمين ما بنسمع اذان المغرب.
0: طيب طيب المسجد قريب من مكان سكنك؟
1: المسجد قريب.
0: قريب.
1: ايوه. الاذان بتقتصر على المسجد بس. فإحنا بدنا الأذان يعلى شوية، إحنا يعني مسلمين.
0: طيب، يعني عادة هاي بتكون المسائل يعني التنظيمية، أتوقع ممكن السماعات أو أنه يعلي للصوت، فهي ممكن المسجد نفسه ممكن يتم رفع الصوت، وإذا رفع الصوت أحيانا الـ الـ الـ عفوا أختي، أحيانا المنازل القريبة ممكن كمان إذا كان الصوت مرتفع عالي جدا ممكن يعني يتأذوا من الصوت. ولو أنه طبعا يعني صوت الأذان يعني له احترامه وشعيره من شعائر الله عز وجل، لكن في حدود يعني للصوت، إذا كان منخفض جدا فأكيد معك حق أنه يعني يتم رفع الصوت. فممكن يعني الإخوة في هذا المسجد أو في هذه المنطقة، منطقة الجبل الأخضر، الإخوة في وزارة الأوقاف ممكن يتابعوا هذه المسألة. الله يجزيك الخير وبارك الله فيك، وشكرا يعني على مشاركتك واتصالك. اتصال آخر. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: سؤالي سيدنا الشيخ، الآن أنا بسوق لفترة طويلة، دائما مشغل إذاعة القرآن الكريم، فهو أفضل أنه أكون دائما ذكر تسبيح واستغفار، ولا أظل أستمع للقرآن الكريم؟
0: نعم. طيب وسلام. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: أذكر.
0: الله يسلمك، شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. طيب ما في أسئلة، ثم يعني نجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله، ثم نأخذ الاتصالات والأسئلة مرة أخرى. فضيلة الدكتور محمد البلاوني، حياكم الله يا سيدي. وبداية سؤال الأخ حول الميراث، هناك كان تركة والورثة تقاسموا هذه التركة، وهي مجموع يعني ذهب تركتهم يعني ربما
3: الوالدة.
0: نعم. وتم تقسيم هذا الميراث بحسب نصيب كل واحد، ومنهم باعوا الذهب يعني كان بسعر زي يعني يقول رخيص، والآن الذهب أغلى. فهل يبدو أن هناك صار في يعني أنتم بعتوا الذهب فالآن أنتم حصتكم أكثر منه مثلا، أو حصتكم أقل منه، فهل هناك في إشكال في هذه المسألة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور منصور،
0: حياكم الله،
3: وللسادة المستمعين الكرام أطيب تحية، وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من علم نافع ورشاد كريم. أولا، في هناك خطأ شائع أخي دكتور منصور عند بعض الناس أن ذهب الأم يوزع على البنات، وهذا غير صحيح. نقول الإطار العام، كل ما تركه الميت وله قيمة يوزع على ورثته من ذكور وإناث. الواضح في السؤال أخي الكريم أنه تم توزيع الذهب، يعني كل واحد أخذ حصته من الذهب.
0: نعم.
3: ما تم بيع الذهب وبالتالي توزيع الفلوس، إنما كل واحد قديش طلع له من ذكور أو إناث ذهب من هالذهب أخذه ثم تصرف فيه.
0: نعم.
3: فبالتالي مدام أنه هو أخذ حصته وتصرف فيها فلا يحق له أن يرجع على الآخرين إذا هم باعوا بسعر أرخص من غيرهم.
0: نعم.
3: هذا ذهبك وانت تصرفت به وأصبح الآن ملكك، بدك تبيعه، بدك تستخدمه، بدك تهبه، بدك تحتفظ به، بدك تصرف به، أي تصرف أنت حر.
0: نعم.
3: الآن انت بعته بثمن رخيص، هذا ليس ذنب الناس اللي احتفظوا بالذهب ثم باعوه بثمن غالي.
0: نعم.
3: فبالتالي لا، ما في يعني أي ارتباط بين الأمرين.
0: بين الأمرين. أي نعم. بارك الله فيكم.
3: حياكم الله.
0: سيدي، بالنسبة لسؤال الأخ حول يعني امبارح كانت نتائج التوجيهي، وطبعا الناس فرحت خصوصا يعني الناجحين.

0: طبعا ألف مبارك، نبارك لكل
1: نعم
0: يعني من النجاح، وإن شاء الله يعني نتمنى ونسأل الله عز وجل النجاح لمن لم يعني ينجح. الناجح فرحان، وأحيانا قد يؤذي الناس، يعني كما يقول الأخ بسكر الطريق، أو ممكن فحدود الفرح سيدي، أو حتى منهم من يلقي القاذورات والنفايات في الشارع.
1: نعم
0: يعني الفرح، حدود الفرح في الإسلام،
1: نعم
0: وكيف،
1: نعم
0: وهل يجوز إيذاء الآخرين؟
1: نعم أولا نبارك لأبنائنا في الناجحين في الثانوية العامة،
0: نعم
1: ومن لم ينجح نسأل الله له التوفيق،
0: اللهم آمين.
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في حياتهم القادمة. أخي منصور، الفرح مشروع في الإسلام،
0: نعم
1: ولكن الفرح المنضبط بضوابط الشرع، الفرح البعيد عن الإيذاء، والبعيد عن ترويع المسلمين، البعيد عن الإزعاج، والبعيد عن تعطيل منفعة الشوارع. ما بيجوز أن يكون فرحك على حساب الآخرين
0: الآخرين
1: وعلى حساب يعني ترويع الآخرين. والله امبارح في بعض الأماكن أنه الألعاب النارية كأنه مدفع، مدفع حقيقي، يعني الناس يعني والذي يطلق الرصاص وإلى آخره، وفي بعض المواكب تعطل منفعة الشارع والشارع العام وتسبب في إيذاء الناس. هذا كله لا يجوز ولا يصح أن نروع الناس بفرحنا. افرح، ما في إشكالية، كلنا نفرح إذا جانا يعني شيء من النجاح أو من التوفيق. هذا أمر يعني إنسان يشكر الله تعالى عليه
0: نعم
1: ويظهر الفرح،
0: الفرح
1: وظهر الفرح حقيقة من الإيمان، لكن كما قلنا ليس على حساب الآخرين، وليس على حساب ترويعهم، وليس أيضا على حساب الإساءة إليهم بكل شكل من الأشكال. يعني الأخ الكريم ذكر أنه بعض الشباب اللي ناجحين من توجيه أساءوا إلى أحد كبار السن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فهذا ليس من أخلاقنا وليس من عاداتنا ولا تقاليدنا التي تقوم على احترام الكبير وتوقيره، والتي تقوم أيضا على عدم الإزعاج أو الترويع أو الإساءة بأي شكل من الأشكال.
0: نعم، أو مثلا المحافظة، موضوع المحافظ على النظافة أيضا، يعني ممكن يعمل حفلة وفي الشارع ويترك القاذورات والأوساخ
1: وهذا
0: الفرد.
1: وارد
0: نعم
1: حقيقة، هذا
0: كذا، نعم
1: وارد على اعتبار أنه والله في عمال النظافة هم اللي يقوموا بهذا الأمر، هذا أمر أيضا لا يجوز. افرح لكن لا تعطل منفعة الشارع ولا تؤذي غيرك بأي شكل
0: من
1: من
0: الأشكال.
1: الأشكال.
0: نعم بارك الله فيكم سيدي. بالنسبة لسؤال الأخ، هو عنده محل خضروات وفاكهة أيضا.
1: في سؤال قبل اللي هو موضوع دقائق النفايات،
0: هو
1: هذا
0: يعني
1: ذكرنا
0: يعني
1: نعم،
0: دمجت
1: ونحن
0: السؤال في
1: ونحن
0: سؤالين.
1: حقيقة يعني في الأشهر الماضية كانت سمو الأمير حسين أطلق يعني مبادرته الجميلة حقيقة، اللي كان
0: نعم
1: لها أثر كبير جدا حقيقة
0: نعم
1: في يعني
0: المحافظة على
1: الحد من هذه
0: نعم
1: السلوكيات الخاطئة
0: القاس
1: والمحافظة على النظافة. فنهيب بالجميع حقيقة أنه هذه بلدنا حقيقة،
0: نعم
1: وهذا مظهر حضاري، والكثير من يعني السائحين والناس اللي من خارج الأردن يشيد حقيقه بمستوى النظافه العالي. فلا نكون احنا سببا في حقيقه في يعني ايذاء الاخرين او انه يعني نشوه سمعه بلدنا بعدم النظافه. نعم، سؤال بالنسبه للاخ التذوق هذا.
0: نعم بالنسبة لسؤال الأخ سيدي، الموضوع هو عنده محل خضروات وفاكهة، وكان يعني الناس بيسألوه مثلا كيف هذا الليمون، أو كيف هذا التفاح، أو كيف، فبقول لك أنا يعني لا أستطيع أن أتذوق كل هذه الفاكهة وهذه الخضروات، لكن يعني كيف يجيب على مثل
1: نعم،
0: هذه الأسئلة؟
1: هو أولا أخي منصور التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء كما
0: أشهد.
1: ثبت في الحديث. فلا
0: نعم
1: بد أن يكون التاجر صدوقا صادقا أمينا في
0: مم.
1: بضاعته. البضاعة اللي يعرف وضعها بده يقول،
0: مم.
1: يعني إذا تذوق حبة من هالخضروات ورأى أنها غير صالحة بده يقول والله هذه ترى مش كثير، هذه والله وضعها كذا، هذه وضعها كذا، ثم يترك الخيار لمين؟
0: الزبون.
1: للمشتري. أما الشيء الذي لا يعرفه أو لا يستطيع أن يحكم عليه كويس فهو غير ملزم بأنه يعني يقول، لأنه لا يعرف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هو في العادة وفي الغالب مثل هؤلاء الأخوة الأفاضل لديهم الخبرة الكافية في أنهم يحكموا على المنتج اللي عندهم،
0: حتى لو من الشكل ممكن،
1: حتى لو
0: لا
1: من
0: لكن
1: الشكل،
0: البط
1: ولكن الأساس كله أنك تكون صادق
0: صادق
1: وواضح وصريح مع الزبون، لأنه أنت بدك تحط نفسك محل الزبون. كل ما كنت صادق مع الزبون كل ما كان هذا أولا أفضل لسمعتك وأبرأ لذمتك ولدينك.
0: نعم سؤال الأخت طبعا في سؤال بالنسبة للأخ الذكر.
1: نعم
0: نعم
1: هو
0: يقول
1: قال
0: أيهم
1: حاضر
0: أفضل،
1: لبادي، ما يعني أنا مش شايف وجه الارتباط بين موضوع الأخ تبع الخضرة وموضوع الحاضر لبعده.

0: لا
1: من الاخ اللي
0: نعم
1: هو صاحب بسط الخضره. هذا الحاضر البادي ما لهش علاقه، هذا الحاضر البادي انه ما يزبط انه ايش يعني، النبي نهى ان ياتي الشخص اللي يكون عايش في الحضر ويشتري من الشخص البدوي الذي هو بعيد عن السوق ولا يعرف سعر السوق،
0: نعم
1: وانما يترك الخيار لهذا البدوي ليعرض بضاعته في السوق وتباع بسعر ايش؟ بسعر السوق. وهذا ما له علاقه ب يعني
0: سؤاله
1: سؤاله، لا ما له علاقه ان شاء الله. نعم
0: نعم السؤال الأخ فضيلة الدكتور أيهما أفضل؟ يقول أنا أستمع لإذاعة القرآن الكريم، الله يجزيه الخير، وأيضا يقول أيهما أفضل، أن أذكر الله عز وجل أم أستمع للإذاعة القرآن؟
1: الجمع بينهما يكون أفضل، يعني يستمع للقرآن الكريم لما يشوف نفسه متنشط للذكر
0: يذكر
1: يلجأ
0: الله
1: إلى
0: عز وجل.
1: الذكر، يعني يزوج بين هذا وبين هذا، يجمع بين هذا وبين هذا، وكل فيه خير،
0: نعم والقرآن ذكره، يعني
1: والقرآن ذكر
0: ذكر
1: وكل
0: الله عز
1: فيه
0: وجل.
1: خير. لكن أحيانا مثلا بده ماشي مسافة طويلة يذكر أذكار الصباح، أذكار
0: صحيح.
1: المساء، أذكار ما بعد الصلاة، ورد اليومي، فلا حرج في ذلك.
0: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. إذن نأخذ اتصالات وأسئلة مرة أخرى. 079 06 47 47 201 و 06 47 47 202. معنا اتصال. ألو. طيب برنامج فتاوى على الهواء، مستمعينا الكرام نتواصل معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم على هاتفي البرنامج. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم الفقهية 06 47 47 201 و 06 47 47 202. من لديه أي اتصال أو استفسار، أي فتية، أي استفتاء، يتصل معنا على هذا الرقم إن شاء الله. ومعنا ضيف الحلقة فضيلة الدكتور محمد البلاوني، مفتي محافظة البلقاء. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: فضيلة الدكتور، في سؤال والله يا دكتور.
0: تفضل.
2: زراعة الشعر وعملية تجميل الملح مش شرعية فيها، هاي نقطة. النقطة الثانية يعني أوقات ودواء، يعني موجبات قبول الدعاء.
0: موجبات قبول الدعاء.
2: نعم، والأوقات المناسبة للدعاء.
0: طيب بالنسبة لعمليات التجميل، يعني في عملية في على إطلاقها، ولا أنت بتسأل عن عملية معينة؟
2: لا على الإطلاق، يعني كما خلق الله عز وجل الشخص، يعني وبدي يغير من جزء من،
0: يعني ما في مثلا عيب، ولكن
2: ما في
0: بده يعني
2: نعم.
0: مثلا فرضا واحد أو واحدة بدها تصغر أنفها أو مثلا.
2: بالضبط. أيوة دكتور. نعم.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: وزراعة الشعر.
0: طيب
2: نعم.
0: شكرا لاتصالك أخي الكريم، بارك الله فيك. نأخذ اتصال آخر. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك في شيخنا دكتور.
0: الله يعافيك وبارك فيك.
3: سؤال بسيط شيخنا الله يكرمكم. أنا الحمد لله يعني انفصلت عن زوجتي والقضاء فصل، يعني الحمد لله وكل شيء الأمور تمام. هلا أنا يعني بشتغل في شركة محترمة، وبقدر إني أروح على البنوك الربوية مثلا اخذ قرض عشان اتزوج واكمل حياتي يعني.
0: نعم.
3: فايش في شيء بديل اسلامي اللي انا الجا له بدل ما الجا الى القروض الربويه وهي الاماكن؟ مثلا اني انا كان الان احط جيبتي المبلغ اللي بدي اياه من اي بنك، بس انا لا ما بدي بس انا بدي شيء اسلامي عشان اكمل يعني بيت الحمد لله مستقل وجهزت، بس فقط يعني شويه تكاليف في العرس والشغلات والباقي الامور ان شاء الله. فبدنا
0: نعم.
3: شيء اسلامي اكثر
0: والله
3: منه.
0: شوف احنا يعني طيب سؤال هسه هو يعني عفوا اجابه عامه، يعني لا نستطيع ان نجيبك اجابه عامه، لكن ممكن انت تذهب الى البنوك الاسلاميه وهم يعني راح يعطوك الحل، انه انا بدي اتزوج. ممكن في بعض البنوك ممكن اذا انت بحاجه لاثاث يشتروا لك اثاث ويقسطوا عليك، فبعد ما انت تاخذ الحل من عندهم بتسال اذا كان هذه المعامله صحيحه شرعا او لا. وغالبا يعني او كل معاملات البنوك الاسلاميه التي تتعامل بالطريقه الاسلاميه في الاردن هي معاملات شرعيه، الا اذا كان هناك سوء تطبيق، وهذا يعني تستطيع ان تتحرى منه عن طريق المفتي. فممكن هذا الجواب يعني. الله يكرمك.
3: نعم. هو بس سؤال ثاني بسيط سريع شيخنا، عن توجيه من فضيله
0: اتفضل.
3: الله وفضيله الدكتور شيخ، انه يعني هل يعني هل اباء يعني ولاء الامور البنات او كذا، يعني ما يعني يظلوا يتدخلوا بامور الزوج الزوج والزوجة و... نعم نعم. ويعني

0: هذا السبب اللي حدث المشاكل اللي بتصير، يعني الأم بتلاقي
1: نعم.
0: تتدخل وكذا، بس توجيه من فضيلة الدكتور
1: طيب
0: لها
1: طيب انا راح اسال المفتي عن يعني
0: نعم.
1: موضوع التدخل الاهل في
0: والله
1: الزوجه والزوج في
0: لأنه
1: الشؤون،
0: والله نعم
1: ويعني الى اي مدى هذا يعني يضر او
0: والله
1: يصلح
0: خربت
1: العلاقات.
0: البيوت
1: نعم.
0: من وراها شغلات.

0: حكم التورق المنظم، خاصة إنه أنا مقيم في دولة من دول الخليج، وبتعرف يعني في حسب المذهب الفقهي هناك. سألت أنا في البنك في المصرف الإسلامي يعني، وأجازوا المعاملة، لكن حاب أعرف رأي فضيلتك بخصوص إنه في الأردن بتعرف إحنا التورق المنظم مش كثير منتشر، أو في حكم معين إذا في مجال التوضيح.
1: لا منتشر، منتشر وفي يعني تقوم طيب. ببعض البنوك الإسلامية وفي قرار مجلس
2: طيب.
1: نعم
2: إن شاء الله يعني سنجيبك عن هذا.
0: لو سمحت. شكرا.
2: ولا يهمك، ولا يهمك أخي الكريم، شكرا لاتصالك، حياك الله. نأخذ اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله،
3: يعطيكم العافية جميعا.
2: الله يعافيك يا أختي، تفضلي.
3: بدي أسأل عن موضوع بعض التطبيقات اللي بتطرح إنه ماشي خطوات، وبتبدل هاي الخطوات بمبلغ مالي معين، تمام؟ إنه من حيث المبدأ، هل هذا المبدأ حلال أو حرام؟ يعني هاي الأموال حلال إنه مقابل مثلا 10,000 خطوة دينار إلى آخره.
2: طب
3: الجزء الثاني من السؤال إنه هل بيختلف إذا كان تطبيق يعني تابع لبنك ربوي، أو تطبيق عادي يعني تابع لشركة اتصال، أو يعني أشياء عادية يعني؟
2: يعني قصدك من هو مالك التطبيق نفسه؟
3: أيوة بالضبط. يعني إذا كان الموضوع حلال أوكي تمام، بس هل مثلا بيفرق إذا كان تابع لبنك ربوي هذا التطبيق، أو تابع لمؤسسة عادية أو مال يعني؟
2: طيب هلا شو بيستفيدوا هم التطبيق نفسه لما انت تمشي؟ شو بيستفيد التطبيق؟
3: هو بده عشان ضلك تفعله يعني.
2: تفعله ممكن، او تشوف دعايات او شيء زي هيك ولا لا؟
3: كيف
2: يعني؟ في دعايات ممكن تشوفها احيانا، بعض التطبيقات بتكسب من الدعايات اللي بتنزل عليها، ولا بس مجرد مشي؟
3: مجرد مشي انت بتفعل يعني تطبيق، او يعني جزئيه المشي من التطبيق. وهو بيصير زي عد لحاله يعني آليا،
2: وبيحول لك يعني فلوس وبنزل بحسابك يعني، ولا أيوة. ولا بالضبط. عملات مشفرة وكذا.
3: بإمكانك انك تحولهم لأموال، او تأخذ أوفرز على مطاعم معينة، اماكن معينة.
2: طيب تسمع الإجابة ان شاء الله.
3: ان شاء الله، الله يجزيك الخير.
2: الله وإياكم ان شاء الله، شكرا لاتصالك. نكتفي بهذا. نعم ناخذ اخر اتصال. الو،
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: السلام عليكم فضيلة الشيخ، كيفك يا سيدي؟
2: الله يكرمك، تفضل يا سيدي.
4: الله يكرمك، طيب الله هذه الأنفاس، وإحنا من شدة أيدكم تترونا من هذه البرامج.
2: الله يحفظكم يا رب.
4: إنسان بالدارين يا سيدي.
2: الله يبارك فيك،
4: تفضل. والله يديكم عنا خير الجزاء. سيدي بدي أسأل
2: نعم
4: فضيلة الشيخ سؤال إذا سمحت.
2: نعم.
4: يعني بالنسبة، وبدي والله أنا عهدت الشيخ الصراحة، قضية الوصفات في التعيينات، هل ينول المتوسط إثم والذي قبل الواسطة إثم؟ هذا موضوع، لأنه في الواسطة حسب يعني معرفتي وأنتم أسيادنا أنه يعني تهضم حق الإنسان المنافس فيها. فهل المتوسط والمتوسط له ينولهم حرام في هذه القضية؟ القضية الثانية سيدي، بأريت الشيخ يعطينا يعني بخبرته وسماحته عن قضية شايف الظروف
2: شو هي القضية. السؤال أخي الكريم، أخي الكريم إذا سمحت، السؤال الثاني بس، لأنه يبدو أنه صار في تقطيع بالاتصال. السؤال الثاني ممكن تعيده؟
4: السؤال الثاني عن قضية الولائم في العزاء، لأنه بعض العشائر الأردنية المكرمة لغت هذه العادة، وليست من ديننا في شيء، أثقلت الحرف والنسل، وصار فيها نوع من التباهي، وصاروا بعض الإخوان والله على ما أقول شهيد، بعرف ناس صاروا يقترضوا من البنوك مشان مظهرة الناس. فيا شيخ يا ريت
2: طيب.
4: تعطينا
2: تسمع الإجابة إن شاء الله، تسمع الإجابة.
4: نعم تعطينا توعية للناس، لأنه والله هذه العادة إنها أصبحت ليست من الدين.
2: نعم نعم، بارك الله فيك أخي الكريم، شكرا لاتصالك،
4: كل الاحترام،
2: حياكم الله، بارك الله فيك.
4: هلا هلا.
2: سيدي بالنسبة لحكم زراعة الشعر، سؤال الأخ. نعم. هذا الشق الأول من السؤال، والشق الثاني عمليات التجميل.
1: نعم.
2: بدون سبب وبدون داعي، فقط من أجل يعني زيادة جمالية، أو واحد مثلا مش عاجبه أنفه، أو واحدة مش عاجبه أنفه مثلا، أو تكبير وتصغير الخدود. نعم
1: نعم، نبدأ بالشق الأول اللي هو زراعة الشعر. أخي دكتور منصور، زراعة الشعر عبارة عن عملية تجميلية يتم فيها زراعة الشعر في الجلد، وهي ليست من تغيير خلق الله، بل هي من المعالجة التي يقصد

0: يقصد بها رد الأمر إلى طبيعته التي خلقه الله تعالى عليها.
1: نعم.
0: ولا شك أن هذه قضية معاصرة لم تكن موجودة من قبل، ولكن إذا كانت زراعة الشعر ما فيها ضرر ولا إضرار، وكانت شعر طبيعي من الشخص نفسه فلا حرج. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن عملية التجميل، يجوز بشكل عام طبعا، يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة.
1: طيب هذا يعني إذا كان في عيوب مثلا جرح أو قديم أو حرق،
0: حوادث، أمراض وغيرها.
1: لا، سؤال الأخ أنه تجميل، زيادة في التجميل.
0: لا، تجميل زيادة التحسين. التحسين والتجميل لزيادة الجمال، هذا الأصل في المنع.
1: المنع
0: يعني والله مثلا واحدة خشمها ما فيه إشكالية، أنفة ما فيه إشكالية، بس وده والله كالممثلة الفلانية أو المطربة الفلانية أو الفلانية،
1: هذا لا يجوز.
0: هذا طبعا لا يجوز، لأنه يصبح من باب تغيير خلقي.
1: طب سيدي، إخفاء عيوب مثلا تجاعيد مرات بكون
0: فيه هذا تجاعيد والله هذه لا حرج فيها،
1: لا
0: لأنه
1: حرج
0: هذا فيه. رد الأمر إلى طبيعته.
1: نعم.
0: كويس.
1: نعم.
0: لكن إحنا نتحدث عن وضع طبيعي ما في أي إشكالية، الجميع متفق على أنه هذا ما شاء الله عليه. تجي واحدة مثلا تغيره لأنها حابة يكون أنفها مثلا والله حواجبها أو عينها زي عين أو زي أنف فلانة من المشاهير أو غير ذلك. ولذلك نقول يعني هذه الأمور جائزة. زراعة الشعر إذا كانت زي ما قلنا من شعر الإنسان نفسه فهي جائزة، لا حرج.
1: نعم، بارك الله فيك.
0: لكن
1: سيدي،
0: الشعر صناعي لا.
1: لا يجوز.
0: لأن شعر غيره أيضا لا يجوز، لأنه منهي عنه.
1: هم عادة بيعملوا عملية زراعة الشعر أنه
0: يأخذ من
1: نفس الشعر، وبزرع.
0: هذا لا حرج فيه إن شاء الله. الأمر
1: بارك
0: في
1: الله فيك سيدي. بالنسبة لسؤال الأخ أيضا عن الأوقات التي يعني يستحب فيها الدعاء أو أحرى ما يكون فيها الدعاء مقبولا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدعاء، الدعاء هو العبادة.
1: نعم.
0: قال ربكم ادعوني
1: أستجب لكم.
0: فلذلك لابد للإنسان حقيقة أن لا يغفل عن الدعاء، فهو سلاح عظيم. والعلماء قالوا هناك موجبات لقبول الدعاء وشروط لقبول الدعاء لابد من مراعاتها، منها الأكل الحلال، ومنها يا سيدي اليقين، أن يدعو الإنسان وهو متيقن بالله سبحانه وتعالى، ومنها أن يعني التصدق قبلها قبل الدعاء، ومنها يا سيدي ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب. هناك أزمان فاضلة وهناك أماكن فاضلة. يعني من يدعو في المسجد أو يدعو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، كويس، هذه أماكن فاضلة يستحب فيها الدعاء. أوقات فاضلة زي السحر، قيام الليل، أدبار الصلوات، هذه كلها أوقات يعني ينبغي على الإنسان أن يعني يحاول قدر الإمكان أن يستغلها فيدعو الله ويرجى له فيها الإجابة.
1: نعم.
0: طبعا إن دعا ولم يستجب له فلا يقنط ولا يأس ولا يستحسر ولا يتوقف عن الدعاء، فإن دعاء المسلم لا يذهب هدرا، إما أن يجيبه الله تعالى فيما طلب، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فدعاءك أيها المسلم لا يذهب هدرا، ولكن الله سبحانه وتعالى يختار لك ما هو خير لك في دينك ودنياك.
1: نعم.
0: وآخرتك طبعا.
1: نعم سيدي، بالنسبة لسؤال الأخ حول يعني تدخل بعض أو تدخل أولياء الأمور أو الأهل من أهل الزوج أو الزوجة في أمور خاصة بالزوجين، وأحيانا هذه يعني تسبب مشاكل وأحيانا تؤدي إلى الطلاق.
0: نعم.
1: يعني ما حكم التدخل في الأمور الخاصة، وهل هناك حدود للأهل لتدخل في أمور الزوجين؟
0: أخي دكتور منصور، ما ذكره الأخ الفاضل من أن تدخل الأهل سواء كان أهل الزوجة أو أهل الزوج في حياة الزوجين له تأثير سلبي كبير، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الطلاق، وقد يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. نقول الكتمان سياج البيوت الآمنة، وكلما كانت المشاكل تحل في إطار البيت وفي إطار الزوجين كلما كانت آثارها يعني أقل بكثير. لكن بمجرد أن تخرج خارج البيت فتوقع كل شيء، وربما أدى ذلك إلى مشاكل كثيرة.
1: نعم.
0: والتدخل ترى نوعين، تدخل بطلب من الزوج أو الزوجة أو أحدهما، وتدخل آخر خارجي من قبل أهل الزوجة، من قبل والله أمها.

0: أختها الكبيرة، صاحبتها، صديقتها، زميلتها. فبالتالي هذا التدخل في الغالب إنما يكون تدخلا سلبيا
1: سلبيا.
0: ويؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. فنقول النصيحة للزوجين: لا تخرجوا مشاكلكم خارج البيت إلا في حالات الضرورة والتي تعجز فيها عن حل الإشكالية. هذا أولا. ثانيا، إذا اضطررت إلى خراج هذه المشاكل خارج البيت، فاختار الإنسان الذي يتقي الله ويخاف الله وعنده علم وعنده خبرة وعنده حكمة، اللي يكون قادر على أنه يساعده، لأنه بعض النصائح قد تؤدي إلى مشاكل لا حصر
1: صحيح
0: لها.
1: والله يعني في هذا الخصوص فضيلتك، حدثني أحد الإخوة يعمل في مجال الإصلاح الأسري، وقال أنه يعني من خلال خبرته في هذا المجال، يعني من أهم الأسباب ومن أكثر الأسباب التي يعني كانت سببا في المشاكل بين الزوجين هي تدخل الأهل.
0: نعم صحيح، هذا كلام صحيح. احنا
1: وهناك أسباب أخرى طبعا،
0: احنا هذا
1: لكن
0: الكلام
1: قال من هذه الأسباب
0: نعم.
1: اللي يعني
0: وهذا السبب
1: الذي
0: الرئيسي،
1: لمسها
0: هذا السبب الرئيسي.
1: نعم.
0: وانا الشيء هذا احنا نلمسه في من خلال عملنا،
1: نعم في
0: نرى
1: الافتاء أيضا.
0: حقيقة كثير من المشاكل، كثير من الأزواج وكثير من الزوجات يشكو من هذا، انه والله أهله متدخلين فينا، أهله والله يعني ما في صغيرة وكبيرة إلا يقولها لها لها، يقولها ينقلها إلى
1: نعم
0: أهله،
1: إلى أهلي. نعم
0: أو هي تنقل إلى أهلها،
1: بالعكس.
0: إلى
1: نعم
0: أمه، إلى أخته، إلى يعني أسرته. وبالتالي هذا كله حقيقة يعني يؤدي إلى وجود مشاكل، خلافات بين زوجين. وإذا كان هناك خلاف بسيط أخي دكتور منصور، يكبر الخلاف وقد
1: بالخلاف.
0: يؤدي
1: نعم
0: إلى
1: نعم
0: ما لا تحمد عقبة.
1: نعم سؤال الأخ فضيلة الدكتور حول التورق المنظم. أول شيء، شو يعني التورق حتى يعني يكون يعني مفهوما لدى الإخوة
0: أي نعم.
1: المستمعين، وأيضا هل التورق المنظم يعني على حد سؤاله يعني حلال؟
0: التورق، ما هو التورق بشكل عام؟ التورق هو أن يحتاج الإنسان إلى مال ولكن لا يجد وسيلة للحصول على هذا المال، يعني الدكاش، فهو يلجأ إلى شراء سلعة وبعد أن يتملكها ويحوزها يقوم ببيعها، هذا يسموه التورق.
1: نعم بشكل عام.
0: هذا بشكل عام، وهو نوعين: تورق منظم وتورق غير منظم. التورق المنظم اللي هو ذكرناه في المثال،
1: نعم.
0: يعني أنا والله بدي 1000 دينار أو 2000 دينار، بدي أسوي عملية، بدي أدفع قسط جامعة، علي دين ومش قادر ومش لاقي وين مصدر حلال أني أخذ منه فلوس دين، يعني فأضطر مثلا أروح أشتري جهاز معين، أشتري سيارة وبعد ما أتملكها وأحوزها،
1: بسموه التكييش، احنا بنقول بعض باللهجة
0: يعني قد
1: تكييش.
0: نعم قد نعم
1: تكييش
0: صورة
1: مصاري
0: من صوره كويس،
1: بالدكاش.
0: فبشتري هذه السيارة وبشتري هذا الجهاز عن طريق أحد البنوك الإسلامية وعن طريق أحد النوافذ الاقتراضية للتعامل بالمرابحة الإسلامية، وبعد ما أتملكه وأحوزه وأقوم ببيعه، جوز أبيعه بخسارة 100 200، لكن بالنهاية أبيعه بعد ما أتملكه. هذا يسموه تورق غير منظم.
1: نعم.
0: فتوى عندنا هذا يجوز للضرورة اللي هو غير منظم.
1: نعم.
0: يعني أني أنا إذا ما لقيت أي هذا، فما علي حرج أني ألجأ إلى هذا التورق لأسد هذه الضرورة اللي أنا بحاجتها. التورق المنظم اللي قاعد يصير الآن في بعض البنوك الإسلامية، أنه اللي هو أنه يعني بعض البنوك تشتري أسهم معينة في بعض الجهات، بعض الشركات، ثم تبيعها لمين؟ للشخص
1: اللي بده الفلوس.
0: ثم تقوم هي بتوكيل منه ببيعها. وهذا محل خلاف بين المعاصرين، منهم من أجازه ومنهم من لم يجد. بهذه الطريقة اللي ذكرتها أنا، أنه البنك يقوم بكل شيء، هذا يسموه التورق المنظم. الفتوى عندنا عدم الجواز.
1: عدم الجواز.
0: أي نعم. الفتوى
1: نعم.
0: عندنا، وهو قرار المجلس ومجمع الفقه الإسلامي. لأنه هذا يعني كله يقوم بوين؟
1: داخل
0: البنك. هو يعني طبعا بعض الهيئات الرقابة الشرعية أجازت ذلك، اللي هي إيش؟ الهيئات الرقابة الشرعية في البنوك التي فيها تورق منظم. لكن أنا أتحدث عن فتوى دائرة الإفتاء. لكن في صورة، لو أنا رحت الآن اشتريت هذه الأسهم وحستها أنا وخدتها ورحت تجارت فيها في سوق الأسهم، ما في أي حرج. أخذتها أنا وبعد ما تملكتها رحت بعتها أنا بطريقة الخاصة بدون ما أوكل البنك، أيضا هذا جائز.
1: جائز.
0: لكن اللي هو أنه البنك يقوم بكل هذه العملية، هذا يسمى تورق ايش؟ منظم. وهو عندنا الفتوى عندنا عدم جواز بهي الطريقه.
1: نعم.
0: هذا ثلاث صور.
1: نعم.
0: واضح.
1: فهو الاخ السائل بده يعرف هل هو التورق المنظم هذا،
0: التورق المنظم اللي ذكرته انا، انه هو البنك هو اللي يقوم بكل هذه الاشياء
1: شيء.
0: هذا عندنا عدم جواز.
1: يعني لو اشترى لك مثلا 1000 سهم وقال لك خذ هاي للشخص، يعني قال
0: انا
1: رحت اشتريت
0: 1000 سهم وخذتهم
1: وروح بيع،
0: رحت انا بعتهم او تجرت بيهم بالسوق، هذا ما في شيء،
1: ما في شيء،
0: لانه مش منظم.
1: مش منظم.
0: انا سلعه واشتريتها واسمه. بينما اذا انا اشتريت هذه الاسهم ثم وكلت البنك مباشره، يعني انا لا، شو القبض
1: يعني
0: الفضل.
1: الاشكال في التوكيل سيدي.

0: جدا وكيا الاشكال انه البنك يقوم بكل شيء
1: بكل شيء
0: وكان البنك اعطاني فلوس يعني
1: نعم نعم
0: فهمت
1: نعم.
0: فيعني من باب الاحتياط الانسان يبتعد عن مثل هذه الامور لكن زي ما قلت لك هي المساله خلافيه بين المعاصرين ما في
1: نعم.
0: عليها اتفاق لكن
1: نعم.
0: انا اتحدث عن الفتوى اللي عندنا بهذه الصوره اللي انا شرحتها ووضحتها
1: نعم بارك الله فيكم سيدي بالنسبة للأخت تسأل عن هناك تطبيقات يعني applications عبر الهاتف بتنزلها على التليفون وهي تطبيق للمشي فأنت بتكون مشغل هذا التطبيق وبتمشي فكل ما تمشي أكثر كل ما يعني بعد فترة بتبدل هذا النقاط اللي أنت جمعتها بتبدلهم بفلوس أو أنك مثلا بكوبونات تروح تشتري فيهم أو خصومات من محلات معينة
0: والله هو القاعدة الشرعية تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره يعني أنا ما عنديش فكرة يعني شو طبيعة التطبيق يعني ما اطلعت عليه ولا اطلعت على تفاصيله ولكن في قضيتين القضية الأولى أنه أحيانا بعض التطبيقات تكون صادرة عن بنوك ربوية ولا أصلا يبتعد عن إنسان هذا الأمر
1: هذا السؤال الثاني بس
0: يبتعد عنه
1: إذا كان التطبيق بشكل عام
0: إذا كان بشكل عام بدك تشوف شو طبيعة التطبيق وطبيعة الإعلانات الموجودة فيه وما هي فائدة التطبيق يعني ما هي فائدة المشي بالنسبة للتطبيق كما أنت ذكرت في السؤال فهذا الأمر يعني لابد من الاطلاع على هذه الأمور ولذلك ما أقدر أنا أفتي إلا لما أشوف التطبيق كامل بكل تفاصيله وبكل ما فيه من إعلانات وغيرها ويعني شو الهدف منه وكيفية الكيفية الكاملة فيه
1: يعني ولذلك هو ننصح هو التطبيق كما سألتها أنا قالت هو التنزيل إنه يعني إنه يكون فيه له أكثر عدد من مشغلين لهذا التطبيق وتشغيله يعني هذا السؤال
0: يعني صعب برضو كمان أحيانا قد يكون في أحيانا قد تكون هناك مسألة صغيرة تقلب الحكم
1: أكيد طبعا
0: يعني مش شرط يعني ممكن يكون البنود الموجودة كلها صحيحة لكن في بند مخالف
1: صحيح
0: فبالتالي يعني يصبح لكن احنا نقول قضيتين اذا كان مرتبط ببنك ربوي يعني الاصل انه يبتعد الانسان من باب الاحتياط والقضيه الثانيه ان يتوقف الانسان الى ان يتاكد من خلو هذا التطبيق من اي شيء مخالف للشرع
1: طب واذا كان هي قالت اذا كان تابع يعني فرضا انه ما في شيء مخالف التطبيق على فرض وكان يتبع لمؤسسه الاتصالات كما قالت في شيء يعني هي قالت انه اما ان يكون مثلا هذا تابع لبنك او اذا كان تابع لمؤسسه الاتصالات تابع لبنك ربوي
0: بنك يعني ربوي
1: صاحب المشغل لهذا التطبيق
0: بنك ربوي نعرف لانه هل هذا التطبيق فيه اعلانات لهذا البنك ترويج لاعماله المخالفه للشريعه ام لا بدنا نفهم القضيه الثانيه انه شركه اتصالات يعني ما يعني ماذا تستفيد من هذا التطبيق فهذا الامر صعب نحكم عليه دكتور منصور الا لما يعني نرى جميع تفاصيل التطبيق ونتاكد من خلوها من اي محظور شرعي
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الدكتور نأخذ اتصالات نعم لا في عندنا سؤال سيدي بالنسبة لسؤال الأخ قبل أن نأخذ اتصالات إذا سمحت بالنسبة لموضوع هو سأل الأخ عن موضوع الواسطات التعيينات
0: نعم.
1: إنه ويعني الذي يتوسط والمتوسط له والمتوسط له
0: الشفاعة نوعين
1: الشفاعة
0: الواسطة نوعين
1: نعم.
0: واسطة لإرجاع حق
1: نعم.
0: بتحصيل حق واسطة لأخذ حق يعني أنت الآن إذا واسطتك هذه جاءت في وقتها من أجل أنه هذا الشخص المستحق لهذه الوظيفة والمنطبقة عليه الشروط يأخذ هذه الوظيفة فهذا مأجور وهذه شفاعة حسنة لأنك أنت الآن أعطيت الحق لصاحبه ومنعت شخص آخر من أخذ ما ليس له حق أما إذا كانت الواسطة من أجل تحقيق أو عفوا من أجل تعيين شخص غير مستحق وهناك من هو أكثر استحقاقا منه فهذا ظلم وأكله لأموال الناس بالباطل ومن توسط في ذلك وهو يعلم فهو شريك في الإثم
1: نعم.
0: ولذلك الإنسان لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وألا يحمل نفسه شيئا من مزر أكل أموال الناس بالباطل وأخذ حقوقهم
1: نعم. حكم عمل الولائم في العزاء
0: الأصل
1: وخصوصا إذا كان في هناك تكلفة
0: نعم.
1: باهظة جدا كما نعم. قال الأخ بعضهم يستدين لكي يقيم هذه الوليمة
0: هذه ترى يعني ظاهرة عامة مزعجة ومحسنة والأصل فيها أن يعمل الطعام لأهل المتوفى أهل الخاصين مش العشيرة كلها ولا كل اللي حاضرين على المقبرة
1: نعم.
0: ولا أنه أنا
1: المتوفى هو الآن الذي يعني
0: العكس,
1: العكس
0: هو شوف لا حرج لأهل المتوفى أن يعملوا لكن يعملوا إيش لنوعين من الناس يعملوا أنفسهم اللي هم مصابين ب الذين جاءتهم مصيبة الموت.

0: لمن يأتيهم من مناطق بعيدة،
1: بعيدة.
0: يعني يجيهم ناس من محافظات ثانية، اللي جاي من عقب، اللي جاي من المفرق، اللي جاي من أماكن بعيدة، وكويس لا حرج في أن يعملوا، لكن أن يعمل أهل المتوفى غداء للناس كلهم، كويس، وكل المعزومين تعالوا، واللي سووا 60 منسف و70 منسف و100 منسف، واللي بعضهم قد يضطر إلى إنه الاستدانة، وبعضهم قد يلجأ إلى الربا، فليس هذا من الهدي النبوي في شيء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ينبغي ولا يجوز أصلا للناس أن يعني ينتقدوا أهل الميت إذا اقتصروا على الحد المطلوب، أو حتى إذا لم يكونوا قادرين على أن يعني يصنعوا طعاما. أما أن الإنسان يكلف نفسه فوق طاقتها ويستدين، وقد يستدين بعضهم بالربا، فهذا مما لم ينزل به الله سلطان.
1: نأخذ اتصالات الآن مستمعين الكرام. ألو. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية وجزاك الله خير على البرنامج.
1: بارك فيك.
2: سيدي عندي سؤالان، سؤال الأول يتعلق بالصلاة والثاني بالصلاة.
1: نعم.
2: الآن بعض المصلين أصحاب الأعذار بيصلوا على الكراسي.
1: نعم.
2: لما بسجد بطير إيديه بالهواء، يعني الكف الإيد بكون بالهواء وليس على الركبة. هل هذا جائز؟
1: نعم.
2: السؤال الثاني.
1: قصدك أنت اللي بيصلي على الكرسي؟
2: نعم نعم.
1: طيب تمام. نعم.
2: نعم. اللي بصلي على الكرسي نفس السؤال، يعني يتبع السؤال هذا الأول. الآن لما بسجد هل مطلوب منه أن يسجد حتى يصل لركبه والكرسي من الخلف يرتفع عن أرض، يعني ممكن يوقع عن الكرسي بهذه الطريقة؟ هاي السؤال الثاني.
0: أنت قصدك يسجد على الأرض
1: ولا لا بالهواء
0: لما يصل؟ أيوة.
2: السؤال الثاني، الآن لما المصلين اصطفوا خلف الإمام، الأصل خلف الإمام بعدين يمين ويسار الإمام، الآن بعض أصحاب الأعذار يصلوا أقصى يمين الصف. الآن إذا كان في فراغ بين المصلين على يمين الصف أصحاب الأعذار والمصلين خلف الإمام، هل من الضرور أن يلتحقوا بالصف، أو لو تر يعني جلسوا مكانهم؟
1: نعم.
2: فيقوا مكانهم.
1: صحيح.
2: هل في يعني في مشكلة بالصف بالنسبة للإمام؟ أحيانا الإمام بصر لا لازم تيجوا مع الصف.
1: نعم.
2: ويتأذوا أحيانا من المكيف اللي
1: لا وبعض، وكمان هذا في متعلق بهذا السؤال، بعض المساجد تثبت الكراسي على اليمين وعلى الشمال، وأحيانا بكون في مثلا لا يصل الصف
0: أو
1: إلى
0: أو
1: إلى هؤلاء أو بالخلف.
2: نعم.
1: نعم. فهذا
2: صحيح.
1: هذا السؤال اللي أنت قصدك مش هيك صح؟
2: نعم. نعم.
1: إنه
2: نعم.
1: ما بكون في اتصال مع الإمام
2: مع الصف الأول،
1: مع الصف. نعم.
2: الأول يعني الإمام بلزم أحيانا لا تعال تحدو بالصف الأول ما
1: طيب.
2: بصير إلى آخره.
1: طيب
2: سؤال. فبدنا توضيح، الله يجزيك الخير من فضيلة الشيخ.
1: ماشي ماشي ولا يهمك، بارك الله فيك، شكرا لاتصالك. اتصال أخير أو آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يعافيك وبارك فيك.
3: شيخنا عندي سؤال وطلب إذا سمحت.
1: نعم تفضل.
3: السؤال، البسملة بصورة الفاتحة آية صح؟
0: نعم
1: نعم.
3: وكلمة آمين آية، ولا بصير نقول مثلا ولا الضالين؟
0: نعم.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: في لنا طلب سيدنا.
1: أتفضل.
3: يا ريت تحطونا يا سيدنا تلاوات لفضيلة الشيخ سعود الشريم، وتكثرونا تلاوات شيخنا فضيلة الشيخ أحمد الحراسيس، والله يجزيك الخير.
1: ولي همك سيد إن شاء الله، ملاحظتك وصلت إن شاء الله وبارك الله فيك، شكرا لاتصالك، حياكم الله أخي الكريم. اتصال آخر. ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كيفك أخ منصور؟
1: الله يسلمك، حياك الله.
4: الله يسلمك. بدي استفسر بس عن عندنا بيت شقة ثلاث طوابق.
1: نعم.
4: ساكن انا واخواني فيها، ثلاث اخوان.
1: طيب.
4: بدي اعمر، يعني انا بساكن بالطابق الاولاني. بدي اعمر لابني جنبي بالضبط، يعني لزق مع الارض، وفي كرات جنبي للوالد الله يرحمه، كان صف
1: الله يرحمه.
4: يعني الله يسعدك.
1: نعم.
4: تعيش. فبدي اعمر، فبدي اسال يجوز؟ وفي حال صار ورثة اللي أنا عمرته يعني بنحسب معه ولا لحال ولا كيف؟
1: أنتوا أخي الكريم، أنتوا الورثة تم تقسيمها؟
4: لا ما تم،
1: ما تقسمت. أنت حكيت أنت في بيت ثلاث طوابق، الوالدة يعني موجودة؟
4: موجودة.
1: الله يحفظها إن شاء الله. بس ما قسمت الورثة؟
4: لا ما قسمنا الورثة. وإلي أخ عمر يعني رفع شوامع شمعات وعمر غرفتين لابنه. يعني
1: طيب هو عادة هذا السؤال يعني بتكون في اتفاق بينكم اعتقد، وتم صحيح. تقسيم الورثة حتى ما يصير لا سمح الله في
0: خلافات.
1: يعني خلافات، ولكن ان شاء الله يعني فضيلة الدكتور ممكن يعطيك يعني يجيبك عن هذا السؤال. ماشي، لكن هذا جواب عام يعني.
4: نعم. بس

0: منصور هو ما يعني ما استشرنا، اخوي اللي عمر ما استشرنا، فانا نفس الشيء ما اعتقد اني راح استشير وبدي اعمر، بس في حال صار ورثه البيوت هاي بتنحسب ولا ما بتنحسب؟
1: طيب إن شاء الله نجيبك إن شاء الله.
0: ماشي،
1: شكرا
0: شكرا
1: لاتصالك. شكرا،
0: فعلا.
1: نكتفي بهذا القدر من الأسئلة فضيلتك. بالنسبة لسؤال الأخ، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي جزء من الفاتحة؟
2: نعم، البسملة آية من الفاتحة.
1: آية من الفاتحة.
2: والآن افتح المصحف تجد أول آية هي
1: بسم
2: بسم
1: الله
2: الله
1: الرحمن
2: الرحيم،
1: الرحيم،
2: ولذلك يجب أن تقرأ في الصلاة.
1: طب هناك
2: عندنا
1: بعض يعني المشايخ أو بعض الأئمة لا يجهر، لا نسمع منهم البسملة.
2: لا، قضية الجهر قضية ثانية.
1: قضية ثانية.
2: هو الآن هل يسر فيها، يسر فيها أم يجهر؟ عندنا هي جزء من الفاتحة، والإمام يجهر فيها.
1: نعم.
2: لكن عند بعض العلماء هي جزء من الفاتحة ولكن
1: لا يجهر
2: فيها في الصلاة اللي هي
1: الجهرية. نعم.
2: ولكنه يقولها بسره.
1: بسره. طيب.
2: نعم.
1: سيدي بالنسبة لأيضا سؤاله الثاني.
2: آمين.
1: آمين. هل
2: آمين
1: هي
2: سنة للإمام والمأموم.
1: هي ليست
2: ولكنها
1: آية.
2: ولكنها ليست من الفاتحة.
1: ليست.
2: أي نعم.
1: طيب. هو كان
2: في عندنا الشاب اللي عن صراع كراسي.
1: والله سيدي أنا هذا السؤال بصراحة. صلاة الكرسي سيدي، من يصلي على الكرسي كيف يسجد؟ يعني أنا بدي يكون سؤالي عام حول هذه المسألة.
2: نعم.
1: لأنه قال أنه بيكون أديب الهوى، يعني كيف يسجد هو قاعد على الكرسي؟
2: هو الآن في نوعين من الناس الذين يصلون على الكراسي. منهم من يكون قادرا على السجود العادي، يعني عنده مشكلة بالوقوف ما عنده مشكلة بالسجود، هذا بده يسجد سجود عادي.
1: الركوع والسجود أول شيء
2: أبدا.
1: نعم.
2: القاعدة أن الركن الذي يستطيع الإنسان أن يأتي به لابد أن يأتي به. إذا ما أتى به صلاته باطلة. يعني مثلا واحد عنده مشكلة بالسجود ما يقدر يسجد السجود العادي، ولكن ما عنده مشكلة بالوقوف. هنا الوقوف في صلاة الفرض أصبح ركنا واجبا عليه، وإذا لم يقف صلاته باطلة. لكن هو الآن عنده مشكلة بالسجود، ينحني إذا كان قادر أنه، طبعا الجواز وين؟ أنه يصل إلى حد الركوع، يعني مثلا يقول هكذا الركوع.
1: نعم.
2: وإلى حد الأفضلية أنه إذا كان يستطيع أن يصل إلى مكان سجوده.
1: السجود.
2: أيهما كان قادرا عليه أقل الواجب اللي هو حد الركوع. ما بعد الركوع هذا على الاستحباب إن كان قادرا عليه. بالنسبة إلى يديه الأفضل يحط وين؟ على ركبتيه.
1: على ركبتيه.
2: ما لو حط بالهواء هذا لا يبطل الصلاة. الصلاة من حيث الصحة صحيحة.
1: نعم.
2: نعم.
1: طيب سيدي هسه أنت قلت،
2: لكن برضو في المقابل ننصح الأخوان الذين يصلون على الكراسي أنه لا تلجأ إلى الصلاة على الكراسي إلا إذا فعلا كنت أنت غير قادر.
1: هو أحيانا بتكون المشكلة بالوقوف يعني هو يستطيع أن يكبر ويجلس ويكمل جالسا على الأرض.
2: القضية اللي هي أنا أقولها بصراحة أنه زي ما قلنا الركن اللي قادر تجيبه لازم تجيبه، قادر تجيبه. لكن الركن اللي مش قادر تجيبه أو أنك إذا جبته تلحقك مشقة عظيمة وعالية.
1: نعم.
2: يعني يعفى عنه.
1: طيب.
2: إن شاء الله.
1: سيدي بالنسبة لمن يصلي على كرسي ويكون بعيدا عن الصف، يعني لا يكون موالي أو يسموها
2: التواصل
1: مع الإمام.
2: هو
1: نعم.
2: هذه المسألة أخي دكتور منصور تعتمد على أكثر من إطار. إطار الأول أنه هل المصلين محددين ولا لا؟ يعني إحنا هل الناس اللي صلوا بهالمسجد معروفين؟
1: كل هم
2: ولا هذا المسجد مسجد مطروق وأنه ممكن بأي لحظة يجي ناس؟ إذا كان المسجد مسجد مطروق كويس وممكن الصف يتعبى بأي لحظة على السريع، ما في إشكالية يكونوا موجودين وين؟ على الأطراف، لأنه هو هذا الأصل.
1: نعم.
2: كويس. لكن إذا كان هالمسجد معروفين يصلوا فيه 6 7 8 زي بعض قرى المساجد القرى عفوا أو المساجد البعيدة، فالأصل أنه يكون متصل وين؟ بالصف. لكن على كل الحالات الصلاة صحيحة.
1: الصلاة صحيحة.
2: الصلاة صحيحة.
1: نعم. إذن لا عذر للإمام أنه يقول لهم قربوا أو أنه يوقف الصلاة حتى
2: هذا في مسألة أنه قربوا ينظر فيه هل في ذلك مشقة عليهم إذا كانوا كبار بالسن أم لا. إذا ما كان في مشقة فالأصل أنهم يتصلوا مع الصف.
1: طيب السؤال الأخير سيدي، هو الأخ يقول أنه هو ساكن في بيت وهذه البيت تركة لكنهم لم يقسموا التركة 3 طوابق وهو بده يعمر في جزء من البيت، يعني هل أنه إذا صار تركة هل يحسب هذا من التركة أم
2: هو الأصل أنه لا يجوز له أن يتصرف في أي جزء من التركة إلا بموافقة جميع التركة جميع الورثة.
1: طبعا.
2: ليش؟
1: لأنه
2: الآن الورثة حقهم في جميع الأرض وجميع البيوت. أبدا.

0: إلا إذا سار فيه قسمة شرعية رضائية بينهم، كل واحد عرف وين مكانه. في مسألة الأخ صعب الآن أني أحكم أو أعطي حكم، لأنه لا بد من سماع جميع الأطراف وأن نشوف الأمر على واقع الحال. لكن في مسألة أخرى، الأرض والبناء كله من أول لآخر وسطح البناء كله مشترك الآن، مشترك. لم يتم فرزه إلى الآن.
1: نعم، بارك الله فيكم. نشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا. شكرا لكم فضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البلقاء، حياكم الله يا سيدي. وأشكر كذلك الزملاء سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان. مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره في جمهورية البيرو تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المنظمات الدولية. وبدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرمة الملكية السامية للناجحين في الثانوية العامة مساء غد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة: نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت. يعين معالي المهندس وليد محي الدين سليمان المصري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية. يعين معالي السيد مهند شحادة خليل خليل نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. صدر عن قصرنا رغدان العامر في 27 من صفر من سنة 1448 هجرية الموافق 11 من آب عام 2026 ميلادية، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة كل من معالي المهندس وليد محي الدين سليمان المصري وزير الإدارة المحلية، ومعالي السيد مهند شحادة خليل خليل وزير دولة للشؤون الاقتصادية، ومعالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي من مناصبهم اعتبارا من تاريخ 11 من آب عام 2026. أقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لعام 2026. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة يأتي في إطار تطوير منظومة التعليم والتدريب وتوحيد مرجعية الاعتماد

0: وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل بعد إدخال تعديلات نيابية على عدد من مواده. وشملت تعديلات مجلس النواب إضافة نص يلزم الهيئة بإعداد ونشر تقرير كل سنتين حول واقع التعليم والتدريب في المملكة بعد إقراره من مجلس الهيئة، إلى جانب تعديلات على المواد المتعلقة بصلاحيات المجلس وتعارض المصالح وسرية المعلومات والبيانات والجزاءات التي يمكن اتخاذها بحق المؤسسات المخالفة. وخلال مناقشات مجلس النواب لمواد المشروع، أكد النواب على أهمية وجود مرجعية وطنية واضحة للاعتماد وضمان الجودة والفصل بين صلاحيات الترخيص والاعتماد، إلى جانب ضرورة ضمان استقلالية الهيئة ومنع تعارض المصالح ورفع مستوى الرقابة على المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يضمن جودة البرامج ومخرجاتها. وشدد النواب أيضا على أهمية أن تنعكس معايير الاعتماد وضمان الجودة على تحسين مستوى التعليم وتعزيز موثوقية الشهادات والمؤهلات الأردنية ورفع تنافسية الخريجين في سوق العمل، مع مراعاة عدم تحميل المؤسسات التعليمية والتدريبية أعباء أو إجراءات غير ضرورية. بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن منظومة الحوكمة المتبعة تفرق بوضوح بين مهام الترخيص والاعتماد. تتركز صلاحيات الوزارات والمجالس المعنية على ترخيص إنشاء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني، فيما تتولى هيئة الاعتماد مرحلة الاعتماد العام والخاص للبرامج التعليمية والتدريبية. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق عمل هيئة الاعتماد وضمان الجودة ليشمل مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، بما يعزز جودة التعليم ويرفع كفاءة المخرجات ويدعم الاعتراف بالمؤهلات الأردنية محليا ودوليا. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في جمهورية بيرو كارلوس إسباس بولا تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصا في المجالات الاقتصادية والسياحية والتعاون في إطار المنظمات الدولية. واتفق الوزيران على عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين في أقرب وقت، كما بحث التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار. وبالتزامن مع استمرار هذه الجهود الإنسانية، تتواصل تداعيات الأوضاع الميدانية في القطاع، حيث استشهدت طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس بحسب مصادر فلسطينية. وباستشهاد الطفلة يرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1259 شهيدا. وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في هجوم للمستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، فيما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 12 مخزنا تجاريا على مدخل قرية عنزة جنوبي جنين، رغم أن القضية ما زالت منظورة أمام محاكم الاحتلال ولم يصدر قرار نهائي بشأنها. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن فلسطين بناء على طلب من بعض الأعضاء تخصص للوضع في الضفة الغربية المحتلة. ويتوقع أن يستمع المجلس إلى إحاطة من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط راميز الأكبروف عبر تقنية الاتصال المرئي. في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة مواطنين اثنين بجروح جراء استهداف نفذه العدو الإسرائيلي بمسيرة في مدينة النبطية. واستنكرت الوزارة إصرار العدو على استهداف فرق الإسعاف، ما يشكل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية. وأفاد مصدر أمني لبناني بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الدوحة بالنبطية جنوبي لبنان، إضافة إلى إلقاء قنبلة صوتية من قبل مسيرة إسرائيلية على عدد من العمال السوريين عند أطراف بلدة كفر حريص دون وقوع إصابات. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستطالب إيران بتعويضات عن قتلى وجرحى وأضرار يقول إنها نتجت عن هجمات إيرانية، مؤكداً توجيه ممثلي بلاده بإدراج هذا المطلب في أي مفاوضات سلام مستقبلية. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لا مفاوضات مباشرة حاليا مع واشنطن، موضحا أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء لا يعني بدء مفاوضات، وأن طهران تشترط معالجة ما تصفه بخروقات أمريكية سابقة قبل استئناف المحادثات. وعلى صعيد متصل، عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي 6 قادة عسكريين جدد في القوات المسلحة والحرس الثوري، فيما أعلن الحرس الثوري أن بعض الصواريخ الإيرانية باتت قادرة على تغيير مسارها أثناء التحليق وتفادي أنظمة الدفاع الجوي. وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر حول مضيق هرمز وتصريحات ترامب التي قال فيها بأنه يفضل مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من شن هجوم عسكري جديد، معتبرا أن الأزمة يمكن حلها عبر التفاوض. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أسفرت هجمات روسية على أوكرانيا عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم 6 بضربات على منطقة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرح في وقت سابق بأن روسيا تتهيأ لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها، مشيرا كذلك إلى إمداد بيونغ يانغ موسكو بمزيد من الصواريخ البالستية. للمزيد في تقرير الذي أعدته شجون لجبور وتقرأه لين ويران.
2: موجات متتالية من الضربات الصاروخية والهجمات بالمسيرات بعيدة المدى شهدتها جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا على مدى الساعات الماضية، وطالت الهجمات عمق الأراضي لدى الطرفين بالتزامن مع استمرار المواجهات الضارية على خطوط التماس في الإقليم الشرقي لأوكرانيا. القوات الروسية نفذت هجوماً بالصواريخ البالستية والقنابل الموجهة، استهدفت أحياء سكنية ومنشآت صناعية، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، مع تضرر 4 مجمعات سكنية ومباني غير سكنية في أوكرانيا. كما وشهدت العاصمة كييف ومقاطعة دنيبرو وبيتروفسك غارات جوية مكثفة، حيث قتل وجرح العشرات جراء الهجمات الروسية بالصواريخ البالستية والمسيرات. وكثفت روسيا في الأسابيع الأخيرة استخدام الصواريخ البالستية التي لا تستطيع اعتراضها إلا أنظمة دفاع جوي محددة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن اعتراض وتدمير نحو 396 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية وشبه جزيرة القرم. من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الجيش الروسي استخدم صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زاباروجيا في جنوب أوكرانيا، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل خلال الليل. وكان الرئيس الأوكراني صرح في وقت سابق بأن روسيا تتهيأ لنشر مزيد من القوات الكورية الشمالية على أراضيها، مشيرا إلى إمداد بيونغ يانغ موسكو بمزيد من الصواريخ الباليستية.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤولياتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. ورصدت وحدات حرس الحدود البالونات وتعاملت معها وأسقطتها داخل الأراضي الأردنية وضبطت حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقعت في وزارة العمل مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بهدف تعزيز التعاون في مجال العمل. ووقع المذكرة عن الحكومة الأردنية وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطمين، وعن حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير العمل المهندس علي الرضا. حول هذه الاتفاقية تحدث الناطق الإعلامي في وزارة العمل لفترتنا الإخبارية محمد الزيود وقال:
3: هذه مذكرة التفاهم اليوم تأتي في سياق جهود وزارة العمل في التشبيك والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في تبادل الخبرات فيما بين هذه الدول مع الأردن. واليوم هذه المذكرة تأتي مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وأيضا تأتي في سياق تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني والبرامج

0: التشغيل التي تقدمها وزارة العمل من كالبرنامج الوطني للتشغيل، وأيضا هناك سيكون تبادل خبرات في مجال السلامة والصحة المهنية والمواضيع المتعلقة بالتفتيش وغيرها من الأمور المتعلقة بشؤون العمل. هذه المذكرة تؤسس لعلاقة وتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين، حتى نضمن أن يكون هناك أيضا استفادة من الخبرات في البلدين وتبادل هذه الخبرات سواء الخبرات الليبية والخبرات الأردنية في مجال العمل.
1: أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية فرع المكرمة الملكية السامية بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرمة الملكية السامية للناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2026-2027 والدورة التكميلية الشتوية 2025-2026. وأوضحت المديرية أن استقبال الطلبات سيكون إلكترونيا عبر موقع المكرمة الملكية اعتبارا من الساعة 6:00 مساء من يوم غد الأربعاء الموافق 12 من آب 2026 وحتى الساعة 6:00 مساء ليوم الخميس 20 آب 2026. أكدت نقابة ملاحة الأردن أن التطورات الإقليمية والتغيرات التي طرأت على حركة الملاحة الدولية خلال عام 2026 انعكست بصورة مباشرة على أنماط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن ميناء العقبة شهد نمواً ملحوظاً في حركة الترانزيت ولا سيما البضائع المتجهة إلى السوق العراقية. وقالت إن البيانات التشغيلية للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تؤكد وجود تغير واضح في خارطة حركة التجارة عبر ميناء العقبة، موضحة أن الارتفاع الكبير في حاويات الترانزيت يعكس تنامي أهمية العقبة كممر لوجستي لخدمة الأسواق المجاورة وفي مقدمتها السوق العراقي. وبحسب البيانات ارتفعت حاويات الترانزيت عبر ميناء العقبة من 30,763 حاوية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي إلى 80,235 حاوية خلال الفترة نفسها من عام 2026. أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم عن تحديث آلية عرض الكتب المدرسية المعتمدة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي لتصبح متاحة للإطلاع المباشر عن طريق الموقع من دون التحميل. يأتي ذلك في إطار حرص المركز على تسهيل وصول الطلبة والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور إلى المحتوى التعليمي المعتمد وحماية حقوق التأليف والنشر، إضافة لضمان إتاحة الكتب إلكترونيا من مصدرها الرسمي والحد من نسخها أو إعادة نشرها أو تداول نسخ غير مصرح بها منها أو عرضها للبيع من دون الحصول على الموافقات اللازمة من صاحب الحق. أطلقت مديرية الأمن العام خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وبالتعاون مع البريد الأردني وشركة العلاونة للصرافة في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم وتعزيز مسارات التحول الرقمي بما يحقق مزيدا من الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات. وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين ذوي النزلاء من تحويل المبالغ المالية المخصصة لهم إلكترونيا بكل سهولة وأمان دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الإصلاح والتأهيل لإيداعها بشكل مباشر، وذلك ضمن سقف مالي أسبوعي 100 دينار ووفق الضوابط والتعليمات المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التطويرية التي تنفذها مديرية الأمن العام لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تحسين جودتها ورفع مستوى رضا متلقيها، إلى جانب تعزيز كفاءة العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أفضل الممارسات الحديثة. تنظم مديرية عمل المفرق بالتعاون مع بلدية أم الجمال غدا يوما وظيفيا للباحثين عن العمل بهدف توفير فرص وظيفية وربط الباحثين عن العمل بأصحاب العمل. للمزيد تحدث مدير عمل المفرق المهندس أيمن الخوالدي لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
2: ستقوم مديرية عمل المفرق بالتعاون مع بلدية أم الجمال بتنظيم يوم وظيفي يوم الأربعاء القادم يوم 12/8، وإن شاء الله سيكون معنا في هذا اليوم أكثر من 500 فرصة عمل موزعة على 25 مؤسسة. يعني إحنا ندعو الشباب والشابات الباحثين عن عمل من أبناء البادية الشمالية بالتوجه والمشاركة معنا بهذا اليوم لتقدم للوظائف الموجودة، وإن شاء الله الأخوان والأخوات اللي ما يسعفهم الوقت في أنهم يحضروا يمكن أنهم يتابعونا من خلال مديرية العمل لاستكمال باقي فرص العمل.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس لليوم حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات ما بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية. ويطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان. مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره في جمهورية البيروت عزيز العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المنظمات الدولية. بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرمة الملكية السامية للناجحين في الثانوية العامة مساء غد. ختاما مستمعينا الكرام، هذه تحيات رئيس التحرير المسؤول لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين، مساء الخير. هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول المشهد السياسي الأمريكي قبل الانتخابات المقبلة، انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في بداية شهر نوفمبر هذا العام، يعني بعد شهرين زمان أو ثلاثة أشهر. ولذلك اسمحوا لي للحديث عن هذا الموضوع أن أرحب بالدكتور الأستاذ جون ضبيط من ولاية إيوا، وهو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي. دكتور جون، مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ حمادة، لك ولمستمعينك الكرام.
0: كل الاحترام. يعني أولا يعني البداية بدي أعتذر منك، يعني هلأ الوقت بيننا وبينكم 8 ساعات، يعني عندك هلأ الوقت الفجر ولا يعني في وقت نص الليل ولا بعد نص الليل، فأعتذر على الإزعاج في هذا الوقت.
1: لا مش هذا شرف إن نكون معكم أي وقت.
0: كل الاحترام. طيب بداية أستاذ دكتور جون ضبيط، حضرتك أستاذ في الجامعة، أنت شو بتدرس؟
1: يا أنا تخصصي في الاقتصاد والإحصاء.
0: الاقتصاد والإحصاء.
1: يا بعلم المادتين في الجامعة، وأيضا أنا رئيس دائرة التجارة والاقتصاد في هذه الجامعة.
0: نعم دائرة. طيب كم سنة صار لك في أولا كم سنة صار لك في الولايات المتحدة؟
1: هذا السؤال في غاية الأهمية أستاذنا. يعني أنا تركت فلسطين الحبيبة في عام 88.
0: 1988.
1: يعني في عز الانتفاضة الأولى، يعني بعد حوالي 13 أو 14 شهر من الانتفاضة الأولى. طبعا عندما تركت يعني كنت حامل شهادة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة بيت لحم. وكان السبب تركي هو إكمال تعليمي العالي في الولايات المتحدة. يعني
0: في أي جامعة قبلت بالولايات المتحدة حتى تكمل دراستك؟
1: بالضبط قبلت في جامعة اسمها ليهاي في ولاية بنسلفانيا. مدينة، والغريب أنها هذه الجامعة أيضا في مدينة اسمها بيت لحم في بنسلفانيا. يعني تخرجت من جامعة بيت لحم فلسطين وانتقلت إلى مدينة بيت لحم بنسلفانيا.
0: هذه كانت بالصدفة ولا أنت كنت مبرمج لها مسبقا؟
1: ليس بالصدفة، هي كانت السبب تحديدا لماذا أتيت لهذه الجامعة ولهذه المدينة، أن أخي الأكبر كان مدرسا في هذه الجامعة. يعني كان يعمل في الجامعة كبروفيسور أيضا في الرياضيات، في مادة الرياضيات، ولهذا تحديدا يعني

0: حياتي إلى نفس الجامعة ونفس المدينة وأعيش فيها أو أبدأ حياتي.
1: كل الاحترام. أنت أصلا من فلسطين، من أي بلد، من أي مدينة؟
0: إحنا أصل العيلة ضبيط من مدينة اللد. يعني والدي هجر في 48 من مدينة اللد. طبعا العائلة ممتدة يعني في مناطق كبيرة، ولنا عائلة لا بأس بها وكبيرة في الأردن، عايشين في المملكة الأردنية منذ الهجرة، غادروا منذ الهجرة، وجزء من هذه العائلة يعني أصبحوا في الأردن، جزء منهم بقوا في فلسطين في رام الله تحديدا، في مدينة رام الله تحديدا. طبعا هناك عدد كبير منا في الولايات المتحدة، أستراليا، كندا،
1: ما شاء الله،
0: باقي الأشخاص الفلسطينية يعني يعني ال ال ال ال النكبة والهجرة يعني أدت فينا إلى الانتشار في دول مختلفة في أنحاء العالم.
1: نعم. طيب، إذا أستاذ الدكتور جون ضبيط، أستاذ الاقتصاد والإحصاء في الجامعة، متى بدأت نشاطك السياسي في الولايات المتحدة وبالتالي يعني أصبحت عضو في الحزب الديمقراطي؟ يعني ليش الحزب الديمقراطي، ما كنتش في حزب آخر يعني؟
0: يعني تحديدا بدأت نشاطي السياسي فورا.
1: نعم.
0: لأن أنا يعني كإنسان كنت سياسي في فلسطين يعني.
1: نعم.
0: يعني أنا كنت مثلا منتخب كسكرتير مجلس طلبة جامعة بيت لحم، واعتقلت عدة مرات من قبل الكيان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي، فكنت يعني منذ نشأتي متدخل كثير بالسياسة.
1: نعم.
0: وأبقيت على هذا عندما يعني انتقلت إلى الولايات المتحدة، تحديدا الحزب الديمقراطي، لأنني شعرت آنذاك وما أزال طبعا لغاية هذه اللحظة أن الحزب الديمقراطي هو حزب التنوع.
1: نعم.
0: هو حزب يعني الذي يعني طرى فيه كل شرائح المجتمع الأمريكي، وليس فقط الشريحة البيضاء في الغالبية كالحزب الجمهوري.
1: نعم.
0: فهناك الاحتمالين في الولايات المتحدة تحديدا، إما الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري. هناك أحزاب أخرى ولكن ليس بفعالية الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ولهذا قررت الانتماء إلى الحزب الديمقراطي آنذاك قبل حوالي 38 عام. أنا أتذكر في البداية أستاذ حمادة، يعني عندما كنا نشارك في مؤتمرات الحزب آنذاك، عندما كنا نتحدث عن فلسطين، كنا نهاجم حتى داخل الحزب الديمقراطي، كنا نهاجم من أعضاء يعني الحزب والمندوبين. الآن تغير الوضع، يعني الآن يعني كما ذكرت أصبحنا منتخبين على اللجنة المركزية، أنا تحديدا أيضا مسؤول برنامج السياسي للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا. يعني بمعنى آخر يعني أنا المسؤول عن كتابة هذا البرنامج، ويعني أصدرنا برنامج يعني في غاية الأهمية، خصوصا وتحديدا عندما يأتي إلى القضية الفلسطينية. فالتغير حصل بالنسبة لي خلال 38 عام منذ يعني أن رحلت إلى الولايات المتحدة من فلسطين لغاية هذه اللحظة.
1: نعم. طيب، إذا طبعا كما تفضلت الفرق الجوهري بين الحزبين أن الحزب الديمقراطي هو حزب التعددية القومية إنجاز التعبير، بينما الحزب الجمهوري يغلب عليه يعني القومية الواحدة البيض اللي من أصول أوروبية، بينما الحزب الديمقراطي نجد فيه العديد من القوميات المختلفة التي نشأت أو رحلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: بالتأكيد.
1: نعم.
0: هذا بشكل كبير يعني تلاحظ الجميع هم جزء أو منتمون لهذا الحزب.
1: نعم.
0: وأيضا يعني النظرة في الشخص خاصة يعني المهاجر إلى الولايات المتحدة. هناك يعني دعم أكثر للمهاجرين في الحزب الديمقراطي منها في الحزب الجمهوري. على سبيل المثال يعني نحن نعلم كثيرا وسمعنا أسماء مختلفة، منها عضوة الكونغرس رشيدة طليب
1: نعم
0: اللي هي من أصول فلسطينية. يعني لا يمكن أن تجد شخص وصل إلى الكونغرس الأمريكي في الحزب الجمهوري من أصول فلسطينية. أيضا إلهام عمر من الصومال نفس الشيء، وأيضا أعضاء أخرى. وفي يعني الوقت الحاضر يعني فوز عبد الرحمن السيد اللي في ولاية ميشيغان بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، والذي إذا فاز في الانتخابات النصفية في شهر 11 شهر نوفمبر سيصبح أول عربي أمريكي يدخل مجلس الشيوخ، وهذا يعني شيء كبير غاية الأهمية. هذا لن تجده داخل الحزب الجمهوري أبدا.
1: طيب إذا يعني عشان المستمع الأردني والعربي يدرك أن رشيدة طليب وإلهام عمر أعضاء في مجلس النواب وليسوا في مجلس الشيوخ.
0: نعم. هناك فرق بين المجلسين.
1: نعم.
0: يعني مجلس النواب أعضاؤه مكونين من 435 عضو، كل ولاية بناء على عدد سكانها
1: وفق عدد السكان.
0: يرسلون عدد معين من أعضاء مجلس النواب. طبعا عضوة الكونغرس رشيدة هي واحدة من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون ولاية ميشيغان. إلهان عمر هي واحدة من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون ولاية مينيسوتا. هناك 100 عضو في مجلس الشيوخ.
1: نعم.
0: وكل أساس يعني حسب الدستور الأمريكي تم يعني إعطاء كل ولاية عضوين.
1: نعم صحيح.
0: بسبب يعني أهمية هذا المجلس. وليقولوا أن لا فرق ما بين كاليفورنيا الذي تعتبر أكبر ولاية حجما بعدد السكان، وولاية آيوا الذي أعيش فيها والذي عدد سكانها لا يقارن بعدد سكان مثلا ولاية كاليفورنيا.
1: كاليفورنيا شيء 18-20 مليون.
0: فأعطوا هذه الصبغة على أن الولايات متساوية عندما يأتي لمجلس الشيوخ.
1: نعم.
0: أهمية مجلس الشيوخ أن أعضاؤه هم من يعني يقرروا إذا ما الرئيس الأمريكي يكون له الحق أن يعين أي شخص في إدارته. يعني أي وزير، مسؤول البنك الاحتياطي، أي شخص مثل هذا عندما يقرر الرئيس الأمريكي تسمية هذا الشخص يجب أن يقرر عنه ويقبل في مجلس الشيوخ.
1: نعم.
0: وإذا ما قبل لا يمكن أن يخدم هذا في هذا الموقع.
1: نعم.
0: وهذه تحديدا تأتي أهمية مجلس الشيوخ، هم من يعينون لا يعنيون وإنما يقرون القضاء العليا في الولايات المتحدة، أعضاء الحكومة، رئيس البنك المركز الاحتياطي وغيرها من هذا.
1: طيب هو واضح أن مجلس الشيوخ يعني هو له الأولوية. مجلس الشيوخ طبعا مكون من 100 عضو، سيناتور، 100 سيناتور عن كل ولاية اثنين، يعني في هناك 50 ولاية أمريكية بشيك، وبالتالي 50 ولاية لهم 100 عضو سيناتور في مجلس الشيوخ.
0: نعم.
1: طيب.
0: نعم.
1: الآن مجلس الشيوخ على الأغلب دائما يعني بيكونوا الحزبين الفرق بيناتهم 1-2-3 إلى آخره. الآن الديمقراطيين أظني 48 والجمهوريين 52.
0: بالضبط. يعني
1: نعم.
0: هناك فرق 4 مقاعد. ونحن كقادة في الحزب الديمقراطي نعمل جاهدين من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية في شهر 11.
1: نعم.
0: هذا ممكن جدا. إذا ما تم طبعا

0: انتخاب الدكتور عبد الرحمن السيد الذي فاز في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان، لأنه حدود الحزب الديمقراطي في السيطرة على مجلس الشيوخ تعتمد أيضا على انتخاب الدكتور عبدول السيد في الانتخابات النصفية في شهر 11.
1: نعم. طبعا يعني حسب ما هو معروف أن انتخابات أن عضو مجلس الشيوخ يبقى 6 سنوات، ولكن كل سنتين بتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، يعني 35 واحد.
0: نعم نعم، هناك يعني 435 عضو في مجلس النواب سيتم انتخابهم
1: جميعا،
0: والذي طبعا هذا يحصل كل سنتين. وأيضا كما تفضل ثلث مجلس الشيوخ يتم انتخابه أو إعادة انتخابه كل سنتين من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ.
1: نعم. طيب الآن الدكتور جون ضبيط عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي في ولاية إيوا، يعني الحقيقة حينما ندقق في المشهد السياسي لدى الولايات المتحدة، خلينا نبدأ بأنه هذا الرئيس الحقيقة شكل حالة استفزازية، حالة من غير عادية، كثير مشاكل، كثير قرارات، تصريحات عديدة، رجل أعمال ثري، ولكنه يعني وعد بأن لا يكون هنالك حروب تخوض الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحقيقة تبين أنه هذه الوعود ليست دقيقة، على العكس يعني خاض حرب مباشرة ضد إيران وتحالف مع المستعمرة الإسرائيلية وقصف إيران وإلى آخره، وربما الشعب الأمريكي لم يدرك ولم يعرف أن هنالك حرب، وإلى الحد أنه الآن الأصوات الأمريكية ترتفع بأنه لا مصلحة لنا في هذه الحرب اللي قام فيها وبادر إلها الرئيس الأمريكي مع وعده المسبق بأنه لن يكون هنالك حرب تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم بالتأكيد، يعني هو ربح بشعار كما تفضل أن سيعم السلام ولا حروب بعد الآن، والآن الغريب أنه مشارك في على الأقل 7 حروب حول العالم، منها كما تفضل الحرب الإيرانية. يعني نحن نقولها وقلناها بشكل صريح، هو يعني نتنياهو حاول مرارا لمدة أكثر من 30 عام مع رؤساء مختلفين ديمقراطيين وجمهوريين لشن الحرب على إيران منذ أكثر من 30 عام ولم ينجح، ولكن في النهاية يعني وجد هذا الرئيس الشعبوي لأجل شن هذه الحرب على إيران. وأيضا يعني هم يعني يخوضون يعني حربا كبيرة خدمة لهذه المستعمرة وخدمة لهذا الاحتلال يعني الصهيوني الجاثم على الأرض فلسطين. ولهذا يعني هناك امتعاض كبير من قبل الشعب الأمريكي لما يحدث، لأنه يعني الحرب مكلفة كما تعلم. يتحدثون بدل يعني صرف هذه المليارات الدولارات على هذه الحرب التي لا شأن لهم بها وإنما خدمة للمستعمرة والكيان الصهيوني، يجب صرف هذه الأموال على يعني الصحة والمستشفيات والدراسة والتعليم وغير هذا. يعني الاقتصاد الأمريكي أصبح يعني كان في غاية يعني كان بشكل كبير منيح في عهد الرئيس السابق بايدن، خصوصا تحديدا آخر سنة من رئاسته، وأتى ترامب وبحروبه الذي قام بها أصبح يدمر هذا الاقتصاد. على سبيل المثال أنا أتذكر في عهد بايدن كنا ندفع جلن البنزين كنا يكلف حوالي $2.50، الآن حتى في أرخص الولايات تدفع تقريبا $5، يعني أكثر من الضعف أصبح جلن البنزين.

0: للمواطن الأمريكي اللي عايش في غالبيتهم على يعني دخل محدود لا يستطيعون أن يدفعوا هذه المبالغ، ولهذا يعني صارت الأصوات تعلو، وصار يعني الشعب الأمريكي يتحدث وبشكل كبير ضد الكذبة الكبيرة التي جاء بها ترامب حينما قبل انتخابه، وهو أن السلام سيعم العالم وأنه سيدعم هذا الاتجاه، وقائد كليا العكس لهذا.
1: نعم. طيب، هل هذا يعني هذا التحول أو هذا الامتعاض كما تفضلت من قبل يعني غالبية الأمريكان بسبب ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع الأخرى؟ يعني في الولايات المواطن الأمريكي بدأ يحس أنه أسعار السلع ارتفعت، طبعا انعكاسا لأسعار النفط وغيره، لكن يعني هل هذا فعلا يمكن أن يؤثر على الانتخابات لمجلسي الشيوخ والنواب في شهر نوفمبر المقبل؟
0: نعم، تحديدا العامل الاقتصادي هو يعتبر العامل الأول في تحديد من سيكون في البيت الأبيض، وأيضا من سيكون مسيطرا على الكونغرس الأمريكي. ولهذا نحن كديمقراطيين نبني على هذه الأمور من أجل كسب الكونغرس الأمريكي، وما أعني بهذا من أجل كسب مجلس النواب ومجلس الشيوخ في شهر 11، وأيضا العمل وبدء العمل منذ الآن لكسب البيت الأبيض في بعد عامين من هذا العام في سنة 2028. ولهذا يعني نحن متفائلون جدا في هذا العام كديمقراطيين بكسب الكونغرس مرة أخرى ووضع حد لسياساته المتهورة الذي يقوم بها في يعني داخل الولايات المتحدة وخارجها في السياسات الدولية، وأيضا التحضير إلى تغيير رئاسة الولايات المتحدة في عام 28.
1: نعم. طيب، لا شيء مؤكد أن يعني المقدمات الانتخابات سنة 28 هي ستكون في قبل نهاية سنة 26 بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب. فيما يتعلق بالشيوخ، طبعا كما قلت أنه الفرق مقعدين، يعني 52 أربع مقاعد، 52 للجمهوريين و48 للديمقراطيين. فيما يتعلق بمجلس النواب، أظن الفرق بيناتهم 30 مقعد بين الديمقراطيين والجمهوريين.
0: حاليا الفرق 6 مقاعد.
1: 6.
0: ولهذا قلت أنه يعني من السهل كسب هذا المجلس أيضا، لأنه الفرق كما تحدثنا 6 مقاعد. أنا لا أعني أن من السهل، عندما أقول من السهل هذا لا يعني أنه سيتم بدون أي عمل، ولكن أصبح ممكنا. هذا ما أعنيه بقولي من السهل، يعني أصبح ممكنا السيطرة على مجلس النواب مرة أخرى، ويعني ربح هذا. يعني الغريب بالأمر أن خصوصا في مجلس النواب يعني الديمقراطيين شاهدنا يعني خسارة جزء لا بأس به من الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية. وما عن الديمقراطيين اللي منسميهم معتدلين أو الذين يقفون في الوسط، وتم تغييرهم بديمقراطيين تقدميين. يعني على سبيل المثال في ولاية ميشيغان في الانتخابات التمهيدية الأسبوع الماضي، على سبيل المثال هناك عضوين جديدين هلأ سيمثلوا الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية في المنطقة 7 والمنطقة 13. الاثنين هدول واحد اسمه ويل لورنس والثاني دونيفن ماكيني، هدول ينتمون إلى الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي. يعني أخذوا مواقع ديمقراطيين كانوا مدعومين بشكل كبير من الإيباك الصهيوني في الولايات المتحدة.

0: في نفس الوقت في ولاية تنسي على سبيل المثال، يعني هناك عضو كان في مجلس النواب في فقط ولاية تنسي، وتم استبعاده بالقوة، ويعني رفضوا أن يجلس معهم في هذا المجلس. نزل على الانتخابات وربح الآن، ليس لمجلس النواب للولاية وإنما لمجلس النواب في الولايات المتحدة، وهو أيضا عضو تقدمي وغيرهم. يعني إلهان عمر ستخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بعد يعني 3 أيام، يوم الثلاثاء هناك انتخابات تمهيدية في ولاية مينيسوتا. يعني نحن نتحدث بالمجمل عن تقريبا 30 عضو ديمقراطي تقدمي سيدخلون مجلس النواب في شهر 11، وهذا في غاية الأهمية، لأن في المجمل هؤلاء الأعضاء الذين يعملون بشكل كبير مع بيرني ساندر، عضو مجلس بيرني ساندر، يعني هم من الداعمين للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني، ويعملون بشكل كبير ضد المستعمرة وضد هذا الكيان الصهيوني.
1: نعم. طيب دكتور جون ضبيط، عضو اللجنة المركزية الحزب الديمقراطي في ولاية إيوا، يعني ذكرت شخصية بارزة في الولايات المتحدة وشخصية بارزة جدا في الحزب الديمقراطي، دكتور بيرني ساندرز، واللي سبق وأيضا ترشح لرئاسة الجمهورية ولكن لم يتمكن، ولكن واضح بأنه بيرني ساندرز هو الذي يقود الجناح التقدمي إنجاز التعبير في الحزب الديمقراطي، صحيح؟
0: نعم هذا صحيح، يعني له تاريخ طويل في السياسة الأمريكية، وهو يعني شاف بأعينه ما يحصل في الولايات المتحدة داخليا على المستوى الاقتصادي والتعليمي والصحي وغيره، وعلى حتى المستوى يعني الدولي، ومن خلال الدبلوماسية الأمريكية التي أصبحت منحازة بشكل كبير لهذه المستعمرة ولهذا الكيان الصهيوني.
1: نعم.
0: ولهذا قرر أن يخوض كما ذكرت الانتخابات الرئاسية لمرتين، لم يحالف الحظ، ولكن من خلال هذه التجربة هو قام ببناء يعني جناح تقدمي في داخل هذا الحزب الديمقراطي، الذي هو أصبح يقود هذا الجناح إلى نجاحات كما ذكرت في هذه الانتخابات التمهيدية هذا العام. يعني نحن نتحدث عن أكثر تقريبا عن 30 عضو ديمقراطي تقدمي قاموا يعني نجحوا في هذه الانتخابات، وأقصوا أعضاء ديمقراطيين ما يسمون حالهم معتدلين، ولكن كانوا من الداعمين لهذه المستعمرة وللكيان الصهيوني. ولهذا يعني نحن نرى هذا التحول تحول في غاية الأهمية. المهم هنا أيضا ما بين حركة الشباب، نحن نقولها بشكل واضح، أنا في اجتماعاتي مع قادة الحزب على مستوى الولايات المتحدة قلتها بشكل كبير، قلتها لهم أن هذه القيادة التقليدية للحزب الديمقراطي ستتغير، لأنه في النهاية كل هؤلاء القادة مثل نانسي بيلوسي وتشاك شومر وغيرهم سوف يعني يحالون إلى التقاعد قريبا، ومن سيأخذ مراكزهم يصبح في غاية الأهمية. والآن يعني يتم استثمار والعمل بشكل كبير مع فئة الشباب، فئة الطلبة في الجامعات والكليات، من أجل أخذ مواقعهم حتى يصبحوا قادة الحزب في المستقبل.
1: نعم.
0: وهذا في غاية أهمية وما يحصل داخل الحزب الديمقراطي.
1: طيب هذه يعني دكتور جون ضبيط، الحقيقة يعني هذه التحولات الجارية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعزوها أولا للوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، الوضع الاقتصادي الاجتماعي إلى آخره، أم فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني وسلوك المستعمرة الإسرائيلية، أنه هذه السياسة أيضا لعبت دور، تضحيات

0: الشعب الفلسطيني، ما تعرض له من عمليات تطهير وإبادة جماعية إلى آخره. يعني كيف يمكن ربط بين المسألتين، بين المسألة الداخلية الأمريكية التي يمكن أن تكون قد شكلت حوافز لهذا التطور الإيجابي بالاتجاه التقدمي، أو وربطها أيضا في الموضوع الفلسطيني، لأن واضح أن السياسات الرسمية للولايات المتحدة وحتى يعني المؤسسات هي أكثر انحيازا للمستعمرة الإسرائيلية بشكل واضح وبشكل بارز، يعني طوال السنوات العشرات السنوات الماضية.
1: نعم، يعني ما بين فئة الشباب تحديدا، ما جرى من حرب إبادة وما يجري من حرب إبادة على يد هذه المستعمرة والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني هو عامل رئيسي في هذا التحول. يعني نحن شهدنا وسمعنا عن المظاهرات التي عمت الشوارع والجامعات والكليات، والذي قاموا يعني الكونغرس والبيت الأبيض بعمل المستحيل من أجل إيقافها وقمعها، وتم حبس حتى بعض هؤلاء الطلبة وغيرهم. ولهذا يعني على ما أعتقد ما بين فئة الشباب كان هذا العامل الأساسي في التحول، لأنه الشباب الأمريكي بطبيعتهم هم شباب يعني الآن متعلمون، يعني يدعمون الحرية، يخفون مع الحق والحريات، وعندما أصبحوا يروا الإبادة الجماعية التي يقوم بها هذا الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني أثر ذلك في تحول يعني المشهد ما بين الشباب في الولايات المتحدة. يعني الكبار في العمر وهي فئة أخرى، يعني التحول كان يعني مزيج من الطرفين، السياسات الداخلية وأيضا تحديدا ما يجري في فلسطين. يعني آخر الإحصائيات اللي موجودة في الولايات المتحدة خصوصا في الحزب الديمقراطي، تقريبا 80% من أعضاء الحزب أو المنتمون للحزب الديمقراطي هم أصبحوا متعاطفين مع الشعب الفلسطيني لما جرى له من حرب إبادة على من خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأيضا منذ النكبة سنة 1948. ولهذا يعني التغير حاصل. يعني على سبيل المثال، لأول مرة في تاريخ الحزب الديمقراطي تصوت الغالبية في الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار يعني تم تقديمه من عضو جمهوري اسمه توماس ماسي لوقف المعونات العسكرية والمالية للمستعمرة والكيان الصهيوني. لأول مرة، حيث صوت 103 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب لصالح هذا القرار. يعني هذا تحول كبير، لأنه يعني هؤلاء النواب يأتون من مناطق يرون أن غالبية العظمى من بين الديمقراطيين في مناطقهم الآن يقفون مع فلسطين، يتعاطفون مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. ولهذا يعني عليهم أن يتغيروا أو البديل سيسقطون في الانتخابات التمهيدية للحزب، كما حصل كما قلت في هذا العام حوالي 30 عضو من هؤلاء الذين يسمون حالهم معتدلين سقطوا لصالح ديمقراطيين تقاطعيين. ولهذا يعني أول موجود في داخل الحزب الديمقراطي. نحن نتمنى أن يصبح هذا التحول أيضا موجودا في الحزب الجمهوري. يعني توماس ماسي الذي هو يعتبر الآن الصوت الوحيد في الحزب الجمهوري الذي يتحدث عن فلسطين ويتحدث ترامب وسياساته، يعني تم إقصاؤه في الانتخابات التمهيدية ولن يعود إلى الكونغرس العام القادم كجزء من هذا الحزب الجمهوري. وهناك أصوات تتعالى الآن وتطلب منه أن يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية عن

0: كمرشح جمهوري بعد عامين. يعني لا ندري ماذا سيفعل، ولكن يعني هذه الأشياء موجودة على الساحة الأمريكية وتراها بشكل كبير الآن.
1: نعم، هذا الحقيقة يعني خليني أقول بدايات التحول إنجاز التعبير، يعني بهذه الأسماء وبهذه الحركات وبهذه المواقف هي تشكل مقدمات حيوية لصالح الشعب الفلسطيني وضد المستعمرة الإسرائيلية.
0: شيء أكيد، يعني حاولوا، إذا ممكن أعود لموضوع عبد الرحمن السيد
1: نعم
0: وكيف تم انتخابه في ولاية ميشيغان. يعني اللوبي الصهيوني وضع أكثر من 60 مليون دولار ضده من أجل إسقاطه في الانتخابات التمهيدية، ومن أجل يعني دعم المرشحة الديمقراطية يعني هيلي ستيفن اللي كانت نازلة ضده في الانتخابات التمهيدية الذي خالطها. وبكل صراحة هي تحلم دائما بإسرائيل وهي تدعم إسرائيل، وكانت يعني تتباهى بدعمها للكيان الصهيوني وللمستعمرة، ووضعوا أكثر من 60 مليون دولار من أجل إنجاحها، ومع كل هذا سقطت. هي سقطت يعني بسبب أنها يعني أنا كان لي اجتماع مع عبر الزوم مع السيد عبد الرحمن أو الدكتور عبد الرحمن السيد قبل أسبوع من هذه الانتخابات، وتحدثنا كثيرا عن أسباب حسب ما هو يعتقد أنه سينجح في هذه الانتخابات. وما قاله لنا التالي، هو يعني ركز على شيء اسمه حشد القاعدة الشعبية. يعني هو ذهب مباشرا إلى قاعدة الحزب الديمقراطي وخصوصا فئة الشباب وضمهم إلى حملة الانتخابية. يعني هو تقريبا كان عنده أكثر عشرات الألوف من الديمقراطيين الذي انتموا إلى حملة الانتخابية ودعموه في كل مناطق ولاية ميشيغان، وهم من طرقوا الأبواب وتحدثوا مع الناس عنه، وهم من قاموا بالتواصل مع الناس ويعني الحديث عنه. قاموا بعدد كبير من زيارات البيوت، قاموا بأكثر من مليون اتصال هاتفي مع الناخبين في ولاية ميشيغان. يعني فهذا كان عامل كبير في نجاحه. أيضا هو ركز على طلبة الجامعات الذي شاركت بشكل كبير في هذه الانتخابات تحديدا من أجل إنجاح في ولاية ميشيغان. طبعا هو أيضا أخذ موقفا صريحا وكبيرا من ما يجري في فلسطين، وقالها في كل موقع وفي كل مناسبة. هو تحدث عن الإبادة الجماعية الذي يعني تجري في فلسطين، وتحدث عنها، وتحدث عن أهمية وقف الدعم التام لدعم هذه المستعمرة والكيان الصهيوني. فهذه العوامل يعني بالمجمل أدت إلى نجاحه في هذه الانتخابات التمهيدية. الحزب الجمهوري هم خائفون منه، يعني هم يعني يتحدثون عن أهمية وصوله إلى مجلس الشيوخ إذا ما وصل إلى مجلس الشيوخ. ولهذا يعني بمجرد ما نجح في الانتخابات التمهيدية قاموا بشن حملة شرسة عليه من قبل ترامب نفسه، وأيضا الحزب الجمهوري ووزير الخارجية، وحتى يعني الشخص الذي يعني سيكون مرشح الحزب الجمهوري ضده في الانتخابات العامة في شهر 11 اللي اسمه مايك روجرز. ولكن ما أعجبني عنه كثيرا أنه لم يسكت لهم، وإنما يعني فورا بمجرد ما قالوا هذه التصريحات فورا رد عليهم وبطريقة قوية جدا، وحاول طبعا إسكاتهم. يعني انا

0: بشكل كبير أعتقد أنهم لن يسكتوا، سيحاولون الهجوم عليه والكذب عنه مرة كل يوم. ولكن على ما أعتقد أن السيد عبد الرحمن السيد سوف يكون عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في شهر 11.
1: نعم. طيب إذا انتقلنا أيضا للسيد زاهر ممداني رئيس بلدية نيويورك، يعني أهم مدينة في الولايات المتحدة، يصير رئيس بلديتها أيضا، يعني شخصية تقدمية وإيجابية لصالح الشعب الفلسطيني.
0: نعم، هذا هو التحول الذي نتحدث عنه، يعني نراه في كل المواقع، نراه في انتخاب ممداني كعمدة ورئيس بلدية أهم مدينة في الولايات المتحدة واللي هي نيويورك. وكما يعني تعلمون يعني هم يحاربونه بشكل كبير، ولكن هو يعني أثبت في فترة بسيطة نجاحه بشكل كبير في ولاية في مدينة نيويورك، يعني مما حقق لغاية الآن منذ انتخابه لم يحققه أي رئيس أو عمدة بلدية في السابق في نيويورك. فهناك يعني الناس أصبحت ترى أن هؤلاء الأشخاص يعني ينجحون ويعملون ويفعلون ويحققون ما يريد الشعب في مناطقهم. الآن يعني في هذه التصورات، يعني أيضا يجب علينا أيضا أن نتحدث عن أيضا أخذ المواقع داخل الأحزاب. يعني الحزب الديمقراطي أصبحنا يعني كما قلت يعني لنا مناصب سياسية رفيعة حول الطاولة، وأصبحنا جزء من يعني أخذ هذه القرارات، وأيضا أصبحنا جزء من كتابة سياسة هذا الحزب في ولايات مختلفة. ولهذا يعني التحول يعني كما قلنا، نعم على المستوى السياسي والانتخابي في أعضاء مجلس نواب ومجلس شيوخ وعمدة بلدية نيويورك مثلا، ولكن أيضا النجاحات تحصل في داخل الحزب الديمقراطي من أخذ مواقع في هذا الحزب من أجل التغيير من داخل الحزب. ولهذا أصبحنا نرى يعني هذه النتائج التي نتحدث عنها الآن.
1: نعم. طيب دكتور جون ضبيط، يعني باعتبارك من أصول فلسطينية ولك مكانتك الشعبية وأستاذ في الجامعة، الحقيقة أريد أن أسألك عن الجالية الفلسطينية إنجاز التعبير. عندهم مؤسسات منظمة شعبية، يعني مؤسسات مجتمع مدني بتلتقوا فيها بانتخابات إلها إلى آخره؟
0: نعم بالتأكيد، يعني العمل في الولايات المتحدة أصبح أكثر تنظيما، يعني في الولايات المتحدة وعلى الساحة الأمريكية من السابق. يعني هناك مؤسسات عدة على الساحة الأمريكية فلسطينية أمريكية، ويتصدرها المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة الذي يعتبر يعني هو الجامع في الغالبية لمؤسسات مختلفة في مؤسسات فلسطينية أمريكية مختلفة في الولايات المتحدة. هناك ائتلاف أيضا يجمع احنا بنقول هون الفيليجز، المدن والقرى الفلسطينية. يعني في الولايات المتحدة يوجد اتحاد أبناء رام الله، اتحاد أبناء البيرة، اتحاد أبناء دير دبوان، اتحاد أبناء بيت لحم، بيت صحور وغيرهم. فهناك ائتلاف لهؤلاء الاتحادات، ونجتمع بشكل دوري تقريبا شهريا، نتحدث عن ما يجري على الساحة الأمريكية، ننظم عملنا مع بعض، يعني نعمل على بعض المشاريع مع بعض وغيرها. فلهذا يعني أصبح العمل الفلسطيني الأمريكي من خلال مؤسساته على الساحة الأمريكية أكثر تنظيما الآن، والمشاركة في دعم هؤلاء الأعضاء بالحزب الديمقراطي أو حتى في بعض الأحيان الجمهوري كتوماس ميسي أصبح يعني بشكل واضح من أجل يعني إيصالهم إلى الكونغرس وإيصالهم إلى صنع القرار من أجل التغيير داخل الكونغرس الأمريكي وفي السياسة الأمريكية. لهذا يعني نحن يعني نعمل بهذا التوجه أيضا، وهذا في غاية الأهمية على الساحة الأمريكية. يعني أهمية، يعني على سبيل المثال، أهمية مشاركة في الانتخابات، أهمية مشاركة جاليتنا الممتدة على الساحة الأمريكية في الانتخابات أصبحت في غاية الأهمية، لأنه في التأكيد يعني شاركوا بشكل كبير في انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، وطبعا هذا له تأثير على نتائج هذه الانتخابات، وأيضا في ولايات أخرى حيث يكون تجمع كبير للجالية الفلسطينية مثل نيو جيرسي، مثل ولاية نيويورك، مثل كاليفورنيا، مثل تكساس، يعني هذه إلينوي في خصوصا تحديدا في مدينة شيكاغو. يعني هذه التجمعات الكبيرة لجاليتنا أصبحت لها يعني أهمية، لأنهم أصبحوا يعني يؤثرون على نتائج هذه الانتخابات الأمريكية في مناطقهم.
1: طيب، إذا قلنا دكتور جون ضبيط، أيضا الجاليات العربية والإسلامية، كيف ترى النشاط عربيا وإسلاميا في الولايات المتحدة؟ وهل بدأ يبرز بشكل واضح أيضا انحيازه للقضية الفلسطينية كما هو الدور الفلسطيني؟
0: نعم نعم بالتأكيد، ولا يمكن لنا كفلسطينيين أمريكيين، لا يمكن لنا أن نعمل بمعزل عن هذه التجمعات، مثلا التجمعات العربية الإسلامية التقدمية وأصدقائنا، لأننا نريد هذا الدعم من أجل النجاح يعني في وتحقيق الحلم السياسي، خلينا نقوله، اللي بنحلم بتحقيقه في الولايات المتحدة من أجل تغيير نظرة الولايات المتحدة تجاه فلسطين وتجاه ما يجري في فلسطين. ولهذا يعني العمل دائم معهم، يعني نعمل بشكل كبير، ننسق معهم، نتحدث معهم، نجتمع بهم، يعني هذا يجري بشكل دائم، لأنه يعني في غاية الأهمية، لأنه في النهاية يعني الفلسطيني الأمريكي وحده لا يكفي عندما يأتي التغيير، يعني يجب علينا أن يكون لنا روافد أخرى تدعم موقفنا، وهذا يأتي من الجماعات العربية والإسلامية والتقدمية وأصدقائنا يعني في المجموعات الأخرى، مثلا الأفارقة، الأمريكان الأفارقة والأمريكان من أصول إسبانية وغيرهم. ولهذا قمنا ببناء هذه العلاقات والجسور مع هذه الجماعات من أجل طبعا دعمهم لمواقفنا، وهذا ما يحصل بالتأكيد بشكل دائم.
1: نعم. طيب، لو انتقلنا للحديث عن الطائفة اليهودية، يعني دورها، نفوذها، يعني على الرغم من أعدادها المتواضعة، يعني 5 مليون يهودي، بجوز 6 مليون، ما بعرف بالضبط كم، ولكن الحقيقة لهم نفوذ كبير. ولكن هنالك وضع أن الطائفة اليهودية أيضا منقسمة ما بين الإيباك الأكثر انحيازا ودعما للمستعمرة الإسرائيلية، عن ما يسمى بالجي ستريت اللي هي يعني أكثر اعتدالا في التعامل مع الموضوع الفلسطيني، وأكثر تحفظا في التعامل مع سياسات المستعمرة الإسرائيلية.
0: نعم، يعني هذا نراه بشكل كبير. يعني طبعا إيباك هو أقوى صوبي صهيوني موجود في الساحة الأمريكية وفي الولايات المتحدة، ولكن كما ذكرت يعني هناك أصبح لوبيات مختلفة يعني على الساحة، منها جي ستريت، منها ال Jewish Voice for Peace.
1: نعم.
0: اللي هم المجموعة التقدمية. يعني كما قلت في داخل الحزب الديمقراطي هناك تقدمية.

0: وهناك معتدلين وهناك طبعا متطرفين. يعني إذا بدي أستخدم نفس المقولة، إيباك بتكون المتطرفين ما بينهم جيسريت المعتدلين، ولكن التقدميين هم يعني جويش فويس فور بيس اللي هم بيشاركوا في المظاهرات، اللي هم بيذهبوا على اجتماعات في الكونغرس ويخترقون هذه الاجتماعات ويعني ويصوتون فيها ويغنوا لفلسطين والحرية لفلسطين، وفي غالب الأحيان يتم اعتقالهم أو طردهم من هذه الاجتماعات. ومع كل هذا يعني يفعلون هذا بشكل يومي، يعني موجودين بقوة خصوصا في واشنطن. فهذا الاقتصاد موجود، نعم. نحن أكثر نعمل مع الجويش فويس فور بيس التقدميين، يعني هؤلاء اللي يقفون بشكل كبير ويدعمون الحق الفلسطيني. يعني حتى جيسفيت مع انهم معتدلين لا، لكن في النهاية لا يزالون
1: أسرى السياسة الإسرائيلية
0: يا وصهيونية، يعني هم يحصلوها بشكل كبير، نحن ننتمي إلى الفكر الصهيوني. يعني مع أنهم يعني معتدلون بالمقارنة مع إيباك، فهم ما يزالون يعني يقولون أنهم صهاينة. ولهذا يعني أكثر العمل مع الجويش فويس فور بيس اللي هم التقدميين الذين يعني يعملون ليلا ونهارا من أجل دعم الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، خصوصا داخل الكونغرس. هم كما قلت يعني يدخلون إلى الاجتماعات ويعني يصرخون في داخل الاجتماعات، يعني يذهبوا
1: بطرق احتجاجية
0: بالضبط، يعني يذهبون وراء وزير الخارجية ويصرخون عليه ويقولون له يعني على الكاميرات ويصورون كل شيء، يقولون له أنهم مشاركون في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، يعني بشكل كبير يعملون بالاتجاه الصحيح.
1: نعم. طب الآن دكتور جون ضبيط، يعني هذا التمزق في الـ في الـ في الطائفة اليهودية بين الإباك وبين جي ستريت وبين اليهود التقدميين مع السلام، يعني هم امتداد لحركة السلام الآن اللي موجودة بفلسطين أعتقد. نعم
0: يا هم امتداد، يعني هم موجودون في مناطق مختلفة. مثلا على سبيل المثال هم موجودين بقوة في نيويورك، بقوة في واشنطن، موجودين يعني بقوة في مناطق يعني محددة بس مواقع هامة يعني. ولهذا هم يحاولون يعني تغيير الواقع من خلال الاحتجاجات التي يقوموا بها، ومن خلال يعني هم يشاركون في المظاهرات. يعني أنا في المظاهرات التي يعني تخرج إلى الشوارع في الولايات المتحدة داعمة للحق الفلسطيني، هم يكونون موجودين يعني في داخل هذه المظاهرات ويرفعون اللافتات الداعمة للحق الفلسطيني وللشعب الفلسطيني، يرفعون يعني الأعلام الفلسطينية بشكل كبير وغيرها. ولهذا يعني بالمجمل علينا كفلسطينيين أمريكيين أن نعمل مع كل هذه الفئات الداعمة من أجل تحقيق ما نصبوه لتحقيقه.
1: نعم. طب هلأ لو أخذنا يعني ولاية الأول أنت فيها، ممثليها بالمجلس الشيوخ الاثنين ديمقراطيين ولا جمهوريين؟
0: حاليا جمهوريين. نحن نعمل بشكل كبير من أجل يعني ربح واحد من مجلس الشيوخ في شهر 11. يعني عندنا مرشح ديمقراطي تقدمي نازل على مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس الشيوخ، ويعني نعمل بشكل كبير من أجل إنجاحه، وإن شاء الله نحقق هذا في شهر 11.
1: نعم.
0: ونغير هذا بشكل يعني واضح
1: تمثيل. نعم. طيب بالنسبة يعني للنواب، أيوة، كم نائب لها بمجلس النواب؟
0: أيوة، أيضا لها أربع نواب في مجلس النواب. لأنه كما ذكرت يعني مجلس النواب عدده يعتمد على عدد
1: السكان
0: الولايات.
1: نعم.
0: سكان الولايات هو عدد قليل، يعني بالمجمل نحن نتحدث عن ولاية يسكنها تقريبا 3 مليون أمريكي فقط، ف 3 مليون يعني عدد قليل يعتبر، يعني مدينة نيويورك هي مدينة فيها أكثر ناس من ولاية أيوا، أو مدينة شيكاغو فيها أكثر ناس من ولاية أيوا. الغالبية في ولاية أيوا يعني هناك انقسام كبير ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يعني الحزب الجمهوري لا تجد كلمة فلسطين مذكورة في برنامجه السياسي، لا ولا أي ذكر لفلسطين فيها. لكن كما قلت إذا طلعت على يعني برنامج السياسي للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا، هناك قسم كبير يعني فصل كبير أو قسم كبير بخصوص القضية الفلسطينية، وهذا القسم يتحدث بشكل كبير عن الإبادة الجماعية التي تقوم بها المستعمرة والكيان الصهيوني، يتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في حريته وإقامة دولته والقدس عاصمة لها، يتحدث عن أحقية الشعب الفلسطيني في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يعني يتحدث بشكل كبير طبعا عن أحقية الشعب الفلسطيني في الأمور في غاية الأهمية، وتجدها في برنامج الحزب. وهذا طبعا كما قلت يعني لم يأتي من الفراغ، وإنما أتى من خلال يعني عملنا كمسؤول لهذا البرنامج السياسي في الولاية، وأيضا جلب الأشخاص الذي هم يتعاطفون مع القضية الفلسطينية من الحزب الديمقراطي ليكونوا جزء من هذا البرنامج.
1: نعم.
0: وتم يعني وتم طبعا يجب على مندوبين الحزب، عندنا 600 مندوب حزب في الحزب الديمقراطي من كافة الولاية، فعليهم جميعا أن يصوتوا على هذا البرنامج، ونحن يعني نعمل لحشد هؤلاء المندوبين من أجل التصويت لصالح البرنامج، ونشكر الله يعني بحمد الله يعني تم اعتماده، وهذا يجري، هذه العملية تجري كل عامين، يعني كل سنتين نقوم بإعادة كتابة هذا البرنامج ويتم التصويت عليه من أجل اعتماده. تم التصويت على البرنامج الأخير في شهر 5 من هذا العام، يعني قبل 3 شهور، فسيكون هذا البرنامج لمدة عامين للحزب في ولاية أيوا.
1: نعم. دكتور جون ضبيط من ولاية أيوا الأمريكية، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي، بدي أشكرك جزيل الشكر على استجابتك لدعوتي لأن أكون على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله جهودكم ونضالكم وبسالتكم وشجاعتكم كأمريكيين شركاء في صناعة القرار ومن أجل صناعة القرار إن شاء الله بتحققوا النتائج لصالحكم ولصالح شعبكم. دكتور جون ضبيط،
0: لك كل الشكر، وهذا شرف كبير لي أن أكون معكم على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: شكرا سيدي، وإن شاء الله نتواصل وإياك بعد الانتخابات تكون حققت نتائج إيجابية لصالحكم
0: بإذن الله.
1: شكرا سيدي لكم. في أمان الله. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jr

rtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: الأندلس في دعوة دبلوماسية، بل في الذاكرة. والملوك إذا سافروا حملوا أوطانهم في حقائب القلب لا في جوازات العبور.
1: السلام عليكم يا مولاي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وزير الخارجية روحي عبد الهادي يريد المثول بين يديك
2: ليدخل.

0: السلام على مولاي.
1: أهلا يا روحي، ماذا لديك؟
0: وزير خارجية إسبانيا اتصل بي ويقول إن الجنرال فرانكو يرغب بزيارتك إلى إسبانيا.
1: وماذا قلت له؟
0: يا مولاي، وهل أقول قبل قولك؟
1: أنت مؤتمن يا روحي، ولأنني أعرف حصافتك أسألك مثل هذا السؤال، لكن لماذا يطلب منا أن نزوره برأيك؟
0: أنت تعرف يا سيدي أن إسبانيا الآن تعيش عزلة سياسية من المجتمع الدولي، وفرانكو يرغب بفتح علاقاته مع الشرق.
1: أخبر توفيق باشا أنه لا مانع، ورتب موعد الزيارة وبرنامجها، فأنت لا تعرف كم أنا مشتاق لتلك البلاد ولذلك المجد العظيم الذي تركناه هناك، ولتكن خلال الأيام القادمة.
0: أمر مولاي.

فرانكو أراد ملكا، والملك أراد تاريخا. بين عزلة السياسة وحنين الحضارة كان الطريق يعبد بالشعر، يعبد بالشعر لا بالبروتوكول.

0: انظر يا رب، ما أجمل البلاد، حضارة عظيمة.
1: لقد رتبوا يا مولاي لنا جولة في قصر الحمراء مساء.
0: إذن رتبوا لنا برنامجا واسعا، لا أريد أن أرجع دون أن أرى الأندلس ونقف على عظيم إذنها.
1: السمع والطاعة يا سيدي.

0: هنا لا يرى الحجر حجرا ولا القصر قصرا، كل جدار يحفظ صدى تكبير قديم، وكل شرفة تنتظر من يعيد لها اللغة.
1: يا روحي، ما بال هذه الفتاة التي تزاحم الحرس بباب الفندق؟
2: إنها تريد أن تراك، وتقول إنها منذ أن عرفت بقدومك وهي ترغب برؤيتك.
1: ولماذا لا تدخل علينا؟
2: الحرس يتخوفون أحياناً ويشتبهون في كل شيء.
1: انظر يا روحي، هل مثل هذه تثير الشبهة؟ ابعث لمن يأتي بها.
2: أمر مولاي.
3: في المدن التي فقدت أسماءها العربية تبقى الوجوه شاهدة، فالحضارات لا تموت دفعة واحدة، بل تظهر فجأة في هيئة

0: الإنسان.
1: أدخلوها، إنها تسلم عليك وتقول إنها منذ أن عرفت أنك تنزل في هذا الفندق وهي تأتي لتراك، لكن الحرس يمنعها.
2: وماذا تريد يا روحي؟
1: فقط يا مولاي تريد السلام.
2: أو يمنع عنا مثل هذا الجمال والحشمة؟ سبحان الخالق يا روحي، أبلغها سلامي وأمنياتي لها بالسعادة، وقل لها أن تعود غدا فلها عندنا هدية. رأيت في النزل بإشبيلية فتاة كما القمر الزاهر، ولو أسندت ميتا إلى صدرها عاش ولم يحمل إلى قابري، لقد زانها الله في خلقة تأملت بالرغم من زاد.

لم تكن فتاة تزاحم الحرس، بل ذاكرة تحاول العبور. وما كان إعجاب الملك إلا دهشة الشاهد حين يرى التاريخ حياً أمامه.

0: يا روحي، أين الشيخ محمد فال والشيخ حمزة العربي؟
1: إنهما في بهو الفندق.
0: ابعث وراءهما وليأتيا بسرعة.
1: أمرك سيدي.
0: لك الله أنت فتاة الجواد، وإنك أنت هوى خاطري، ألا فاسلمي دائما باقة، وكوني لدى المنبت العاطر. نخصك بالمحض من ودنا، وننزلك في المنزل الفاخر بأندلس. ليتني لم أراك وأنت لدى المحفل الزاخر. فيا أخت بلقيس، هل تجهلين بما في ضميرك؟ بل جاهري عمدا أتيت لكي تفتنينا وأن تضع القلب في ساعري.
2: وحين يفيض الشعر لا يعود زينة لحسن عابر، بل وسيلة دفاع أخيرة، وسيلة دفاع أخيرة عن معنى كاد ينسى.
0: أين أنتما يا شيخ محمد فال ويا شيخ حمزة؟ هاج بركان الشعر في قلبي، ومن غيركما يسمع صوته؟
3: يا مولاي، لقد عرفنا بسر الفتاة الإسبانية.
4: وقد تركناك لكي يستفرد بك شيطان الشعر وحدك يا مولاي.
3: اسمع ما قال سيدي.
0: أين الرفاعي ليلقي ما قلت؟
5: أنا هنا يا سيدي، أنا هنا.
0: أسمعهم إذن.
5: عمدا أتيت لكي تفتنينا وأن تضع القلب في ساعري. تمنيت لو أن تماشي الركاب وأنك سرت مع السائر. تمنيت إن المنى ظلة وليس التقي كما الفاجر. فيا ليت أنك في المسلمين وأني أزفك للطاهر. جدير بمثلك خير الرجال وأن لا تكون

أبيري إذا ابتسمت عن ثنايا لها عذاب كما قد جنى الآشري، أقول وما أن تذوقتها ولا نظري نظر الفاجر، ولكن تواصيف ما قد رأيت بتلك الثنايا أيا قاهرين.

0: غرناطة لم تهج الشاعر بل أيقظت، فبعض الجمال امتحان للأخلاق لا فتنة للعيون.
1: وأخرى رأيت بغرناطة تهيج جوى الشاعر القادر، تمشى وسربا من الغانيات كنور بصبح المسى الماطر، وما الشعر إلا شعور مثار كذا قيل في الزمن الغابر. أقول وقد راعني حسنها، أيا نفس من حسنها.

0: هكذا غادر الملك الأندلس، لا بصورة في الأرشيف بل بندبة في القلب. فالذي يرى حضارة ضاعت يعرف تماما كيف تصان الحضارات وهي في المهد.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم، إخراج على ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 27 من صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 11 من آب لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق
1: صدق
0: الله
1: الله
0: العظيم.
1: العظيم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أحبتي الأفاضل، هل سألتم أنفسكم ما هو الجسر الوحيد الذي ينجي صاحبه مهما اشتدت العواصف وتكاثفت الأكاذيب؟ إنه جسر الصدق. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم موصيا أمته بالثبات على هذا الخلق العظيم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. أيها الأحباب، قد يظن البعض أن الكذب منجاة حين تشتد الأزمات، لكن الحقيقة الدائمة هي أن الكذب حبله قصير وفضيحته عاجلة، وأن عاقبة الصدق وإن بدا فيها بعض الألم المؤقت إلا أنها تنجي صاحبها وتمنحه هيبة ووقارا في قلوب الخلق. الصدق في المعاملة، والصدق في الوعد، والصدق مع النفس ومع الخالق هو عنوان الإيمان الحقيقي. المجتمع الذي ينتشر فيه الصدق تزول منه الخيانات، وتطمئن فيه النفوس، وتتعامل القلوب بوضوح ونقاء. هل تذكرون قصة التابعين الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر مقبول، وكيف تخلفوا عن ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أتاه المنافقون يحلفون ويكذبون بالأعذار الواهية، فقبل منهم ظاهرهم وسترهم الله. وأما كعب بن مالك وصاحباه فصدقوا وقالوا: يا رسول الله، لو جئنا غيرك

0: لجلسنا وخرجنا من سخطه، ولكننا صدقناك لتسخط علينا، فماذا كان الجزاء؟ نزلت بتوبتهم آيات من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ونجاهم الصدق بعد أن ظنوا أن لا منجى إلا فيه. التزموا الصدق في كل شؤون حياتكم، هذه وصية للأحباب، ولو رأيتم فيه الهلكة فإن العاقبة للصدق وأهله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا رجال مصنع الحسين درعا مهيبا. فهذه الأرض المباركة ولادت الأحرار والشباب الأردني، وأولهم الحسين ابني وابنكم، جند لهذا الوطن. واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، كما لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية. فموقف الأردنيين راسخ لا يلين تماما كوطنهم.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم يوسف شبول، ونستهلها بالعناوين الرئيسة: إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور حسان. الأردن يستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى للبحث في أمن المنطقة وأمن الحدود. مجلس النواب يقر مشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة. المحكمة الجنائية السورية تصدر حكما غيابيا على بشار وماهر الأسد بالإعدام. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة: نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت. يعين معالي المهندس وليد محي الدين سليمان المصري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية. يعين معالي السيد مهند شحادة خليل خليل نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. ويعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح المحافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. صدر عن قصرنا رغدان العامر في 27 من صفر من سنة 1448 هجرية، الموافق 11 من آب لسنة 2026 ميلادية. وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، وحضر أداء اليمين الدستوري رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة كل من معالي المهندس وليد محي الدين سليمان المصري ووزير الإدارة المحلية، ومعالي السيد مهند شحادي خليل خليل وزير دولة للشؤون الاقتصادية، ومعالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي من مناصبهم اعتبارا من تاريخ 11 من آب لعام 2026. استضافت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم اجتماعا عسكريا رفيع المستوى، ضم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ورئيس أركان الجيش العراقي ووزير شؤون البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق. وجاء الاجتماع تأكيدا على استمرارية العلاقات التي تجمع الأطراف المشاركة والحرص على تطويرها وتعزيز أطر التعاون والتنسيق العسكري في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متسارعة، وبما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن المنطقة واستقرارها. وبحث المجتمعون عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن المنطقة وأمن الحدود في ظل التحديات الراهنة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة مختلف التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، مؤكدين أهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بما يعزز القدرة المشتركة على التعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف التحديات. وأكد المجتمعون أن التطورات التي تشهدها المنطقة تتطلب مزيدا من التنسيق والتعامل وتكامل الجهود وأن حماية الحدود والتصدي للتهديدات الأمنية تستوجبان عملا مشتركا ومستداما بما يعزز قدرة دول المنطقة على حماية أمنها وسيادتها والمحافظة على استقرارها. كما أكدوا أهمية البناء على العلاقات القائمة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق العسكري والأمني بما يعزز الجاهزية والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ويخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة قائد القيادة المركزية الأمريكية، وبحث معه أوجه التعاون والتنسيق العسكري وآخر التطورات في المنطقة والتحديات الأمنية الراهنة والجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على تعزيز علاقاتها مع جيوش المنطقة وتطوير قنوات التنسيق والتواصل معها، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وحماية أمن الحدود وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. أقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة وتكامل السياسات ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جودة التعليم وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليا ودوليا. أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية فرع المكرمة الملكية السامية بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرمة الملكية السامية للناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2026-2027 والدورة التكميلية الشتوية 2025-2026. وأوضحت المديرية أن استقبال الطلبات سيكون إلكترونيا عبر موقع المكرمة الملكية اعتبارا من يوم غد وحتى الساعة 6 مساء من يوم الخميس الموافق 20 من الشهر الحالي. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية. مستمعين الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كثائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 11 آب. صدر في مثل هذا اليوم 11 من آب من عام 1934 بيان من جلالة الملك عبد الله بن الحسين، وقد كان أميرا لشرقي الأردن حينها، على شكل منشور حمل عنوان إلى أمتنا الأردنية النجيبة، الذي قرأناه وهو بمناسبة عودة سموه من زيارة إلى بريطانيا. وسموه يبدأ المنشور بقوله: الحمد لله على الأوبة إلى الوطن بعد برح النأي عنه ولوعة الفراق له، ولقد كان مسافة البين نصب الناظر وقيد الخاطر، إن الأمة تعلم أننا يممنا الديار البريطانية بدعوة من حكومة جلالة الملك، وأن ننزل ضيفا عليها، ولقد بلغنا لندن فشهدنا من حفاوة الحكومة الباهرة وترحاب الشعب البريطاني، وفي كل أوب هبطناه وفي أي مدينة زرناها، ما كان أنصع دليل على حسن الخلق المطبوع عليه ذلك الشعب النجيب، وأن انضواء العرب إلى جانبه في الحرب العالمية لا يزال ذكره ملء الأسماع. في مثل هذا اليوم 11 من آب من عام 1948 حاول اليهود تشغيل ضخ المياه من رأس العين في منطقة باب الواد باتجاه القدس بواسطة الرقابة الدولية، ولقد بادرت القوات الأردنية إلى تدمير محطة رأس العين لتشديد الحصار على اليهود في القدس، ونفذ قائد الكتيبة الثانية ومعه عدد من الفنيين من عمواس وبمساعدة ضباط عملية نسف هذه المحطة. في مثل هذا اليوم 11 من آب من عام 1952 كان يوم الجلوس الملكي لجلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه على العرش، فقد ابتدأ خطوات الخدمة يافعا، ولكن بحكمة رجال السياسة وعلم قادتها فاعتلى العرش بعد إجراءات دستورية اقتضتها ظروف جلالة الملك طلال طيب الله ثراه، الذي لم يسمح له المرض العضال بمواصلة خدمة الأمة والوطن. ونظرا لسن جلالة الملك الحسين حينها وهو أقل من 18 سنة قمرية، فقد تشكل مجلس وصاية في مثل هذا اليوم أيضا من السادة إبراهيم هاشم رئيس مجلس الأعيان، وسليمان طوقان وعبد الرحمن الرشيدات عضوا مجلس الأعيان، ليقوم بأعباء الحكم إلى حين بلوغ جلالة الملك السن القانونية. في مثل هذا اليوم 11 آب ولكن من عام 1953 كانت الجبهة الأردنية ساخنة وتشهد اشتباكات عديدة، فتصدت كتيبة المشاة السادسة لهجوم معاد استهدف بلدات صوريف ووادي فوكين وإذنة من قرى الخليل، ولكن باء هذا الهجوم بالفشل.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. النشامى في مواقعها. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
1: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي النشامة في مواقعهم. ويسعدنا لهذا الأسبوع أن يكون ضيفنا المقدم الركن بكر محمد السعودي، قائد كتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة. كونوا معنا.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى وبنرحب بضيفنا مرة أخرى عبر الأثير المقدم الركن بكر السعودي. يسعد مساك سيدي وأهلا وسهلا فيك.
1: يا مساء الورد، هلا ثمار بيك، مساء الخير إلى جميع القائمين على إذاعة القوات المسلحة، مساء الخير على نشامة ونشميات منتسبي القوات المسلحة الجيش العربي.
0: نعم بكر بيك سيدي، عرفنا عليك وقلنا بأنه أنت قائد كتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة، وهي بالمناسبة إحدى وحدات وتشكيلات المنطقة العسكرية الشرقية. يريت من خلالك نعرف الإخوة المستمعين أكثر بهذه الكتيبة العريقة، متى تأسست، مرحلة التطوير التي مرت بها منذ تأسيسها ولغاية اليوم. بكر بيك،
1: بداية ستي سعدني عبر أثير إذاعتكم الوطنية الموقرة إذاعة القوات المسلحة الأردنية، أنا أتقدم بخالص الولاء والانتماء لقائد الأعلى القوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني وللعهده الأمين حفظهم الله ورعاه.
0: آمين.
1: دام الله الأمن والأمان على وطننا الحبيب.
0: إن شاء الله يا سيدي. طبعا هذا الشيء بيكون بهمتكم وبهمة نشامة ونشميات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إن شاء الله بنضل دائما نتفيأ ظلال الأمن والأمان.
1: إن شاء الله. كما يسعدني أن أتقدم إليكم بخالص شكري على ما تقدموه من جهود إعلامية وجهود وطنية صادقة وبرامج هادفة تسهم في رفع الوعي العسكري وروح الولاء والانتماء للقوات المسلحة الباسلة.
0: الشكر لك يا سيدي، هذا واجبنا.
1: ستي أنا تشرفت بحمل أمانة المسؤولية كقائد كتيبة الحرس الملكي الآلي السادسة بتاريخ 10/4/2025.
0: نعم.
1: وهي كتيبة مشائلية مسلحة بناقلات جنود. ستي مرت الكتيبة بعدة مراحل رئيسية.
0: نعم.
1: جاءت استجابة للحاجة العملياتية وتطورات الميدانية للقوات المسلحة. حيث تشكلت الكتيبة بتاريخ 5/11/69 تحت مسمى كتيبة الحرس السادس المحمول آلية فرد. وبتاريخ 26/8/71 تم إعادة تسميتها بكتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة ناقلات جنود، وترتبط ارتباطا عضويا بقيادة اللواء الشهيد وصف التل الآل الثاني إحدى تشكيلات قيادة المنطقة العسكرية الشرقية.
0: نعم سيدي.
1: بخصوص اللي هو التطوير والتحديث، كانت توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ببناء كتيبة نموذجية وتحت إشراف مباشر من قبل قيادة المنطقة العسكرية الشرقية وقيادة اللواء شهيد وصف التل الآل الثاني، حيث تشرفت بزيارة عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة للافتتاح موقع الجديد للكتيبة بموقع رويشد 22/6/2026.
0: نعم سيدي، الآن تعرفنا على تاريخ هذه الكتيبة العريقة ومراحل التطوير التي مرت فيها، الآن نتعرف على واجباتكم بكر بيك في كتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة، ونطلع الإخوة المستمعين أكثر على واجبات هذه الكتيبة.
1: تمام ستي، الواجبات الموكلة للوحدي بداية هي تعزيز كتائب حرس الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب ضمن منطقة المسؤولين المخصصة، تنفيذ الخطط التعبوية والأمنية وبالأمر، الاستعداد لتنفيذ أي واجب يطلب من حين مقيادة التشكيل الأعلى. في موازاة الجهود العملياتية، حرصت قيادة الكتيبة على وضع خطة تدريبية شاملة تنفذ ضمن برامج سنوي مدروس يراعي طبيعة المهام والواجبات ويرتكز على رفع الكفاءة الفردية القتالية والارتقاء بالأداء الجماعي. من ضمن الواجبات كانت الموكلة للكتيبة،
0: نعم سيدي،
1: واجب خارجي شاركت فيه الكتيبة كواجب خاص في أفغانستان 9 لمدة 7 شهور. كذلك من الواجبات الموكلة للكتيبة الواجبات الداخلية بالتنسيق مع القيادة الأعلى بتوزيع المساعدات العينية ضمن منطقة المسؤولية، وبالتنسيق كذلك مع الحكام الإداريين ضمن منطقة المسؤولية.
0: نعم يعطيكم العافية بكر بيك، يعني الحقيقة واجباتكم عديدة ومتنوعة، نتمنى لكم دائما وأبدا التوفيق في تحقيق هذه الواجبات. بكر بيك سيدي، نطلع على فاصل ومن بعده نستأنف حوارنا وحديثنا أكثر عن كتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منرحب بكم مرة أخرى عبر أثير إذاعتنا، ومنرحب مرة أخرى بضيفنا المقدم الركن بكر محمد السعودي قائد كتيبة الحرس الملكي الآلي السادسة. يسعد مساك سيدي وأهلا وسهلا فيك مرة أخرى. نعم سيدي، وللتذكير كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن تاريخ هذه الكتيبة العريقة، متى تأسست، أهم مراحل التطوير التي مرت بها، وأشرت من خلال حديثك إلى أنها تأسست عام 1969. تحدثنا عن العديد من مراحل التطوير التي مرت بها، وكان آخرها اللي هي زيارة عطوفة رئيسية الأركان المشتركة إلى لكم للمقر الجديد لقيادة الكتيبة. أيضا تحدثنا عن واجبات عديدة ومتنوعة تقوم بها مرتبات كتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة. فسيدي هون رح يقودنا إلى سؤالنا التالي، نتحدث عن التدريب اللي بتطلقه مرتباتكم في هذه الكتيبة العريقة، هل تكون قادر على القيام بواجباتها بكل كفاءة واقتدار الشكل الذي يليق بسمعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي؟ بكر بيك.
1: تمام سيدي، احنا سيدي بدي أطرق على موضوع اللي هو التأهيل والتدريب.
0: نعم سيدي،
1: كتيبة الحرس الملكي السادسة تتم عملية التأهيل وتدريب العسكري المرتبات الكتيبة، وذلك من خلال عقد دورات داخلية ودورات إنعاش ودورات في مدارس ومعاهد القوات المسلحة، ليتم تأهيلهم تأهيلا قتاليا للقيام بالواجبات الموكلة إليهم على أكمل وجه وباحترافية. كذلك ستي يعني إحنا في نعمل خطة تدريبية، اللي هي عمل خطة تدريبية من بداية العام 26، تكون خطة مرنة. تنقسم هذه الخطة إلى تدريب هو تدريب فردي يستمر على طول العام التدريبي، وتدريب تخصصي بالإضافة إلى المناورة. كذلك تكثيف المحاضرات والندوات المشتركة مع الصنوف الأخرى ضمن تدريبات. كما ستي في عندنا إحنا تدريب ليلي على أجهزة الرؤية الليلية والرميات على كافة الأسلحة المتوسطة والأسلحة الخفيفة ضمن مرتبات الكتيبة، والمشاركة بالتمارين والمناورات ضمن الخطة التدريبية مع مختلف الصنوف للوقوف على الجاهزية القتالية لمرتبات الوحدة. ستي بدي أحكي كمان عن الهدف الرئيسي من التدريب المرتبات الكتيبة، هو تلبية المتطلبات التدريبية من وجهة نظر الاستخبارات الصادرة من مديرية الاستخبارات العسكرية.
0: نعم سيدي،
1: كذلك ستي هي زيادة القدرة العملياتية للوحدة لتكون قادرة على القيام بالواجبات الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار.
0: نعم،
1: رفع مستوى الرماية واللياقة البدنية بمرتبات الوحدة، بالإضافة ستي لرفع مستوى تطبيق حركات المشاة لمرتبات الوحدة. شعارنا دائما بالكتيبة، احنا الحمد لله شعارنا دائما نتدرب كي نقاتل ونقاتل كما تدربنا.
0: نعم سيدي، طبعا وهذا الشيء اللي بيخلق الواقعية بالتدريب أكثر، وبيوضع المرتبات دائما تحت ظرف العمل الحقيقي وقدرة عالية على التعامل مع المتغيرات العملياتية والتدريبية بشكل دائم. بكر بيك سيدي، من خلالك نتعرف على أهم المواضيع اللي بتركزوا عليها في التدريب لمرتبات كتيبة حرس الملكي الآلية السادسة.
1: ستي احنا بنتطرق لخصوص التدريب، سواء كان تدريب الفردي، تدريب أسلحة، تدريب مهارات ميدان.
0: نعم،
1: تدريب لياقة بدنية، تدريب على الأسلحة المتوسطة والأسلحة الخفيفة، تدريب على الأسلحة ما يخص الهاون الميم دال، بالإضافة ستي للأسلحة الحديثة التي دخلت الخدمة فترة اللي هي تدريب والاستيعاب للأسلحة الحديثة، ليتم ليكون الفرد قادر على معرفته وقادر على الرماية وقادر على مواكبة اللي هي التطورات، بالإضافة للتدريب على الطائرات المسيرة
0: الموضوعات الحديثة. نعم صحيح
1: صحيح،
0: يمكن هاي سيدي أحد مميزات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، دائما هو مواكبة كل ما هو جديد في علم السلاح وفي علوم الحرب والتكنولوجيا.
1: نعم،
0: بأنه نواكب هذه التطورات وأنه إدخال الطائرات المسيرة إلى الوحدات القوات المسلحة الأردنية حتى تكون أداة قادرة على المساعدة في إتمام الواجبات. بكر بك الآن سيدي، ونحن في ختام لقائنا لهذا اليوم، وللأمانة يعني كانت معلومات طيبة وجهد حقيقي بتقوم في مرتبات كتيبة حرس الملكي الآلي السادسة. رسالة بتوجهها لمرتبات هذه الكتيبة العريقة، وأيضا للزملاء والزميلات من أبناء القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي وأبناء الأردن الحبيب بشكل عام، وإحنا يمكن على أعتاب خلصوا طلابنا توجيهي ويمكن مقبلين للحياة الجامعية، قد تكون بعض الانفتاحات في الجامعات تتطلب أنه يكون في عندهم حظر من بعض المواد، فرسالتك لأبنائنا وبناتنا سواء من أبناء القوات المسلحة الأردنية أو الأردنيين بشكل عام.
1: تمام ستي، في الختام أنا أوجه رسالة لكل فرد من مرتبات الوحدة ومن أبناء وطننا الحبيب، أن حب الوطن ليس مجرد شعور، بل
0: صحيح،
1: هو التزام وعمل يومي ندل فيه الغالي والنفيس للحفاظ على أمنه واستقراره. ستي الوطن هو أمان في عناقنا، وحماية ترابه واجب مقدس لا نقبل التهاون، لنتماسك جميعا بروح العزيمة والإخلاص ونكون كما عرفنا أبطالا في كل زمان ومكان.
0: كل الشكر لعطوف طال مقدم الركن بكر محمد السعودي قائد كتيبة الحرس الملكي الآلي السادس على هذا اللقاء الطيب وهي المعلومات الطيبة، وأيضا شكرنا الموصول لكافة مرتبات هذه الكتيبة العريقة، وأيضا يجدر بنا في نهاية لقائنا لهذا اليوم أن نشير إلى أن هذه الكتيبة العريقة قدمت منذ تأسيسها وتشكيلها ولغاية اليوم 9 شهداء رحمهم الله في مختلف الواجبات المناطة لهذه الكتيبة العريقة، وأيضا يجدر بنا الإشارة إلى أنه دائما أبناء وبنات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي هم على أهبة الاستعداد وجاهزين لتقديم أرواحهم فداء لهذا الوطن. شكرا لك بكر بيك ويسعد مساك سيدي.
1: شكرا لكم جميعا، شكرا لإذاعتكم الموقرة، وفي نهاية اللقاء أوجه شكري لعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة
0: سيدي
1: على الدعم المستمر والمتابعة الحثيثة إلى جميع وحدات القوات المسلحة الأردنية، كما أوجه شكري لعطوفة قائد المنطقة العسكرية الشرقية ولعطوفة قائد اللواء الشهيد وصف التلال الثاني لدعم المستمر للوصول إلى أعلى جاهزية من الاحترافية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
0: نعم شكرا لك سيدي، شكرا بكر بك،
1: السلام إن شاء الله.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج النشامة في مواقعهم. كل الشكر مرة أخرى لضيفنا المقدم الركن بكر محمد السعودي قائد كتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة، وأيضا الشكر دائما وأبدا لزميلنا الرائد أحمد العجارمة على المساهمة في إعداد هذه الحلقة، وأيضا شكرنا دائما وأبدا لزميلنا من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات. أما أنتم مستمعينا فدمتم بخير وود وإلى اللقاء.
1: النشامة في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الزاوية الرياضية. إعداد وتقديم بشار المراشدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على كافة النشامة والنشميات مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مساء الخير على رفاق السلاح كافة من الشمال حتى الجنوب،

0: كافة عشاق الرياضة المحلية والعربية والعالمية. معنا اليوم ضيف مميز اعتدنا عليه مرارا وتكرارا، وهو أحد أبرز محللي الرياضة الأردنية والكروية على الساحة المحلية والعربية، الأستاذ خالد الخطاطبي، رئيس تحرير الدائرة الرياضية في وكالة الأنباء الأردنية بترا، ورئيس القسم الرياضي في جريدة الغد. يا هلا ويا مرحبا كريم، حياك الله.
1: الله يحييك أستاذ بشار، وتحياتي لكل مستمعينك الكرام.
0: يسعدك سيدي. بالبداية نبدأ هذه الحلقة بالمباركة لسمو الأمير هاشم بن الحسين، وذلك لحصوله على الحزام الأسود في رياضة الجوجيتسو، وذلك بحضور أيضا سيدي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورئيس الاتحاد الأردني للجوجيتسو الأمير حسين ميرزا، إنجاز رياضي جديد، وهذا يدل على الاهتمام الكبير في الرياضة من العائلة الهاشمية لله الحمد، وإنجاز جديد. يعني أترك لك المايك للمباركة لسمو الأمير هاشم بن الحسين، حصوله على الحزام الأسود في رياضة الجوجيتسو في الاتحاد الأردني للجوجيتسو صباحا بحضور سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني حفظه الله.
1: بالتأكيد يعني منبارك لسمو الأمير هاشم، وهذا شيء يعني بالنسبة لنا احنا كمتابعين وكرياضيين فخورين بهذا الدعم اللي
0: الحمد لله
1: تحصل عليه الرياضة من العائلة الهاشمية جلال سيدنا الرياضي الأول، متابع ومشجع ومحفز، وأيضا سمو ولي العهد. كثير من المواقف الرياضية وكثير من الإنجازات الرياضية هي نتيجة هذا الدعم الملكي. يعني لما صحيح. أنت تشوف جلال سيدنا، وهذا أنا لمسته في كأس آسيا 2023 من الإعلام الآسيوي اللي كان يعني هو منبهر بمتابعة جلالة الملك وسمو ولي العهد للمنتخب وهو في قطر، من خلال المكالمات الهاتفية، صحيح. من خلال التواصل، من خلال التواجد في المنصة، من خلال التواجد في المدرجات. يعني رأس الهرم في الأردن جلالة سيدنا، هو رغم مشاغله هو متابع للمنتخب الوطني ولكل الرياضات، وأيضا سمو ولي العهد كان موجود في المدرجات وكان على تواصل مع اللاعبين ومحفز، وهذا يعني صحيح. كفيل بأنه يحفز طاقات كل اللاعبين في جميع الرياضات حتى يحققوا الإنجازات.
0: الحمد لله، هذا بنعكس يعني معنويات عالية عندما تشاهد الاهتمام الملكي الكبير للرياضة والرياضيين، ينعكس إيجابا على النتائج المحلية والنتائج الإقليمية للنشامة. فلله الحمد، يعني متابعة حثيثة من جلالة القائد الأعلى ومتابعة سيدي سمو الأمير حسين للرياضة والرياضيين، كله ينعكس إيجابا على الأداء.
1: يعني حقيقة، يعني حقيقة وبدون مجامل احنا محظوظين
0: الحمد لله
1: بهذا الدعم الملكي وسمو ولي العهد. يعني كثير من الناس يعني خارج الأردن، وانا يعني سمعت انه يعني بيحسدون على هذا الدعم. لما انت الملك رأس الهرم يستقبلك ويعني يحفزك، سمو ولي العهد يكون معك في الملعب في التدريب، سمو الأمير العلي ايضا رئيس اتحاد كرة القدم لعب دور في تحقيق الإنجازات، وصولنا لأعلى المستويات نتيجة الاهتمام من القيادة. فبالتالي يعني احنا كمتابعين دائما فخورين بهذا الدعم، فخورين بالصورة الناصعة البياض اللي بتحظى فيها الرياضة الأردنية في الخارج بسبب هذا الدعم. وأنا متفائل دائما انه دائما تكون عندنا إنجازات في جميع الرياضات، ليس فقط في كرة القدم، في كل الألعاب الجماعية وكل الألعاب الفردية. واحنا بنشوف قديش الانجازات اللي تتحقق في الالعاب الفرديه، التايكوندو والكاراتيه والجودو وكل الالعاب. فبالتالي ان شاء الله من انجاز لانجاز في المرحله المقبله بفضل هذا الدعم، ونرجع ونبارك لسمو الامير هاشم هذا الانجاز الرياضي الجديد ايضا.
0: اكيد اكيد، مبارك لسيدي هاشم هذا الانجاز، وانجاز كبير وحصوله على الحزام الاسود في رياضه الجوجيتسو.

0: نعم مستمعين الكرام، نعود إليكم لمواصلة هذه الحلقة من الزاوية الرياضية مع الأستاذ خالد الخطاط. يا هلا يا مرحبا أبو كريم مرة أخرى، وموعد كروي رياضي جديد هام لكرة القدم الأردنية اليوم مساء في الساعة 6 بتوقيت العاصمة عمان. الحسين إربد يلتقي مع بختكور الأوزبكي في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة. كل الأمنيات التوفيق للحسين إربد. حدثني عن فرص الحسين إربد لفوز في هذه المباراة والعودة بنتيجة إيجابية من طشقند الأوزبكية.
1: يعني الشيء المهم أنه يعني كل الأردنيين الآن ملتفين حول الحسين إربد. نعم في مناكفات نادوية في المنافسات المحلية وهذا شيء إيجابي، لكن لما فريق يمثل الأردن في الخارج أكيد كل الأردنيين معه. إن شاء الله يعني فريق الحسين اليوم مرشح له أنه يحقق إنجاز جديد للكرة الأردنية. في الفترة الماضية دائما الإنجازات كانت للمنتخب الوطني، الآن أملنا أنه النادي الحسين يحقق إنجاز التأهل لأول مرة كأول نادي أردني إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، وهذا شيء يعني
0: هي مباراة واحدة
1: هي يعني مباراة واحدة.
0: الفوز بأهل الحسين إربد اليوم.
1: نعم الفائز هو راح يتأهل لدوري النخبة، والفريق الخاسر راح يرجع يلعب بدوري أبطال آسيا 2. فالحسين إربد على أعتاب إنجاز كبير
0: إن شاء الله
1: في حال حقق الفوز، وأعتقد أنه الفريق يعني كأفراد وكمدرب وكمنظومة مهيئة إنه لتحقيق الفوز، رغم بعض التحديات والمنغصات اللي رافقت مرحلة إعداده في الفترة الماضية. لكن إذا أنت بتستعرض أسماء اللاعبين، خبرة لاعبين مونديالين شاركوا في المونديال، عندهم الكابتن أحمد هاي المدرب المدير الفني القارئ الجيد للمباريات واللي بتمتع بفكر جيد، وأيضا ميزة نادي الحسين أنه هو عنده استقرار فني، يعني كابتن أحمد هايل وجهازه الفني هو من الموسم الماضي موجودين مع الفريق، وهذا بيعطيهم يعني ميزة جيدة. لكن يعني تبقى المواجهة صعبة، أنت راح تلعب أمام فريق أوزبكي متطور، فريق بختكور بيمتلك ميزة اقتحامه للمنافسات، هو الآن مشارك في الدوري الأوزبكي، فبالتالي اللاعبين الآن معتادين على أجواء المنافسات بعكس فريق الحسين إربد اللي اكتفى ببعض المباريات الودية المحلية. لكن احنا بنعرف الهم الأردنية دائما يمكن أحيانا بتعوض بعض الفوارق الموجودة، يعني الملعب الجمهور، فبالتالي احنا متفائلين أن فريق الحسين إربد اليوم يعني يكون قادر على تحقيق إنجاز جديد للكرة الأردنية، وكل الدعم أكيد لهذا الفريق اللي يعني عمل نقل نوعية في المنافسات المحلية أيضا.
0: صحيح. يعني أبو كريم إحنا للأمان اليوم على موعد مع تاريخ كروي جديد لكرة القدم الأردنية في حال تأهل نادي الحسين إربد لدوري أبطال آسيا النخبة، يعني هذا دوري قوي يضم خيرة الخيرة من أندية المحترفين من المملكة العربية السعودية و قطر والإمارات، يعني مستوى مختلف تماما ومرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية على مستوى الأندية. إن تأهلنا اليوم أو تأهل الحسين إربد لدوري أبطال آسيا للنخبة فرصة تاريخية، ونحن أمام إنجاز تاريخي للأمانة اليوم.
1: يعني مجرد وجود فريق أردني في دوري النخبة إن شاء الله إذا تأهلنا دوري النخبة أكيد في كثير من المكاسب والمكتسبات اللي ممكن تحققها الكرة الأردنية بشكل عام والنادي المشارك في هذه البطولة بشكل خاص. يكفي التسليط الضوء الإعلامي على الفرق الكبيرة المشاركة في دوري النخبة، أنت بتحكي عن أندية متميزة، الأندية اليابانية، الكورية، الأندية السعودية، بتحكي عن الهلال، بتحكي عن الأندية قطرية، فبالتالي أنت راح تلعب مع يعني قمة المستويات الفنية في آسيا، فهذا يعني صحيح. يعتبر محفز لك كنادي أنك تستعد وتقارع هذه الأندية، فرصة لك أنه تحظى بتغطية إعلامية أكبر، أيضا فيها مكتسبات مادية كبيرة، فكثير من المكتسبات اللي ممكن يحققها نادي الحسين في حال تأهل دوري النخبة الآسيوي، و الآمال كلها موجودة يعني بعد الإنجاز اللي حققه المنتخب بوصافة آسيا ووصافة العرب والمشاركة في المونديال، أكيد صار في طموحات في الشارع الرياضي اللي بيطمح إنه أيضا على صعيد الأندية نوصل لمراتب جيدة. وإحنا نتذكر على سبيل المثال النادي الفيصلي اللي شرف الأردن أيضا في المشاركات الخارجية بكأس آسيا 2، دوري أبطال آسيا 2 اللي كان اسمه كأس الاتحاد الآسيوي.

0: الفيصلي أخذوا مرتين، في شباب الأردن أخذوا مرة، الفيصلي وصيف الأندية العربية أكثر من مرة. فبالتالي هذه الإنجازات يعني ساهمت في الترويج للكرة
1: صحيح
0: الأردنية وللعادات والثقافة والتقاليد الأردنية. فبالتالي كرة القدم هي أصبحت صناعة، وأصبحت يعني لها كثير من الأهداف خارج المستطيل الأخضر، هي مروج للعادات والتقاليد، وهي أيضا تسليط الضوء على الكرة الأردنية. فكثير
1: نعم
0: من المكتسبات في حال حقق الحسين الأربد إن شاء الله اليوم
1: إن
0: الفوز
1: شاء الله
0: راح
1: يا رب.
0: يحقق الكرة
1: أبو
0: الأردنية
1: كريم
0: في
1: تعذرنا على
0: المرحلة
1: المقاطعة،
0: المقبلة.
1: نعم لأن الوقت عم بداهمنا الآن، نتحدث عن حراك كبير للأمانة على مستوى الأندية، تعاقدات هائلة، لاعبين مدربين، أمس أعلن أن السلط تعاقده مع لاعبين اثنين على المستوى المحلي، الرمثة كادر تدريبي جديد للنادي، وكثير من التعاقدات للفيصلي وللحسين والوحدات، تضعنا بأجواء التعاقدات وأجواء دوري المحترفين الذي سينطلق يعني بعد أسابيع قليلة، وكيف ترى الأمور تسير؟ يعني نتحدث عن موسم كروي ساخن هذا العام، يعني حسب الأسماء الموجودة وحسب المعطيات. أبو كريم،
0: يعني هي بداية الاستعدادات دائما كانت عند الأندية اللي عندها رغبة كبيرة بالمنافسة، تحكي عن الفيصلي وعن الحسين، هم اللي اقتحموا سوق الانتقالات والتعاقدات بشكل كبير، وهذا نتاج للوفر المالي اللي يفترض أنه يكون موجود في الناديين والتنافس على الألقاب. فهذول الناديين استطاعوا من خلال اللجان المؤقتة الموجودة فيهم برئاسة الحنيطي في الفيصلي وعامر أبو عبيد في الحسين أربد من توفير يعني بيئة خصبة للتعاقدات، فبالتالي استحوذوا على أغلب اللاعبين المحليين المتميزين، وهذا دليل على أنه هذول الفريقين عاقدين العزم على المنافسة بفضل الوفر المالي اللي يفترض أنه يكون موجود في الصندوق.
1: صحيح
0: فريق الوحدات وفريق الرمثة في بداية السباق نحو التعاقدات ابتعدوا نوعا ما بسبب غياب الدعم المالي، لكن في الفترة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة عم نلاحظ صار في رجال أعمال وداعمين لفريق الوحدات، صار في حراك أفضل، صار في حكي عن دعم مادي، صار في حراك عن تعاقدات مع محترفين أجانب مع لاعبين محليين. فالوحدات بحاول أنه يلحق بالركب، وهو فريق دائما منافس ولا يرضى بغير المنافسة والبطولات، فبالتالي عودة الوحدات لا التعاقدات هذا يثري ايضا المنافسات المحليه،
1: صحيح
0: بانتظار ايضا عوده فريق جماهيري بحجم الرمثه اللي ايضا هو بيعاني من ضائقه ماليه اثرت على تعاقداته. لكن يعني اللجنه المؤقته الجديده عم بتحاول انه يعني تعمل تعاقدات جيده،
1: صحيح
0: تعاقدوا الان مع مدير فني كرواتي، نتامل انه يكون في يعني عنده كثير من التفاصيل الفنيه اللي ممكن
1: إن شاء الله إن
0: يثري
1: شاء
0: فيها
1: الله يا رب.
0: الفريق، تبقى الامور الماليه الاخرى حتى انه الفريق يتعاقد. واحنا شفنا قرعه دوري المحترفين وكاس السوبر اللي صارت الاسبوع اللي صارت السبت الماضي، هذه القرعه يمكن افرزت بنتائجها مؤشرات ايجابيه على بدايه قويه للمنافسات. نصف نهائي كاس السوبر المباراه الاولى في الموسم راح تكون فيصل وحده، فمعناته البدايه راح تكون مثيره، البدايه ايضا راح تكون حسين اربد ورمثة ديربي الشمال، ايضا هذا نوع من الاثاره، اول مباراه للفيصلي والوحدات في الدوري بين بعض، اول مباراه للفريقين راح تكون في الاسبوع الاول من الدوري، هذا
1: صحيح
0: يمكن بعطيك انطباع انه انت راح تشوف بدايه قويه للمنافسات، مباريات جماهيريه. نتمنى انه
1: إن شاء الله إن شاء
0: نستثمر
1: الله
0: في هذول المباراتين حتى انه يكون عندنا دوري متكامل. واحنا شفنا كمان يعني في اتحاد كرة القدم اعلن عن تقنية الفيديو الفار اللي راح تطبق في الموسم الحالي، وهذه يعني شغلات
1: إنجاز
0: ايجابية،
1: كبير،
0: يعني امور
1: نقلة نوعية
0: ايجابية
1: كبيرة. نعم أبو كريم،
0: نعم يفترض انه تنعكس على
1: إن شاء
0: الواقع
1: الله
0: الفني
1: إن
0: ان
1: شاء
0: شاء
1: الله
0: الله.
1: حسب المعطيات والشواهد الحالية، ننتظر موسم كروي ساخن لكرة القدم المحلية للأمانة، ونتمنى التوفيق للجميع، مما ينعكس إيجابا على المنتخب الوطني الذي تنتظره مهمة آسيوية جديدة بداية العام القادم في المملكة العربية السعودية الشقيقة بنهائيات كأس آسيا. كلمة أخيرة سيدي في نهاية هذا اللقاء.
0: أكيد نتمنى موسم كروي جديد،
1: إن شاء الله
0: ب21 الشهر راح يتم الافتتاح، نتمنى يكون في اهتمام أكبر بالبنية التحتية لأنه مباريات الموسم راح تكون في 3 أندية في 3 ملاعب في عمان فقط، فبالتالي هذا مدعاة لأنه إحنا منتخب مونديالي يكون عندنا ملاعب جيدة وبنية تحتية جيدة.
1: إن شاء
0: كل
1: الله
0: التوفيق للأندية في المرحلة المقبلة، وأيضا كل التوفيق للمنتخب في الاستعداد لكأس آسيا 2027.
1: إن شاء الله يا رب. كل الشكر للأستاذ خالد الخطاطبة، رئيس تحرير الدائرة الرياضية في جريدة الغد، ورئيس تحرير قسم

0: سيداتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الرياضي. الشكر الوفير للزميل يزن السعود من الهندسة الإذاعية، كل التحايا لكافة النشامة متابعي الزاوية الرياضية. مستمعين الكرام، يعني موسم كروي سينطلق بعد أيام، حافل وحافل بالإنجازات إن شاء الله حسب المعطيات والشواهد الحالية كما تحدث. إلى ملتقى الأسبوع المقبل، دمتم بخير.
1: الزاوية الرياضية، إعداد وتقديم بشار المراشدي.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقرأه يوسف شبول. جلالة الملك عبد الله الثاني يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي بحضور سمو ولي العهد، ويبحث معهم المستجدات الإقليمية. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية.

ويحذر من خطورة ضم الأراضي وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان. القوات المسلحة الأردنية تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى للبحث في أمن المنطقة وأمن الحدود. الأردن يدين اعتراف جمهورية كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية تعلن بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرمة الملكية للناجحين في الثانوية العامة اعتبارا من يوم غد. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. المحكمة الجنائية السورية تصدر حكما غيابيا على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وماهر الأسد بالإعدام. وأخيرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة وطقس حار نسبيا الأربعاء والخميس. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون برامجنا في هذه الأثناء على إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخير، الله يعطيهم العافية النشامة والنشميات.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في شؤون قانونية، هذا البرنامج الذي يعنى بتسليط الضوء على المواضيع القانونية التي تمس المجتمع. واليوم راح

0: هنسلط الضوء على واحدة من المواضيع القانونية الهامة، تحديدا في القضاء الجزائي، ما يعرف بالقناعة الذاتية للقاضي الجزائي. فنسأل اليوم حول هذا الموضوع، حول المقصود بهذا المفهوم، وأيضا هل أخذ المشرع الأردني في نظرية الإقناع الذاتي للقاضي الجزائي، وما موقف القاضي فيما إذا كان هنالك شك بين الإدانة وأيضا والبراءة؟ هل حرية القاضي في القناعة الذاتية مطلقة؟ ومن أين يستمد القاضي الجزائي في تكوين قناعته الذاتية في الحكم؟ للحديث حول هذا الموضوع وللإجابة على هذه التساؤلات، أرحب بضيفي هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية، سعادة النقيب القاضي العسكري محمود بيك إخريس. مساء الخير محمود بيك.
1: هلا دكتور،
0: حياك الله.
1: أهلا هلا فيك يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا هلا بك برنامج شؤون قانونية.
1: يعطيك العافية
0: يا ميت. أهلا وسهلا.
1: ابتداء أقدم دكتور التقدير والاحترام لهذه الإذاعة، إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي. تشرفت اليوم بالحضور أمامكم أمام الإعلامي المبدع الدكتور زيد المراشدة، ولكم كل الاحترام والتقدير ولفريق العمل، وأتمنى أن يكون اليوم اللقاء موفقا وبه فائدة قانونية
0: إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا
1: دكتور.
0: شكرا على هذه الشهادة اللي بنعتز فيها. محمود بيك، نبدأ بداية نوضح للسادة المستمعين والمشاهدين إيش المقصود بالقناعة الذاتية للقاضي الجزائي.
1: هي القاعدة القانونية التي تمنح القاضي الحرية التامة في تقدير الأدلة المطروحة أمامه والأخذ بما يطمئن بها، وطرح وإبعاد ورفض ما يطمئن بها، للوصول إلى حكم الإدانة والبراءة دون تحديد أدلة معينة. وأيضا تمثل هذه القناعة من خلال النشاط المبذول من خلال القاضي بناء على الأدلة المطروحة أمامه أثناء المحاكمة، فهي تعبير عن الاقتناع بمدى ثبوت أو نفي هذه الواقعة إلى ذلك الفرد الذي يقوم ضده الادعاء بارتكابه للجريمة، إذا كان فاعلا أم شريكا أم متدخلا أم محرضا.
0: نعم، هذا المقصود بالقناعة الذاتية للقاضي.
1: نعم.
0: الجزائي. سؤالي المشرع الأردني، وهذا بهمني يعني الموضوع نجيب عليه من خلال حضرتك، أنه أخذ بنظرية الإقناع الذاتي للقاضي الجزائي ولا ما أخذ محمود بيك؟
1: نعم، قد أخذ المشرع الأردني في نظرية الاقتناع الذاتي وبما تأثر به من مراحل التطور، وانعكس ذلك على التشريع الأردني، إذ نصت المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
0: نعم.
1: وتقام البينة أيضا في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الذاتية. وإذا نص القانون أيضا على طريقة معينة للإثبات، وجب التقيد بهذه الطريقة. وإذ لم تقم البينة على الواقعة، يقرر القاضي براءة المتهم أو الظنين أو المشتكي عليه.
0: نعم.
1: أي أن القاضي الجنائي يتمكن ويملك القدرة أن يبني حكمه الذاتي على أي ركن من أركان الإثبات. فإذا تكونت قناعته الذاتية في معنى البراءة نطق حكمه بها، وإذا تكونت قناعته بالإدانة نطق أيضا حكمه بها.
0: نعم، لكن إذا كان في عندي شكوك كقاضي بين أذهب باتجاه الإدانة أو باتجاه إعلان البراءة.
1: نعم.
0: فشو موقف القاضي بهذا الخصوص؟
1: إذا كان هناك بين هذين المعنيين البراءة أم الإدانة المتناقضين حالة وسطية، وهي الشك الذي تحول بين إصدار القاضي حكمه وبين تقديم قناعته وإقامتها، وهنا يفرض المنطق أن يقوم القاضي ويعتمد وإصدار حكم بالبراءة، لأن وجود الشك معناه أنه لم يقتنع بالإدانة، وهذا الاقتناع شرط لصحة الحكم، وهذا ما يتوافق مع مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم، وهو نتيجة من النتائج القناعية الذاتية للقاضي، فالحكم

0: لا يبنى إلا على قواعد يقينية، وهو ما يفرض إبعاد كل فرض يبنى على الشك والاحتمال. وأيضا لا يضير العدالة إفلات مذنب بقدر ما يضيرها إدانة بريء، وإن الإدانة تبقى استثناء لا تقوم إلا على بينة قاطعة لا يدخلها شك.
1: نعم. الآن أستاذنا السادة المستمعين وأستاذنا حضرتك، نتوقف مع هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود ونستكمل شؤون قانونية، فلا تذهبوا بعيداً.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نعود ونستكمل برنامج شؤون قانونية فيما تبقى من محاور في هذا اللقاء مع ضيفي هنا في استوديو البرنامج سعادة نقيب القاضي العسكري محمود بيك خريس. مرة أخرى مساء الخير.
1: يا مرحبا، أهلا فيك.
0: الله يحفظك. هل حرية القاضي في موضوع القناعة الذاتية اللي نتحدث عنه مطلقة محمود بيك، ولا في قيود أو حدود قانونية؟
1: إن حرية القناعة ليست من نوع الحرية المطلقة أو التحكمية، كما وأن القناعة المطلوبة في القرار الجنائي لا تبنى على الانطباع العاطفي، وإنما تبنى على القناعة العقلية على أكثر درجة يقين، وهي درجة لازمة للحكم الجنائي بصرف النظر عن شدة هذه الجريمة. فظهور الحقيقة الواقعية هي ضرورة احتمالية، والحكم الخطأ يضر بالمحكوم عليه أيضا مهما كانت خطورة الجريمة أو شدة العقوبة.
0: الآن القاضي الجزائي في تكوين القناعة الذاتية في إصدار الحكم محمود، نعم، بيك، من وين بيستمد هذه القناعة؟ يعني على إيش بيبني قناعته؟
1: يترك القاضي حرية تكوين اعتقاده وقناعته الذاتية أو الوجدانية من الدليل الذي يطرح أمامه ابتداءً، وأن يقدر قناعة كل دليل على حدة وفقا لما يمليه عليه اقتناعه الذاتي، وأنه غير مطالب بأن يعلل قناعته في الدليل، وإنما مطالب أن يعلل قناعته في الحكم. فالقاضي له الحرية الكاملة بأن يلجأ بكافة طرق الإثبات للبحث

0: دليل مطروح في هذه الدعوة وأن يتم مناقشته بين أطراف الدعوة، ولابد أيضا أن يكون هذا الدليل الذي اقتنع به القاضي والتي تم مناقشته في الدعوة دليل مشروع مأخوذ من إجراءات صحيحة ومرتبط بملف الدعوة، فهو في الوقت ذاته مقيد بألا يبني اقتناعه على دليل جاء وليد الإجراءات المخالفة للقانون. فهنا إذا بلغ القاضي إلى حالة ذهنية اجتمع كافة أركان وملامح الحقيقة الواقعية وثبتت لديه الحقيقة، فهنا يمكننا القول بأن القاضي وصل إلى حالة الاقتناع بهذا الدليل ويقوم بإصدار حكم البراءة أم الإدانة.
1: نعم، يعني بدي أشكرك على هذا التوضيح الخاص بموضوع كيف القاضي بيكون قناعته الذاتية في الحكم ومنين بيستمدها، وخاصة موضوع أنه ما يكون في أي شكوك.
0: نعم،
1: لأن القرار لا يبنى على الشك والتخمين. نعم، زي ما نعم تفضلت، وإنما يبنى على الجزم
0: واليقين،
1: وبالتالي يكون القاضي مرتاح الضمير.
0: نعم،
1: عند النطق.
0: نعم،
1: بهذا الحكم.
0: نعم،
1: إحنا اليوم سعيدين جدا بهذا اللقاء القانوني مع حضرتك محمود بيك، نشكرك على هذه الإضاءات القانونية القيمة، ونشكرك على إجابتك على هذه التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع. شكرا جزيلا.
0: يعطيك العافية، ومن هذا المنبر أقدم باقة ملؤها الاحترام والتقدير لكم ولفريق العمل كاملا، وأتمنى لكم التقدم والنجاح. حمى الله الأردن والقيادة الهاشمية وأدام علينا الأمن والأمان.
1: اللهم آمين. إذن ضيفي هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية سعادة النقيب القاضي العسكري محمود بيك الخريس، شكرا جزيلا.
0: العفو دكتور، يعطيكم ألف عافية.

إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شؤون قانونية. شكرا دائما لفريق العمل من الهندسة الإذاعية ليث الشلول، من المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، وفي مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وأيضا في التصوير علي الوديان، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.

إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، عزيمتكم الماضية، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، عندما نسمع مصطلح فقه المعاملات، فالذي يعنيه معاملات الناس المالية وأحكام النكاح والزواج والطلاق وأحكام تخص القضاء والنزاعات والخصومات. وقد طلب الله تعالى منا أن تكون معاملاتنا على وفق أمر الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الحق، وهو الذي ينظم علاقة العبد مع غيره. ومن أنواع المعاملات التي جاء الشرع بالتأكيد عليها أن يحرص المؤمن في معاملاته المالية على الكسب الحلال. وقد بين الله تعالى أن العبد وما يكسبه سيكون مسؤولا عنه يوم القيامة. وقد جاء في الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منها عن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ لذا كان طلب الكسب الحلال فرض عين على كل مكتسب. والكسب الحلال هو الطيب المبارك. وقد نهانا الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الانسياح وراء مطالب الدنيا. فمطالب الدنيا كثيرة وملحة، تضعف أمامها النفس فتمتد إلى الحرام. يقول عليه السلام: إن الدنيا حلوة خضرة، من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته، ومن اكتسب

فيها مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان. ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة، كلما خبت زدناهم سعيرا، رواه البيهقي. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه كعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. وهذا هو عليه السلام يقول لابن عباس: والذي نفس محمد بيده، إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما. يا أيها السادة الكرام، التدين في المعاملات المالية خصوصية الدين الإسلامي، ولذا تجد المؤمن يخشع في عمله كما يخشع في صلاته، ويتعبد إلى الله عز وجل بعمله كما يتعبد بطاعته. فالمسلم حين يخرج للعمل يخرج مبكرا، وهذا الوقت وقت مبارك تطلب فيه الأرزاق، ويبارك لصاحبها فيما كسب. والعامل يستحضر النية في العمل، أن يكسب شيئا ينفق به على نفسه، أو ينفق به على عائلته، أو ينفق به على والديه، ويتصدق منه. ويستحضر المؤمن في بيعه وشرائه ومعاملاته حق الأخوة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تبتعد عن الربا والغش والتخاصم والتصارع والاستقواء والظلم. يا أيها الإخوة الأحبة، يمر المسلمون في هذه الأيام بمرحلة صعبة يعانون فيها انفصاما بين العبادات والمعاملات. يستهجن هذا أن يرى تعبدا في المعاملات والمال، ولا يقبل التعبد إلا في المسجد، وهذا كلام غير صحيح.

أيها الإخوة الأحبة، لقد اتفق العلماء على تقديم فقه العبادات على فقه المعاملات، فيبدأون بالعبادات كالصلاة والصيام

قبل ابتدائهم بالبيع والنكاح والعقود الشرعية الأخرى. لكن هذا لا يعني أن التعبد في المعاملات أقل أهمية، فكلا الأمرين يوقف العبد للسؤال بين يدي الله عز وجل عنهما على حد سواء. ذلك أن حقوق العباد في الحساب عند الله تعالى أشد من حقوق الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ ديوان المعاملات من العبد فلا يدع منه شيئا، لأن هذا حق العبد. فالمعاملات بيع وشراء، هو تعبد أيضا وامتثال لأمر الله عز وجل. فمن أطاع وبر وصدق فقد نجح وأفلح وخف حسابه، ومن احتال وغش وكذب وظلم فقد أورد نفسه موارد المهالك. والعبد يختار ما يحبه الله لا ما يبغضه الله، والله يحب للمؤمن أن يكون على الحق والعدل والاستقامة فيما يتعامل به مع الناس من عباد الله تعالى. نسأل الله سبحانه السلامة والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.

0: إعداد وتقديم الدكتور جميل الخطاب.
1: أنتم تستمعون لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش.

سيداتي سادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة بكم إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، ويحذر من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. صدور الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان. مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل

للجنة التحديث الاقتصادي والتنمية ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية. مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. القوات المسلحة تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى لبحث أمن المنطقة وأمن الحدود. من العناوين إلى التفاصيل. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية، محذرا من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان. وشدد جلالته على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الحسينية اليوم وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، حيث جرى بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إلى جانب المستجدات الإقليمية. صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة: نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت. يعين معالي المهندس وليد محي الدين سليمان المصري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية. يعين معالي السيد مهند شحادي خليل خليل نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. صدر عن قصرنا رغدان العامر في 27 صفر من سنة 1448 هجرية الموافق 11 من آب سنة 2026 ميلادية. وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة كل من معالي المهندس وليد محي الدين سليمان المصري وزير الإدارة المحلية، ومعالي السيد مهند شحادي خليل خليل وزير دولة لشؤون الاقتصادية، ومعالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي من مناصبهم اعتبارا من تاريخ 11 من شهر آب لعام 2026. وعقب صدور الإرادة الملكية السامية، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري. ويأتي القرار في إطار تعزيز العمل في الملفين الاقتصادي وملف البلديات، وتمكين اللجنتين من متابعة المشاريع والملفات وتسريع وتيرة تنفيذها، خاصة المشاريع الكبرى والاقتصادية ذات الأولوية الوطنية والتنموية. كما قرر المجلس قبول استقالة رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، وتعيين المهندس أحمد عبد الله الملكاوي خلفا له، وتعيين ريا القاضي ولارا أيوب عضوين في لجنة الأمانة، وتمهيدا لانتخابات الغرف الصناعية المقررة في 3 من تشرين الأول المقبل. قرر مجلس الوزراء حل مجالس إدارتها اعتبارا من 1 من أيلول المقبل، وتشكيل لجان مؤقتة لإدارة شؤونها إلى حين إجراء الانتخابات.
أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه. وأقر المجلس خلال جلسة عقدها برئاسة رئيسه مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي المواد من 27 فيما سبق له أن

0: أقر الأحد الماضي المواد من الأولى وحتى السادسة من مشروع القانون، ووافق مجلس النواب اليوم على مادة تنص على أن تكون مدة رئاسة وعضوية مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة 4 سنوات. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة يأتي في إطار تطوير منظومة التعليم والتدريب وتوحيد مرجعية الاعتماد وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل بعد إدخال تعديلات نيابية على عدد من مواده. وشملت تعديلات مجلس النواب إضافة نص يلزم الهيئة بإعداد ونشر تقرير كل سنتين حول واقع التعليم والتدريب في المملكة بعد إقراره من مجلس الهيئة، إلى جانب تعديلات على المواد المتعلقة بصلاحيات المجلس وتعارض المصالح وسرية المعلومات والبيانات والجزاءات التي يمكن اتخاذها بحق المؤسسات المخالفة. وخلال مناقشات مجلس النواب لمواد المشروع، أكد النواب على أهمية وجود مرجعية وطنية واضحة للاعتماد وضمان الجودة والفصل بين صلاحيات الترخيص والاعتماد، إلى جانب ضرورة ضمان استقلالية الهيئة ومنع تعارض المصالح ورفع مستوى الرقابة على المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يضمن جودة البرامج ومخرجاتها. وشدد النواب أيضا على أهمية أن تنعكس معايير الاعتماد وضمان الجودة على تحسين مستوى التعليم وتعزيز موثوقية الشهادات والمؤهلات الأردنية ورفع تنافسية الخريجين في سوق العمل، مع مراعاة عدم تحميل المؤسسات التعليمية والتدريبية أعباء أو إجراءات غير ضرورية. بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن منظومة الحوكمة المتبعة تفرق بوضوح بين مهام الترخيص والاعتماد، تركز صلاحيات الوزارات والمجالس المعنية على ترخيص إنشاء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني، فيما تتولى هيئة الاعتماد مرحلة الاعتماد العام والخاص للبرامج التعليمية والتدريبية. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق عمل هيئة الاعتماد وضمان الجودة ليشمل مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، بما يعزز جودة التعليم ويرفع كفاءة المخرجات ويدعم الاعتراف بالمؤهلات الأردنية محليا ودوليا. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن الأردن بقيادة جلالة الملك وبوعي أبنائه وقوة جيشه وأجهزته الأمنية تمكن من الحفاظ على أمنه واستقراره رغم الأزمات التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء القاضي والنائبين قاسم الإقباعي ومعتز أبو رمان وفدا من مبادرة وسام الوقف الوطني، حيث أكد أهمية التواصل المباشر بين مجلس النواب والمواطنين والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم وتطلعاتهم. وقال القاضي إن البطالة من أبرز التحديات، ما يتطلب تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لتوفر فرص عمل للشباب وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل. استضافت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني بين الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود ومواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. مزيد من التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: استضافت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم اجتماعا عسكريا رفيع المستوى ضم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ورئيس أركان الجيش العراقي ووزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق. وبحث الاجتماع سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن المنطقة وأمن الحدود في ظل التحديات الراهنة ومواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات والخبرات وتكامل الجهود والعمل المشترك والمستدام بما يعزز الجاهزية والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ويحفظ أمن دول المنطقة وسيادتها واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع

0: التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة قائد القيادة المركزية الأمريكية وبحث معه أوجه التعاون والتنسيق العسكري وآخر التطورات والتحديات الأمنية في المنطقة والجهود الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها. ويأتي الاجتماع في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على تعزيز علاقاتها مع جيوش المنطقة وتطوير التنسيق معها بما يسهم في حماية أمن الحدود ومواجهة التحديات المشتركة وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفير فؤاد المجالي رفض المملكة وإدانتها هذا الإعلان الذي يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497 عام 1981. وجدد المجال رفض المملكة القاطعة لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، داعيا المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤوليته في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا وإنهاء احتلالها جزءا من أراضيها. كما أكد موقف المملكة الثابتة في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة. رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى حفل إطلاق الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص بقيادة اللجنة الوزارية وبشراكة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية وبتنفيذ مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. ويهدف الختم إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم فرصها في التقدم والقيادة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ومسارات التحديث في المملكة. وأكدت بني مصطفى أن اللجنة الوزارية تعمل على تنسيق الجهود الوطنية ومتابعة المبادرات لضمان ترسيخ تمكين المرأة ضمن السياسات الحكومية والممارسات المؤسسية. وأضافت بني مصطفى:
2: جميع الأدلة والمؤشرات والأرقام تثبت أن تمكين المرأة أحد أهم مرتكزات بناء اقتصاد أكثر إنتاجية تنافسية، مؤسسات أكثر كفاءة وشمول. ومن هنا جاءت فكرة الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص، ليس متطلبا نسويا كما أشير دائما، ليس لأننا نسعى فقط إلى مصطلح تمكين النساء دون النظر إلى نتائجه، ولكن نسعى إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على المساواة، تكافؤ الفرص، وأيضاً تمكين المرأة بما يخدم تمكين المجتمعات وتمكين الدولة.
1: استضافت وزارة المياه والري والسفارة البريطانية في عمان ندوة إلكترونية مشتركة سلطت الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات البريطانية في قطاع المياه الأردني، وذلك في أعقاب الزخم الذي حققه أخيرا منتدى الأعمال الأردني البريطاني. وأكد وزير المياه المهندس رائد أبو السعود خلال افتتاح الندوة أهمية قطاع المياه بالنسبة إلى مستقبل الأردن، وجدد التزام الحكومة بتعزيز الأمن المائي من خلال الاستثمار والابتكار والشراكات الدولية، داعيا الشركات البريطانية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وزيارة الأردن لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة. افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة في منطقة النصر شرقي العاصمة عمان. وأكد الخلايلة مواصلة الوزارة وصندوق الزكاة تنفيذ البرامج الخيرية والإنسانية لدعم الأسر المحتاجة وتعزيز التكافل الاجتماعي. وتضمن اليوم الخيري توزيع 500 قسم

سيمة شرائية ومساعدات مالية لخمسين يتيما وخمسين طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة إلى 600 طرد غذائي وتنظيم يوم طبي مجاني لأهالي المنطقة. أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية فرع المكرمة الملكية السامية بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرومة الملكية السامية للناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2026-2027 والدورة التكميلية الشتوية 2025-2026. وأوضحت المديرية أن استقبال الطلبات سيكون إلكترونيا عبر موقع المكرمة الملكية اعتبارا من يوم غد وحتى الساعة 6 مساء من يوم الخميس الموافق 20 من الشهر الحالي. أعلن البنك المركزي الأردني اليوم عن فتح باب التقدم ل12 بعثة دراسية لأغراض التعيين مخصصة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لعام 2026 بواقع بعثة واحدة لكل محافظة من المحافظات. وأوضح البنك أن البعثات تهدف إلى إفادة الطلبة للحصول على درجة البكالوريوس من الجامعات الأردنية الرسمية في تخصصات الاقتصاد والإحصاء والمحاسبة والتمويل اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026-2027. وأشار البنك إلى أنه يشترط للاستفادة من البعثة أن يكون المتقدم أردنيا ومن خريجي الثانوية العامة الأردنية لعام 2026 ضمن المسار الأكاديمي بمعدل لا يقل عن 95%، وأن يكون مستوفيا لشروط القبول في أحد التخصصات المشمولة بالبعثة وفق أسس القبول المعتمدة. وبيّن أن الشروط تشمل الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي شريطة معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم، وألا يقل المعدل عن 95%. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم جاهزيتها لاستقبال طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الرسمية لطلبة الثانوية العامة المتقدمين وفق نظام الحقول والمسارات الجديد، متوقعة الإعلان عن موعد فتح باب التقديم عقب الانتهاء من مراجعة دقيقة للبرمجيات لضمان قدرة النظام على استيعاب متطلبات الحقول والفروع المستحدثة. وبيّن الناطق باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب أن نتائج عملية القبول ستحال إلى مجلس التعليم العالي لتدقيق أعداد المتقدمين والمقبولين والمقاعد الشاغرة وقياس أثر النظام المستحدث، خاصة كونه يطبق للمرة الأولى على هذه الدفعة من الطلبة، مؤكدا أن الغرض الرئيسي من رصد النتائج هو التحقق من أن العمل بالحقول والمسارات الجديدة لن يؤدي إلى ارتفاع أعداد الطلبة غير المقبولين قياسا بالسنوات الماضية. أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم عن تحديث آلية عرض الكتب المدرسية المعتمدة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي لتصبح متاحة للاطلاع المباشر عن طريق الموقع من دون التحميل. يأتي ذلك في إطار حرص المركز على تسهيل وصول الطلبة والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور إلى المحتوى التعليمي المعتمد وحماية حقوق التأليف والنشر، إضافة لضمان إتاحة الكتب إلكترونيا من مصدرها الرسمي والحد من نسخها أو إعادة نشرها أو تداول نسخ غير مصرح بها منها أو عرضها للبيع من دون الحصول على الموافقات اللازمة من صاحب الحق. أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 تحقيق عدد من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الحالي في مجالات الحد من التلوث وإدارة النفايات والتكيف مع التغير المناخي وتعزيز الاقتصاد الدائري. وبحسب التقرير سجلت أكثر من 42 ألف مخالفة للإلقاء العشوائي للنفايات،
ونفذت 1300 حملة نظافة، فيما جرى فرز نحو 1000

0: 1390 طنا من النفايات، كما شملت الإنجازات تدريب آلاف الطلبة والمرشدين الزراعيين على التكيف مع التغير المناخي والزراعة الذكية مناخيا، إلى جانب إطلاق مبادرات ومشاريع في الاقتصاد الأزرق والصناعات الخضراء وإعادة التدوير، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد. وقعت في وزارة العمل مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بهدف تعزيز التعاون في مجال العمل. ووقع المذكرة عن الحكومة الأردنية وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، وعن حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير العمل المهندس علي الرضا. حول هذه الاتفاقية تحدث الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيو لفترتنا الإخبارية وقال:
1: هذه مذكرة التفاهم اليوم تأتي في سياق جهود وزارة العمل في التشبيك والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في تبادل الخبرات فيما بين هذه الدول مع الأردن. واليوم هذه المذكرة تأتي مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وأيضا تأتي في سياق تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني والبرامج التشغيل التي تقدمها وزارة العمل من كالبرنامج الوطني للتشغيل، وأيضا هناك سيكون تبادل خبرات في مجال السلامة والصحة المهنية والمواضيع المتعلقة بالتفتيش وغيرها من الأمور المتعلقة بشؤون العمل. هذه المذكرة تؤسس لعلاقة وتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين، حتى نضمن أن يكون هناك أيضا استفادة من الخبرات في البلدين وتبادل هذه الخبرات سواء الخبرات الليبية والخبرات الأردنية في مجال العمل.
0: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. ورصدت وحدات حرس الحدود البالونات وتعاملت معها وأسقطتها داخل الأراضي الأردنية، وضبطت حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. استقبل مستشفى الجامعة الأردنية 4 أطفال من قطاع غزة يعانون من أمراض في القلب لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم في إطار الجهود الإنسانية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني للتخفيف من معاناة أهالي القطاع. وجاء استقبال الأطفال ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي تواصل المملكة تقديمها لأهالي غزة، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أمس الدفعة 30 من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي ضمت 50 طفلا و78 مرافقا، ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنية لمتابعة العلاج. أطلقت مديرية الأمن العام خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وبالتعاون مع البريد الأردني وشركة العلون للصرافة في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم وتعزيز مسارات التحول الرقمي، بما يحقق مزيدا من الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات. وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين ذوي النزلاء من تحويل المبالغ المالية المخصصة لهم إلكترونيا بكل سهولة وأمان، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الإصلاح والتأهيل لإيداعها بشكل مباشر، وذلك ضمن سقف مالي أسبوعي 100 دينار. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التطويرية التي تنفذها مديرية الأمن العام لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية تبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين جودتها ورفع مستوى رضا متلقيها، إلى جانب تعزيز كفاءة العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أفضل الممارسات الحديثة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس الأربعاء والخميس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين.

جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، ويحذر من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. صدور الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان. مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية. مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. القوات المسلحة تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى لبحث أمن المنطقة وأمن الحدود. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رام الرشق، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لتكون صقرا هاشميا من صقور الوطن. اجعل السماء ميدانك والتحق بسلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل يدافع عن سماء الوطن وأمنه. كن في سماء الوطن عينا لا تنام ودرعا لا يهاب. انضم الآن إلى فرسان سلاح الجو الملكي المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية اعتبارا من عام 2026 وفق نظام الحقول الدراسية المسار الأكاديمي. تعتمد الحقول التالية للقبول: الحقل الهندسي، حقل العلوم والتكنولوجيا، حقل الأعمال، حقل دمج الصحي والعلوم والتكنولوجيا، حقل دمج اللغات والعلوم الاجتماعية والأعمال، حقل دمج الهندسي والعلوم والتكنولوجيا. يشترط حصول المتقدم على معدل عام لا يقل عن 70% و70% في مادة اللغة الإنجليزية في الجزء الأول من الامتحان العام للمسار الأكاديمي السنة الأولى من الثانوية العامة أو في مادة اللغة الإنجليزية المتقدمة. المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية في السنوات السابقة يعتمد الفرع العلمي والفرع الأدبي للقبول، وبمعدل عام لا يقل عن 70% و70% باللغة الإنجليزية. بعد إكمال الدراسة والممتدة من 32 شهراً إلى 36 شهراً يتخرج التلميذ من كلية الملك الحسين الجوية برتبة ملازم ثاني، يحمل درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية: علوم الطيران، علوم المراقبة والملاحة الجوية، تشغيل الطائرات المسيرة، علم السلامة الجوية، إدارة الطيران. يفتح سلاح الجو الملكي أبوابه لانضمام نخبة من أبناء الوطن كتلاميذ مرشحي طيران، شريطة استيفاء متطلبات وشروط القبول المعتمدة والتي يمكن مراجعتها على الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

خير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل مجد الزعبي. محطات هنا عمان هذا المساء محطة السردية، دور محافظة مأدبة في السردية.

في محطة الإصدارات المجموعة القصصية موج خارج البحر، واللقاء مع الكاتبة والباحثة في النقد الأدبي العمانية الدكتورة عزيزة الطائي. أما المحطة الرابعة، محطة أفكار الترجمة والأيديولوجيا، ملف العدد 450 من مجلة أفكار، واللقاء مع الدكتور مخلد بركات مدير تحرير مجلة أفكار. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بمحطة السردية. في هذه المحطة سنتعرف على دور محافظة مأدبة في السردية الأردنية عبر العصور، ومعنا هذا المساء سعادة العين محمد الأزايدي. أهلا بك سيدي في هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا فيك، شكرا للأداء الوطني في المذاعة الأردنية المتميز. تفضل
0: سعادتك. أهمية توثيق السردية الأردنية من وجهة نظرك، تفضل سيدي.
1: السردية الأردنية هي انطلاقة هاشمية، الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله أطلقها في الطفيلة من أجل توثيق أداء الدولة الأردنية منذ نشأتها قبل قرن تقريبا. فكل ما حدث على وجه الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، من تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية والثقافية، كلها سردية متكاملة.
0: نعم.
1: ونعتز بها جميعا. وهذه الانطلاقة إنما تهدف إلى توثيق الحياة الأردنية بكل تلوينها وكل مجالاتها ومراميها وأبعادها.
0: نعم.
1: وجاءت في الوقت المناسب لكي تبث في الأجيال معنى الوطنية، معنى احترام القيادة، معنى الحفاظ على العلم، على الهوية، معنى استمرارية قوة الدولة الأردنية بقيادة الملك عبد الله وبجهود الأردنيين المخلصين. فمأدبة كمحافظة كباقي المحافظات لها مساهمات، ولكن لكل محافظة ميزة وخصائص وألوان. مأدبة مدينة العيش المشترك، مأدبة مدينة السياحة ومدينة الفسيفساء. مأدبة قدمت كما باقي المحافظات الكثير للدولة الأردنية.
0: نعم.
1: فأول مجلس بلدي أنشئ في مدينة مأدبة كان مبكرا 1912، وبدأ يقدم الخدمات وجروا المياه إلى مأدبة عن طريق عيون موسى، وكان أنذاك توم الحمارنة من عشائر المسيحية المحترمة.
0: نعم.
1: وسنة 1946 عندما طالب الهاشميون ملك الأمير المؤسس طيب الله ثراه الذي استشهد على الحتبات الأقصى، طلبوا الاستقلال. اجتمع المجلس البلدي في مأدبة سنة 1946 وأصدروا قرارا يطالبون فيه المندوب البريطاني والهيئات الدبلوماسية في عمان بأن يحصل الأردن على استقلاله، وحصل الأردن على استقلاله في نفس السنة.
0: نعم.
1: الآن مأدبة تشهد توجه إلى تنشيط السياحة من أجل تمكين الشباب ومن أجل توليد فرص عمل، فيعمل على إنشاء طريق الحج المسيحي.
0: نعم.
1: يبتدئ من مكاور حيث كنيسة يحيى عليه السلام الزكريا، ثم إلى مأدبة، ثم إلى جبل نيبو. ونيبو هذا جبل سمي نيبو إله الخصب عند السومريين والبابليين، وليس اسما غريبا داخل عنه، هو اسم شرقي سامي خالي من التشوهات الغربية.
0: نعم.
1: يعني لصقوا باليهود إلى المغطس. إذا رأى النور هذا المشروع سوف تنشط الحركة السياحية في مأدبة. مأدبة دائما من المحافظات الموالية للعرش الهاشمي، دائما في كل مناسبة استقلال أو عيد ميلاد أو أي قضية وطنية ثورة العربية الكبرى يتداعى رموز مأدبة وكل رجالها ونسائها لعمل فعاليات تشيد بالهاشميين وتبعث الوطنيين في نفوس الناشئة والجميع المواطنين، وتكتب دائما تأييدا لجلالة الملك. نحن في مأدبة نشعر وكما يشعر الأردنيون في أننا في لحظة مفصلية حيث الإقليم مضطرب وملتهب، لذلك هذا مدعاة لنا وحافز لنا جميعا.
0: نعم.
1: أن نلتف وأن نصطف حول قيادة جلالة الملك وولي عهده المحبوب، وأن نكون جبهة واحدة صلبة تتكسر على مؤامرات الأعداء والأجهزة الخبيثة الواردة. والأردنيون دائما معروفين عبر التاريخ، كلما حدث أمر صعب يتنادوا ويتحدوا خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية

0: يحافظ على الوطن والقيادة والعلم ولكي يعيشوا بأمان ويعيشوا أولاده مستقبل بازدهار وهناء.
1: نعم سعادتك، نريد من خلالك أن نتعرف على محاور ورقة العمل الخاصة بدور محافظة مأدبة في السردية الأردنية عبر العصور. تفضل سيدي.
0: مأدبة ليست وليدة اللحظة أو القرن 19 والـ20.
1: نعم.
0: مأدبة ذكرت قبل 1400 عام في حجر ميشع منصوب في متحف الكرك صور عنه، والأصل سحب وهرب إلى متحف اللوفر في فرنسا، فكان يحكم هذه المنطقة المؤابيون، وكان أن حدث غزو لهم من قبل اليهود بقيادة ملك اسمه عمري، جمع مملكة يهوذا والسامرة ثم نزل بخيله ورجله وسلاحه عن طريق وادي عرب ليحتل مملكة مؤاب، فخرج لهم ميشع ملك مؤاب وقاتلهم، ومكتوب على الحجر بالنص الحرفي: أنا ميشع ملك مؤاب، قاتلت اليهود وانتصرت عليهم.
1: نعم.
0: ولحقت بهم إلى وادي أرنون، يعني وادي الموجب، وهذا أرنون كلمة مؤابية وليست كلمة يهودية. ثم لحقتهم إلى سهول عروعير، وهي قرية شرق لبنان اسمها عراعر لحد الآن.
1: نعم.
0: ثم لحقت بهم إلى سهول مادبة، ثم إلى جبل نيبو، وقتلتهم لأنهم غزوا بلادي وانتصر عليهم. فمادبة ضاربة في التاريخ مئات الآلاف من السنوات. تعرضت مادبة لهزات في القرن 13، دامت الهزات الأرضية 40 يوما. مادبة متحف سياحي، أينما حفرت ووقفت تجد معلم أثري يدل على الحضارة المؤابية والحضارة الرومانية والحضارة البيزنطية والحضارة الإسلامية الأموية والحضارة الهاشمية الأردنية.
1: نعم سعادتك، ماذا عن المواقع التاريخية التي تتميز بها محافظة مأدبة؟
0: نبدأ في مكاور، حيث قطع رأس يحيى بن زكريا من قبل الحاكم الظالم آنذاك، وهي معلم معروف عبر التاريخ، وعقدت ندوات كثيرة تعرف بها وبمكانتها. مأدبة فيها جبل نيبو كما قلت، وهو إله الخصب عند السومريين والبابليين. مأدبة فيها أقدم خريطة فسيفساء في كنيسة مأدبة الروم الأرثوذكس، والذي عمل هذه الخريطة هو مؤابي عربي اسمه سلمان، وكان من قرية حسبان، وكان اسمها بالمؤابية حشبون أقدم، ويأتيها السياح من كل أنحاء العالم، لأن خارطة تمثل منطقة الشام وتمتد إلى منطقة سيناء إلى مصر.
1: نعم.
0: خارطة رهيبة، كل من سمع بها أحب أن يزورها. مأدبة فيها كذلك نهضة جديدة، مأدبة فيها 20 أوتيل تقريبا، فيها مطاعم فاخرة، فيها يعني بنية تحتية سياحية رائعة، وإن شاء الله بجهود الهاشميين والحكومة الموقرة أن يجذب السياح إليها بعد انتهاء الصراعات في المنطقة.
1: نعم شكرا لك سعادة العين محمد الأزايدة على هذه المعلومات التاريخية المتعلقة بدور محافظة مأدبة في السردية الأردنية عبر العصور. شكرا سيدي.
0: شكرا لكم ولدعاء الأردنية. شكرا.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2 مليون

0: وننتقل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثانية، وأيضا في إطار السردية الأردنية. في هذه المحطة سنتعرف على العادات والتقاليد والأعراف في محافظة مأدبة، ونرحب هذا المساء بالباحث والمؤرخ الدكتور عبدالله الرضاونة. أهلا بك دكتور عبدالله في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا ومرحبا. يا هلا.
0: بداية سيدي، أهمية توثيق السردية الأردنية من وجهة نظرك، تفضل سيدي.
1: حقيقة يعني مشروع السردية الأردنية مشروع مهم.
0: نعم.
1: مهم في الوقت الحاضر، ومهم للأجيال، ومهم للتاريخ الأردن مستقبلا حقيقة، لأنه إحنا ينقصنا مثل هذا التسجيل المبني على الموضوعية والشمولية، والمبني أيضا على النظرة الوطنية إلى هذا الموضوع. الحقيقة السردية الأردنية الآن أخذت دور كبير في المجتمع الأردني، وأصبحت حديث الناس في كل مكان، فهذا من ناحية أولية. لكن السردية طب تعرف أن لها مجالات كثيرة، ومن هذه المجالات العادات والتقاليد والأعراف التي يهتم أو الموجودة بين الناس، لأننا نبحث في الإنسان والمكان، يعني ما الذي يدور حول هذا الإنسان، وكيف نرى هذا المكان. هذه الحقيقة اللي عن العادات والتقاليد، إذا ممكن أني أفصل فيها أكثر.
0: نعم. طيب. يعني تفضل سيدي، فيما يتعلق بورقة العمل الخاصة بك في ندوة السردية عن دور مأدبة في السردية الأردنية عبر العصور، كانت هذه الورقة تركز على العادات والتقاليد والأعراف الخاصة بمحافظة مأدبة في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به، تفضل سيدي.
1: شكرا. الحقيقة العادات والتقاليد والأعراف، في البداية عندما نسمع هذه المنظومة الاجتماعية،
0: نعم،
1: نعتقد بأن هذه المنظومة واحدة، لكن حقيقة أنه في فرق بين العادات وبين التقاليد وبين الأعراف.
0: نعم.
1: فالعادة كما هي معروفة أن هي سلوك متكرر يومي، يعني سلوك يومي متكرر. أما إذا تكرست هذه العادة بين الناس أصبحت تقاليد، والأعراف نظام يحكم المجتمع. في مأدبة هنالك عادات، إحنا لما نروح نخطب بنت أول شغلة بنسألها بنقول إيش العادة عندكم، يعني احنا نسأل عن هذه العادات حتى يعني نأخذ بها. لذلك العادة لا يمكن حصرها، والسلوك الأعراف الموجودة عندنا لأنها هي مهمة جدا. احنا في مأدبة لدينا عادات وتقاليد نحافظ عليها. العادات، في عادات في الأكل، عادات في الشرب، عادات بالسلوك الاجتماعي، واحنا بنعرف يعني دائما يقول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان

0: وده أبوه.
1: نعم.
0: ولذلك دائما وأبدا الأعراف والتقاليد والعادات قد تكون مشتركة في كثير من البلدات الأردنية في كثير من المناطق، ولكن قد تكون هناك عادات مختلفة.
1: نعم.
0: نرى عادات مختلفة مثلا بين العقبة والرمتة على سبيل المثال، أو العقبة ومعان والكرك. كلما كانت المنظومة الاجتماعية متكررة ويومية تزداد فجوة الاختلاف في مادبة عادات مشتركة. هناك عادات مختلفة إحنا بنهتم لها، تظهر العادات عندنا مثلا في أثناء الخطبة. وكمان يجب أن نؤكد إحنا في مادبة عندنا العيش المشترك، ولا يعني هذا أني أنا أؤكد أن هناك في اختلاف بين العادات بين أخواننا المسيحيين والمسلمين. فأخواننا المسيحيين في مادبة ليست طائفة طارئة على البيئة حتى نقول عادات وتقاليدهم، فهم منا وأهلنا، وإن كان في اختلاف نلاحظه فقط في عادات كنسية وليست في عادات خارج الكنيسة. عندنا العادات واحدة. في كثير من العادات تظهر الأعراف والعرف كما هو معروف أقوى من النظام، ولذلك يقولون العرف المعروف كالشرط المشروط، العرف المعروف كالشرط المشروط. هذه الأعراف والتقاليد تيسر الحياة الاجتماعية وتحاول قدر الإمكان أن تجعل المواطن الأردني أو المواطن المأدبي يعيش في حياة اجتماعية سلسة. مأدبة كما تعلم مدينة سهلية، يعني كيف مدينة سهلية؟ يعني تقع في منطقة سهول الجغرافيا السكانية، البيئة تؤثر على الإنسان. ولذلك يقول أهل مأدبة، يقولون يا مأدبة قلعب سهل. كل القراية تريدها. يعني إيش تريدها؟ يعني هنالك محبة لهذه المدينة عند القرى الثانية والمدول. الحقيقة أنه مأدبة لليوم في الأردن كلها محبوبة، ويتمنى كثير من الناس أن يسكنوا هذه المدينة. في عندنا من عادات مأدبة في الزواج، لا نختلف عن الأردن. يعني هنالك خطبة وهنالك يعني أغاني حماسية ترافق حفلات الفرح. دائما الأغنية أو الشعر أو الأهزوجة توثق وتكرس العادة وتكرس التقليد. ولذلك دائما أول ما يبدو بالعرس بيقولوا أول الفالي ذكر الله لزوم، يعني دائما يبدون بسم الله. ويقولون في تقاليدهم في زفة العريس يا لابس الجبة جبة على جبة. يعني تأكدوا إذا كان تقصد مثل هذه الأشياء التي تقال يمكن أني أسهب فيها، يعني أو إذا أردت أن أختصر في مثل هذه المجالات الأهازيج وأعيد وأرجع وأتكلم عن طقوس الدبكة الشعبية، عن الفاردة، عن النقود، عن الصباحية. تقريبا هذه كثير من الأشياء موجودة كما هي موجودة في مأدبة موجودة في مناطق أردنية كثيرة،
1: مع اختلافات بسيطة. دكتور عبد الله،
0: اختلافات بسيطة جدا.
1: نعم.
0: وقلت لك هذه الاختلافات البيئة لها دور.
1: نعم.
0: البيئة لها دور. يعني البيئة الساحلية مش مثل البيئة البدوية على سبيل المثال، ولا مثل البيئة الجبلية. يعني في عندنا اختلافات بسيطة جدا موجودة في التقاليد. الوفاء يعني عند الأحزان أيضا تتشابه هذه التقاليد. طبعا هذه تتشابه التقاليد، كأن التقاليد اندثرت، عادات اندثرت مع التطور الزمني. يعني كان زمان العزاء يقعد 40 يوم.
1: نعم.
0: يعني وهم يتنقلون الناس من بيت إلى بيت، لعرف قديم أنه الروح الميت تبقى 40 يوم وهي تحوم في المنطقة.
1: نعم.
0: يريدون أن يكرموا، هذا الاعتقاد السائد كان، يعني تبقى 40 يوم وهم يتذكروه ويترحمون عليه ويأكلون يعني يكون هذا الأمر بالنسبة لهم شيء تقليدي لا يمكن أنهم يتخلصوا عنه.
1: نعم.
0: وعلما أنه كثير من الناس قديما يعني كان الموت أقول لك أنه كان عزيز جدا، ولذلك يؤرخون بموت فلان، سنة موت فلان.
1: نعم.
0: سنة هوشة كذا كذا. يعني

0: يؤرخون تاريخهم طبعا موجود التاريخ الرسمي، بس هذا أقرب إلى الناس. دائما الذاكرة الشعبية هي أقوى وأسهل حفظا وأسهل تمثلا. إحنا عندنا بالأردن الآن بغيروا شارع، من بدنا نسولف بالشارع الاسم القديم أو الجبل القديم وهكذا، لأنه هذه إرادة شعبية. فأعتقد أنه مثل هذه العادات موجودة كثير في الحياة الاجتماعية. المرأة لها احترام خاص ويتمثلون، يعني مثلا المرأة لها احترام ولها دور، ولذلك يقولون يعني ينشدون ما دب يوم الكون ما تنداسي حتى الستات مجندة برصاص. شوف كيف يعني ابتعاد إلى دور المرأة فيها. عندنا التقاليد تدعو إلى التراحم الاجتماعي، تقاليد في المساعدة أثناء الحصار، تقاليد في مساعدة للفقراء. كان قديما أخي الكريم يعني اللي ما عنده أغنام ما عنده شيء كانوا يعطوه شيء يسموه منوحة. يعني يعطوه منوحة مجموعة من الأغنام تقعد عنده 3-4 أشهر يستعمل، يعني يستفيد من حليبها وصوفها وولاداتها ثم يعيدها إلى صاحبها. شوف هذا التكافل الاجتماعي قبل الضمان الاجتماعي وقبل كل هذه الأمور الموجودة.
1: جميل دكتور عبد الله، سؤالي الأخير، لديك 4 إصدارات تناولت مأدبة الإنسان والمكان، ولا شك أن هذه الإصدارات جزء من توثيق السردية الأردنية.
0: نعم الحقيقة أني أنا يعني أصدرت وما زلت. يعني إيش ما زلت؟ أنا كل يوم جمعة من 5 سنوات على صفحتي في الفيسبوك أقدم رسالة. هذه الرسالة تتناول شيء معين، مثلا تتناول تاريخ يعني تاريخ رجالات من مأدبة أشخاص، لأنه الإنسان مهم جدا. أنك أنت عندما تبرز الإنسان أنت لا تبرزه كشخص، تبرز أعماله، تبرز
1: إنجازاته،
0: إنجازاته، تبرز محبة الناس إله، تبرز دوره. بس أهم شيء أنك أنت توثق بموضوعية وصدق، وليس تهويل وتهويش، وليس الهدف أن إبراز هذا الشخص بأنه كذا كذا كذا. هذا شيء. المكان يعني أتكلم عن يعني جبل نيبو، عن صياغة، عن الكرم في مأدبة، عن حوادث معينة حصلت. أخذ تاريخ يعني بعض الأماكن في مأدبة، أخذ تاريخ على سبيل المثال آخر رسالة كانت عندي عن تاريخ المقابر في مأدبة، يعني متى بدأ البناء استعمال المقابر وكذا كذا. كل هذه الأشياء، الـ4 كتب الموجودة، أنا رصدت الحراك الاجتماعي في مأدبة في القرن التاسع، من نهاية القرن التاسع إلى بداية يعني من 1900 إلى 2000 رصدت هذا الشيء وما الذي كان موجود. حقيقة يعني الصفحة يعني حيوية والناس
1: جميل تتفاعل معها. يعني هذه الرسالة الصباحية كل يوم جمعة دكتور عبدالله رضاونة هي رسالة قد تكون تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياحية. هل تكون مدعومة بصور تاريخية؟
0: طبعا لا يعني تكون الصور، طبعا الصور مهمة. للعلم إنه هذه كل الذي أكتبه هو من ذاكرتي.
1: تمام.
0: لاحظ كيف يعني أنا يعني لا أكتب عن الناس لا أعرفهم. أنا أكتب عن الناس أعرفهم إذا لم أشاهده، يعني إذا لم سمعت عنه من مقربين له.
1: الرواية
0: يعني
1: الشفوية.
0: الرواية الشفوية وعززها كثيرا. ولذلك أضع بعض الصور القصيرة، ودائما تعرف الآن إحنا ما بتقدرش تكتب معلقة، يعني تكتب رؤوس أقلام معينة بأسلوب جذاب يمكن أنه يقرأه الناس. ولذلك هذه الرسالة موجودة كل يوم جمعة وأدعو وغير مأدبة. أنا عندي يتفاعلوا معها من خارج مأدبة.
1: جميل.
0: يعني مأدبة محبوبة عند الجميع، يعني محبوبة يحبوها الجميع، والذي يعني يدخل مأدبة يعني ينشرح بهذا المعنى.
1: شكرا لك الباحث والمؤرخ الدكتور عبد الله رضاونة، حدثتنا في الدقائق الماضية عن العادات والتقاليد والأعراف في محافظة مأدبة في إطار مشروع السردية الأردنية، الأردن، الأرض والإنسان. شكرا سيدي.
0: شكرا لكم. شكرا حبيبي.
1: شكرا.

0: أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدرت حديثا المجموعة القصصية موج خارج البحر للكاتبة والباحثة في النقد الأدبي الدكتورة عزيزة الطائي من سلطنة عمان. أهلا بك دكتورة عزيزة في هذا اللقاء سيدتي.
2: أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة.
1: نعم دكتورة عزيزة، نريد من خلالك أن نتعرف على سيرتك ومسيرتك في مجال الكتابة والقصة والنقد الأدبي.
2: طبعا أنا أجمع بين النقد الأدبي بحكم دراستي في النقد الأدبي الحديث، وكذلك أكتب ما أشعر به وما أنا مقتنعة به كإنسانة تتأمل، كإنسانة عربية في هذا الفضاء العربي تتأمل مسرحية الحياة ومشاهدها.
1: نعم.
2: عادة يعني النصوص التي أكتبها هي منحى الجانب الإنساني، سواء كان في قصيدة النثر أو في القصة القصيرة أو في الرواية كذلك. أما بالنسبة للنقد الأدبي فهو يعني يحيلني دائماً إلى النص الذي تميل إليه نفسي، وأرى أن الفكرة التي يطرحها الكاتب هي فكرة تستحق الدرس وتستحق النظر والالتفات.
1: نعم دكتورة عزيزة، نتحدث عن إصدارك الجديد المجموعة القصصية موج خارج البحر.
2: نعم.
1: ما الذي دفعك لكتابة هذه المجموعة القصصية؟
2: والله الدافع ربما لأن الكتابة هي شفاء.
1: نعم.
2: والكتابة هي كاشفة لمرآة الإنسان وقناعاته وما تستشفه روحه من خلال هذه الحياة، وهي كذلك البلسم الذي يجعلنا دائما نعبر أو نقول ما لا نستطيع أن نقوله مثلا من رأي أو الإعلان عنه كذلك في خضم هذا العالم المأزوم العربي المأزوم، فنكتب كي نشفى كما نقول، أو كإيصال الصوت من بلد إلى بلد آخر، أو من فكر إلى فكر آخر.
1: نعم.
2: أو من رؤية إلى رؤية أخرى كذلك.
1: نعم دكتورة عزيزة، ننتقل الحديث أكثر عن الرسائل والمضامين الإنسانية التي تحملها هذه المجموعة القصصية موج خارج البحر.
2: والله هي موج خارج البحر عبارة عن مجموعة نصوص تتجاوز 180 نص، قصير جدا مكثف، حاولت من خلاله إضاءة بعض العتمات والزوايا التي قلما أن ننتبه إليها في تفاصيل حياتنا.

0: يومية، سواء الهامش، سواء عن المغترب،
1: نعم،
0: سواء عن المحبة الإنسانية، أو عن حالة المرأة، أو ما يواجهه الإنسان من صراعات، سواء كانت هذه الصراعات سياسية، فكرية، ثقافية، أو الحالة الاقتصادية التي نعاني منها من بلد إلى بلد آخر.
1: نعم.
0: حتى يعني أنا في بعض النصوص في كان من يعني من إطار الهامش اللي هو الآسيوي،
1: نعم،
0: في بعض القصص تشير إليهم، يعني هي أكثر في العمق الإنساني.
1: نعم. وهذا سؤالي المتعلق بمكونات هذه المجموعة القصصية تشير إلى مجموعة من القضايا والحركات والمشاعر الإنسانية دكتورة عزيزة.
0: نعم، هي عبارة عن قضايا يحملها الإنسان،
1: نعم،
0: سواء كانت هذه القضايا معاناة اجتماعية، أو مثلا رؤية سياسية، أو معاناة اقتصادية، أو حالة اقتصادية، يعني كحالة اقتصادية ما، أو فكرية، لأن كل موجة من هذه، يعني كل قصة من هذه القصص هي عبارة عن تستكشف أو تستشف واقعنا الغارق في متاهات هذا العالم الإنساني، بمخيلة يعني حالمة، ما تزال الكاتبة تنتظر ما سيأتي من أحلام ستتحقق فيما بعد.
1: نعم، ولكن هذه القضايا والمشاعر سيدتي تتغير حسب المعاناة؟
0: المشاعر أحيانا، أما أحيانا فلا، لما إذا بقي مثلا الحال الإنساني كما هو المشاعر لا تتغير أخي الكريم، يعني تبقى كما هي، يعني حال مثلا على سبيل المثال حال مثلا الطفل في فلسطين، إذا بقيت القضية الفلسطينية هكذا فالمشاعر لا تتغير، نبقى نحن نناصر هذه القضية، نبقى نحن مع هذه القضية، نبقى نتحدث عن طفل الحجارة، هذا الطفل الصامد الثابت بكل جروحه، بكل ما يحمله من آلام وجروح وصمود وثبات.
1: نعم،
0: يعني حسب الوضعية التي يكون فيها العالم، ولكن نحن حسب رؤيتنا وما نستشفه، وما لا نزال كحال عربي، نحن نتكلم عن حال عربي، لا نزال نحلم ونتخيل ونأمل ونكتب لأجل هذا الطموح، لأجل هذه الأحلام.
1: نعم دكتورة، عنوان هذه المجموعة القصصية، هل اختيار العنوان دائما مسألة سهلة أم مسألة صعبة تحتاج إلى وقت كبير جدا حتى نصل إلى هذا العنوان؟
0: والله لا، يحتاج إلى وقت، وقد يتبدل العنوان من مرحلة إلى مرحلة، يعني من مرحلة كتابية إلى مرحلة كتابية أخرى، يعني على سبيل المثال أنا الآن ستصدر لي كذلك نصوص هي مزيج بين قصائد النثر والنصوص المفتوحة، هي تجربة من خلال زيارتي لفلسطين.
1: نعم.
0: هذه تغيرت إلى أن استقرت خلال 3 أسابيع الأخيرة أو الأسبوعين الأخيرين على ما أنا عنوان اقتنعت به، لأني رأيت فيه يعني رأيت فيه عنوانا ملائما للمضامين الفكرية والمضامين الثقافية والمضامين الإبداعية المطروحة داخل هذه النصوص. تغيرت تقريبا 6 عناوين قبل هذا العنوان.
1: نعم.
0: إلى أن يعني تم الاستقرار على هذا.
1: جميل.
0: العنوان.
1: ولماذا هذا العنوان تحديدا سيدتي؟
0: لأني وجدت فيه يتلاءم مع مضامين النص، يتلاءم مع الحال الفلسطيني، يتلاءم مع التجربة مع تجربتي أنا، لأن أنا بدأت كمسرحي عندما قمت

0: بهذه الزيارة، واستدعيت من وزارة الثقافة في فلسطين. وبعد ذلك بعد أحداث 7 أكتوبر تغير، لم يصبح هذا الكتاب هو في أدب الرحلة، وإنما أصبح عبارة عن نصوصا تعبر.
1: نعم.
0: أصبح الكتاب يعني نصوصا تعبر عن الحال الذي شاهدنا ولمسنا من خلال طبعا ما نشاهده على الفضائيات وما يصل إلينا من أخبار. فمسار الكتاب بحد ذاته تغير بالكامل.
1: نعم. نعم. يعني بالإضافة لحديثنا دكتورة عن هذه المجموعة القصصية الجديدة موج خارج البحر، لابد أن نستغل الحديث معك للحديث عن مشاركتك مؤخرا في العاصمة عمان في ملتقى السرد العربي 7، وكان شعار هذا الملتقى تحولات السرد العربي في الألفية الثالثة، وشاركت في جلسة تتعلق بالذاكرة الجمعية والهوية الوطنية في الرواية الأردنية. ما هو مفهومك دكتورة عزيزة للذاكرة الجمعية؟
0: الذاكرة الجمعية طبعا هذا موضوع مهم.
1: نعم.
0: وأنا خلال الحديث عن ثلاث روايات لكاتبات أردنيات، فطبعا الذاكرة الجمعية هي كل ما يجمع الشتات الإنساني في قلب المفاهيم المركزية في الدراسات الاجتماعية والدراسات الثقافية، هي فهم العلاقة بين الفرد والجماعة وعلاقة الجماعة كذلك بالفرد، وكيف تتبلور فكرة الإنسان داخل الجماعة وما يبقيه بين الماضي والحاضر وبين التاريخ.
1: نعم.
0: وتمثلاته في كل هذه الخطابات التي تجمع الفرد بطبعا جماعته.
1: نعم.
0: وهذا طبعا اللي هو ركز عليه عالم الاجتماع الفرنسي موريس هالبكات، ركز على هذه الصورة وحاول أن طبعا يبرزها وطورها كذلك يان أسنان، ومن بعده طبعا جاء يعني تطورت في حد ذاتها لدى النقاد اللي هي مفهوم الذاكرة الجماعية، حتى تطورت إلى علاقتها بالهوية الثقافية.
1: نعم، شكرا لك الكاتبة والباحثة في النقد الأدبي الدكتورة عزيزة طائي من سلطنة عمان على هذه المعلومات القيمة المتعلقة بالمجموعة القصصية موج خارج البحر. شكرا سيدتي.
0: الشكر لك أخي الكريم على إتاحة الفرصة للحديث عن هذه المجموعة وأن يكون بيننا هذا الحوار. شكرا لكم جميعا طاقم هذه الحلقة، بارك الله فيك أخي الكريم.
1: شكراً.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة أفكار، حيث صدر حديثا العدد 450 من مجلة أفكار، ويتناول ملف العدد الجديد الترجمة والأيديولوجيا. هذا المساء نرحب بالدكتور مخلد بركات، مدير تحرير مجلة أفكار. أهلا بك دكتور مخلد في هذا اللقاء الشهري.
1: أهلا أهلا، مساء الخير أخوي فضل.
0: نريد أن نتعرف على ما جاء في ملف العدد الجديد الذي يحمل الرقم 450، تفضل سيدي.
1: الله يسلمك. أول شيء يعني مساء الخير لك وللمستمعين الكرام، وبداية أنا أحب أبارك لك يعني تعيينك مديرا للإذاعة الأردنية، وتستحق أخوي أبو عمر، وأيضا يعني أبارك لهيئة التحرير الجديدة اللي استلمت مجلة أفكار برئاسة الدكتور موسى ربعبع.
0: نعم،
1: الحقيقة في هذا العدد 450 كان الملف بعنوان الترجمة جسرا لاتفاق أفق. وتعرف موضوع الترجمة يعني من المواضيع الشائكة أولا والمهمة ثانيا يعني على مستوى العالم، حيث أن الترجمة يعني تتيح، هي فعلا جسر الاتفاق، يعني هي الجسر الذي يربط بين ثقافات العالم وبين الأفكار لدى الشعوب، وأيضا التراث بين الشعوب، وهذا كله يعني يجعل العالم بوتقة واحدة من التمازج الثقافي. وبتعرف من أيام العصر العباسي، يعني من أيام هارون الرشيد وأيضا ابن المأمون، يعني نشط الترجمة في الدولة العباسية من العلوم والآداب الإغريقية القديمة والرومانية واليونانية، وأسست هذه الترجمات حقيقة يعني للعديد من العلوم الذهنية والعقلية، مثلا زي علم المنطق وأيضا العلوم الرياضية. ولهذا السبب يعني اخترنا هذا الملف، والحقيقة الملف هو من إعداد دكتور جهاد حمدان، وقدم له بمادة يعني حول يعني أهمية الترجمة، يعني كونها هي تلاقح حضاري مركب، ويعني هي محور من المحاور الكبيرة في التقارب في التاريخ الإنساني، وأيضا كما قلت سابقا هي نافذة تطل الأمم على بعضها البعض من خلال هذه النافذة. من المواد في الملف أيضا دكتور تيسير أبو عودة له مادة عنوانها الترجمة النص العالم. ودكتور تيسير هنا يعني يتحدث عن تاريخ الترجمة، عن دورها الحضاري، وأيضا دورها في التواصل، وخاصة في فترة ما يسمى بالاستشراق الكلاسيكي. وأيضا تعرج في حديثه على دور بيت الحكمة في بغداد، يعني من هارون الرشيد وصولا إلى المأمون، ودور بيت الحكمة كما قلت سابقا في الترجمة في العصر العباسي، وأيضا دور مثلا حنين بن إسحاق في مثلا لما أسسوا المرصد الفلكي لدار الحكمة، وأيضا تطرق

0: إلى موضوع في غاية الأهمية، وهو ما يتعلق بترجمة النص القرآني. وتعرف أن ترجمة النص القرآني يعني شيء عالي من القدسية، لذلك يحتاج إلى ترجمة دقيقة وواضحة، بحيث أن يكون من يترجم القرآن الكريم يكون يمتلك أدوات البلاغة العربية، يمتلك أدوات علم المعاني، يمتلك أدوات عديدة جدا، حتى يقدر يعني ينقل هذا النص الإلهي إلى اللغات الأخرى. أيضا من المواد في الملف في مادة للدكتور محمد فرغل من جامعة جدارة، تحدث فيها عن موضوع التصرف في الترجمة داخليا وخارجيا، يعني بمعنى يعني إلى أي حد أو إلى أي مدى للمترجم حرية التصرف في النص الأصلي. يعني أنا لدي قصة قصيرة مثلا إنجليزية، إلى أي حد مسموح لي أنا كمترجم التصرف في هذا النص، إني أنقل حرفيا كما هو، أو إني أعمل له تحرير إيديتينج ويعني وأضع بصمتي عليه. وصحيح دكتور محمد فرغل في هذا الموضوع تحدث عن مفهوم التصرف وشرح آلياته، وأيضا تحدث عن النوعين، يعني سواء كان الداخلي أو الخارجي من حيث تطويع النص وتحريره، وأيضا من حيث أنه هل يجوز إسقاط أيديولوجية المترجم داخل النص أم لا. دكتور سليمان عباس أيضا تحدث في موضوع ما هي المؤهلات التي يجب أن يتحلى بها المترجم، يعني هل يجوز لأي شخص مثلا يحمل مثلا بكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو ماجستير أو في اللغة الفرنسية أن يقوم بالترجمة، أم هناك شروط وآليات معينة تحدد هذه هذه المؤهلات. وتطرق إلى بعض هذه يعني الصفات أو الخصائص التي يجب أن يعني يتحلى بها المترجم، من حيث مثلا قوة الفصاحة، تمتعه بقوة البيان، أن يكون من أعلم الناس باللغة العربية أو اللغة يعني المنقول منها واللغة المنقول إليها، وأيضا بأبنية الكلام، وأيضا البعد يعني قدر الإمكان عن الأخطاء والزلات، وأيضا يجب أن يتمتع بقوة ذهنية من التركيز ومهارة التأويل والبلاغة. أيضا الدكتور جهاد حمدان تحدث عن الترجمة والأيديولوجيا، أنا أتطرق إلى يعني بعض المفاصل اللي علاقة مثلا بالترجمة السياسية، الترجمة الإعلامية، الترجمة التي تجرى على القنوات الفضائية. وهنا يعني لابد من المقارنة بين النصين، يعني النص الأصلي المترجم منه والنص المترجم إليه. آخر مادة عندنا بالملف هي الدكتور محمود السلمان، وحقيقة الدكتور محمود هو تطرق إلى ترجمة كتاب لامولنين غراف عنوانه من جبل الكرمل، عن جبل الكرمل وما جاوره. وتعرف جبل الكرمل هو موجود في يعني في حيفا في منطقة الطيرة. والدكتور موسى دكتور عفوا محمود في ترجمته لهذا الكتاب بين تركيز الكاتب الأصلي مولنين على اللهجات في هذه المنطقة، وأيضا لما تحدث عن جغرافية المكان المنطقة الكرمل تاريخ الكرمل. ودكتور محمود الحقيقة كان متحمس لترجمة هذا الكتاب كونه يعني عاش أو من مواليد تلك المنطقة.
1: نعم.
0: هاي إطلالة على هذا الملف.
1: جميل. دكتور مخلد، بشكل موجز ماذا كتب في باب دراسات ومقالات تتعلق بالشأن الثقافي والفني؟
0: نعم، يعني هناك العديد من المواد أخوي أبو عمر، أنا منها مثلا مدني قصري وهو كاتب ومترجم جزائري مقيم بالأردن، عن الذكاء الاصطناعي وخطر الذكاء على العديد من الحقول، وتساءل أنه هل يمكن أن يحل محل البشر. أيضا الدكتور خلف أبو زيد من جمهورية مصر العربية تحدث عن تجربة نجيب محفوظ هذا الأديب المصري العالمي الذي حاز جائزة نوبل، تحدث عن الجانب المسرحي عند نجيب محفوظ.
1: نعم.
0: وتقريبا نجيب محفوظ له ما يقارب 8 مسرحيات منها الشيطان يعرض. أيضا الدكتور كمال ميرزا ربط بين الشاعر الأردني الراحل تيسير سبول والرواية أيضا، وبين الكاتب فيصل قات، من حيث يعني تناول يعني أنه ربط بينهما أنه تيسير سبول كان لديه إحساس الصحراء.
1: نعم.
0: والبادية، فيصل قات كان لديه يعني إحساس الجبل. مثلا تيسير سبول كتب ديوان الشعر المعروف أحزان صحراوية، وفيصل قاد كتب خمسة أشياء تسكن جسدي، وأعمل مقارنة بين هذين المبدعين. أيضا لأن مادة حول صورة المدينة الشعر العربي الحديث، وهنا فصل الوثيري هذه الكاتبة والباحثة تناولت حقيقة تجربة حبيب الزيودي، كيف حبيب الزيودي تناول المدينة في أشعاره، لأنه حبيب تعرف يعني كان دائما وأبدا يعني منحاز إلى القرية، إلى الينابيع، إلى الآبار، إلى الريف، إلى الشجر، وهذا يعني ما كان يميز تجربته. لكن المدينة بالنسبة له كانت مكان غريب، ولذلك دائما مثلا في إحدى قصائده يقول: ظلام المدينة يغتال كل عصافيري روحي، كل النوافذ مغلقة، ظلام يفتح للثعابين جروحي.
1: هذا فيما يتعلق بباب دراسات ومقالات المختص بالشأن الثقافي والفني في مجلة أفكار. لدينا باب إبداع ونوافذ ثقافية، ولكن مدارات البوح في العدد 450 من مجلة أفكار بقلم الشاعر علي الفعوري.
0: صحيح، الشاعر علي الفعوري يعني من الشعراء الذين برزوا في السنوات الأخيرة بروزا قويا وصافعا، وحقق صحيح يعني بصمته الثقافية والإبداعية سواء كان داخل الأردن أو حتى عربيا. علي الفعوري يعني شاعر يعني يمتاز بالتعبير والبلاغة الخاصة بعلي. يعني علي أصبح كأنما هو مدرسة شعرية لها بلاغتها الخاصة، لها انحيازها يعني إنجازها الخاص الشعري. ومثلا لو نقرأ مجموعة الشعرية هش بها على ألمي أو أزرق مما أظن، نلاحظ كم ينحاز إلى الانزياحات العالية والشعرية العالية. نعم، هذا يعني تحدث بصورة تحدث الشاعر علي الفعوري عن تجربته الشعرية في مادة مدارات البوح.
1: نعم، شكرا لك دكتور مخلد بركات، وأنت مدير تحرير مجلة أفكار التي تصدر عن وزارة الثقافة. شكرا سيدي.
0: كل الشكر بعد.

سيداتي وسادتي، في نهاية برنامج هنا عمان شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، ومجد الزعبي في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأزمان السابقة اللي بده يدرس فنون الإخراج أو التمثيل يمتح مشوار لأوروبا أو للقاهرة أو لدمشق. الآن أغلب الجامعات الأردنية فيها كليات فنون للتمثيل وللإخراج، وأيضا هذه بدخل فيها مادة الصوت اللي هي فنيين الصوت، وهذا اللي بتدرسه الآن جامعة اليرموك. وأنا برحب في غرفة المراقبة بالزميلات المتدربات فنيات الصوت اللي زارنا على الإذاعة، آية المومني ورهف الصمادي وشهد الصمادي ووقار شقيرات وسناء بني عيسى وميسم مبداح ووئام الديسي. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله راح تزاملونا في الإذاعة بالمستقبل. أعزائي المستمعين، سولفنا مرة عن الضوابط الاجتماعية في العائلة والقبيلة بالأزمان الماضية، طبعا قبل العيلة بتحافظ على اسمها وسمعتها اللي ممكن إنها تتلوث إذا انحرف واحد من أفرادها. يعني إذا واحد زلت نفسه وسرق له سرقة أو همل وقعد بلا شغل قبل ما تعرف عنه الشرطة وقبل ما حدا يشتكي عليه يكون أكل كتل وفرق على اللي حواليه. يلتموا عليه الإخوان والعمام وعيال العم، وين جنبك اللي يوجعك. يقعد أسبوع شهر وهو يدوب يقدر يقوم من الفراش على الحمام، بعدين يتربى هو واللي شاف دبغة الجلد بعينه وفكر إنه ينحرف مثل صاحبنا اللي ما عاد يعودها.

أعزائي المستمعين، سولفنا عن الضوابط الاجتماعية كأنها عادة شعبية رايحة تنقرض، لكن الضوابط هذه أخذت فيها الحكومة أكثر من 30 سنة بموجب قانون الإشراف على البدو. أغلب القضايا والمشاكل بما في ذلك الجنايات كانت تنحل عن طريق القضاء العشائري في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية. كان في قضاء عشائريين أحكامهم قاطعة وسريعة. بالمحاكم النظامية ومن زمن الحكم العثماني كانت بعض القضايا تأخذ سنوات وأطرافها رايحين جايين على المحكمة. في القضاء العشائري في خطوتين بس، بالأولى يتسمى القاضي ويتحدد موعد القضوة، وبالثانية يسمع القاضي للطرفين مع الشهود ويصدر حكمه بنفس الجلسة، لأنه الجميع محضرين وثائقهم وشهودهم. بعض أحكام القضاء صارمة جدا لدرجة أنه المحكوم يتمنى لو ينحبس بدال ما ينجب شاربه، يعني ينحلق نص منه ويظل علامة لفترة تخلي الناس تسخر منه وتتشفى فيه، واللي يشوفه ويشوف حالته ما يعود يفكر بالانحراف أو تسويد سمعة عيلته. قلنا اللي يشوفه، لأنه القاضي يشفع حكمه بشرط أنه المحكوم ما يتلثم على وجهه حتى يخفي جبة شاربه.

أعزائي المستمعين، يذكروا عن واحد تزاعل مع قرابة له على طريق للغنم تمر من طرف البستان. صاحب البستان ضعيف ما له عزوة، وصاحب الغنم زلمة قوي فردوا على جنبه ووراء قرايب وعيال عم. صاحب البستان جابها من القصير وراح اشتكى عليه لمخفر الفرسان القريب من البلد. الشاويش قاد المخفر ابن عيلة وعشيرة ومتعلم في بيوت أهله ودواوينهم. قال له إذا إحنا طلبنا صاحب الغنم وكتبنا عليه تعهد بعد ما بهدلناه بتصير بينك وبينه عداوة.

0: تكبر مع الأيام. لكن إيش رأيك تروح لشيخ القبيلة وتحكي له، وإذا ما حلها ارجع علي. صاحب البستان ما تشذب خبر، بدربه على بيت الشيخ، وقف ومسك بعمود الرفة مع قولة سلام عليكم. فوت يا ابن الحلال، قال مش فايت ولا قاعد ولا شارب القهوة إلا تعطيني حقي من فلان. غنمه كل يوم تدق بستاني، وكل ما عاتبته يرفع خشمه علي. الشيخ قام وقال روح على بستانك. الزلمة راح وقعد بطرف البستان وإيده على وجهه، ما بدري إيش رح يصير. بعد وقت وإلا الشيخ على فرسه مع خمس خيالة وصاحب الغنم يمشي قدامهم، وقفوا وأشر على مكان بعيد عن البستان وخلاه يغز رجوم، وقال له إذا حلالك يتعدى الرجوم أنا نطيحك وكل غنمك ما توفي كفالتي. التفت صاحب البستان وقال لشاويش المخفر على فرسه ويقول للشيخ يا طويل العمر كفيت ووفيت وما بقى عليك إلا تصالحهم. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حماد يحييكم معي وبرضو معه الضيفات علينا من جامعة في اليرموك، وهم كلهم يشكركم معي على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم تكن الأندلس في دعوة دبلوماسية، بل في الذاكرة. والملوك إذا سافروا حملوا أوطانهم في حقائب القلب لا في جوازات العبور.
3: السلام عليكم يا مولاي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وزير الخارجية روحي عبد الهادي يريد المثول بين يديك
4: ليدخل.

0: السلام على مولاي.
1: أهلا يا روحي، ماذا لديك؟
0: وزير خارجية إسبانيا اتصل بي ويقول إن الجنرال فرانكو يرغب بزيارتك إلى إسبانيا.
1: وماذا قلت له؟
0: يا مولاي، وهل أقول قبل قولك؟
1: أنت مؤتمن يا روحي، ولأنني أعرف حصافتك أسألك مثل هذا السؤال، لكن لماذا يطلب منا أن نزوره برأيك؟
0: أنت تعرف يا سيدي أن إسبانيا الآن تعيش عزلة سياسية من المجتمع الدولي، وفرانكو يرغب بفتح علاقاته مع الشرق.
1: أخبر توفيق باشا أنه لا مانع، ورتب موعد الزيارة وبرنامجها، فأنت لا تعرف كم أنا مشتاق لتلك البلاد ولذلك المجد العظيم الذي تركناه هناك، ولتكن خلال الأيام القادمة.
0: أمر مولاي.

فرانكو أراد ملكا والملك أراد تاريخا. بين عزلة السياسة وحنين الحضارة كان الطريق يعبد بالشعر، يعبد بالشعر لا بالبروتوكول.

0: انظر يا روحي، ما أجمل البلاد، حضارة عظيمة.
1: لقد رتبوا يا مولاي لنا جولة في قصر الحمراء مساء.
0: إذن رتبوا لنا برنامجا واسعا، لا أريد أن أرجع دون أن أرى الأندلس ونقف على عظيم إذنها.
1: السمع والطاعة يا سيدي.

0: هنا لا يرى الحجر حجرا ولا القصر قصرا، كل جدار يحفظ صدى تكبير قديم، وكل شرفة تنتظر من يعيد لها اللغة.
1: يا روحي، ما بال هذه الفتاة التي تزاحم الحرس بباب الفندق؟
2: إنها تريد أن تراك، وتقول إنها منذ أن عرفت بقدومك وهي ترغب برؤيتك.
1: ولماذا لا تدخل علينا؟
2: الحرس يتخوفون أحيانا ويشتبهون في كل شيء.
1: انظر يا روحي، هل مثل هذه تثير الشبهة؟ ابعث لمن يأتي بها.
2: أمر مولاي.
3: في المدن التي فقدت أسماءها العربية تبقى الوجوه شاهدة، فالحضارات لا تموت دفعة واحدة، بل تظهر فجأة في هيئة إنسان.
1: أدخلوها.
2: إنها تسلم عليك وتقول إنها منذ أن عرفت أنك تنزل في هذا الفندق وهي تأتي لتراك، لكن الحرس يمنعها.
1: وماذا تريد يا روحي؟
2: فقط يا مولاي تريد السلام.
1: أو يمنع عنا مثل هذا الجمال والحشمة؟ سبحان الخالق يا روحي، أبلغها سلامي وأمنياتي لها بالسعادة، وقل لها

أن تعود غدا، فلها عندنا هدية. رأيت في النزل بإشبيلية فتاة كما القمر الزاهر، ولو أسندت ميتا إلى صدرها عاش ولم يحمل إلى قابري، لقد زانها الله في خلقة تأملت بالرغم من

لم تكن فتاة تزاحم الحرس، بل ذاكرة تحاول العبور. وما كان إعجاب الملك إلا دهشة الشاهد حين يرى التاريخ حياً أمامه.

0: يا روحي، أين الشيخ محمد فال والشيخ حمزة العربي؟
1: إنهما في بهو الفندق.
0: ابعث وراءهما وليأتيا بسرعة.
1: أمرك سيدي.
0: لك الله أنت فتاة الجواد، وإنك أنت هوى خاطري، ألا فاسلمي دائما باقة، وكوني لدى المنبت العاطر. نخصك بالمحض من ودنا، وننزلك في المنزل الفاخر بأندلس. ليتني لم أراك وأنت لدى المحفل الزاخر. فيا أخت بلقيس، هل تجهلين بما في ضميرك؟ بل جاهري عمدا أتيت لكي تفتنينا وأن تضع القلب في ساعري.
2: وحين يفيض الشعر لا يعود زينة لحسن عابر، بل وسيلة دفاع أخيرة، وسيلة دفاع أخيرة عن معنى كاد ينسى.
0: أين أنتما يا شيخ محمد فال ويا شيخ حمزة؟ هاج بركان الشعر في قلبي، ومن غيركما يسمع صوته؟
3: يا مولاي، لقد عرفنا بسر الفتاة الإسبانية.
4: وقد تركناك لكي يستفرد بك شيطان الشعر وحدك يا مولاي.
3: اسمعا ما قال سيدي.
0: أين الرفاعي ليلقي ما قلت؟
5: أنا هنا يا سيدي، أنا هنا.
0: أسمعهم إذن.
5: عمدا أتيت لكي تفتنينا وأن تضع القلب في ساعري. تمنيت لو أن تماشي الركاب وأنك سرت مع السائر. تمنيت إن المنى ظلة وليس التقي كما الفاجر. فيا ليت أنك في المسلمين وأني أزفك للطاهر. جدير بمثلك خير الرجال وأن لا تكونين للعابر. إذا ابتسمت عن ثنايا لها عذاب كما قد جنى الآشر. أقول وما أنت ذوقتها ولا نظري نظر الفاجر. ولكن تواصيف ما قد رأيت بتلك الثنايا

0: لم تهج الشاعر بل أيقظت. فبعض الجمال امتحان للأخلاق لا فتنة للعيون.
1: وأخرى رأيت بغرناطة تهيج جوى الشاعر القادر، تمشى وسربا من الغانيات كنور بصبح المسى الماطر. وما الشعر إلا شعور مثار، كذا قيل في الزمن الغابر. أقول وقد راعني حسنها، أيا نفس من حسنها.

0: هكذا غادر الملك الأندلس، لا بصورة في الأرشيف بل بندبة في القلب. فالذي يرى حضارة ضاعت يعرف تماما كيف تصان الحضارات وهي في المهد.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه.
2: موجة الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية. جلالة الملك يحذر خلال استقباله وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان. صدور الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان. مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية. مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. القوات المسلحة تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني بين الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان. وزارة الخارجية تؤكد أن جميع الأردنيين في كولومبيا بخير بعد الزلزال الذي ضرب البلاد. الرئيس الأمريكي يقول إن أمام واشنطن ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران، تشمل مواصلة المفاوضات والضغط أو تنفيذ ضربات عسكرية قوية. وطهران تؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل شروط إيران. وانخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا وبعد غد، وطقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحرا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: لتكون صقرا هاشميا من صقور الوطن. اجعل السماء ميدانك والتحق بسلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل يدافع عن سماء الوطن وأمنه. كن في سماء الوطن عينا لا تنام ودرعا لا يهاب. انضم الآن إلى فرسان سلاح الجو الملكي المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية اعتبارا من عام 2026 وفق نظام الحقول الدراسية المسار الأكاديمي. تعتمد الحقول التالية للقبول: الحقل الهندسي، حقل العلوم والتكنولوجيا، حقل الأعمال، حقل دمج الصحي والعلوم والتكنولوجيا، حقل دمج اللغات والعلوم الاجتماعية والأعمال، حقل دمج الهندسي والعلوم والتكنولوجيا. يشترط حصول المتقدم على معدل عام لا يقل عن 70% و70% في مادة اللغة الإنجليزية في الجزء الأول من الامتحان العام للمسار الأكاديمي السنة الأولى من الثانوية العامة أو في مادة اللغة الإنجليزية المتقدمة. المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية في السنوات السابقة يعتمد الفرع العلمي والفرع الأدبي للقبول، وبمعدل عام لا يقل عن 70% و70% باللغة الإنجليزية. بعد إكمال الدراسة والممتدة من 32 شهراً إلى 36 شهراً يتخرج التلميذ من كلية الملك الحسين الجوية برتبة ملازم ثاني، يحمل درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية: علوم الطيران، علوم المراقبة والملاحة الجوية، تشغيل الطائرات المسيرة، علم السلامة الجوية، إدارة الطيران. يفتح سلاح الجو الملكي أبوابه لانضمام نخبة من أبناء الوطن كتلاميذ مرشحي طيران شريطة استيفاء متطلبات وشروط القبول المعتمدة، والتي يمكن مراجعتها على الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة

الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: أحببتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحف المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الغد نقرأ الأردن والقضية الفلسطينية، ثبات الموقف للكاتب معاذ أبو دلو.
1: وفي موقع أخبارنا نطالع القدس حين يصبح توحيد الموقف ضرورة لا خيارا للكاتبة أمل المعايطة.
0: ومن موقع السرايا نقرأ الوصاية الهاشمية ترسم معادلة القدس الجديدة للكاتب علي فواز العدوان.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع رؤية جلالة الملك، التحديث وقوة المؤسسات والاعتماد على الذات للكاتب عادل الهاشم.
0: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ من المغطس إلى العالم للكاتب محمد جميل الخطيب.
1: ومن موقع مدار الساعة نقرأ ما كان كتبه عديم هيرات بعنوان ما بعد نتائج التوجيه من الاحتفال إلى التخطيط للمستقبل.
0: ونختتم لقاءنا من موقع ذاته ونطالع ماذا بعد الثانوية العامة، صناعة المسار نحو الغد للكاتب مشعل الماضي.
1: نبدأ من صحيفة الغد ونقرأ الأردن والقضية الفلسطينية، ثبات الموقف للكاتب معاذ أبو دلو. ويقول
0: الموقف الأردني منذ تأسيس الدولة شكل نموذجا في الالتزام السياسي والقانوني تجاه الحقوق الفلسطينية، فهو سياسة دولة تستند إلى رؤية استراتيجية تدرك أن استقرار الأردن والمنطقة يرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد حل عادل وشامل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات القانونية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
1: الكاتب يضيف من هذا المنطلق جاء انعقاد الاجتماع الوزاري العربي في العاصمة عمان عاصمة كل العرب ليؤكد استمرار الدور الأردني المحوري في توحيد الموقف العربي تجاه التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. فالأردن رغم ما تشهده المنطقة من تباينات سياسية ما يزال يؤمن بأن وحدة الموقف العربي تمثل إحدى أهم أدوات التأثير في المجتمع الدولي، وأن تمسك الصف العربي يمنح القضية الفلسطينية قوة سياسية وقانونية أكبر في مواجهة محاولات فرض الأمر الواقع.
0: وقد عكس البيان الصادر عن الاجتماع رؤية عربية موحدة تجاه ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتكثيف التحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي والعمل على توثيق الجرائم والانتهاكات الواقعة بحق المدنيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعزز جهود المساءلة أمام الآليات القضائية والحقوقية الدولية.
1: الكاتب يؤكد لا يقتصر البعد الأردني على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى حماية الأمن الوطني الأردني والأمن القومي العربي، إذ إن استمرار الاحتلال وتوسيع الاستيطان وفرض السياسة الأحادية ورفض الحلول السياسية كلها عوامل تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وتغذي دوائر الصراع وتقوض فرص السلام والتنمية في المنطقة.
0: وفي موقع أخبارنا نطالع القدس حين يصبح توحيد الموقف ضرورة لا خيارا للكاتبة أمل المعايطة، وتقول
1: لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة جاء في لحظة سياسية شديدة الحساسية ليؤكد أن ما يجري في المدينة المقدسة يتجاوز حدود الإجراءات اليومية أو التطورات الميدانية ويدخل في إطار صراع أوسع على مستقبل القدس وهويتها ووضعها التاريخي والقانوني.
0: فقد شدد جلالته على ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد وجهد مشترك لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في القدس، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، انطلاقا من إدراك

0: بأن المرحلة الحالية تتطلب تحركا استباقيا يمنع تكريس واقع جديد يصعب تغييره لاحقا.
1: الكاتبة تضيف: تم تحول مهم في طبيعة إدارة إسرائيل للصراع، ففي مراحل سابقة كانت تفرض الوقائع على الأرض ثم تبدأ محاولات البحث عن صيغ سياسية للتعامل مع نتائجها. أما اليوم فإن الرهان يبدو قائما على أن كثافة الأزمات في الشرق الأوسط ستجعل كثيرا من هذه الوقائع تمر دون أن تتحول إلى قضية دولية ضاغطة. وهنا يكمن جوهر التحذير الأردني، فالقدس لا تفقد أهميتها لكنها قد تتراجع في سلم الأولويات الدولية، إذ لم يواجه هذا المسار بتحرك سياسي قادر على إعادة وضعها إلى مركز الاهتمام.
0: ولهذا السبب تحديدا جاءت الدعوة إلى موقف عربي وإسلامي موحد، فعندما تتحدث العواصم العربية والإسلامية بصوت متماسك فإنها تمنع تحويل القدس إلى ملف ثانوي يذوب وسط الأزمات الأخرى.
1: الكاتبة مضت تقول: الأردن يدافع عن الوصاية الهاشمية باعتبارها مسؤولية تاريخية وقانونية وفرت على مدى عقود عنصر استقرار في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحافظت على مكانتها الروحية والحضارية، وقد أكد جلالة الملك استمرار الأردن في القيام بهذا الدور.
0: الكاتبة تؤكد: رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني جاءت في هذا التوقيت كدعوة إلى استعادة المبادرة قبل أن تصبح إدارة النتائج هي الخيار الوحيد، فالسياسة لا تقاس فقط بما يحدث بعد اكتمال الوقائع، وإنما بقدرة الدول على منع تشكلها منذ البداية. وهذه هي المعركة الحقيقية التي يخوضها الأردن اليوم، معركة حماية المستقبل لا مجرد الدفاع عن الحاضر، ومعركة الحفاظ على القدس باعتبارها قضية قانون وتاريخ وهوية.
1: ومن موقع سرايا نقرأ: الوصاية الهاشمية ترسم معادلة القدس الجديدة، للكاتب علي فواز العدوان، ويقول:
0: لم يعد ما يجري في القدس المحتلة مجرد سلسلة من الانتهاكات المتفرقة، بل أصبح مشروعا سياسيا متكاملا يستهدف إعادة تشكيل الواقع التاريخي والقانوني والديني للمدينة، وفرض وقائع جديدة على الأرض تتجاوز القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وفي المقابل جاء الاجتماع الوزاري الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية في عمان ليؤكد أن المرحلة تتطلب تحركا عربيا وإسلاميا مؤسسيا قادرا على مواجهة هذا التصعيد.
1: فالبيان الختامي حمل رسائل استراتيجية واضحة، أولها أن الأردن ما يزال يشكل الركيزة الأساسية في حماية القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية التي تمثل اليوم أحد أهم عناصر الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة.
0: الكاتب يضيف: لقد أعاد المجتمعون التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الولاية القانونية الحصرية في إدارة شؤونه.
1: وهذه الرسالة ليست موجهة للاحتلال وحده، وإنما للمجتمع الدولي أيضا، لتثبت المرجعية القانونية والتاريخية للمقدسات. واللافت في البيان أنه انتقل إلى لغة بناء الأدوات عبر الإعلان عن إطلاق آلية مؤسساتية مستدامة ومنصة إعلامية متخصصة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات والمصلين، وتزويد المؤسسات الدولية والرأي العام العالمي بالأدلة والحقائق.
0: كما حمل البيان رسالة تحذير واضحة من أن استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية قد يدفع نحو صراع ديني واسع تتجاوز آثاره حدود المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
1: الكاتب مضى قائلا: من الناحية الدبلوماسية فإن الدعوة إلى عقد اجتماع وزاري مشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول المقبل تؤكد أن التحرك سيتحول إلى جهد سياسي ودبلوماسي منظم لحشد موقف دولي يضغط باتجاه احترام القانون الدولي ووقف الإجراءات الأحادية في القدس.
0: الكاتب يؤكد: الأردن يدير ملف القدس من مسؤولية تاريخية ودينية وقانونية راسخة تستند إلى الوصاية الهاشمية وإلى دبلوماسية نشطة يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المحافل الدولية دفاعا عن المقدسات وحماية للهوية العربية للمدينة وصونا لفرص السلام العادل.

0: وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع رؤية جلالة الملك التحديث وقوة المؤسسات والاعتماد على الذات للكاتب عادل الهاشم ويقول:
1: منذ أن طرح جلالة الملك عبد الله الثاني رؤيته لبناء الدولة الحديثة، شكلت الأوراق النقاشية الملكية إطارا فكريا لمسيرة الإصلاح من خلال التأكيد على دولة المؤسسات والقانون والمواطنة الفاعلة وتطوير الإدارة العامة وبناء مؤسسات قادرة على تحقيق النتائج وخدمة المجتمع. وقد قدمت هذه الرؤية أساسا واضحا لفهم الإصلاح باعتباره مسارا مستمرا يتطلب تطويرا في أساليب العمل وثقافة تقوم على المسؤولية والمشاركة واحترام القانون.
0: الكاتب يضيف: أظهرت الأزمات والتغيرات العالمية أن قدرة الدول على التعامل مع التحديات لا تعتمد على الإمكانات المادية وحدها، بل تتأثر بقدرة مؤسساتها على التخطيط والاستجابة واتخاذ القرار في الوقت المناسب. لذلك أصبحت الحوكمة جزءا أساسيا من الإدارة الحديثة لما توفره من وضوح في المسؤوليات وتعزيز للشفافية والمساءلة وتحسين لاستخدام الموارد.
1: وتأتي رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام ضمن المسار الوطني للتوجه نحو تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات والانتقال من وضع الخطط إلى تنفيذها وقياس نتائجها. ويبقى نجاح هذه التوجهات مرتبطاً بقدرة المؤسسات على تحويل الخطط إلى عمل ملموس ينعكس على مستوى الخدمات وعلى حياة المواطن.
0: الكاتب يؤكد: الأمن الغذائي والطاقة والاقتصاد والخدمات العامة تحتاج إلى معلومات دقيقة وتحليل مستمر وقدرة على التنبؤ والاستجابة، ولهذا أصبحت الإدارة الرقمية جزءا من القدرة الوطنية على إدارة الموارد واستمرار الخدمات والتعامل مع المتغيرات. والتحول الرقمي في هذا الإطار يعني تطوير طريقة العمل نفسها من خلال تبسيط الإجراءات وتكامل البيانات والتقليل الازدواجية وتحسين الخدمات واستخدام المعلومات في دعم القرار، كما أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي يجب أن تتم بصورة مسؤولة تراعي التشريعات والخصوصية والمصلحة العامة، وتبقى المسؤولية واضحة عند اتخاذ القرار.
1: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ من المقتص إلى العالم للكاتب محمد جميل الخطيب ويقول:
0: حين تبدأ الدولة قبل نحو 4 سنوات التحضير لذكرى الألفية الثانية لمعمودية المسيح عليه السلام، وتشكل لجنة وطنية رفيعة المستوى برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء وقيادات دينية ومجتمعية ومسؤولي المؤسسات ذات العلاقة، فإننا لا نتحدث عن احتفال عابر أو مناسبة تنتهي بانتهاء مراسمها، بل عن مشروع وطني يحمل أبعادا دينية وحضارية وسياحية واقتصادية واستثمارية ودبلوماسية.
1: الكاتب يضيف: الأردن يمتلك في هذا الحدث ميزة استثنائية، فهو لا يحتاج إلى صناعة قصة سياحية أو البحث عن رواية تسويقية جديدة، فالقصة موجودة على أرضه في المختص أرض المعمودية. والتحدي اليوم هو كيف نقدم هذه المكانة الدينية والتاريخية للعالم ونرسخ الأردن وجهة رئيسية ومستدامة للحج المسيحي.
0: وهنا تكمن أهمية أن تبدأ التحضيرات من الآن، وأن تكون هناك لجنة وطنية بهذا المستوى وخطة متكاملة وبرنامج زمني واضح، فالعام 2030 يجب أن لا يكون بداية العمل بل يكون موعدا نصل إليه وقد أنجزنا مشروعا متكاملا.
1: والمشروعات التي يجري العمل عليها ومنها إنشاء قرية متكاملة للحج المسيحي والزوار ومتحف معمودية السيد المسيح والممر الأخضر وتطوير البنية التحتية في الموقع تؤكد أن التفكير يتجاوز تنظيم الاحتفال إلى بناء تجربة متكاملة للزائر والحاج.
0: الكاتب مضى قائلا: البعد الأعمق، فهو الرسالة التي يستطيع الأردن أن يقدمها للعالم من أرض المعمودية، رسالة السلام والمحبة والأخوة الإنسانية واحترام الآخر والعيش المشترك، وهي قيم تنسجم مع رسالة الأردن ومكانة القيادة الهاشمية التاريخية والدينية ودورها في حماية المقدسات وتعزيز الحوار والاعتدال.
1: لكن الأهمية لا تتوقف عند البعد الديني، فالحدث يمثل فرصة اقتصادية وسياحية كبيرة للأردن، فالحاج أو الزائر الذي يصل إلى المملكة يحتاج إلى فندق ومطعم ونقل ودليل سياحي والتسوق والخدمات والمنتجات المحلية، وقد يزور مواقع دينية وسياحية أخرى في المملكة.
0: الكاتب يؤكد: الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عليه السلام ليست مجرد مناسبة ينتظرها الأردن بعد 4 سنوات، بل فرصة تاريخية بدأ العمل لاستثمارها من الآن.
1: ومن موقع مدار الساعة نقرأ ما كان كتبه عدي مهيرات بعنوان ما بعد نتائج التوجيه من الاحتفال إلى التخطيط للمستقبل، ويقول:
0: مع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة تبدأ المرحلة الأهم، مرحلة التخطيط للمستقبل، فاختيار التخصص الجامعي لم يعد قرارا عاطفيا بقدر ما هو خطوة استراتيجية تتطلب وعيا بمتطلبات سوق العمل وتوجهاته، إذ إن المؤشرات تشير إلى وجود فجوة واضحة بين أعداد الخريجين في بعض التخصصات وحاجة السوق الفعلية لها، فهناك مجالات تشهد تشبعا وركودا، وأخرى تتنامى الحاجة إليها مثل التكنولوجيا الحديثة، الطاقة المتجددة، الأمن السيبراني والرعاية الصحية. ومن هنا يصبح على الطالب أن يوازي بين ميوله الشخصية وفرصته المستقبلية.
1: الكاتب يضيف: تتحمل الوزارات والمؤسسات الأكاديمية مسؤولية كبرى في إصدار توجيهات سنوية تحدد التخصصات المطلوبة وتلك التي تعاني من فائض، كما إطلاق حملات توعية وتنظيم ورش عمل وتوفير بيانات دقيقة عن سوق العمل، كلها أدوات ضرورية لمساعدة الطلبة على اتخاذ القرار الصحيح. فاقتصاد اليوم يتغير بسرعة، ما يعني أن التخصصات المطلوبة الآن قد تتغير خلال بضع سنوات، لذلك فإن اختيار التخصص يجب أن يرافقه اكتساب مهارات متعددة مثل اللغات والتكنولوجيا والعمل الجماعي لضمان القدرة على التكيف مع التحولات.
0: الكاتب مضى قائلا: برنامج الإرشاد الأكاديمي والمعارض المهنية واللقاءات المفتوحة مع أصحاب الأعمال هي خطوات مهمة لتقريب المسافة بين مقاعد الدراسة ومتطلبات الواقع العملي، فالتخطيط السليم يبدأ بالمعلومة الصحيحة.
1: الكاتب يؤكد: نتائج التوجيه هي بداية الطريق، والنجاح الحقيقي يكمن في رسم خطة واعية تضمن مستقبلا مهنيا مستقرا. تكامل أدوار الطالب، الأسرة، الجهات المختصة هو الطريق لبناء جيل قادر على المنافسة والابتكار في سوق العمل المحلي والعالمي.
0: ونختتم لقاءنا من الموقع ذاته ونطالع ماذا بعد الثانوية العامة، صناعة المسار نحو الغد، للكاتب مشعل الماضي، ويقول:
1: ها هو قطار الثانوية العامة قد بلغ محطته لتطل على أذهان أبنائنا وبناتنا ومعهم أسرهم تلك الحيرة التي تختصرها عبارة واحدة: ماذا أدرس لأبني مستقبلي؟ سؤال يبدو في مظهره يسيرا، لكنه في جوهره قرار مصيري يحدد معالم الطريق لسنوات وربما لعقود قادمة.
0: الكاتب يضيف: من نال المعدل الذي يفتح له أبواب التخصص الذي يهواه في جامعة أو كلية تلبي طموحه فقد سلك السبيل الواضح، وأما من حالت الظروف بينه وبين ذلك فهنا يبرز الامتحان الحقيقي للعقل والحكمة. ليس انخفاض المعدل أو الإخفاق في النجاح أو عدم القبول في الجامعات نهاية المطاف، بل هو بداية طريق آخر قد يكون أكثر ملائمة للقدرات وأكثر ثراء في التجربة.
1: الكاتب مضى قائلا: إن النظام التعليمي مهما بلغت دقته لا يستطيع دوما اكتشاف الكنوز الكامنة في العقول والمهارات، فقد يحمل الطالب ملكة الإبداع في حرفة أو فن أو علم تطبيقي، وهي قدرات لا تلتقطها اختبارات الورق والقلم، لكنها تصنع مستقبلا متألقا إذا وضعت في بيئتها الصحيحة. وهنا تتعدد المسارات أمام من لم يكتب له طريق التعليم الجامعي التقليدي، ومن أبرز المسارات:
0: التعليم المهني والتقني، وهو بوابة واسعة إلى سوق العمل من خلال معاهد متخصصة في الكهرباء، الميكانيك، تكنولوجيا المعلومات، التصميم أو غيرها من المهن التي تجمع بين الحرفة والابتكار.
1: التعليم الذاتي والدورات العالمية عبر منصات التعليم الإلكتروني التي توفر معارف حديثة في البرمجة، اللغات، التسويق الرقمي، إدارة الأعمال بمرونة تتيح الجمع بين التعليم والعمل.
0: ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، حيث يمكن استثمار المهارات الشخصية في إنشاء مشروع تجاري أو خدمة مبتكرة مستفيدين من التقنيات الحديثة والتجارة الإلكترونية.
1: العمل التطوعي والتدريب العملي كجسر يربط بين الفرد والمجتمع ويفتح أبواب الخبرة وبناء العلاقات المهنية.
0: الكاتب يؤكد إن معيار النجاح الحقيقي ليس شهادة تعلق على الجدار، بل شغفا يوقظ فيك الدافعية، ومهارة تصقلها الممارسة، ورؤية تقودك نحو هدفك. وعلى الأهل أن يمدوا أبنائهم بيد الدعم والثقة، لا أن يثقلوا كواهلهم بقيود التقاليد أو ضغط المقارنات.
1: الكاتب يختتم: جيل اليوم يملك أدوات الأمس واليوم معا، ومن يحسن استثمارها يصنع

0: ومن واقعه سلما يرتقي به نحو الغد مهما كانت نقطة البداية.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش،

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: التاسعة تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، ويحذر من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. صدور الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان. مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية. القوات المسلحة تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى لبحث أمن المنطقة وأمن الحدود. من العناوين إلى التفاصيل. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية، محذرا من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان. وشدد جلالته على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الحسينية اليوم وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، حيث جرى بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إلى جانب المستجدات الإقليمية. صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة: نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت. يعين معالي المهندس وليد محي الدين سليمان المصري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة.

0: الإدارة المحلية، يعين معالي السيد مهند شحاد خليل خليل نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. صدر عن قصرنا رغدان العامر في 27 صفر من سنة 1448 هجرية، الموافق 11 من آب سنة 2026 ميلادية. وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة كل من معالي المهندس وليد محي الدين سليمان المصري وزير الإدارة المحلية، ومعالي السيد مهند شحاد خليل خليل وزير دولة لشؤون الاقتصادية، ومعالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي من مناصبهم اعتبارا من تاريخ 11 من شهر آب لعام 2026. وعقب صدور الإرادة الملكية السامية، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون الاقتصادية مهند شحاده، ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري. ويأتي القرار في إطار تعزيز العمل في الملفين الاقتصادي وملف البلديات، وتمكين اللجنتين من متابعة المشاريع والملفات وتسريع وتيرة تنفيذها، خاصة المشاريع الكبرى والاقتصادية ذات الأولوية الوطنية والتنموية. كما قرر المجلس قبول استقالة رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربه، وتعيين المهندس أحمد عبدالله الملكاوي خلفا له، وتعيين ري القاضي ولارا أيوب عضوين في لجنة الأمانة، وتمهيدا لانتخابات الغرف الصناعية المقررة في 3 من تشرين الأول المقبل. قرر مجلس الوزراء حل مجالس إدارتها اعتبارا من 1 من أيلول المقبل، وتشكيل لجان مؤقتة لإدارة شؤونها إلى حين إجراء الانتخابات. أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة يأتي في إطار تطوير منظومة التعليم والتدريب وتوحيد مرجعية الاعتماد وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بعد إدخال تعديلات نيابية على عدد من مواده. وشملت تعديلات مجلس النواب إضافة نص يلزم الهيئة بإعداد ونشر تقرير كل 2 سنتين حول واقع التعليم والتدريب في المملكة بعد إقراره من مجلس الهيئة، إلى جانب تعديلات على المواد المتعلقة بصلاحيات المجلس وتعارض المصالح وسرية المعلومات والبيانات والجزاءات التي يمكن اتخاذها بحق المؤسسات المخالفة. وخلال مناقشات مجلس النواب لمواد المشروع، أكد النواب على أهمية وجود مرجعية وطنية واضحة للاعتماد وضمان الجودة والفصل بين صلاحيات الترخيص والاعتماد، إلى جانب ضرورة ضمان استقلالية الهيئة ومنع تعارض المصالح ورفع مستوى الرقابة على المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يضمن جودة البرامج ومخرجاتها. وشدد النواب أيضا على أهمية أن تنعكس معايير الاعتماد وضمان الجودة على تحسين مستوى التعليم وتعزيز موثوقية الشهادات والمؤهلات الأردنية ورفع تنافسية الخريجين في سوق العمل، مع مراعاة عدم تحميل المؤسسات التعليمية والتدريبية أعباء أو إجراءات غير ضرورية. بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن منظومة الحوكمة المتبعة تفرق بوضوح بين مهام الترخيص والاعتماد. تركز صلاحيات الوزارات والمجالس المعنية على ترخيص إنشاء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني، فيما تتولى هيئة الاعتماد مرحلات الاعتماد العام والخاص للبرامج التعليمية والتدريبية. ويهدف مشروع

0: القانون لتوسيع نطاق عمل هيئة الاعتماد وضمان الجودة ليشمل مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، بما يعزز جودة التعليم ويرفع كفاءة المخرجات ويدعم الاعتراف بالمؤهلات الأردنية محليا ودوليا. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون وفدا نيابيا أردنيا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية المهندس هيثم الزيادين، وثمن عون دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للبنان، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما أشاد بجهود جلالة الملك في نصرة القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هويتها ووضعها التاريخي والقانوني. من جانبه أكد الزيادين حرص الأردن على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون البرلماني بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. استضافت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني بين الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود ومواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. مزيد من التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: استضافت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم اجتماعا عسكريا رفيع المستوى ضم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ورئيس أركان الجيش العراقي ووزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق. وبحث الاجتماع سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها أمن المنطقة وأمن الحدود في ظل التحديات الراهنة ومواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات والخبرات وتكامل الجهود والعمل المشترك والمستدام بما يعزز الجاهزية والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ويحفظ أمن دول المنطقة وسيادتها واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة قائد القيادة المركزية الأمريكية وبحث معه أوجه التعاون والتنسيق العسكري وآخر التطورات والتحديات الأمنية في المنطقة والجهود الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها. ويأتي الاجتماع في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على تعزيز علاقاتها مع جيوش المنطقة وتطوير التنسيق معها بما يسهم في حماية أمن الحدود ومواجهة التحديات المشتركة وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة رفض المملكة وإدانتها لهذا الإعلان المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، مجددا رفض المملكة القاطعة للاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءات غير الشرعية على سوريا وإنهاء احتلالها جزءا من أراضيها، مؤكدا ثبات موقف المملكة في دعم سوريا ووحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحقوق شعبها كافة. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن جميع الأردنيين في كولومبيا بخير عقب الزلزال الذي ضرب البلاد، داعية إياهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المختصة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الوزارة عبر مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في البرازيل تتابع أوضاع الأردنيين في كولومبيا وتقدم لهم المساعدة والمساندة اللازمة. استقبل مستشفى الجامعة الأردنية 4 أطفال من قطاع غزة يعانون من أمراض في القلب لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة

0: خصصة لهم في إطار الجهود الإنسانية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني للتخفيف من معاناة أهالي القطاع، وجاء استقبال الأطفال ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي تواصل المملكة تقديمها لأهالي غزة، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أمس الدفعة 30 من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي ضمت 50 طفلا و78 مرافقا، ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنية لمتابعة العلاج. نتابع من قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالتزامن مع تجديد الحصار وتفاقم الأوضاع الإنسانية، فقد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهية، فيما طالت عملية إطلاق نار مناطق شرقية البلدة، كما تعرض شرق مدينة غزة لقصف مدفعي وإطلاق نار، وامتدت الخروقات إلى مناطق في دير البلح وخان يونس ومواصي رفح. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول شهيد ومصاب إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم. إنسانيا، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة من تدهور حاد في أوضاع الإيواء، مؤكدة أن ما يدخل القطاع من مستلزمات الإيواء لا يتجاوز 5% من الاحتياجات، في وقت يعيش فيه أكثر من مليون فلسطيني في الخيام ومراكز الإيواء. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها بحق الفلسطينيين، إذ سلمت إخطارات بهدم مدرسة ومساكن ومزرعة في محافظة الخليل بحجة البناء دون ترخيص. وبالتزامن مع ذلك اعتقلت القوات الإسرائيلية 24 فلسطينيا بينهم طفل من ذوي الإعاقة خلال اقتحامات ومداهمات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاقتحامات والاعتقالات شبه اليومية في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، بالتزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية وتصاعد اعتداءات المستوطنين. إلى لبنان، حيث أصيب شخصان جراء غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية في الجنوب، وفق وزارة الصحة اللبنانية التي أفادت أيضا بتضرر سيارة إسعاف بعد استهداف فريق إسعافي حضر إلى المكان لإغاثة المصابين. وفي سياق متصل، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدما، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق يبقى أفضل من استمرار الحرب، ومشددا على رفض بقاء القوات الإسرائيلية في أي جزء من الأراضي اللبنانية. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما بالإعدام بحق 9 مسؤولين من النظام السابق، من بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي وجرائم ضد الإنسانية على خلفية قمع الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، وصدر الحكم حضوريا بحق عاطف نجيب، فيما صدر غيابيا بحق بقية المدانين. ونتابع فترتنا الإخبارية بآخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي يستعرضها لنا الزميل رامي الرشخ في التقرير التالي.
1: في تطور جديد على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أطلقت القوات الأمريكية النار على سفينة ترفع علم بنما أثناء إبحارها في خليج عمان بعد محاولتها اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن مروحية عسكرية أطلقت النار على السفينة بعدما تجاهل طاقمها تحذيرات أمريكية، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. وكانت مصادر أمنية بحرية قد أفادت في وقت سابق بأن سفينة الحاويات فيلانوفا تعرضت وفق التقييمات الأولية لإصابة أثناء إبحارها في المنطقة. وبعد هذا التطور الميداني برزت تحركات دبلوماسية في المنطقة لاحتواء التصعيد، حيث أعلنت الدوحة أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن فتح مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة ونقطة مفصلية، مؤكدة دعمها لأي صيغة تضمن أمن المضيق وحرية الملاحة. وفي السياق ذاته تحدثت باكستان عن مؤشرات على قرب توصل طهران وواشنطن إلى تسوية، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة خيارات في التعامل مع إيران، من بينها مواصلة المفاوضات أو تصعيد الهجمات أو تجديد الضغوط الاقتصادية. أما بشأن مضيق هرمز فتتواصل التصريحات المتباينة بين الطرفين، فتؤكد طهران استمرار إغلاق المضيق وفق شروطها، بينما يقول ترامب إن المضيق مفتوح أمام حركة السفن باستثناء المتجهة إلى إيران أو الخارجة من موانئها في إطار الحصار الأمريكي المفروض على طهران. وبين التصعيد في مياه خليج عمان والتحركات الدبلوماسية في المنطقة، يبقى مضيق هرمز في قلب الأزمة وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التوتر إلى توسيع نطاق المواجهة الإقليمية.
0: ننتقل إلى اليمن، حيث أفادت مصادر حكومية بأن جماعة الحوثيين استهدفت سفينة تجارية في منطقة باب المندب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص من بينهم 4 من أفراد طاقم السفينة، وهم 3 باكستانيين وأندونيسي، إضافة إلى 2 من منتسبي القوات المسلحة التي شاركت في عملية إنقاذ لإجلاء طاقم السفينة. وفي السياق ذاته أفادت مصادر أمنية بحرية بتعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن مصير أفراد طاقمها لا يزال مجهولا، ويأتي ذلك في ظل تصعيد الحوثيين لهجماتهم على مواقع حيوية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، إلى جانب استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وممراته المائية. في ليبيا تصاعدت التوترات الأمنية مع اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في بنغازي في هجوم بعبوة ناسفة بالتزامن مع استهداف منشآت نفطية في مدينة الزاوية غربي البلاد بطائرات مسيرة. وتأتي هذه التطورات وسط اشتباكات مسلحة في المناطق الغربية، ما يثير مخاوف من انعكاس التصعيد الأمني على جهود توحيد المؤسسات الليبية ودفع المسار السياسي نحو الانتخابات. افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايل ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة في منطقة النصر شرقي العاصمة عمان. وأكد الخلايل مواصلة الوزارة وصندوق الزكاة تنفيذ البرامج الخيرية والإنسانية لدعم الأسر المحتاجة وتعزيز التكافل الاجتماعي، وأضاف يقول:
2: هذا الملتقى الخيري أيها الإخوة يشتمل على توزيع 500 كوبون غذاء وكساء قيمة كل كوبون 30 دينار من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، ومساعدات ل50 طالب علم لكل طالب 100 دينار، ول50 يتيم لكل يتيم 100 دينار، و300 طرد مواد تموينية من المؤسسة المدنية، إضافة اليوم الطبي المجاني الذي ينفذه مستشفى المقاصد الخيرية. إخواني، في محافظة العاصمة هناك 550 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، منها 130 ملتقى في لواء مارك.
0: أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم جاهزيتها لاستقبال طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الرسمية لطلبة الثانوية العامة المتقدمين وفق نظام الحقول والمسارات الجديد، متوقعة الإعلان عن موعد فتح باب التقديم عقب الانتهاء من مراجعة دقيقة للبرمجيات لضمان قدرة النظام على استيعاب متطلبات الحقول والفروع المستحدثة. وبين الناطق باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب أن نتائج عملية القبول ستحال إلى مجلس التعليم العالي لتدقيق أعداد المتقدمين والمقبولين والمقاعد الشاغرة وقياس أثر النظام المستحدث، خاصة كونه يطبق للمرة الأولى على هذه الدفعة من الطلبة، مؤكدا أن الغرض الرئيسي من رصد النتائج هو التحقق من أن العمل بالحقول والمسارات الجديدة لن يؤدي إلى ارتفاع أعداد الطلبة غير المقبولين قياسا بالسنوات الماضية. أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية فرع المكرمة الملكية السامية بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرمة الملكية السامية للناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2026-2027 والدورة التكميلية الشتوية 2025-2026. وأوضحت المديرية أن استقبال الطلبات سيكون إلكترونيا عبر موقع المكرمة الملكية اعتبارا من يوم غد وحتى الساعة 6 مساء من يوم الخميس الموافق 20 من الشهر الحالي. أعلن البنك المركزي الأردني فتح باب التقدم لاثنتي عشرة بعثة دراسية لإغراض التعيين بواقع بعثة لكل محافظة لطلبة الثانوية العامة المتفوقين لعام 2026 لدراسة الاقتصاد والإحصاء والمحاسبة والتمويل في الجامعات الرسمية اعتبارا من الفصل الأول للعام الجامعي 2026-27. ويشترط أن يكون المتقدم أردنيا من خريجي الثانوية العامة لعام 2026 ضمن المسار الأكاديمي بمعدل لا يقل عن 95% ومستوفيا شروط القبول، كما تشمل الشروط حاملي شهادات الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي شريطة معادلتها من وزارة التربية والتعليم وبمعدل لا يقل عن 95%. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس الأربعاء والخميس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة ويحذر من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. صدور الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان. مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية. القوات المسلحة تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى لبحث أمن المنطقة وأمن الحدود. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رامي الرشق، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة، ومن المراقبة الرئيس إسماعيل النجار، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا، مساء الخير، مساء النور عليكم من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، برنامج مساء الخير. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء على أكطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن خلف المكسر ربان المكسر الزميل المبدع دائما بهاء الطراونة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 0647 47 111 112. هل القلق على الآخرين يعتبر تدخل أم ماذا؟ شفت واحد تعبان، هل إنك تقول له إيش مالك يا فلان تدخل بحياته الشخصية، ولا هو بحاجة إنك تقتحم هاي الخصوصية؟

0: أي حدا يتدخل أو حتى يطمن عليه، لكن هل قلقك على الآخرين يعطيك الحق أنك تسأل إيش فيه؟ نبدأ بتلقي الاتصالات ونقول مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عن محمد عتوم.
0: هلا يا محمد، يا هلا.
1: مسي عليك وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة والقائد عليها.
0: يسعدك. كيفك يا محمد؟
1: وتحيات إلى المساعدين المستمعين والمشاهدين.
0: نعم.
1: بالنسبة للموضوع يا سيدي، واحد مثلا بدك قلقان من موضوع معين،
0: قلقان على واحد لكن هو بحبش حدا يتدخل فيه،
1: والله إنه بقول ما بيهاش شيء، مثلا جزء قد يتفرج همه شوي أو تنصحه نصيحة اللي يقدر يخف القلق عنه.
0: أها.
1: شايف، وقد يجوز نتيجة مناسبة.
0: أها.
1: يعني في شغلات، في مثلا بقول أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة، يمكن واحد واقع بتلاقي مأزق أو شيء مش عارف يدير حاله، يجي يسترجي تقول والله هيك يا زلمة موضوع الفلاني هذا شغلة عينة.
0: نعم.
1: قد يجوز يجي صاحبي ويستفيد منه. ما بيعيش شيء بقوله.
0: نعم.
1: أما بحبش واحد يدخل بي لا يظهر قلقه على الناس.
0: بس في ناس طبعها بقول لك انا اللي فيه بخلع شوكي بيدي، يعني انه انا ما بدي حد يتدخل فيه مهما جرى،
1: خلاص يقلع شوكي بيدي يشلع لحاله.
0: بدي اشكرك محمد، يعطيك العافية. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيف حالك الوليد؟
0: يا هلا.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. يا هلا.
2: تحية للهندسة المراقبة.
0: نعم.
2: هسا الإنسان لما بده يقدم، خلينا نحكي اللي يكون في المقابل يكون صامت بس عن كبرياء، يعني هو بيستنى مين اللي يهتم فيه بالبيت.
0: بلقيس في عندك ضجة غريبة.
2: أي حفلات حوالينا يعني تعرف.
0: أوكي تفضلي.
2: فإنه هو قاعد بيستنى اللحظة انه الانسان يقدم فيها، بس هو كبرياءه خصوصا الكبر بالسن.
0: نعم.
2: ما بيحب الناس تقدم لي يعني تكون شفقه. فاللي يقدم اسرع فيشوفه هو القريب له فيصير هو دلو عنده. فالاحسن انه الانسان يقدم مساعده قبلها.
0: نعم.
2: هو يعني.
0: نعم.
2: واللي طلب عندك يعني المره الماضيه ما رد علي الهندسه.
0: نعم.
2: ممكن يعني تحولني لأبو الأمير،
0: لا بهاء الطلعونة. طب خليك ما تسكر الخط، الآن راح يكلمك مهندس بهاء
2: إن شاء الله.
0: يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
3: مساء الورد.
0: مساء النور.
3: كيف الحال؟
0: أهلا أهلا. إنها بثينة عياد. هلا. كيف
3: حالك؟
0: الله يعافيك. يا هلا.
3: شوف، هو انه حدا يقلق عليك هذا شغل كثير حلو كثير، بس عشر انه يكون عن جد قلقان هذا الشخص، يعني بيسأل عنك تطمئن عليك لانه عن جد قلقان.
0: بس في ناس، في ناس بتقفل معها بتقول لك بديش حدا يقلق علي، انا شو ما كان يعني ما بدي حدا يقلق.
3: بصراحة يعني هذا انسان فردي.
0: ليه؟ يا ما شفنا اب او ام يعني بدوش حدا يقلق عليه وبكون ماله اشياء كثيره،
3: هذا بكون معصب، بكون متضايق، بكون او مثلا بكون يأسان خلص محبط، انه يعني حاس انه مشكلته ما حدا راح يشيلها والناس بس بدها تتسلف فيها. بس هو يعني كشعور انه تقلق على حدا او حدا يقلق عليك، يا ريت
0: يا ريت
3: والله. مين اللي بيقل يعني مين يسحب حدا يقلق عليه ويعني فعلا عن جد يكون قلقان عليه عن جد. مش انه فضول، ترى على فكره بفرق في ناس تحب مثلا يعني على سبيل المثال وحده خاطبه وتركت مثلا، او يعني تزوجت
0: وحده خاطبه وتركت، ما لها هاي
3: او يعني عشان نحكي عن مشاكل كبيره، عرفتي؟
0: اوكي.
3: يعني في ناس تفرق انه والله بيسالوا عشان يعرفوا شو صار وليش تركت وشو قالوا وقديش دفع لها وشو دفعت له عن ايش نادرت، وبتفرق عن انه انا مثلا بسال لاني قلقانه والله يعني يعني هيك احب اطمئن عليها وان شاء الله انها مثلا ما.
0: طب كيف بدك تقنع الانسان انه انت قلقان عليه عن جد مش فقط من باب الفضول؟
3: في شيء اسمه حدس.
0: اسمه
3: احساس. لا انا يعني انا بحكي عن نفسي، واكيد في ناس كثير هيك يعني مش انا مش منفرد بهالشيء.
0: نعم.
3: اكيد بوصلك احساس انه هذا بس بحب يسال عشان فعلا حابب يتكلم وحابب يعرف الفضول، ولا يعني انت بسرعه بوصلك الاحساس صدقني. يعني بعدين حسب علاقتك بالشخص،

0: مش واحد انا معرفتي فيه مرحبا كيفك شو اخبارك كيف اذا شفته كل شهرين ثلاث اربع مره.
1: طب معلش بثينا اسمحي لي، انت قبل شوي جبتي مثال اللي بتنفصل مثلا بتلاقيها تقوقعت على حالها وبدهاش اي حدا يقلق عليها، بصير عندها ردة فعل عكسيه صح؟
0: مش الكل ممكن،
1: مش الكل بس يعني خلينا نحكي عن هاي الظاهره.
0: نعم ما بقول لك هي من كثر ما هي زعلانه من كثر ما هي متضايقه، بس صدق لما تصحصح الا تقول ولا حتى ما سالوا عني يعني اللي بتحكي هيك. ما بقول لك لا، هو انا بصراحه بعتبر انه حدا يقلق عليك او انت تقلق عن حدا وفعلا شعور القلق يكون موجود مش فضول ولا تسلاي، لانه بصراحه بفرق كثير بفرق الشعور. بس انت يعني سؤالك الحلو انك سالت انه كيف بدي اعرف الحد والاحساس وحسب علاقتك بهالشخص، مش حدا مثلا انا ما بعرفوش كثير او يعني صرت اقول شو صار معاكي، طب ايش انت خسرتي، نازلتي له عن كم، شو عمل، شو سوى، طب عفوا انت من وين لوين يعني مثلا تسالني هيك، فالواضح انه هو بده يتسلى. اما مثلا والله بحكي صديقه مقربه الي كثير بحكي لها وبتحكي لي الاهل، لا هذول يعني خلنا اقول لك 95% اكيد قلق بكون
1: قلق.
0: قلق
1: نعم
0: نعم
1: اكيد قلق قلق قلق اللي هو
0: اللي نعم. هو المهم كله بيؤدي إلى روما يعني.
1: نعم كل الطرق تؤدي إلى روما. نعم
0: وأسلم عليكم وإن شاء الله يا رب يعني شعور القلق على فكرة هو شعور مزعج يعني إذا حدا بيكون هو نفسه كلقان.
1: لا إحنا بدنا يعني بدنا نفهم لما الناس يقلق علينا هل هو بدافع الفضول، هل هو بدافع التشفي، أو إنه يأخذ مني معلومات، ولا إنه الوقوف إلى جانبي.
0: نعم الخلاصة هي إنه الحد وحسب طبيعة علاقتك بهذا الشخص
1: نعم.
0: هي اللي بتقدر تخليك تقرر إنه هذا نعم. الشخص فعلا هو فضول بيسأل ولا تسلاية ولا إنه فعلا
1: نعم.
0: قلقان عليك.
1: شكرا لك يا بوثينة.
0: شكرا
1: يا مستمرين 0647 47 11 112 فاصل ونواصل.

0: اللي لفت انتباهي بهاء بقول لي فيروز بتحكي ما بدك تطلي بعتي له مكتوب على القليلة 0647-47-111-112. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: تحية لك يا أستاذ خالد وللبشمهندس بهاء.
0: يا هلا.
1: ولغرفة المراقبة الرئيسية ولكل المستمعين والمشاركين.
0: يا هلا.
1: شاور سواك وإن نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر منها ما دنا ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. والله الحقيقة كما يقال عقلان خير من أحدهما مهما بلغت قوته. الإنسان لما يقلق عليك أو تقلق على إنسان هذا النوع من البشر يستحق الاحتواء، سواء رفض إنك

0: أو أو أو أو قبل إنك تتدخل فيه، لأنه في ناس بتكون المشكلة مغطية الجزء الأكبر من حياته.
1: نعم.
0: هو نفسه عاجز عن إنه يضيق دائرتها، فمن باب أولى إنك أنت تساعده على تفكيك عناصرها حتى تضيق الدائرة قدامه شوي شوي. يعني واحد قلقان عليك، ربما أن يكون قلقان عليك من باب الفضول أو من باب التحشر أو من باب التدخل الشخصي.
1: طب كيف تعرف أنه بده قلقان؟ يعني أجاك قال لك أنا قلقان عليك، أنت ضرب عندك هيك اللمبة الحمراء قالت لك هذا جاي يلم عني أسرار أو أنه يتشفى فيه؟
0: والله
1: هل إحنا فقدنا يعني براءة علاقاتنا هذه الأيام أنه بطل حدا يقلق على حدا؟
0: لا، الموضوع في ناس شوي بصلتها محروقة.
1: بصلتها يعني محروقة؟
0: بصلتها محروقة. يعني من طبعه أنه يتدخل في كل صغير وكبير بحياة الواحد. وفي ناس لا والله من باب التواصل العاطفي أو من باب التواصل الاجتماعي، حسب الموقف وحسب الأشخاص. القريب منك لا يمكن أنه يريد لك إلا الخير.
1: في ناس بقول لك، في ناس بقول لك العكس.
0: لا شوف، إذا كان في عملية اجتماعي المطلوب الحذر والكتمان. أما إذا كانت عملية إنه فيه كل واحد واقف عند حد وكل واحد محترم مستواه ويكون التعامل بأسلوب راقي مهذب، والله يا مرحبا. أما إنه أقعد أفتح لك ملفاتك كلياتها واحد واحد وأقعد أعمل حال المحقق كونان وقعد أسألك عن كل صغير وكبير بحياتك، هاي ما بصير قلق، بصير تطفل وتدخل بحياتك.
1: جميل. يعني الإنسان بيعرف نوع الأسئلة من نوع الاستفسارات، ممكن يعرف أنه هذا قلقان علي ولا قاعد بتدخل أو قاعد بكشف.
0: يعني وممكن أصراري. تدخل حركة الجسد ونبرة الصوت حتى تميز أنه هذا الإنسان خايف عليك ولا بده يقتحم حياتك.
1: نعم، جميل. بدي أشكرك معتصم، يعطيك العافية.
0: يعافي عمرك.
1: يا هلا. 0647 47 111 0647 47 112. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك أخ خالد؟
1: يا هلا.
2: شو أخبارك؟
1: أنا بخير
2: دائما إن شاء الله بخير.
1: قايل نعم.
2: ومساء الخير لعلاء الطيفان وربيع
1: بهاء طرعون
2: وبهاء طرعون وربيع بغياب ومحمد رمضان بغياب ولكل المستمعين والسمعات.
1: نعم.
2: موضوعك عن القلق.
1: نعم. كيف تعرف أنه هذا قلقان عليك الإنسان، مش أنه جاي يكشف أسرارك أو جاي يتشمت فيك؟
2: لا، هي القلق تيجي مش تدخل. يعني
1: لا، يعني أجتك واحدة قالت لك أنا قلقانة عليكي، إيش بيجيب بالك أولها؟ أنها جاية تعرف عنك معلومات ولا عن جد جاية قلقانة عليكي؟
2: مش أي حدا بقلق.
1: شوفي معاكي بقلق. اختاري ثلاث لهجات عادي.
2: بقلق.
1: أيوة بقلق. أيوة.
2: مش أي حدا بقلق عليك، بيكون بقلق من داخل البيت. يعني حدا غريب بقلق عليك وبقولك أنا قلقان عليك، لا أنا ما بصدق. يعني داخل البيت ممكن. يعني أنا عندي القلق كثير كثير على أولادي. يعني بسألهم وين رحتوا وليش تأخرتوا وليش ما خبرتوا وليش ما حكيتوا، يعني شو صار وشو عملت، هاي أسئلة.
1: نعم.
2: بس ليش فضول؟ هاي عشان أنا أطمئن على أولادي. عشان أعرف وين هم.
1: نعم.
2: أما حدا غريب لا فيش صلة، فيش جنس الصلة، يحكي لك أنا قلقان عليك هيك من الباب للطاقة، لا، هذا عنده فضول بده يعرف، بس بحجة القلق بده يعرف معلومات عنك.
1: نعم.
2: أما القلق لا، تيجي من ناحية الأقارب. ما تيجي من حدا غريب يقول لك أنا قلقان.
1: يعني بس القرايب اللي بيطلع لهم يقلقوا عليكي؟
2: القرايب يعني أخوانك، خواتك، أولادك، بناتك، زوجتك، الأقربون. أما يجي حدا غريب يقول لك أنا قلقان،
1: مش راكبة معك، مش راكبة. نعم. بدي أشكرك ونرحب بعلاء طيفان ضيفا عزيزا لهذا المساء على الجاليري. هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير سيدي.
1: مساء النور سيدي. هلا.
3: معك أبو محمد الطلافحة من الجحفية.
1: أهلا يا أبو محمد الطلافحة من الجحفية. هلا.
3: من خلال ذاتك الكريم بحب أوجه تحية لكل واحد يسمعنا

0: والشباب اللي عندك في الجاليري لك خاصة.
1: تسلم
0: سيد العزيز. بالنسبة لموضوعها شغلة الجلد يعني إيش يعني واحد في الجلد شو بدي سبيل أنا شو بدي سبيل من القلق ولا باقي القلق الجلد إذا واحد بدي يقلق على الثاني وشافه مصيبة فشافه مصيبة you have to pay
1: أيوة يعني يتصرف يعني ها
0: تصرف. أما والله أجي زي واحد مثلا أنا مرة بذكر كنت بعمر بيت جديد إلي في البلد وفي واحد كان يمر كل يوم يمر من عندنا وإحنا قاعدين بنجرف ونزبط بعد ما قمنا الأساسات وزبطنا وهندزنا هو مار بقول تفضل يا أخي اشرب قهوة اشرب شاي مار كيف العمر قال لو أنك بس زايح لك مترين لورا شوي طب ما انت شايفنا صارنا أكثر من شهر وإحنا بنجرب وشوفتنا هنا ليش ما حكيت لي من زمان يعني زي ما تقول هاي الشغلات القلق أنا ما بفهمها. أنا بفهم إنه واحد شافك مضايق بطول مثلا عنده مشكلة مادية مشكلة كذا بطول تدفع عنه أما إنه والله إيش يعني
1: طب ما هذا اللي بيطلع بيده أم محمد بلكي يعني يحس معك وبس يعني معقول بس إنه يقلق معك يعني مش كفاية أو إنه
0: حتى لا لا لا أنا يقلق معي ما بدي لأنه في شعر العراق بيقول شكواك يا ابن الناس للناس من قصط لا يؤلم الجرح إلا من به ألمه أنا ما حدا بيقدر يفهم الجرح تبعي إلا أنا بنفسي أما أنت إذا بدك تساعدني وأنت عارف أكثر الناس بعد هالأزمة في الكورونا صارت الناس تستقي معلوماتها وثقافتها من منابع عديدة صارت الناس كلتشر تبعها اختلف زمان قبل كانت تشرب من بير واحد أو من نبع واحد كل الناس يحسوا مع بعضهم هسه في الوقت الحاضر إيش علاقته مع أمريكا إيش علاقته ببريطانيا يعني أنا ما بحكي مع بريطانيا بحكي مع أمريكا بحكي بكذا وجاري بجنبي أنا ما له علاقة فيه صارت الناس كل واحد بيهتم بأمور حاله أما أنا إذا أنك صحيح أنا بأيد أنه واحد شاف واحد مضايق ماديا عاطفيا معنويا ابنه بده يدخل الجامعة ما أنت عارف صار لك شهر بركض مش قادر أتفقص الجامعة لو أقلقت علي ونمت طول الليل وانت سهران علي شو بدي أستفيد منك أنت معك مصاري تعال أبو محمد والله أنا بدي أشوفك أنت مضايق بدك تتفقص الجامعة تاعي ابنك والله قديش بنقصك يا لا ما لا تخذ هاي 500 يا أخي مش شهدك قرضة تصير عندك مصاري هاي القلق اللي بتفهم العالم اليوم بس أما خافي ولا
1: نعم بدي أشكرك
0: مع كل الاحترام لك
1: أبو محمد يعطيك العافية قبل أن ننتقل للاتصال القادم هناك تحية مسائية خاصة لصديق البرنامج عبد الله صبحة أبو قصي من محافظة العقبة الحبيبة طبعا شهر أيلول والأجواء الجميلة اقترب فأكيد صديقنا عبد الله راح يستمتع بأجواء العقبة كلنا بنشتاق لهذه الأجواء الجميلة خاصة الشط اللي ما عنه غنى إذن يسعد مساك عبد الله أبو قصي

0: وهناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور سيد خالد.
0: مساء السرور. هلا.
1: الله يسعدك.
0: يا هلا. اهلا يا خلود.
1: كيف حالك؟
0: تمام. خلود ايش ناقصنا؟
1: عن ال
0: لا خالد وخلود شو ناقصنا؟
1: ناقصهم خلدون ومخلد.
0: خلدون ومخلد وخالدة وخلو وخلود موجودة.
1: لا آه. وخالدية وخولة.
0: وخالدية
1: وخولة
0: لا خولة بتصبط. شوف ايش فيها دال.
1: لا خلص كله ان شاء الله انه الى جنات الخلد.
0: اللهم امين. نعم تفضلي يا خلود.
1: هسه بالنسبة لي انا يعني لما بفرح بروح اللي بحبه. ولما بحزن بروح اللي بحبني. لانه اللي بحبني بيحتويني وبسمعني حتى لما يمليش اشي يعني. بس كمان انا دائما بحكي الدمعة والابتسامة بدك تنتقي قدام مين مع مين تضحك وبدك تنتقي قدام مين تبكي.
0: يعني حتى مين يقلق عليك هذه محسوبة بصراحة يعني.
1: لانه للأسف في ناس بدهم الخوف عليك وهم من دواخلهم لا ما بيخافوش. بالعكس بكونوا بجوز مبسوطين او بيستنوا انه انت تتعب او تحزن مشان بعد ما يدير ظهرك للأسف الشديد يعملوا حفلة وينبسطوا للأسف طبعا. وفي ناس بكون عن جد قلقهم عليك قلق حقيقي. بس انا يعني بالنسبة لي يعني بخاف مثلا اني اقتحم حدا اقول له من شو تعبان ليش قلقان. يعني يقول لي لا مش قلقان.
0: انت بتخافي يعني تقربي عند حدا تقول له من شو قلقان وشو اللي متعبك.
1: لا شوف انا احساسي غالبا يعني بدفعني مثلا اني اسال شخص قريب مني انه ليش انت حساتك مش بزياده حاس نفسيتك تعبانه مثلا. احيانا بنصدفد لي وبقول لي اه والله. احيانا بقول لي لا بتهيئ لك. طبعا لما يقول لي بتهيئ لك خلص دغري برجع يعني وخلص.
0: يعني رد بسيط انه بتهيئ لك انه انا ما مالي اشي
1: أو... لانه ما بده يحكي اصلا. وبعدين افكره يعني اذا بدك تحكي ما فيش داعي لانه واحد يستثيرك لانه في مصادرك إلك مصادرك الخاصه. انت يعني حلو. تحكي لمين ما بدك يعني فيش داعي حد يستثيرك ويقول لك شو مالك احكي لي من شو تعبان من شو زعلان.
0: نعم بدي اشكرك خلود يعطيك العافيه. 0-647-47-111 0-647-47-112 فاصل ونواصل.

0: إذن مستمرين 0647 47 111 0647 47 112. مساء الخير.
1: ألو. مساء الخيرات.
0: مساء الوردات.
1: تحيات أستاذ خالد ورقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد. يا هلا.
1: كيف حالك سيدي؟
0: أنا بخير الله يسعدك.
1: الله يكرمك إن شاء الله ضلت ألف خير أنت وجميع المستمعين. نعم. والعاملين معك أيضا. هذا الباب والله يجب أن يطرق يعني فعلا يستحق الاهتمام والشرح الحقيقي له.
0: نعم.
1: خلينا أقول من هم الآخرين الذين نتدخل بحياتهم وماذا يربطنا بهم. هناك اهتمام حقيقي وفي اهتمام بشفقة واهتمام دون وجه حق يعني بعيد عنك تطبل.
0: نعم.
1: لكن خليني أسأل أنا القلق الزائد ربما يعد تدخلا إذا تحول إلى مراقبة ومتابعة. تتبع أخبار الناس وتصرفاتهم دون إذن، النصح المتكرر وفرض الرأي وأجعل رأيي هو الرأي الصحيح، أو الأسئلة المحرجة والتدخل في التفاصيل الخاصة. يعني على سبيل المثال اسمح لي أعطي مثال بسيط، يعني شاب وقعت عينه على فتاة ما بتعرف عنه، هي بتدرس الجامعة، له أقارب أو أخته أو أخوه بالجامعة، كلفوا بمراقبته. هذه ليست من الأخلاق أبدا أبدا. يعني وين بتقعد وين بتروح وين بتيجي مع مين بتمشي، هذا عيب ما بصير إن الإنسان يعطي حاله هذا الحق بهذا التدخل. لكن هناك تدخل محمود. وبعدين من تعاليم ديننا من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. خليني أجعل فيه هناك قلق مشروع، التدخل حين طلب المساعدة من الطرف الآخر وهناك اهتمام آخر بهدوء دون إشعار. وربما أنا كمحمد جوجز لي خبرة في مجال الطب، خلينا أقول رأيت إنسان عنده مرض خطير بعيد عنكم زي الكانسر مثلا السرطان، وهذا المريض طبيبه ما أشعره. أنا ما بدي أشعره باهتمام زائد، لكني بدي أتابع أوراقه وأخذه لأحسن المصادر الطبية دون ما أشعره أو أزعجه أو أحسسه أنه قلق الزائد هذا ربما بدل على تدهور حالته الصحية. هذا قلق خلينا نقول غير مشروع إلي أنا، لكن خلينا حافظ على خصوصيته وساعده بالطريقة اللي أنا بعرفها ضمن حدود ومنطق. مع خالص تحياتي للجميع.
0: نعم.
1: الأخوة المشاركين والمستمعين ولك حضر.
0: نعم. شكرا لك. يا هلا
1: سيدي.
0: يا هلا. 0647 47 111 112. مساء الخير. هلو، معنا اتصال. إذا نعود للاتصال. عاد مساء الخير. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. تفضل أنت على الهواء.
2: الله يدور عمك. خالد.
0: مين معنا؟
2: أبو شبيل. الهواء أبو شبيل.
0: هلا أنت على الهواء يا سيدي. أنت على الهواء. يا هلا تفضل.
2: يا أخوك والله خصوصيات أثر خصوصيات في الحياة الغاد غاد. يعني الإنسان يتجنب بس يدخل بيها. شغلة ثانية، إذا ضاق شرك في صدرك فإن صدر غيرك عاضية.
0: طب لو أجاك واحد قال لك أنا قلقان عليك وصار يتدخل بخصوصياتك،
2: يا أخو جاني
0: بتصدق؟
2: جاني واحد وقال لي أنا قلقان عليك. وش حلومك وش عندك وش ما عندك وش والله ما عندي سلامة. يا ابن الحلال، قال أنت أنا أخوك اللي ما كان مجيس أنا وياك من بطروح. واعتبرنا أخوان.
0: نعم.
2: قلت بدي أوديك على هالعربة ثاني تطلب لي عندهم في عوره، ودي تطبني عندهم وعود وثر ما حيدل على استاذ مكانه.
0: نعم.
2: وقوطر الهمة وعاود علي، قال والله ما عيش سلامتك. قلت تسلم. قال والله يا الله يا الله ربي سبحانه. قلت الله هيك خير بجعلها مبروكة. فخصوصيات كل دوام مي بالحيل وسلامتك.
0: تسلم وسلم حالك. شكرا لك. نذهب لفاصل ونواصل. 0-647-41-111. هناك اتصال، يلا نأخذ اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخيرات.
0: مساء النور. هلا،
3: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: يا هلا،
3: حياتي لك ولأكاد لنا من جميع

0: يا هلا
1: إيمان بداون.
0: أهلا يا إيمان.
1: الله يسعدك. كنت أجي موضوعك.
0: إحنا لما يجيكي واحد يقول لك أنا قلقان عليكي بتصدقي ولا بكون في وراء إشي ولا بده يأخذ شوية أسرار أو شوية معلومات عنك؟
1: هي بده أسرار ومعلومات.
0: يعني هل الناس بيثقوا ببعضهم إنهم يقلقوا على بعض ويسألوا عن بعض ولا فيها إنا؟ هذا هو سؤالي.
1: بناس معينين.
0: معينين مين هم؟
1: معينين الأصدقاء. وقت تعرفهم وتقولهم خصوصياتك وقت الشد بتعرفهم. مش لأي ناس ثقة. بطلت ثقة الحدا. بطل بثقة هالأيام.
0: نعم.
1: يعني بدك تقول ثقة مش لأي إنسان.
0: جميل.
1: صعب تنطيها لأي إنسان هالأيام.
0: نعم.
1: زمان ممكن أما هالأيام صعب جدا.
0: جميل. بدي أشكرك إيمان حتى نأخذ فاصل ونواصل. يا هلا.

0: 0677 47 11 12. معنا اتصال. مساء الخير. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: أستاذنا.
0: يا هلا يا أستاذ
1: يوسف فياض رجل الخيمة.
0: هلا يا سيدي، كيفك يا يوسف؟
1: طول عمرك الحمد لله رب العالمين.
0: تفضل يا يوسف.
1: أفضلت يا كريم. يا سيدي في التدخل أو بقول لك الخاطئ.
0: لا القلق القلق، أنا لما يجيك واحد من باب الإطلاق بقول لك قلقان عليك بتسدبه.
1: وسيلة للتدخل بحياتك.
0: وسيلة للتدخل.
1: يعني أنا بصير بقول لي والله قلقان عليك، كيف عايش بالخيمة كيف؟ يا سيدي أنا عيني بعين ربنا وأنا راضي وأنا قبلان، أنت شو مزعلك؟ أنت عندك مشاكل في البيت وكذا وولادك وكذا، حل مشاكل بيتك شو بدك فيه؟ يعني أيام الصحابة رضوان الله عليهم

0: واحد بيقول لصحابي بيقول له فلان تكلم عنك. فبقول له قال له تلك صحيفته فليكتب بها ما يشاء. انتهى الموضوع. ليش تتدخل؟ اول شيء بقول لك قلقان عليك, بعدين بقول لك يعني هدوا الدار وحطوه بخيم.
1: يعني ما في منه هالكلام لو انا قلقان عليك؟
0: لا طبعا قلق مش طبيعي يعني, مش شوف سيدي ما فيش قلق زي قلق الام والاب. هذول اللي يقلق فيك صحيح, والزوجة من بعد ذلك. اما تقول لي فلان وفلان والله ما حد بحالك, ما حد بحال الثاني.
1: نعم, بدي اشكرك يوسف, يعطيك العافيه.
0: الله يعطيك
1: الصحه. يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور.
2: كيفك استاذ خالد؟
1: اهلا,
2: معك منال ابو فارس.
1: اهلا يا منال.
2: يا هلا بيك.
1: يا هلا, تفضلي.
2: انا بشوف القلق وبعبر عن محبه. يعني الشخص اللي بيقلق عليك, اللي بيكون بتواصل معك دائما, اللي بيكون معك بضعفك بقوتك بفرحك بحزنك.
1: نعم.
2: واذا غبت سأل عنك وحكى لك أنا قلقان عليك, بالعكس هذا بكون بعبر عن محبة. يعني أنا بصنف القلق ما عمروش كان في تزييف بالمشاعر.
1: مع أنه أغلب المتصلين قالوا لك إحنا منخاف أنه إذا حدا.
2: لا لا لا, بالعكس اللي بقلق عليك بحبك. يعني أحكي لك شغلة, اللي بده منك مصلحة ما بفرق معه, إذا أخذ المصلحة بروح, غبت ولا وجدت ما بسأل عنك. خلاص أخذ اللي بده إياه, ليش يقلق عليك أصلا؟ ليش يهتم فيك؟ بس الإنسان اللي بحس اللي دائما في حالة قلق عليك, إنه إذا كنت مثلا أنت مريض أو وضعك المادي صعب أو وضعك العاطفي صعب, ودائما بتصل وبيحاول يسأل عنك, لو حتى أنت ما رديت بروح, يتخيل ممكن يروح يتصل في حدا ثاني قريب إلك عشان يسأل عنك, لأنه قلقان عليك إنك أنت ما رديت عليه. بالعكس أنا بحس القلق إنه في محبة, في صدق في المشاعر. هذا إنسان بيكون نبيل, الإنسان اللي بيقلق عليك يعني, وبيعتبرك إنك شخص مهم في حياته, إنك إذا غبت بيسأل عنك. أنا بشوفه إنسان صادق,
1: مش تطفل ولا تدخل ولا كشف أسرار,
2: إنسان صادق. هذا بكون لا ما دخل التطفل هاي الأشياء, بحسها في هذا الأشياء. أنا هذا رأيي الشخصي.
1: لا إحنا سمعنا آراء إنه أنا بخاف من اللي بقول لي إنه أنا قلقان عليك, يعني بتواصل معاك.
2: هو يعني من إيش بدك تخاف؟ يعني هو لا بده يأخذ منك ولا بده يعطيك, هو بده يسأل عنك. يعني اللي له مصلحة حكيت لك, بأخذ المصلحة وبلف وجهه. مش راح يفكر إنه يقلق عليك أصلاً. نعم. إذا متت ولا عشت ولا شو ما كان وضعك.
1: نعم.
2: وهذا رأي شخصي.
1: شكرا لك يا منال. شكرا لك يا هلا. 0647 47 111 112. معنا اتصال. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: يسعد مساك.
1: يا هلا, تفضل.
3: معك عبد المعين.
1: هلا يا عبد المعين, من وين بتحكي؟
3: اخوي خالد من الضليل.
1: يا هلا, تفضل يا عبد المعين.
3: الله يحييك وبارك هلا فيك اخوي خالد.
1: تسلم.
3: هلا في الفرق اخوي بين اللي بقلق عليك وبين اللي بده يقتص شو عندك.
1: اها,
3: يستدرجك.
1: يستدرجك, جميل.
3: يستدرجك شو عندك او انه قلقان عليك. فبالتالي من خلال ادائه لسؤاله واداء حواره انت فيك تكتشف او تعرف هل انه الانسان بيقلق عليك او انه بيستدرجك, بده يعرف شو عندك على اساس يحصل منك اخبار وممكن تكون محصله للنشر.
1: للنشر,
3: تمام. تحصل للنشر, وممكن بنفس الوقت تكون انه بده يحتفظ فيها بذات نفسه. والشخص اللي بيكون زي هيك بحب ياخذ ما بحب يعطي. يعني انت لو جيت بدك تستدرجه في موضوع راح يكون كتوم جدا. اما انه يجي يستدرجك, لا طبعا ما بيطلع له يستدرجك, بس احنا ما بيطلع لنا نستدرجه.
1: هنا بتعرف انه مش قلقان عليك, بس أيوة بس جاي.
3: يا عين عليك, لما انت تيجي تمسحته باكم من سؤال لو كان بسيطات وكان يخبي, فبتعرف في هاي الحاله انه بس بده يقتص منك ويستدرج ويحوش لك زي ما بيحكوا.
1: نعم, يعني بالنهايه في بيطلع للناس انهم يقلقوا عليك ويطمنوا عليك, بنفس الوقت انت بتكون حذر مع اللي بيقتربوا منك بيطمنوا عنك انه هل هو قلقان علي انا شخصيا ولا جاي.
3: نعم صحيح. نعم صح. في إشي في إشي الواحد بيقدر يبوح فيه, وفي إشي ما بيقدر يبوح. نعم. فيه الا للي كان قريب منه جدا.
1: نعم, بدي اشكرك, يعطيك العافيه. يا هلا يا هلا يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
4: مساء الخير استاذ خالد.
1: مساء النور استاذ, اهلا.
4: كيف حالك يا سيدنا؟
1: يا هلا.
4: عمر المامني بحكي معك.
1: هلا يا عمر. هلا
4: استاذ خالد. ثق تماما, ما في بني ادم بقلق عليك الا بيكون خايف عليك. وعمر القلق ما كان تدخل يا أستاذ خالد.

0: احنا بنسمع اراء يا عمر، يعني قاعدين بنسمع يعني هي افكار.
1: انا بعطيك رايي.
0: اوكي
1: انا بعطيك الراي تبعي. اللي بيقلق عليك بيكون بهمك مصلحته، بهمك انه ما يقعش بالغلط، وانه مثلا تقلق على واحد ممكن واقع بالغلط، وهالغلط هذا مثلا يسيء لك انت كشخص كمان. عرفت علي؟ انت من باب النصيحه مثلا قلقان على واحد تنصح الوضع واحد اثنين ثلاث. عرفت علي؟ مره وسنتين وثلاث، حب يقتنع حب ما حبش. عرفت علي؟ هو خياره. عرفت؟ وانت لا يمكن مثلا لا يمكن تقلق على واحد الا كان مثلا بخصك او بهمك. عرفت علي؟ مثلا اخوك، ابنك، ابوك، هذا هو الانسان الوحيد اللي انت القلق تبعك بيشتغل عنده، اكثر من هيك ما بيضلش فيها، او اما صاحب يكون عزيز عليه.
0: نعم جميل.
1: عرفت علي؟
0: نعم
1: انا هذا من وجهة نظري. عرفت علي؟ وكل متصل له راي.
0: اكيد اكيد. بدي أشكرك يا عزيزي، بدي أشكرك.
1: سعيدين لسمع صوتك. الله يعطيك العافية جميع طاقم البرنامج.
0: يا هلا يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 0-47-47-111-112. مساء الخير. هلو. مساء الورد. هلا.
1: يسعد مساك الطيب.
0: يا هلا.
1: مساء فريق العمل، الأستاذ علاء ارتفاع من المراقبة الرئيسية.
0: نعم.
1: والأستاذ المايسترو بهاء الطراونة.
0: نعم.
1: والأستاذ خالد عياد.
0: يا هلا.
1: تقدم البرنامج. يسعد مساك الطيب وكل المستمعين والمشاركين.
0: يسعد مساك.
1: الله يسلمك، الله يعطيك ألف عافية.
0: نعم.
1: والله موضوع أنا أعجبني الصراحة، لأنه بيفرق بين الاهتمام اللي هو مصدر المودة والتدخل اللي بتجاوز حدود الخصوصية. لكن هل القلق على الآخرين يعتبر تدخل؟
0: بس تعرف يا عصام، أنا ما حبيت أقول من البداية، يقال أن الشخص المتعاطف ذكي جدا ويقترب من الناس بسرعة.
1: نعم.
0: ففي ناس بتقنوا التعاطف، أنه أنا قلقان عليك، أنا خايف عليك، وفي ناس من جواته بكون صادق.
1: صحيح، مظبوط، بكون صادق فعلا. يعني أعطيك مثال بسيط. إحدى صديقات الإذاعة حكت معك قبل شوي، متعودة أسمع صوتها كل يوم. أول مبارح ما سمعت صوتها، فرحت اتصلت فيها مبارح.
0: قلقت عليها.
1: لا، قلقت عليها فعلا. ولا طميني عنك، خير إن شاء الله أنت غايبة. قال لا والله ما، يعني انشغلت هيك وما كان عندي استعداد إني أشارك في البرامج. ففعلا قلت له والله طمنتيني أنت عنك.
0: نعم.
1: وفعلا هاي بتحصل معانا كثير، إحنا يعني بواقعنا بتصير.
0: جميل.
1: لكن أستاذ خالد، إحنا أحيانا نكون متعودين على شخص قريب منا، نسمع صوته فجأة زي ما قلت لك، طبيعي نسأل شو صاير معك؟ يا ترى خير؟ إذا سألت عن هذا الشخص إنه أنا لأني قلقت عليه، مش بالضرورة بدي أعرف الأسرار
0: أو أتدخل بحياته.
1: أتدخل بحياته أنا فقط، بس بدي أطمئن عليه إنها
0: خير. ومرات بننفهم غلط، يعني إذا قلقنا على إنسان وسألنا عنه، ممكن هو يأتي بباله إنه أنا، أو يعني العفو بلا تشبيه، إنه أنا قاعد بتدخل بحياته.
1: تدخل، نعم بيعتبره تدخل، لكن المشكلة لما يتحول السؤال من إطمئنان إلى تحقيق.
0: تحقيق.
1: وأبدأ ألاحق هذا الشخص بالأسئلة
0: زي ما قال عبد المعين إنه.
1: نعم. فعلا في بلاحق الواحد بالأسئلة، وين كنت، مع مين، شو صار، ليش ما حكيت لي. هون ممكن الشخص يحس إنه خصوصيته انكسرت. هل حتى لو كانت نية هذا الشخص طيبة، الإنسان بطبيعته اجتماعي، والاهتمام بالآخرين جزء أنا بعتبره من المودة والإنسانية. الاهتمام الحقيقي مش إنه يعني إنه أنا بدي أعرف كل شيء عن هذا الشخص، الاهتمام إني أكون موجودة عند هذا الإنسان ما يحتاجني. لكن هل القلق بعطيني الحق بالسؤال؟ نعم، إذا كان هذا نابع من المحبة والعلاقة بتسمح وكان بأسلوب مرتب وأسلوب لطيف. المشكلة لما يتحول القلق إلى مراقبة، والأسئلة إلى ضبط، والاهتمام إلى رغبة في محفظ كل التفاصيل لهذا الإنسان. هون بيصير تدخل. الاهتمام بصراحة باب للمحبة، والفضول باب للتدخل، والفرق بينهم هو سؤال واحد لكن وراء مية كاملة بيكون. ويسعد هالنصف.
0: طيب. يسعدك يا عصام، شكرا لك.
1: تحياتي.
0: يا هلا. 0-47-47-111-0-47-47-112. مساء الخير.
2: ألو.
0: يا هلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: وعندك بالوار نبي.
0: يا هلا.
2: كيف حالك؟
0: يا هلا.
2: موضوعك جيد.
0: نعم. مين معنا عفوا؟
2: سلامة.
0: هلا يا سلامة.
2: شوف علي أقول لك.
0: نعم.
2: من سنة 1960 70 80 90 الناس لما كانت الحقب هذيك، لما كانت تسأل عنك أو تحاول تعرف عنك، نعم كانت تقلق عليك. شايف؟ فعلا كانت تسأل عنك في قلق، يعني بتحب صحتك،
0: بتصدق انه قلقان عليك.
2: بصدق عقبة هذه ب60 70 80 90.
0: طيب ما الذي تغير؟
2: تغير كل شيء، تغير الانسان، تغير من سنة من التسعين للغان لغاية الان، اليوم كله كذاب. كل بكذب عليك.
0: احنا ما منعمم يا سلامة، ما منعلم، يعني ما منعمم على
2: يعني نسبة بسيطة
0: الجميع.
2: جدا.
0: نعم تفضل اكمل.
2: نسبة بسيطة جدا، والحاول والدليل على ذلك انه الواحد لما يجي يحكي معك بيتدخل بخصوصياتك، بتحس وعنه كأنه جاي مسمار بضرب على
0: بسألك أسئلة يعني خاصة.
2: آه
0: بسألك أسئلة ما لها داعي.
2: ما لها داعي مقلقة. بتحس كأنه بدي بقول لك أنا أحيانا أنت أنا بدي أسألك سؤال. لما واحد يجي يزورك يضرب عليك تليفون وما ترد عليه. معك أنت؟
0: معك.
2: ما ترد عليه. بوصل مرحلة إنه بيجي عليك على البيت. بطق عليك أنت ما بتفتح له.
0: واضح
2: بتطلع عليك من الشباك شو هذا يا زين هذا قلق عليك برجع على الشبابيك تطلع انه انت موجود بالدار ولا لا شو بتسمي هذا يا اخي بالله
0: والله ما بقدر انا اسمي يا سلام انا لاني دكتور نفسي ولا محلل انا قاعد بسمع لكن اذا واحد رن علي وما رديت وداري مسج وما رديت واجاني باب الدار وما طلعت له يعني انا اقف حائرا هنا
2: ايوه
0: انا بقف حائر
2: كيف على الشباك تطلع انه موجود ولا لا
0: يا اخي بلكي قلقان بلكي عنده فضول بدي اشكرك حتى نعطي مجال اتصال اخر
2: حبيبي انا ازعجتك معايا
0: ابدا معنا اتصال مساء الخير الو مساء الخير انقطع الاتصال خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل

0: ألو، مساء الخير. يا هلا يا هلا يا هلا،
1: معك سماح.
0: كيفك يا سماح؟ سماح بنرفع الصوت شوي.
1: تمام،
0: نعم تفضل يا سماح.
1: الله يزيد فضلك. هلا بالنسبة للقلق الحقيقي بعد الأم أو الأب، ما في قلق
0: يعني. حلو، أم أب فقط.
1: أيوة،
0: صديقة
1: ممكن
0: لا
1: الأخوان. ممكن الأخوان أحيانا قدام، بس أنه بالعكس كله حكي فاضي
0: حكي فاضي.

0: يا ريت بس لو انك تكوني بمكان فيه بث قوي او تتحركي شويه يعني، اذا بالبيت جنب الشباك تكوني احسن.
1: نعم هسه في كمان اللي بتطمن عليك في الوقت الصعب، اللي
0: بتطمن
1: عليك.
0: صعب انه يعني انك تصدق انه في حدا بتطمن عليك غير ابوك وامك؟
1: في
0: يا ريت تطلبنا مرة أخرى لأنه جودة الاتصال مش ولا بد. معنا اتصال. مساء الخير.
2: ألو. مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور. يا هلا.
2: معك محمد هندي يا أستاذ.
0: هلا يا محمد هندي.
2: تحياتي لك وللكادر والمستمعين والمستمعات.
0: نعم.
2: يقول الشاعر: كنت ساكنا في ذا الزمان بسيره، وعن الورى كن راهبا في ديره، وارسل يديك من الزمان وأهله، واحذر مودتهم تنال من خيره، إن اطلعت فلم أجد لي صاحبا أصحبه بالدهر ولا في غيره، فتركت أسفلهم لكثرة شره، وتركت أعلاهم لقلة خيره. أخي الكريم الحذر مطلوب. فأنا بالنسبة لي شخصيا لما واحد بده يسأل سؤال خاص وأعرف إنه من برج العقرب، بعرف هذا إنه إنسان بيشتري ما ببيع، بدي ياخذ معلومات مني. وما استفيد منه ولا شيء.
0: العقرب.
2: نعم العقرب.
0: لا تقرب.
2: العقرب ياخذ ولا يعطي.
0: نعم.
2: بيشتري وما ببيع.
0: نعم.
2: نعم.
0: شكرا لك محمد.
2: الحذر مطلوب. نعم.
0: يا هلا شكرا لك. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
3: مساء النور.
0: مساء السرور.
3: اهلا اهلا.
0: يا هلا.
3: يعطيك العافيه استاذ خالد.
0: الله يعافيك.
3: حياتي الهندسة على أبو طوفان دكتور بهاء.
0: نعم.
3: وكل اللي بسمعوني.
0: نعم.
3: الله ينعليك. بدي أحكي لك بشكركم جدا جدا بداية البرنامج. حياة الروح بتجنن وجايب لي سلام بتجنن.
0: نعم.
3: والأغاني كلها اللي
0: هذا شكر لبهاء. بهاء هو الربان المكسر.
3: بطل بطل بهاء.
0: بطل
3: عمنا.
0: نعم.
3: بدي أحكي لك أصعب قلق الزوجة لما تحقق مع زوجها وين رحت وين جيت. هو بيحكي لها شو بدي بهالقلق ومن شان
0: أنا قلقانة عليه جوزي وقلقانة عليه
3: أنا قلقانة عليه.
0: طيب
3: بتكون ترن عليه وتتجسس عليه وقاعد وين ويعني أكثر من هذا الشخص اللي أنت شارك وحكى لك أنه بده مش هو من الشباك ومن الباب. فأنا بحكي لحضرتك أنه ما بده إياه تقلق من مرة يا ابن الحلال. خلي عندك ثقة بنفسك. خلص ما تسألي ما تحكي ما ترني مشان الله.
0: ما تقلقي.
3: لا ما بده اياها بالمرة تسأل. احكي لك يعمل تليفون طيارة اريح.
0: نعم. لا اشكرك.
3: او يغلق التليفون. نعم. تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك. شكرا لك.
3: اهلا.
0: نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذ أحمد.
1: الله يخليك، أهلا بيك، وتحياتي لبهاء وكل السادة المستمعين والمشاركين. هلأ القلق مشروع وحالة، ما يكونش هدف.
0: ما يكونش هدف.
1: يعني انت تأخرت.
0: في ناس بيفهموه اهتمام، يعني تفهم كيف يعني
1: تماما
0: انك تدخل بدائرته الخاصة يعني.
1: تماما. هلا انت تأخرت، انا عم بضرب عليك ما بترد. بيني وبينك موعد، صار في قلق. هلا مجيئك او تليفونك بدك تحط مبرر انه انا والله تأخرت، حصل معي، بنشرت السيارة معي كذا، هي حطيت، انتهى القلق. امبارح كنا في قلق، يعني معظم الشعب الأردني كان قلق امبارح بالنتائج التوجيهي.
0: نعم.
1: الأهالي انتهى القلق بين الناجح والراسب، لما طلعت النتيجة انتهى القلق، بطل في قلق لأنه وضحت الأمور تماما.
0: نعم.
1: أما أن يكون هدف، لأنه حالة يعني أنت تأخرت، ضربت لك مثال لك لتأخرك. أما أجي أسألك، تأخرك كنت مع بهاء الطراونة؟ إذن في شيء، يعني أنا بيني وبين بهاء شيء وخايف انت تكون عرفته، او خايف تكون حكيت انت وياه في الموضوع.
0: نعم نعم.
1: فاذا حطيت لك هاي وجعلت
0: فيه، يعني دخلت أيوه بالتحقيق،
1: وخليتك هدف للقلق، معناته اصبح تدخل. يعني بدي اعرف عنك كل شيء، وبجوز في بعض الناس مستعدة تدفع فلوس عشان تعرف عن الناس تحت قانون القلق. احنا بنعرف الانسان بيقلق لشيء بالمجهول، مش بشيء بالمعلوم.
0: نعم.
1: مش بشيء بالمعرفة يعني.
0: نعم.
1: راح اعرفه، فبدأ يعني مستعد يدفع فلوس علشان يعرف شو عند خالد او شو عند بهاء. فتجد انه أن يكون القلق هدف، شيء يعني غير مستحب جدا ويجب الحذر منه. أما القلق اللي بالحالة، ابنك بعته مشوار تأخر، لقيت حقك، أمه لقيت حقه، حقها.
0: نعم.
1: فهمت علي؟ صرت عندي أنت لغاية الساعة 1:30 بالليل وبدك تروح، دنيا شتاء وعواصف وكذا، تطلب منك لما توصل البيت ترن علي اطمئن انك وصلت. انا بقلق في اسباب جعلتني اقلق، عوامل الجو جعلتني اقلق عليك.
0: نعم. جميل.
1: فلما توصل البيت بتطمني اني انا وصلت وهيني في البيت، خلص انتهى القلق هنا.
0: نعم. اعتدنا على قصيدة من اختيارك.
1: تكرم. لنصف ما ترك الحنين بقلبها، ولها بقلبي ضعف ما فيما ترك. حكم الأنوثة واجب في شرعنا، تبقى الأنوثة دائما تاج الملك. إن الأنوثة إن غيبوها، إن الأنوثة رحمة من الله، إن غيبوها يؤثمون، وفوقهم نزل البلاء لكي يعاقب من هلك. أنثى لها طبع الخيول، وكلما صهلت بروحي حط في قلبي ملك. أنا كلما حاولت أهرب من جنون حنينها، نصبت لقلبي بين عينيها شرك. والله ما من مرة خيرت قلبي بأن يكون لغيرها إلا ومات من الضحك. أنا قلت للصياد يوما وجهتي في ضوء عينيها، سأهرب يا صديقي فارتبك، وأجابني إن كنت حقا فاعلا ماذا تريد الآن مني؟ فأجبته عند الفرار بسرعة تلقي على قلب الشبك،

0: أعجبني. جربت تحيا في الحياة بدونها؟ قلت له يا ويلتي أبغير ماء سيدي يحيى السمك.
1: أنثى سلام.
0: أنثى لها في العشق تقويم وأيام حرم من يوم أن قالت ليوسف هيت لك. أنثى تحلق في السماء كلما قلت لها قلبي يخاف من الهوى محبوبتي قالت بجرأة واثق في العشق اترك لي يدك. أغضبتها يوما وقلت لشيخنا في العشق قل يا ترى هل الخصام مع الهوى كفارة؟ فأجاب نعم صيام أو قيام أو نسك. قلت له حتى وإن سفك الدم؟ فأجابني متبسما إن كنت لا تدري النزال وفنه ما كنت تأتي المعترك عاشقا. قل للأحبة في الهوى طوبى لكم ولقد غفرنا في الهوى ولقد عفونا عمن سفك.
1: الله الله عفونا عمن سفك.
0: نعم يا سيدي.
1: جميل القصيدة.
0: أشكرك.
1: بدي أشكرك ونستحق فاصل بعد هذه القصيدة الجميلة.
0: أشكرك.
1: أهلا أهلا. يا هلا
0: هلا.

يعني هذه إهداء لعلاء قطيفان الأغنية اللي اختارها بهاء. معنا اتصال. مساء الخير. انقطع الاتصال، إذن نواصل عندك خبر.

اللي عرفت 0647 41 11 0647 41 112 أرقامنا على الهواء مباشره.

إذن إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامجكم مساء الخير. موعدنا كل أحد واثنين وثلاثاء. سعدت بصحبة الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء كان الزميل المبدع دائما بهاء الطراونة، ومن خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. ولا نقول وداعا ولنا موعد في بداية الأسبوع القادم. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، ويحذر من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان. مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية. القوات المسلحة تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى لبحث أمن المنطقة وأمن الحدود. أهلا بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية، محذرا من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان. وشدد جلالته على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الحسينية وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، حيث جرى بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إلى جانب المستجدات الإقليمية. صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة: نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت: يعين معالي المهندس وليد محي الدين سليمان المصري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية. يعين معالي السيد مهند شحادة خليل خليل نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. صدر عن قصرنا رقدان العامر في 27 من صفر من سنة 1448 هجرية، الموافق 11 من آب سنة 2026 ميلادية، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك. وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة كل من معالي المهندس وليد محي الدين سليمان المصري وزير الإدارة المحلية، ومعالي السيد مهند شحادة خليل خليل وزير دولة للشؤون الاقتصادية، ومعالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي من مناصبهم اعتبارا من تاريخ 11 من آب 2026. وعقب صدور الإرادة الملكية السامية، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية

0: برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري. ويأتي القرار في إطار تعزيز العمل في الملفين الاقتصادي وملف البلديات وتمكين اللجنتين من متابعة المشاريع والملفات وتسريع وتيرة تنفيذها، خاصة المشاريع الكبرى والاقتصادية ذات الأولوية الوطنية والتنمية والتنموية. كما قرر المجلس قبول استقالة رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربي وتعيين المهندس أحمد عبد الله الملكاوي خلفا له، وتعيين ري القاضي ولارا أيوب عضوين في لجنة الأمانة، وتمهيدا لانتخابات الغرف الصناعية المقررة في 23 المقبل. قرر مجلس الوزراء حل مجالس إدارتها اعتبارا من 1 أيلول المقبل، وتشكيل لجان مؤقتة لإدارة شؤونها إلى حين إجراء الانتخابات. أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية أيسى شبلي.
1: مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة يأتي في إطار تطوير منظومة التعليم والتدريب وتوحيد مرجعية الاعتماد وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بعد إدخال تعديلات نيابية على عدد من مواده. وشملت تعديلات مجلس النواب إضافة نص يلزم الهيئة بإعداد ونشر تقرير كل 2 حول واقع التعليم والتدريب في المملكة بعد إقراره من مجلس الهيئة، إلى جانب تعديلات على المواد المتعلقة بصلاحيات المجلس وتعارض المصالح وسرية المعلومات والبيانات والجزاءات التي يمكن اتخاذها بحق المؤسسات المخالفة. وخلال مناقشات مجلس النواب لمواد المشروع، أكد النواب على أهمية وجود مرجعية وطنية واضحة للاعتماد وضمان الجودة والفصل بين صلاحيات الترخيص والاعتماد، إلى جانب ضرورة ضمان استقلالية الهيئة ومنع تعارض المصالح ورفع مستوى الرقابة على المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يضمن جودة البرامج ومخرجاتها. وشدد النواب أيضا على أهمية أن تنعكس معايير الاعتماد وضمان الجودة على تحسين مستوى التعليم وتعزيز موثوقية الشهادات والمؤهلات الأردنية ورفع تنافسية الخريجين في سوق العمل، مع مراعاة عدم تحميل المؤسسات التعليمية والتدريبية أعباء أو إجراءات غير ضرورية. بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن منظومة الحوكمة المتبعة تفرق بوضوح بين مهام الترخيص والاعتماد. تركز صلاحيات الوزارات والمجالس المعنية على ترخيص إنشاء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني، فيما تتولى هيئة الاعتماد مرحلات الاعتماد العام والخاص للبرامج التعليمية والتدريبية. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق عمل هيئة الاعتماد وضمان الجودة ليشمل مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، بما يعزز جودة التعليم ويرفع كفاءة المخرجات ويدعم الاعتراف بالمؤهلات الأردنية محليا ودوليا. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون وفدا نيابيا أردنيا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية المهندس هيثم الزيادين. وثمن عون دعم الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للبنان، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما أشاد بجهود جلالة الملك في نصرة القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هويتها ووضعها التاريخي والقانوني. من جانبه أكد الزيادين حرص الأردني على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون البرلماني بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة رفض المملكة و

0: إدانتها لهذا الإعلان المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزراء السفير فؤاد المجالي أن الجولان المحتلة جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، مجددا رفض المملكة القاطع للاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مؤكدا ثبات موقف المملكة في دعم سوريا ووحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحقوق شعبها كافة. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن جميع الأردنيين في كولومبيا بخير عقب الزلزال الذي ضرب البلاد، داعية إياهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المختصة، مؤكدة عبر مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في البرازيل أنها تتابع أوضاع الأردنيين في كولومبيا وتقدم لهم المساعدة والمساندة اللازمة. استضافت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني بين الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود ومواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. مزيد من التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: استضافت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم اجتماعا عسكريا رفيع المستوى ضم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ورئيس أركان الجيش العراقي ووزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق. وبحث الاجتماع سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن المنطقة وأمن الحدود في ظل التحديات الراهنة ومواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات والخبرات وتكامل الجهود والعمل المشترك والمستدام بما يعزز الجاهزية والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ويحفظ أمن دول المنطقة وسيادتها واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة قائد القيادة المركزية الأمريكية وبحث معه أوجه التعاون والتنسيق العسكري وآخر التطورات والتحديات الأمنية في المنطقة والجهود الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها. ويأتي الاجتماع في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على تعزيز علاقاتها مع جيوش المنطقة وتطوير التنسيق معها بما يسهم في حماية أمن الحدود ومواجهة التحديات المشتركة وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
0: استقبل مستشفى الجامعة الأردنية 4 أطفال من قطاع غزة يعانون من أمراض في القلب لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم في إطار الجهود الإنسانية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني للتخفيف من معاناة أهل القطاع. وجاء استقبال الأطفال ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي تواصل المملكة تقديمها لأهل غزة، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أمس الأول الدفعة 30 من أطفال قطاع غزة المرضى التي ضمت 50 طفلا و78 مرافقا ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنية لمتابعة العلاج. ونتابع سيداتي وسادتي فترتنا الإخبارية من قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالتزامن مع تشديد الحصار وتفاقم الأوضاع الإنسانية. فقد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار عدة مناطق في غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول شهيد ومصاب إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، مع وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. إنسانيا، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة من تدهور حاد في أوضاع الإيواء، مؤكدة أن ما يدخل القطاع من مستلزمات الإيواء لا يتجاوز 5% من الاحتياجات. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها بحق الفلسطينيين، إذ سلمت إقطارات بهدم مدرسة ومساكن ومزرعة في محافظة الخليل بحجة البناء دون ترخيص. وبالتزامن مع ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية 24 فلسطينيا بينهم طفل من ذوي الإعاقة خلال اقتحامات ومداهمات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاقتحامات والاعتقالات شبه اليومية في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية وتصاعد الاعتداءات من قبل المستوطنين. وإلى لبنان، حيث أصيب شخصان جراء غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية في الجنوب، وفق وزارة الصحة اللبنانية التي أفادت أيضا بتضرر سيارة إسعاف بعد استهداف فريق إسعافي حضر إلى المكان لإغاثة المصابين. وفي السياق ذاته، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدما، وإن التوصل إلى اتفاق يبقى أفضل من استمرار الحرب، مشددا على رفض بقاء القوات الإسرائيلية في أي جزء من الأراضي اللبنانية. أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما بالإعدام بحق 9 مسؤولين من النظام السابق، من بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية قمع الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011. ونتابع فترتنا الإخبارية بآخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي يستعرضها لنا الزميل رامي الرشق في التقرير التالي.
2: في تطور جديد على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أطلقت القوات الأمريكية النار على سفينة ترفع علم بنما أثناء إبحارها في خليج عمان بعد محاولتها اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. ونقلت صحيفة والستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن مروحية عسكرية أطلقت النار على السفينة بعدما تجاهل طاقمها تحذيرات أمريكية، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. وكانت مصادر أمنية بحرية قد أفادت في وقت سابق بأن سفينة الحاويات فيلانوفا تعرضت وفق التقييمات الأولية لإصابة أثناء إبحارها في المنطقة. وبعد هذا التطور الميداني، برزت تحركات دبلوماسية في المنطقة لاحتواء التصعيد، حيث أعلنت الدوحة أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن فتح مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة ونقطة مفصلية، مؤكدة دعمها لأي صيغة تضمن أمن المضيق وحرية الملاحة. وفي السياق ذاته، تحدثت باكستان عن مؤشرات على قرب توصل طهران وواشنطن إلى تسوية، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة خيارات في التعامل مع إيران، من بينها مواصلة المفاوضات أو تصعيد الهجمات أو تجديد الضغوط الاقتصادية. أما بشأن مضيق هرمز، فتتواصل التصريحات المتباينة بين الطرفين، فتؤكد طهران استمرار إغلاق المضيق وفق شروطها، بينما يقول ترامب إن المضيق مفتوح أمام حركة السفن باستثناء المتجهة إلى إيران أو الخارجة من موانئها في إطار الحصار الأمريكي المفروض على طهران. وبين التصعيد في مياه خليج عمان والتحركات الدبلوماسية في المنطقة، يبقى مضيق هرمز في قلب الأزمة وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التوتر إلى توسيع نطاق المواجهة الإقليمية.
0: وننتقل إلى اليمن، حيث أفادت مصادر حكومية بأن جماعة الحوثي استهدفت سفينة تجارية في منطقة باب المندب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، من بينهم 4 من أفراد طاقم السفينة، وهم 3 باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى 2 من منتسبي القوات المسلحة التي شاركت في عملية إجلاء طاقم السفينة. على صعيد متصل، أفادت مصادر أمنية بحرية بتعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن مصير أفراد طاقمها لا يزال مجهولا. وفي ليبيا تصاعدت التوترات الأمنية مع اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في بنغازي في هجوم بعبوة ناسفة بالتزامن مع استهداف منشآت نفطية في مدينة الزاوية غرب البلاد بطائرات مسيرة. وتأتي هذه التطورات وسط اشتباكات مسلحة في المناطق الغربية، ما يثير مخاوف من انعكاس التصعيد الأمني على جهود توحيد المؤسسات الليبية ودفع المسار السياسي نحو الانتخابات. وعودة سيداتي وسادتي إلى محلياتنا، حيث افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليلة ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة في منطقة النصر شرق العاصمة عمان. أكد الخليلة مواصلة الوزارة وصندوق الزكاة تنفيذ البرامج الخيرية والإنسانية لدعم الأسر المحتاجة وتعزيز التكافل الاجتماعي، وأضاف يقول:
3: هذا الملتقى الخيري أيها الإخوة يشتمل على توزيع 500 كوبون غذاء وكساء قيمة كل كوبون 30 دينار من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، ومساعدات ل50 طالب علم لكل طالب 100 دينار، ول50 يتيم لكل يتيم 100 دينار، و300 طرد مواد تموينية من المؤسسة المدنية، إضافة اليوم الطبي المجاني الذي ينفذه مستشفى المقاصد الخيرية. إخواني، في محافظة العاصمة هناك 550 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، منها 130 ملتقى في لواء مارك.
0: أكدت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية جاهزيتها لاستقبال طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الرسمية لطلبة الثانوية العامة وفق نظام الحقول والمسارات الجديد. وقال الناطق باسم الوزارة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن نتائج القبول ستحال إلى مجلس التعليم العالي لتدقيق أعداد المتقدمين والمقبولين والمقاعد الشاغرة وقياس أثر النظام الجديد، خصوصا أنه يطبق للمرة الأولى. وأضاف الخطيب:
4: برمجيات القبول الموحد كلها تم تحديثها بشكل كامل فيما يتعلق بالنظام الجديد والحقول، وتم فحصها وتدقيقها. استقبلنا نتائج الثانوية العامة في وقت متأخر، نعمل الآن على معالجتها وعكسها على هذه البرمجيات. بمشيئة الله خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عن إطلاق موقع القبول الموحد محدثا بالبيانات اللازمة لعملية القبول بما فيها التخصصات الجديدة التي تم استحداثها هذا العام في مرحلة البكالوريوس والدبلوم المتوسط، وما هي طبيعة هذه التخصصات ومجالات عملها ورسومها. وأيضا سنحدد موعدين، موعد لطلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس وموعد لطلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط. في اللحظة التي ينهي الطالب فيها متطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية يصبح طالب سنة حالية، بمعنى إذا نجحت في جميع موادك بنسبة 50% فأكثر ومعدلك 65% فأكثر، أنت في هذه اللحظة تصبح ثانوية عامة سنة حالية. إذا وصلت لمرحلة الالتحاق بالجامعات الرسمية وقمت بإعادة أي مادة لأغراض رفع المعدل، تنتقل من السنة الحالية إلى السنوات السابقة وتصبح نسبة قبولك من 100% إلى 5%. الطالب اللي ما استكمل القبول على الدورة الصيفية الحالية رسب في مادة أو كان معدله تحت 65، فإذا جيت أنت نجحت في المادة اللي أنت رسبت فيها وجبت معدل فوق 65 سيكون قبولك على الدورة التكميلية بنسبة 100%. ولأن جميع التخصصات ما بتكون مطروحة على الدورة التكميلية بما فيها الطب وطب الأسنان، على الدورة الصيفية اللاحقة أيضا بعاملك كطالب سنة حالية وعلى نسبة 100%. بس إذا رحت على الدورة الصيفية وعدت أي مادة لأغراض رفع المعدل، إذا قدمت لي على المعدل القديم بعتبرك سنة حالية، إذا قدمت لي على معدل ما بعد الإعادة بعتبرك سنوات سابقة.
0: أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية فرع المكرومة الملكية السامية بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرومة الملكية السامية للناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2026-2027 والدورة التكميلية الشتوية 2025-2026. وأوضحت المديرية أن استقبال الطلبات سيكون إلكترونيا عبر موقع المكرومة الملكية اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الساعة 6:00 مساء من يوم الخميس الموافق 20 من الشهر الحالي. أعلن البنك المركزي الأردني فتح باب التقدم لاثنتي عشرة بعثة دراسية لأغراض التعيين بواقع بعثة لكل محافظة لطلبة الثانوية العامة المتفوقين لعام 2026 لدراسة الاقتصاد والإحصاء والمحاسبة والتمويل في الجامعات الرسمية اعتبارا من الفصل الأول للعام الجامعي 2026-2027. ويشترط أن يكون المتقدم أردنيا من خريجي الثانوية العامة لعام 2026 ضمن المسار الأكاديمي بمعدل لا يقل عن 95% ومستوفيا شروط القبول، كما تشمل الشروط حاملي شهادات الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي شريطة معادلتها من وزارة التربية والتعليم وبمعدل لا يقل عن 95%. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة ويحذر من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان. مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية. القوات المسلحة تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى لبحث أمن المنطقة وأمن الحدود. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات بهاء الطراونة من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطي أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم تكن الأندلس في دعوة دبلوماسية، بل في الذاكرة. والملوك إذا سافروا حملوا أوطانهم في حقائب القلب لا في جوازات العبور.
3: السلام عليكم يا مولاي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وزير الخارجية روحي عبد الهادي يريد المثول بين يديك
4: ليدخل.

0: السلام على مولاي.
1: أهلا يا روحي، ماذا لديك؟
0: وزير خارجية إسبانيا اتصل بي ويقول إن الجنرال فرانكو يرغب بزيارتك إلى إسبانيا.
1: وماذا قلت له؟
0: يا مولاي، وهل أقول قبل قولك؟
1: أنت مؤتمن يا روحي، ولأنني أعرف حصافتك أسألك مثل هذا السؤال، لكن لماذا يطلب منا أن نزوره برأيك؟
0: أنت تعرف يا سيدي أن إسبانيا الآن تعيش عزلة سياسية من المجتمع الدولي، وفرانكو يرغب بفتح علاقاته مع الشرق.
1: أخبر توفيق باشا أنه لا مانع، ورتب موعد الزيارة وبرنامجها، فأنت لا تعرف كم أنا مشتاق لتلك البلاد ولذلك المجد العظيم الذي تركناه هناك، ولتكن خلال الأيام القادمة.
0: أمر مولاي.

فرانكو أراد ملكا، والملك أراد تاريخا. بين عزلة السياسة وحنين الحضارة كان الطريق يعبد بالشعر، يعبد بالشعر لا بالبروتوكول.

0: هنا لا يرى الحجر حجراً ولا القصر قصراً، كل جدار يحفظ صدى تكبير قديم، وكل شرفة تنتظر من يعيد لها اللغة.
1: يا روحي، ما بال هذه الفتاة التي تزاحم الحرس بباب الفندق؟
2: إنها تريد أن تراك، وتقول إنها منذ أن عرفت بقدومك وهي ترغب برؤيتك.
1: ولماذا لا تدخل علينا؟
2: الحرس يتخوفون أحياناً ويشتبهون في كل شيء.
1: انظر يا روحي، هل مثل هذه تثير الشبهة؟ ابعث لمن يأتي بها.
2: أمر مولاي.
3: في المدن التي فقدت أسماءها العربية تبقى الوجوه شاهدة، فالحضارات لا تموت دفعة واحدة، بل تظهر فجأة في هيئة إنسان.
1: أدخلوها.
2: إنها تسلم عليك وتقول إنها منذ أن عرفت أنك تنزل في هذا الفندق وهي تأتي لتراك، لكن الحرس يمنعها.
1: وماذا تريد يا روحي؟
2: فقط يا مولاي تريد السلام.
1: أو يمنع عنا مثل هذا الجمال والحشمة؟ سبحان الخالق يا روحي، أبلغها سلامي وأمنياتي لها بالسعادة، وقل لها أن تعود غدا فلها عندنا هدية. رأيت في النزل بإشبيلية فتاة كما القمر الزاهر، ولو أسندت ميتا إلى صدرها عاش ولم يحمل إلى قابري، لقد زانها الله في خلقة تأملت بالرغم من جاهل.

لم تكن فتاة تزاحم الحرس، بل ذاكرة تحاول العبور. وما كان إعجاب الملك إلا دهشة الشاهد حين يرى التاريخ حياً أمامه.

0: يا روحي، أين الشيخ محمد فال والشيخ حمزة العربي؟
1: إنهما في بهو الفندق.
0: ابعث وراءهما وليأتيا بسرعة.
1: أمرك سيدي.
0: لك الله أنت فتاة الجوى، وإنك أنت هوى خاطري، ألا فاسلمي دائما باقة، وكوني لدى المنبت العاطر. نخصك بالمحض من ودنا، وننزلك في المنزل الفاخر بأندلس. ليتني لم أراك وأنت لدى المحفل الزاخر. فيا أخت بلقيس، هل تجهلين بما في ضميرك؟ بل جاهري عمدا أتيت لكي تفتنينا وأن تضع القلب.

0: وحين يفيض الشعر لا يعود زينة لحسن عابر، بل وسيلة دفاع أخيرة، وسيلة دفاع أخيرة عن معنى كاد ينسى.
1: أين أنتما يا شيخ محمد فال ويا شيخ حمزة؟ هاج بركان الشعر في قلبي، ومن غيركما يسمع صوته؟
2: يا مولاي، لقد عرفنا بسر الفتاة الإسبانية.
3: وقد تركناك لكي يستفرد بك شيطان الشعر وحدك يا مولاي.
4: اسمع ما قال سيدي.
1: أين الرفاعي ليلقي ما قلت؟
5: أنا هنا يا سيدي، أنا هنا.
1: أسمعهم إذن.
5: أعمدا أتيت لكي تفتنينا وأن تضع القلب في ساعري؟ تمنيت لو أن تماشي الركاب وأنك سرت مع السائر. تمنيت إن المنى ضلة وليس التقي كما الفاجر. فيا ليت أنك في المسلمين وأني أزفك للطاهر. جدير بمثلك خير الرجال وأن لا تكونين للعابر. إذا ابتسمت عن ثنايا لها عذاب كما قد جنى الآشر. أقول وما أنت ذوقتها ولا نظري نظر الفاجر. ولكن تواصيف ما قد رأيت بتلك الثنايا

0: غرناطة لم تهج الشاعر بالأيقظات، فبعض الجمال امتحان للأخلاق لا فتنة للعيون.
1: وأخرى رأيت بغرناطة تهيج جوى الشاعر القادر، تمشى وسربا من الغانيات كنور بصبح المسى الماطر، وما الشعر إلا شعور مثار كذا قيل في الزمن الغابر. أقول وقد راعني حسنها، أيا نفس من حسنها.

0: هكذا غادر الملك الأندلس، لا بصورة في الأرشيف بل بندبة في القلب. فالذي يرى حضارة ضاعت يعرف تماما كيف تصان الحضارات وهي في المهد.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.

0: ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
1: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول المشهد السياسي الأمريكي قبل الانتخابات المقبلة، انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في بداية شهر نوفمبر هذا العام، يعني بعد شهرين زمان أو ثلاثة أشهر. ولذلك اسمحوا لي للحديث عن هذا الموضوع أن أرحب بالدكتور الأستاذ جون ضبيط من ولاية إيوا، وهو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي. دكتور جون مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ حمادة، لك ولمستمعينك الكرام.
0: كل الاحترام. يعني أولا يعني البداية بدي أعتذر منك، يعني هلأ الوقت بيننا وبينكم 8 ساعات، يعني عندك هلأ الوقت الفجر ولا يعني في وقت نص الليل ولا بعد نص الليل، فأعتذر على الإزعاج في هذا الوقت.
1: لا مش هذا شرف إن نكون معكم أي وقت.
0: كل الاحترام. طيب بداية أستاذ دكتور جون ضبيط، حضرتك أستاذ في الجامعة، أنت شو بتدرس؟
1: يا أنا تخصصي في الاقتصاد والإحصاء.
0: الاقتصاد والإحصاء.
1: يا بعلم المادتين في الجامعة، وأيضا أنا رئيس دائرة التجارة والاقتصاد في هذه الجامعة.
0: نعم دائرة. طيب كم سنة صار لك في أولا كم سنة صار لك في الولايات المتحدة؟
1: هذا السؤال في غاية الأهمية أستاذنا. يعني أنا تركت فلسطين الحبيبة في عام 88.
0: 1988.
1: يعني في عز الانتفاضة الأولى، يعني حوالي 13 أو 14 شهر من الانتفاضة الأولى. طبعا عندما تركت يعني كنت حامل شهادة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة بيت لحم. وكان السبب تركي هو إكمال تعليمي العالي في الولايات المتحدة. يعني
0: في أي جامعة قبلت بالولايات المتحدة حتى تكمل دراستك؟
1: بالضبط قبلت في جامعة اسمها ليهاي في ولاية بنسلفانيا. مدينة، والغريب أنها هذه الجامعة أيضا في مدينة اسمها بيت لحم في بنسلفانيا. يعني تخرجت من جامعة بيت لحم فلسطين وانتقلت إلى مدينة بيت لحم بنسلفانيا.
0: هذه كانت بالصدفة ولا أنت كنت مبرمج لها مسبقا؟
1: ليس بالصدفة، لأن هي كانت السبب تحديدا لماذا أتيت لهذه الجامعة ولهذه المدينة، أن أخي الأكبر كان مدرسا في هذه الجامعة. يعني كان يعمل في هذه الجامعة كبروفيسور أيضا في الرياضيات بمادة الرياضيات، ولهذا تحديدا يعني قررت أن آتي إلى نفس الجامعة ونفس المدينة وأعيش فيها أو أبدأ حياتي.
0: كل الاحترام. أنت أصلا من فلسطين، من أي بلد، من أي مدينة؟
1: إحنا أصل العيلة ضبيط من مدينة اللد. يعني والدي هجر في 48 من مدينة اللد. طبعا العائلة ممتدة يعني في مناطق كبيرة، ولنا عائلة لا بأس بها وكبيرة في الأردن، عايشين في المملكة الأردنية منذ الهجرة، غادروا منذ الهجرة. وجزء من هذه العائلة يعني أصبحوا في الأردن، جزء منهم بقوا في فلسطين. في رام الله تحديدا. في مدينة رام الله تحديدا. طبعا هناك عدد كبير منا في الولايات المتحدة، أستراليا، كندا،
0: ما شاء الله،
1: باقي الأشخاص الفلسطينية. يعني النكبة والهجرة يعني أدت فينا إلى الانتشار في دول مختلفة في أنحاء العالم.
0: نعم. طيب إذن أستاذ الدكتور جون ضبيط أستاذ الاقتصاد والإحصاء في الجامعة، متى بدأت نشاطك السياسي في الولايات المتحدة وبالتالي يعني أصبحت عضو في الحزب الديمقراطي؟ يعني ليش الحزب الديمقراطي ما كنتش في حزب آخر؟ يعني
1: يعني تحديدا بدأت نشاطي السياسي فورا،
0: نعم،
1: لأنني أنا يعني كإنسان كنت سياسي في فلسطين، يعني يعني أنا كنت مثلا منتخب كسكرتير مجلس طلبة جامعة بيت لحم، واعتقلت عدة مرات من قبل الكيان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي، فكنت يعني منذ نشأتي متدخل كثير بالسياسة، وأبقيت على هذا عندما يعني انتقلت إلى الولايات المتحدة، تحديدا الحزب الديمقراطي، لأنني شعرت آنذاك وما أزال طبعا لغاية هذه اللحظة أن الحزب الديمقراطي هو حزب التنوع، هو حزب يعني الذي يعني طرى فيه كل شرائح المجتمع الأمريكي وليس فقط الشريحة البيضاء في الغالبية كالحزب الجمهوري. فهناك الاحتمالين في الولايات المتحدة تحديدا، إما الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، هناك أحزاب أخرى ولكن ليس بفعالية الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ولهذا قررت الانتماء إلى الحزب الديمقراطي آنذاك قبل حوالي 38 عام. أنا أتذكر في البداية أستاذ حمادة، يعني عندما كنا نشارك في مؤتمرات الحزب آنذاك، عندما كنا نتحدث عن فلسطين كنا نهاجم حتى داخل الحزب الديمقراطي، كنا نهاجم من أعضاء يعني الحزب والمندوبين. الآن تغير الوضع، يعني الآن يعني كما ذكرت أصبحنا منتخبين على اللجنة المركزية، أنا تحديدا أيضا مسؤول برنامج السياسي للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا، يعني بمعنى آخر يعني أنا المسؤول عن كتابة هذا البرنامج، ويعني أصدرنا برنامج يعني في غاية الأهمية، خصوصا وتحديدا عندما يأتي إلى القضية الفلسطينية. فالتغير حصل بالنسبة لي خلال 38 عام منذ يعني أن رحلت إلى الولايات المتحدة من فلسطين لغاية هذه اللحظة.
0: نعم. طيب إذن طبعا كما تفضلت الفرق الجوهري بين الحزبين أن الحزب الديمقراطي هو حزب التعددية القومية إنجاز التعبير، بينما الحزب الجمهوري يغلب عليه يعني القومية الواحدة البيض اللي من أصول أوروبية، بينما الحزب الديمقراطي نجد فيه العديد من القوميات المختلفة التي نشأت أو رحلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بالتأكيد هذا بشكل كبير، يعني يعني تلاحظ الجميع هم جزء أو منتمون لهذا الحزب. وأيضا يعني النظرة للشخص خاصة يعني المهاجر إلى الولايات المتحدة، هناك يعني دعم أكثر للمهاجرين في الحزب الديمقراطي منها في الحزب الجمهوري. على سبيل المثال يعني نحن نعلم كثيرا وسمعنا أسماء مختلفة، منها عضوة الكونغرس رشيدة طليب، اللي هي من أصول فلسطينية، يعني لا يمكن أن تجد شخص وصل إلى الكونغرس الأمريكي في الحزب الجمهوري من أصول فلسطينية. أيضا إلهام عمر من الصومال نفس الإشي، وايضا اعضاء اخرى، وفي يعني الوقت الحاضر يعني فوز عبد الرحمن السيد اللي في ولايه ميشيغان بالانتخابات التمويليه للحزب الديمقراطي، والذي اذا فاز في الانتخابات النصفيه في شهر 11 شهر نوفمبر سيصبح اول عربي أمريكي يدخل مجلس الشيوخ، وهذا يعني يعني شيء كبير غاية الأهمية، هذا لن تجده داخل الحزب الجمهوري أبدا.
0: طيب إذا يعني عشان المستمع الأردني والعربي يدرك أن رشيد طليب وإلهام عمر أعضاء في مجلس النواب وليسوا في مجلس الشيوخ.
1: نعم. هناك فرق بين المجلسين.
0: نعم.
1: يعني مجلس النواب أعضاؤه مكونين من 435 عضو، كل ولاية بناء على عدد سكان
0: وفق عدد السكان.
1: يرسلون عدد معين من أعضاء مجلس النواب. طبعا عضوة الكونغرس رشيدة هي واحدة من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون ولاية ميشيغان. إلهان عمر هي واحدة من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون ولاية مينيسوتا. هناك 100 عضو في مجلس الشيوخ. وكل أساس يعني حسب الدستور الأمريكي تم يعني إعطاء كل ولاية عضوين.
0: نعم صحيح.
1: بسبب يعني أهمية هذا المجلس. وليقولوا أن لا فرق ما بين كاليفورنيا الذي تعتبر أكبر ولاية حجما بعدد السكان وولاية آيوا الذي أعيش فيها والذي عدد سكانها لا يقارن بعدد سكان مثلا ولاية كاليفورنيا.
0: كاليفورنيا شيء 18-20 مليون.
1: فأعطوا هذه الصبغة على أن الولايات متساوية عندما يأتي لمجلس الشيوخ. أهمية مجلس الشيوخ أن أعضاؤه هم من يعني يقرروا إذا ما الرئيس الأمريكي يكون له الحق أن يعين أي شخص في إدارته. يعني أي وزير، مسؤول البنك الاحتياطي، أي شخص مثل هذا عندما يقرر الرئيس الأمريكي تسمية هذا الشخص يجب أن يقرر عنه ويقبل في مجلس الشيوخ. وإذا ما قبل لا يمكن أن يخدم هذا في هذا الموقع. وهذه تحديدا تأتي أهمية مجلس الشيوخ، هم من يعينون لا يعينون وإنما يقرون القضاء العليا في الولايات المتحدة، أعضاء الحكومة، رئيس البنك المركز الاحتياطي وغيرها من
0: هذا. طيب هو واضح أن مجلس الشيوخ يعني هو له الأولوية. مجلس الشيوخ طبعا مكون من 100 عضو، سيناتور، 100 سيناتور، عن كل ولاية 2، يعني في هناك 50 ولاية أمريكية بشيك، وبالتالي 50 ولاية لهم 100 عضو سيناتور في مجلس الشيوخ.
1: نعم.
0: طيب. الآن مجلس الشيوخ على الأغلب دائما

0: يعني بيكونوا الحزبين الفرق بيناتهم 1 2 3 إلى آخره. الآن الديمقراطيين أظني 48 والجمهوريين 52.
1: بالضبط، يعني
0: نعم.
1: هناك فرق 4 مقاعد، ونحن كقادة في الحزب الديمقراطي نعمل جاهدين من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية في شهر 11.
0: نعم.
1: هذا ممكن جدا إذا ما تم طبعا انتخاب الدكتور عبد الرحمن السيد الذي فاز في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان، لأنه حدود الحزب الديمقراطي في السيطرة على مجلس الشيوخ تعتمد أيضا على انتخاب الدكتور عبدول السيد في الانتخابات النصفية في شهر 11.
0: نعم. طبعا يعني حسب ما هو معروف أن انتخابات أن عضو مجلس الشيوخ يبقى 6 سنوات، ولكن كل سنتين بيتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، يعني 35 واحد.
1: نعم نعم، هناك يعني 435 عضو في مجلس النواب سيتم انتخابهم
0: جميعا،
1: والذي طبعا هذا يحصل كل سنتين، وأيضا كما تفضل ثلث مجلس الشيوخ يتم انتخابه أو إعادة انتخابه كل سنتين من أصل 100 عضو في
0: نعم.
1: مجلس الشيوخ.
0: نعم. طيب الآن الدكتور جون ضبيط عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي في ولاية إيوا، يعني الحقيقة حينما ندقق في المشهد السياسي لدى الولايات المتحدة، خلينا نبدأ بأنه هذا الرئيس الحقيقة شكل حالة استفزازية، حالة من غير عادية، كثير مشاكل، كثير قرارات، تصريحات عديدة، رجل أعمال ثري، ولكنه يعني وعد بأن لا يكون هنالك حروب تخوض الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحقيقة تبين أنه هذه الوعود ليست دقيقة، على العكس يعني خاض حرب مباشرة ضد إيران، وتحالف مع المستعمرة الإسرائيلية وقصف إيران وإلى آخره، وربما الشعب الأمريكي لم يدرك ولم يعرف أن هنالك حرب، وإلى الحد أنه الآن الأصوات الأمريكية ترتفع بأنه لا مصلحة لنا في هذه الحرب اللي قام فيها وبادر إلها الرئيس الأمريكي مع وعده المسبق بأنه لن يكون هنالك حرب تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم بالتأكيد، يعني هو ربح بشعار كما تفضل أن سيعم السلام ولا حروب بعد الآن، والآن الغريب أنه مشارك في على الأقل 7 حروب حول العالم، منها كما تفضل الحرب الإيرانية. يعني نحن نقولها وقلناها بشكل صريح، هو يعني نتنياهو حاول مرارا لمدة أكثر من 30 عام مع رؤساء مختلفين ديمقراطيين وجمهوريين لشن الحرب على إيران منذ أكثر من 30 عام ولم ينجح، ولكن في النهاية يعني وجد هذا الرئيس الشعبوي لأجل شن هذه الحرب على إيران، وأيضا يعني هم يعني يخوضون يعني حربا كبيرة خدمة لهذه المستعمرة وخدمة لهذا الاحتلال يعني الصهيوني الجاثم على الأرض فلسطين، ولهذا يعني هناك امتعاض كبير من قبل الشعب الأمريكي لما يحدث، لأنه يعني الحرب مكلفة كما تعلم. يتحدثون بدل يعني صرف هذه المليارات الدولارات على هذه الحرب التي لا شأن لهم بها وإنما خدمة للمستعمرة والكيان الصهيوني، يجب صرف هذه الأموال على يعني الصحة والمستشفيات والدراسة والتعليم وغير هذا. يعني الاقتصاد الأمريكي أصبح يعني كان في غاية يعني كان بشكل كبير منيح في عهد الرئيس السابق بايدن، خصوصا تحديدا آخر سنة من رئاسته.

0: وأتى ترامب وبحروبه التي قام بها أصبح يدمر هذا الاقتصاد. على سبيل المثال أنا أتذكر في عهد بايدن كنا ندفع جلن البنزين كنا يكلف حوالي $2.50. الآن حتى في أرخص الولايات تدفع تقريبا $5، يعني أكثر من الضعف أصبح جلن البنزين. فللمواطن الأمريكي اللي عايش في غالبيتهم على يعني دخل محدود لا يستطيعون أن يدفعوا هذه المبالغ، ولهذا يعني صارت الأصوات تعلو، وصار يعني الشعب الأمريكي يتحدث وبشكل كبير ضد الكذبة الكبيرة التي جاء بها ترامب حينما قبل انتخابه، وهو أن السلام سيعم العالم وأنه سيدعم هذا الاتجاه، وقائد كليا العكس بها.
1: نعم. طيب، هل هذا يعني هذا التحول أو هذا الامتعاض كما تفضلت من قبل يعني غالبية الأمريكان بسبب ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع الأخرى؟ يعني في الولايات المواطن الأمريكي بدأ يحس إنه أسعار السلع ارتفعت، طبعا انعكاسا لأسعار النفط وغيره، لكن يعني هل هذا فعلا يمكن أن يؤثر على الانتخابات لمجلسي الشيوخ والنواب في شهر نوفمبر المقبل؟
0: نعم، تحديدا العامل الاقتصادي هو يعتبر العامل الأول في تحديد من سيكون في البيت الأبيض، وأيضا من سيكون مسيطرا على الكونغرس الأمريكي. ولهذا نحن كديمقراطيين نبني على هذه الأمور من أجل كسب الكونغرس الأمريكي، وما أعني بهذا من أجل كسب مجلس النواب ومجلس الشيوخ في شهر 11، وأيضا العمل وبدء العمل منذ الآن لكسب البيت الأبيض في بعد عامين من هذا العام في سنة 2028. ولهذا يعني نحن متفائلون جدا في هذا العام كديمقراطيين بكسب الكونغرس مرة أخرى ووضع حد لسياساته المتهورة الذي يقوم بها في يعني داخل الولايات المتحدة وخارجها في السياسات الدولية، وأيضا التحضير إلى تغيير رئاسة الولايات المتحدة في عام 28.
1: نعم. طيب، لا شيء مؤكد أن يعني المقدمات الانتخابات سنة 28 هي ستكون في قبل نهاية سنة 26 بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب. فيما يتعلق بالشيوخ، طبعا كما قلت أنه الفرق مقعدين، يعني 52 أربع مقاعد، 52 للجمهوريين و48 للديمقراطيين. فيما يتعلق بمجلس النواب، أظن الفرق بيناتهم 30 مقعد بين الديمقراطيين والجمهوريين.
0: حاليا الفرق 6 مقاعد.
1: 6.
0: ولهذا يعني ولهذا قلت أنه يعني من السهل كسب هذا المجلس أيضا، لأنه الفرق كما تحدثنا 6 مقاعد. أنا لا أعني أن من السهل، عندما أقول من السهل هذا لا يعني أنه سيتم بدون أي عمل، ولكن نعم. أصبح ممكنا، هذا ما أعنيه بقولي من السهل، يعني أصبح ممكنا السيطرة على مجلس النواب مرة أخرى، ويعني ربح هذا. يعني الغريب بالأمر أن خصوصا في مجلس النواب يعني الديمقراطيين شاهدنا يعني خسارة جزء لا بأس به من الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية، وما عن الديمقراطيين اللي منسميهم معتدلين أو الذين يقفون في الوسط، وتم تغييرهم بديمقراطيين تقدميين. يعني على سبيل المثال في ولاية ميشيغان في الانتخابات التمهيدية الأسبوع الماضي، على سبيل المثال هناك عضوين جديدين هلأ سيمثلوا الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية في

0: المنطقة 7 والمنطقة 13. الاثنين هذول واحد اسمه ويل لورنس والثاني دونيفن ماكيني، هذول ينتمون إلى الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي. يعني أخذوا مواقع ديمقراطيين كانوا مدعومين بشكل كبير من الإيباك الصهيوني في الولايات المتحدة. في نفس الوقت في ولاية تنسي على سبيل المثال، يعني هناك عضو كان في مجلس النواب في فقط ولاية تنسي وتم استبعاده بالقوة، ويعني رفضوا أن يجلس معهم في هذا المجلس. نزل على الانتخابات وربح الآن، ليس لمجلس النواب للولاية وإنما لمجلس النواب في الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: وهو أيضا عضو تقدمي وغيرهم. يعني إلهان عمر ستخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بعد يعني 3 أيام يوم الثلاثاء، هناك انتخابات تمهيدية في ولاية مينيسوتا. يعني نحن نتحدث بالمجمل عن تقريبا 30 عضو ديمقراطي تقدمي سيدخلون مجلس النواب في شهر 11، وهذا في غاية الأهمية، لأن في المجمل هؤلاء الأعضاء الذين يعملون بشكل كبير مع بيرني ساندر، عضو مجلس بيرني ساندر، يعني هم من الداعمين للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني، ويعملون بشكل كبير ضد المستعمرة وضد هذا الكيان الصهيوني.
1: نعم. طيب دكتور جون ضبيط، عضو اللجنة المركزية الحزب الديمقراطي في ولاية إيوا، يعني ذكرت شخصية بارزة في الولايات المتحدة وشخصية بارزة جدا في الحزب الديمقراطي، بيرني، دكتور بيرني ساندرز، واللي سبق وأيضا ترشح لرئاسة الجمهورية ولكن لم يتمكن، ولكن واضح بأنه بيرني ساندرز هو الذي يقود الجناح التقدمي إنجاز التعبير في الحزب الديمقراطي، صحيح؟
0: نعم هذا صحيح. يعني له تاريخ طويل في السياسة الأمريكية، وهو يعني شاف بأعينه ما يحصل في الولايات المتحدة داخليا على المستوى الاقتصادي والتعليمي والصحي وغيره، وعلى حتى المستوى يعني الدولي ومن خلال الدبلوماسية الأمريكية التي أصبحت منحازة بشكل كبير لهذه المستعمرة ولهذا الكيان الصهيوني.
1: نعم.
0: ولهذا قرر أن يخوض كما ذكرت الانتخابات الرئاسية لمرتين، لم يحالف الحظ، ولكن من خلال هذه التجربة هو قام ببناء يعني جناح تقدمي في داخل هذا الحزب الديمقراطي الذي هو أصبح يقود هذا الجناح إلى نجاحات كما ذكرت في هذه الانتخابات التمهيدية هذا العام. يعني نحن نتحدث عن أكثر تقريبا عن 30 عضو ديمقراطي تقدمي قاموا يعني نجحوا في هذه الانتخابات، وأقصوا أعضاء ديمقراطيين ما يسمون حالهم معتدلين، ولكن كانوا من الداعمين لهذه المستعمرة وللكيان الصهيوني. ولهذا يعني نحن نرى هذا التحول تحول في غاية الأهمية. المهم هنا أيضا ما بين حركة الشباب، نحن نقولها بشكل واضح، أنا في اجتماعاتي مع قادة الحزب على مستوى الولايات المتحدة قلتها بشكل كبير، قلتها لهم أن هذه القيادة التقليدية للحزب الديمقراطي ستتغير، لأنه في النهاية كل هؤلاء القادة مثل نانسي بيلوسي وتشاك شومر وغيرهم سوف يعني يحالون إلى التقاعد قريبا، ومن سيأخذ مراكزهم يصبح في غاية الأهمية. والآن يعني يتم استثمار والعمل بشكل كبير مع فئة الشباب، فئة الطلبة في الجامعات والكليات، من أجل أخذ مواقعهم حتى يصبحوا قادة الحزب في المستقبل.
1: نعم.
0: وهذا في غاية أهمية وما يحصل داخل الحزب الديمقراطي.
1: طيب هذه يعني دكتور جون ضبيط، الحقيقة يعني هذه التحولات الجارية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هل تعزوها أولا للوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، الوضع الاقتصادي الاجتماعي إلى آخره، أم فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني وسلوك المستعمرة الإسرائيلية، أنه هذه السياسة أيضا لعبت دور، تضحيات الشعب الفلسطيني، ما تعرض له من عمليات تطهير وإبادة جماعية إلى آخره؟ يعني كيف يمكن ربط بين المسألتين، بين المسألة الداخلية الأمريكية التي يمكن أن تكون قد شكلت حوافز لهذا التطور الإيجابي بالاتجاه التقدمي، أو وربطها أيضا في الموضوع الفلسطيني، لأن واضح أن السياسات الرسمية للولايات المتحدة وحتى يعني المؤسسات هي أكثر انحيازا للمستعمرة الإسرائيلية بشكل واضح وبشكل بارز يعني طوال السنوات العشرات السنوات الماضية.
0: نعم، يعني ما بين فئة الشباب تحديدا، ما جرى من حرب إبادة وما يجري من حرب إبادة على يد هذه المستعمرة والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني هو عامل رئيسي في هذا التحول. يعني نحن شهدنا وسمعنا عن المظاهرات التي عمت الشوارع والجامعات والكليات، والذي قاموا يعني الكونغرس والبيت الأبيض بعمل المستحيل من أجل إيقافها وقمعها، وتم حبس حتى بعض هؤلاء الطلبة وغيرهم. ولهذا يعني على ما أعتقد ما بين فئة الشباب كان هذا العامل الأساسي في التحول، لأنه الشباب الأمريكي بطبيعتهم هم شباب يعني الآن متعلمون، يعني يدعمون الحرية، يخفون مع الحق والحريات، وعندما أصبحوا يروا الإبادة الجماعية التي يقوم بها هذا الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني أثر ذلك في تحول يعني المشهد ما بين الشباب في الولايات المتحدة. يعني الكبار في العمر وهي فئة أخرى، يعني التحول كان يعني مزيج من الطرفين، السياسات الداخلية وأيضا تحديدا ما يجري في فلسطين. يعني آخر الإحصائيات اللي موجودة في الولايات المتحدة خصوصا في الحزب الديمقراطي، تقريبا 80% من أعضاء الحزب أو المنتمون للحزب الديمقراطي هم أصبحوا متعاطفين مع الشعب الفلسطيني لما جرى له من حرب إبادة على من خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأيضا منذ النكبة سنة 1948. ولهذا يعني التغير حاصل. يعني على سبيل المثال، لأول مرة في تاريخ الحزب الديمقراطي تصوت الغالبية في الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار يعني تم تقديمه من عضو جمهوري اسمه توماس ماسي لوقف المعونات العسكرية والمالية للمستعمرة والكيان الصهيوني. لأول مرة، حيث صوت 103 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب لصالح هذا القرار. يعني هذا تحول كبير، لأنه يعني هؤلاء النواب يأتون من مناطق يرون أن غالبية العظمى من بين الديمقراطيين في مناطقهم الآن يقفون مع فلسطين، يتعاطفون مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. ولهذا يعني عليهم أن يتغيروا، أو البديل سيسقطون في الانتخابات التمهيدية للحزب، كما حصل كما قلت في هذا العام حوالي 30 عضو من هؤلاء الذين يسمون حالهم معتدلين سقطوا لصالح ديمقراطيين تقاليين. ولهذا يعني أول موجود في داخل الحزب الديمقراطي. نحن نتمنى أن يصبح هذا التحول أيضا موجودا في الحزب الجمهوري. يعني توماس ماسي الذي هو يعتبر الآن

0: كان الصوت الوحيد في الحزب الجمهوري الذي يتحدث عن فلسطين ويتحدث ترامب وسياساته، يعني تم إقصاؤه في الانتخابات التمهيدية ولن يعود إلى الكونغرس العام القادم كجزء من هذا الحزب الجمهوري. وهناك أصوات تتعالى الآن وتطلب منه أن يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية كمرشح جمهوري بعد عامين. يعني لا ندري ماذا سيفعل، ولكن يعني هذه الأشياء موجودة على الساحة الأمريكية وتراها بشكل كبير الآن.
1: نعم، هذا الحقيقة يعني خليني أقول بدايات التحول إنجاز التعبير، يعني بهذه الأسماء وبهذه الحركات وبهذه المواقف هي تشكل مقدمات حيوية لصالح الشعب الفلسطيني وضد المستعمرة الإسرائيلية.
0: شيء أكيد، يعني حاولوا، إذا ممكن أعود لي موضوع عبد الرحمن السيد.
1: نعم.
0: وكيف تم انتخابه في ولاية ميشيغان. يعني اللوبي الصهيوني وضع أكثر من 60 مليون دولار ضده من أجل إسقاطه في الانتخابات التمهيدية، ومن أجل يعني دعم المرشحة الديمقراطية يعني هيلي ستيفن اللي كانت نازلة ضده في الانتخابات التمهيدية الذي قالتها، وبكل صراحة هي تحلم دائما إسرائيل وهي تدعم إسرائيل، وكانت يعني تتباهى بدعمها للكيان الصهيوني وللمستعمرة، ووضعوا أكثر من 60 مليون دولار من أجل إنجاحها، ومع كل هذا سقطت. هي سقطت يعني بسبب أنها يعني أنا كان لي اجتماع مع عبر الزوم مع السيد عبد الرحمن أو الدكتور عبد الرحمن السيد قبل أسبوع من هذه الانتخابات، وتحدثنا كثيرا عن أسباب حسب ما هو يعتقد أنه سينجح في هذه الانتخابات. وما قاله لنا التالي، هو يعني ركز على شيء اسمه حشد القاعدة الشعبية. يعني هو ذهب مباشرا إلى قاعدة الحزب الديمقراطي وخصوصا فئة الشباب وضمهم إلى حملة الانتخابية. يعني هو تقريبا كان عنده أكثر عشرات الألوف من الديمقراطيين الذي انتموا إلى حملة الانتخابية ودعموه في كل مناطق ولاية ميشيغان، وهم من طرقوا الأبواب وتحدثوا مع الناس عنه، وهم من قاموا بالتواصل مع الناس ويعني الحديث عنه، قاموا بعدد كبير من زيارات البيوت، قاموا بأكثر من مليون اتصال هاتفي مع الناخبين في ولاية ميشيغان. يعني فهذا كان عامل كبير في نجاحه. أيضا هو ركز على طلبة الجامعات التي شاركت بشكل كبير في هذه الانتخابات تحديدا من أجل إنجاح في ولاية ميشيغان. طبعا هو أيضا أخذ موقفا صريحا وكبيرا من ما يجري في فلسطين، وقالها في كل موقع وفي كل مناسبة. هو تحدث عن الإبادة الجماعية التي يعني تجري في فلسطين، وتحدث عنها، وتحدث عن أهمية وقف الدعم التام لدعم هذه المستعمرة والكيان الصهيوني. فهذه العوامل يعني بالمجمل أدت إلى نجاحه في هذه الانتخابات التمهيدية. الحزب الجمهوري هم خائفون منه، يعني هم يعني يتحدثون عن أهمية وصوله إلى مجلس الشيوخ إذا ما وصل إلى مجلس الشيوخ، ولهذا يعني بمجرد ما نجح في الانتخابات التمهيدية قاموا بشن حملة شرسة عليه من قبل ترامب نفسه، وأيضا الحزب الجمهوري ووزير الخارجية، وحتى يعني الشخص الذي يعني سيكون مرشح

0: الجمهوري ضده في الانتخابات العامة في شهر 11 اللي اسمه مايك روجرز. ولكن ما أعجبني عنه كثيرا أنه لم يسكت لهم، وإنما يعني فورا بمجرد ما قالوا هذه التصريحات فورا رد عليهم وبطريقة قوية جدا وحاول طبعا إسكاتهم. لا يعني أنا بشكل كبير أعتقد أنهم لن يسكتوا، سيحاولون الهجوم عليه والكذب عنه مرة كل يوم. ولكن على ما أعتقد أن السيد عبد الرحمن السيد سوف يكون عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في شهر 11.
1: نعم. طيب إذا انتقلنا أيضا للسيد زاهر ممداني رئيس بلدية نيويورك، يعني أهم مدينة في الولايات المتحدة، يصير رئيس بلديتها أيضا، يعني شخصية تقدمية وإيجابية لصالح الشعب الفلسطيني.
0: نعم، هذا هو التحول الذي نتحدث عنه، يعني نراه في كل المواقع، نراه في انتخاب ممداني كعمدة ورئيس بلدية أهم مدينة في الولايات المتحدة واللي هي نيويورك. وكما يعني تعلمون يعني هم يحاربونه بشكل كبير، ولكن هو يعني أثبت في فترة بسيطة نجاحه بشكل كبير في ولاية في مدينة نيويورك، يعني مما حقق لغاية الآن منذ انتخابه لم يحققه أي رئيس أو عمدة بلدية في السابق في نيويورك. فهناك يعني الناس أصبحت ترى أن هؤلاء الأشخاص يعني ينجحون ويعملون ويفعلون ويحققون ما يريد الشعب في مناطقهم. الآن يعني في هذه التصورات، يعني أيضا يجب علينا أيضا أن نتحدث عن أيضا أخذ المواقع داخل الأحزاب. يعني الحزب الديمقراطي أصبحنا يعني كما قلت يعني لنا مناصب سياسية رفيعة حول الطاولة، وأصبحنا جزء من يعني أخذ هذه القرارات، وأيضا أصبحنا جزء من كتابة سياسة هذا الحزب في ولايات مختلفة. ولهذا يعني التحول يعني كما قلنا، نعم على المستوى السياسي والانتخابي في أعضاء مجلس نواب ومجلس شيوخ وعمدة بلدية نيويورك مثلا، ولكن أيضا النجاحات تحصل في داخل الحزب الديمقراطي من أخذ مواقع في هذا الحزب من أجل التغيير من داخل الحزب. ولهذا أصبحنا نرى يعني هذه النتائج التي نتحدث عنها الآن.
1: نعم. طيب دكتور جون ضبيط، يعني باعتبارك من أصول فلسطينية ولك مكانتك الشعبية وأستاذ في الجامعة، الحقيقة أريد أن أسألك عن الجالية الفلسطينية إنجاز التعبير، عندهم مؤسسات منظمة شعبية، يعني مؤسسات مجتمع مدني بتلتقوا فيها بانتخابات إلها إلى آخره؟
0: نعم بالتأكيد، يعني العمل في الولايات المتحدة أصبح أكثر تنظيما يعني في الولايات المتحدة وعلى الساحة الأمريكية من السابق. يعني هناك مؤسسات عدة على الساحة الأمريكية فلسطينية أمريكية، ويتصدرها المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة الذي يعتبر يعني هو الجامع في الغالبية لمؤسسات مختلفة في مؤسسات فلسطينية أمريكية مختلفة في الولايات المتحدة. هناك ائتلاف أيضا يجمع احنا بنقول هون الفيليجز، المدن والقرى الفلسطينيه. يعني في الولايات المتحده يوجد اتحاد ابناء رام الله، اتحاد ابناء البيره، اتحاد ابناء دير دبوان، اتحاد ابناء بيت لحم، بيت صحور وغيرهم. فهناك ائتلاف لهؤلاء الاتحادات ونجتمع بشكل دوري تقريبا شهريا، نتحدث عن ما يجري على الساحة الأمريكية، ننظم عملنا مع بعض، يعني نعمل على بعض المشاريع مع بعض وغيرها. فلهذا يعني أصبح العمل الفلسطيني الأمريكي من خلال مؤسساته الساحة الأمريكية أكثر تنظيما الآن، والمشاركة في دعم هؤلاء الأعضاء بالحزب الديمقراطي أو حتى في بعض الأحيان الجمهوري كتوماس ميسي أصبح يعني بشكل واضح من أجل يعني إيصالهم إلى الكونغرس وإيصالهم إلى صنع القرار من أجل التغيير داخل الكونغرس الأمريكي وفي السياسة الأمريكية. لهذا يعني نحن يعني نعمل بهذا التوجه أيضا، وهذا في غاية الأهمية على الساحة الأمريكية. يعني أهمية، يعني على سبيل المثال أهمية مشاركة في الانتخابات، أهمية مشاركة جاليتنا الممتدة على الساحة الأمريكية في الانتخابات أصبحت في غاية الأهمية، لأنه في التأكيد يعني شاركوا بشكل كبير في انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، وطبعا هذا له تأثير على نتائج هذه الانتخابات، وأيضا في ولايات أخرى حيث يكون تجمع كبير للجالية الفلسطينية مثل نيو جيرسي، مثل ولاية نيويورك، مثل كاليفورنيا، مثل تكساس، يعني هذه إلينوي في خصوصا تحديدا في مدينة شيكاغو. يعني هذه التجمعات الكبيرة لجاليتنا أصبحت لها يعني أهمية، لأنهم أصبحوا يعني يؤثرون على نتائج هذه الانتخابات الأمريكية في مناطقهم.
1: طيب إذا قلنا دكتور جون ضبيط أيضا الجاليات العربية والإسلامية، كيف ترى النشاط عربيا وإسلاميا في الولايات المتحدة؟ وهل بدأ يبرز بشكل واضح أيضا انحيازه للقضية الفلسطينية كما هو الدور الفلسطيني؟
0: نعم نعم بالتأكيد، ولا يمكن لنا كفلسطينيين أمريكيين لا يمكن لنا أن نعمل بمعزل عن هذه التجمعات، مثلا التجمعات العربية الإسلامية التقدمية وأصدقائنا، لأننا نريد هذا الدعم من أجل النجاح يعني في وتحقيق الحلم السياسي، خلينا نقوله اللي بنحلم بتحقيقه في الولايات المتحدة من أجل تغيير نظرة الولايات المتحدة تجاه فلسطين وتجاه ما يجري في فلسطين. ولهذا يعني العمل دائم معهم، يعني نعمل بشكل كبير، ننسق معهم، نتحدث معهم، نجتمع بهم، يعني هذا يجري بشكل دائم، لأنه يعني في غاية الأهمية، لأنه في النهاية يعني الفلسطيني الأمريكي وحده لا يكفي عندما يأتي التغيير، يعني يجب علينا أن يكون لنا روافد أخرى تدعم موقفنا، وهذا يأتي من الجماعات العربية والإسلامية والتقدمية وأصدقائنا يعني في المجموعات الأخرى، مثلا الأفارقة الأمريكان الأفارقة والأمريكان من أصول إسبانية وغيرهم. ولهذا قمنا ببناء هذه العلاقات والجسور مع هذه الجماعات من أجل طبعا دعمهم لمواقفنا، وهذا ما يحصل بالتأكيد بشكل دائم.
1: نعم. طيب لو انتقلنا للحديث عن الطائفة اليهودية، يعني دورها، نفوذها، يعني على الرغم من أعدادها المتواضعة، يعني 5 مليون يهودي بجوز 6 مليون، ما بعرف بالضبط كم، ولكن الحقيقة لهم نفوذ كبير، ولكن هنالك وضع أن الطائفة اليهودية أيضا منقسمة ما بين الإيباك الأكثر انحيازا ودعما للمستعمرة الإسرائيلية عن ما يسمى بالجي ستريت اللي هي يعني أكثر اعتدالا في التعامل مع الموضوع الفلسطيني وأكثر تحفظا في التعامل مع سياسات المستعمرة الإسرائيلية.
0: نعم، يعني هذا نراه بشكل كبير. يعني طبعا إيباك هو أقوى طوبي صهيوني موجود في

على الساحل الأمريكي وفي الولايات المتحدة. ولكن كما ذكرت يعني هناك أصبح لوبيات مختلفة يعني على الساحة، منها جي ستريت، منها ال Jewish Voice of

0: الجيش الصيت المعتدلين، ولكن التقدميين هم يعني جويش فويس فور بيس، اللي هم بيشاركوا في المظاهرات، اللي هم بيذهبوا على اجتماعات في الكونغرس ويخترقون هذه الاجتماعات ويعني ويصوتون فيها ويغنوا لفلسطين والحرية لفلسطين، وفي غالب الأحيان يتم اعتقالهم أو طردهم من هذه الاجتماعات. ومع كل هذا يعني يفعلون هذا بشكل يومي، يعني موجودين بقوة خصوصا في واشنطن. فهذا الاقتصاد موجود، نعم. نحن أكثر نعمل مع الجويش فويس فور بيس التقدميين، يعني هؤلاء اللي يقفون بشكل كبير ويدعمون الحق الفلسطيني. يعني حتى جيس بيت مع انهم معتدلين، لا، لكن في النهاية لا يزالون
1: أسرى السياسة الإسرائيلية
0: يا وصهيونية، يعني هم يحقلوها بشكل كبير. نحن ننتمي إلى الفكر الصهيوني، يعني مع أنهم يعني معتدلون بالمقارنة مع إيباك، فهم ما يزالون يعني يقولون أنهم صهاينة. ولهذا يعني أكثر العمل مع الـ Jewish Voice for Peace، اللي هم التقدميين الذين يعني يعملون ليلا ونهارا من أجل دعم الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، خصوصا داخل الكونغرس. هم كما قلت يعني يدخلون إلى الاجتماعات ويعني يصرخون في داخل الاجتماعات، يعني يذهبوا
1: بطرق احتجاجية
0: بالضبط، يعني يذهبون وراء وزير الخارجية ويصرخون عليه ويقولون له يعني على الكاميرات ويصورون كل شيء، يقولون له أنهم مشاركون في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، يعني بشكل كبير يعملون بالاتجاه الصحيح.
1: نعم. طب الآن دكتور جون الضبيط، يعني هذا التمزق في الطائفة اليهودية بين الإباك وبين جي ستريت وبين اليهود التقدميين مع السلام، يعني هم امتداد لحركة السلام الآن اللي موجودة بفلسطين، أعتقد. نعم
0: يا هم امتداد، يعني هم موجودون في مناطق مختلفة. مثلا على سبيل المثال هم موجودين بقوة في نيويورك، بقوة في واشنطن، موجودين يعني بقوة في مناطق يعني محددة، بس مواقع هامة يعني. ولهذا هم يحاولون يعني تغيير الواقع من خلال الاحتجاجات التي يقوموا بها، ومن خلال يعني هم يشاركون في المظاهرات. يعني أنا في المظاهرات التي يعني تخرج إلى الشوارع في الولايات المتحدة داعمة للحق الفلسطيني، هم يكونون موجودين يعني في داخل هذه المظاهرات، ويرفعون اللافتات الداعمة للحق الفلسطيني وللشعب الفلسطيني، يرفعون يعني الأعلام الفلسطينية بشكل كبير وغيرها. ولهذا يعني بالمجمل علينا كفلسطينيين أمريكيين أن نعمل مع كل هذه الفئات الداعمة من أجل تحقيق ما نصبوه لتحقيقه.
1: نعم. طب هلأ لو أخذنا يعني ولاية الأول، أنت فيها ممثليها بالمجلس الشيوخ الاثنين ديمقراطيين ولا جمهوريين؟
0: حاليا جمهوريين. نحن نعمل بشكل كبير من أجل يعني ربح واحد من مجلس الشيوخ في شهر 11. يعني عندنا مرشح ديمقراطي تقدمي نازل على مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس الشيوخ، ويعني نعمل بشكل كبير من أجل إنجاحه، وإن شاء الله نحقق هذا في شهر 11.
1: نعم.
0: ونغير هذا بشكل يعني واضح
1: تمثيل. نعم. طيب بالنسبة يعني للنواب، أيوة، كم نائب لها بمجلس النواب؟
0: أيوة، أيضا لها 4 نواب في مجلس النواب، لأنه كما ذكرت يعني مجلس النواب عدده يعتمد على عدد السكان.
1: نعم.
0: الكاس لا يفعل حدث قليل يعني بالمجمل.

0: نحن نتحدث عن ولاية يسكنها تقريبا 3 مليون أمريكي فقط. ف 3 مليون يعني عدد قليل يعتبر. يعني مدينة نيويورك هي مدينة فيها أكثر ناس من ولاية أيوا، أو مدينة شيكاغو فيها أكثر ناس من ولاية أيوا. الغالبية في ولاية أيوا يعني هناك انقسام كبير ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. يعني الحزب الجمهوري لا تجد كلمة فلسطين مذكورة في برنامجه السياسي، لا ولا أي ذكر لفلسطين فيها. لكن كما قلت، إذا طلعت على يعني برنامج السياسي للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا، هناك قسم كبير يعني فصل كبير أو قسم كبير بخصوص القضية الفلسطينية، وهذا القسم يتحدث بشكل كبير عن الإبادة الجماعية التي تقوم بها المستعمرة والكيان الصهيوني، يتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في حريته وإقامة دولته والقدس عاصمة لها، يتحدث عن أحقية الشعب الفلسطيني في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. يعني يتحدث بشكل كبير طبعا عن أحقية الشعب الفلسطيني في الأمور في غاية الأهمية، وتجدها في برنامج الحزب. وهذا طبعا كما قلت يعني لم يأتي من الفراغ، وإنما أتى من خلال يعني عملنا كمسؤول لهذا البرنامج السياسي في الولاية، وأيضا جلب الأشخاص الذي هم يتعاطفون مع القضية الفلسطينية من الحزب الديمقراطي ليكونوا جزء من هذا البرنامج.
1: نعم.
0: وتم يعني وتم طبعا يجب على مندوبين الحزب، عندنا 600 مندوب حزب في الحزب الديمقراطي من كافة الولاية، فعليهم جميعا أن يصوتوا على هذا البرنامج. ونحن يعني نعمل حشد هؤلاء المندوبين من أجل التصويت لصالح البرنامج، ونشكر الله يعني بحمد الله يعني تم اعتماده. وهذا يجري، هذه العملية تجري كل عامين، يعني كل سنتين نقوم بإعادة كتابة هذا البرنامج ويتم التصويت عليه من أجل اعتماده. تم التصويت على البرنامج الأخير في شهر 5 من هذا العام، يعني قبل 3 شهور، فسيكون هذا البرنامج لمدة 2 للحزب في ولاية أيوا.
1: نعم. دكتور جون ضبيط من ولاية أيوا الأمريكية، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي، بدي أشكرك جزيل الشكر على استجابتك لدعوتي لأن أكون على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله جهودكم ونضالكم وبسالتكم وشجاعتكم كأمريكيين شركاء في صناعة القرار ومن أجل صناعة القرار، إن شاء الله بتحققوا النتائج لصالحكم ولصالح شعبكم. دكتور جون ضبيط،
0: لك كل الشكر، وهذا شرف كبير لي أن أكون معكم على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: شكرا سيدي، وإن شاء الله نتواصل وإياك بعد الانتخابات تكون حققت نتائج إيجابية لصالحكم
0: بإذن الله.
1: شكرا سيدي لكم. في أمان الله. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: الرحلة المعينية، ماء العينين، ابن العتيق، الجزء الثاني.

0: أهلا بكم مجددا هذا اليوم مع الرحلة المعينية ومع صاحبها ماء العينين بن العتيق، حيث إننا لم نزل نرافقه في النصف الأول منها.
1: أهلا بك أيضا أيها الراوي.
0: شكرا. كنا قد توقفنا بالأمس عند حديثنا عن شعر ابن العتيق ورفاقه، وما أريد أن أنوه به هو أن معظم أبيات الشعر التي نقلها إلينا أثناء رحلته المعينية كانت ارتجالا ما بينه وبين معظم الشعراء والذين كانوا من العلماء المرموقين.
1: والدليل على صحة ما تنقله أيها الراوي أن ابن العتيق وصحبه كانوا يلقون الخطب النثرية البديعة ويتساجلون في معظم المناظرات الشعرية والأدبية والعلمية المدونة بدقة في هذه الرحلة.
0: وقد حرص ابن العتيق على توثيق ذلك في الحديث عن اللقاءات العلمية والأدبية، وذكر أسماء وقبائل أعضاء الوفد القادمين من الأقاليم المغربية.

0: لما كان لوفد الحجاج المغاربة عدة محطات، توقف في كل من ليبيا ومصر قبل أن يحط الرحال في البقاع المقدسة، فقد حرص ابن العتيق على تسجيل ملاحظاته عن أوضاع ليبيا وأهلها كما رآهم، وقال:
1: رأينا في أهل طرابلس تواضعا عجيبا عموميا، وأخلاقا جميلة لطيفة، وطباعات رقيقة طريفة، وكرما طبيعيا، وسخاء أنفس، واعتبارا لعامة الحجاج وخاصتهم. ومن أحسن ما فيهم أن نساءهم لا يخرجن إلى الطرقات ولا يتبرجن، ومن تلجأ إلى الخروج فمن قواعدهن لا تراها إلا وهي مستترة غاية. أما أحوال صحاريهم وباديتهم في كسبها ومعاشها وأكثر أمورها فهي قريبة من أحوال الشناقطة.

0: يخرج ماء العينين من طرابلس في ليبيا، حيث كانت آخر محطات النصف الأول من رحلته، والتي بدأها من بلدته طنطان في المغرب، لينتقل مع وفد الحجاج على متن باخرة اتجهت بهم للحرم الشريف عن طريق بورسعيد، وذلك في 23 من ذي القعدة الحرم.
1: قال لي الشيخ بأننا سنعلم الحجاج قبل وصول رابغ بثلاث ساعات ليتهيأ الناس للإحرام بالاغتسال ولبس ثياب الإحرام. ولما كان بعد العشاء يوم الجمعة صوتت الباخرة صوتا شديدا ثلاث مرات كما وعد رئيس الوفد الشيخ، وذلك إعلاما بقرب رابغ. اشتغل الحجاج بالاستعداد للإحرام، فما تمت الساعات الثلاث حتى فرغوا من شأنهم. وصلت الباخرة مقابل رابغ عند انتصاف الليل، وصوتت أيضا إعلاما بالوصل، فأحرمنا وقت انتصاف ليلة الجمعة 29 من ذي القعدة، وأعلنا بالتلبية لعلام الغيوب، وسألناه غفران الذنوب، وتجردنا من لبس المخيط بصدق النيات، ووصلنا رابغا محل الميقات.
2: كان قد وصل ورفاقه إلى طرابلس ليبيا، حيث توقفوا كما ذكرنا بالأمس، ثم انطلقوا إلى مكة المكرمة عازمين حج بيت الله الحرام.
0: وفيما الباخرة تمخر عباب الأمواج، وبعد مرورهم في بورسعيد ومدينة سويس، وقف الشيخ مربيه ربه يخطب بالوفد بأنهم سيصلون إلى جهة رابغ، والتي هي محل الميقات.
1: تجردت لما وصلت لرابغ ولبيت للمولى كما حصل الندى، وقلت: إلهي، عندك الفوز بالغنى، وإني فقير قد أتيت مجرداً.

0: بدأ الوفد بالعمرة لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من الحث على التمتع بالعمرة إلى الحج.
1: بعد أن رست الباخرة عند جدة واشتغل الناس بالنزول إليها، نزل ابن العتيق ورفاقه، حيث قال:
2: كان نزولنا عند الشيخ صالح بن جمجوم، وهو رجل ذو كرم وأخلاق حسنة واعتناء بالحجاج، ولسيما بالوارد منهم من قطر شنقيط في المغرب. رحب بنا وأكرمنا، ولما كان وقت العشاء ليلة السبت الأخيرة من ذي القعدة دعا ولد المطوف الذي عينه، واسم المطوف عبد الله الكردي، واسم ولده أحمد، وكان رجلا له مشاركة في العلم والأدب. سرنا مع ولد المطوف لداره في جدة، فأحسن علينا وبالغ في إكرامنا.

0: بعد أن زار ابن العتيق بعضا من الفقهاء والشرفاء في جدة، انطلق ليلة افتتاح ذي الحجة الحرام يقصد مكة المكرمة، حيث يقول:
1: فدخلنا مكة المشرفة بمسرات وأفراح لم تغادر في الحشا إثر أحزان وأتراح. ضحى يوم الأحد فاتح ذي القعدة الحرام، واثقين منه تعالى نيل كل مرام. قصدنا المسجد الشريف الحرام، ودخلناه بحمد الله من باب بني شيبة من باب السلام، فشاهدنا البيت العتيق وقد تدلت أستاره وأشرقت أضواء منظره وأنواره، فانشرحت بمشهده صدورنا وأسرارنا. وبعدها قطعنا ما كنا فيه من التلبية، وقرأنا الوارد الممكن من الأدعية، وبادرنا وسط الزحام الحجر الأسعد، وقد اضطرب القلب من هيبته وارتعد. فطفنا بيت الله بحمده سبعا، وصلينا خلف المقام ركعتي الطواف، وخرجنا للسعي من باب الصفا، وبدأنا بما قاله الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ارتقينا على الصفا ووقفنا، وباستقبال الكعبة الشريفة تشرفنا، فهللنا ما شاء الله وكبرنا، ومن الأدعية المأثورة بقدر ما أمكننا أكثرنا. فسعينا سبعا بين الصفا والمروة متمسكين من السنة بأوثق عروة، ونزعنا بالإحلال لباس الإحرام، ثم رجعنا إلى المسجد الحرام شاكرين الله على ما من من الأنعام ببلوغ المقاصد والمرام في مشاهدة ذلك المقام.

0: لازم وفد الحجاج المسجد الحرام في أكثر الأوقات لإقامة الصلوات والطواف، وكانوا لا يغادرون إلا في أوقات الضرورة أو إذا استدعاهم أحد من الأعيان.
1: قام ابن العتيق بزيارة الكثير من هؤلاء الأعيان والأساتذة، وكتب جل أسماء الأدباء والعلماء الذين التقاهم، ومنهم الأمير شكيب أرسلان المشهور بالعلم والبراعة ومن كبار كتاب العالم كما وصفه ماء العينين ابن العتيق.
0: قد لا نتمكن من ذكر الأعلام والأعيان والذين التقاهم في رحلته وهم

0: كثيرون وكثيرون جدا، وهو يقول إنه التقى كثيرا من الإخوان من أهل العلم والصلاح من سائر الأقطار.
1: ويتحدث ابن العتيق عن دخول الكعبة المعظمة والصلاة فيها، والتي هي من فضائل الأعمال والسنن المستحبة، لأنها من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد دخلها صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، ودخلها أجلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم وصلوا فيها، كما دلت السنة الصحيحة على ذلك.

0: يقول ماء العينين بن العتيق:
1: ثم كان يوم الجمعة السادس من ذي القعدة، حضرنا صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، وخطب الإمام خطبة حسنة طويلة بالغ في الوعظ فيها، وذكر فضل الحج وعلم الناس مناسكه. وقد وقع في المسجد وقت صلاة الجمعة ازدحام كثير. وإلى جبل عرفات كان انطلاقنا، فاليوم يوم التروية.
2: مستمعينا الكرام، نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم في الغد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها